ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم، هذا رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي الجمعه انطلقت كما تحبوا، ان شاء الله الجمعه كانت طيبه، ان شاء الله انطلاقه خارقه للعاده تبداو بها جمعتنا الثانيه من شهر جوان. ان شاء الله جمعه تكون سهله، خاصه للتلامذه اللي عاديو في امتحانات البكالوريا. ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالفرحه، ان شاء الله كل فرحه جوستمون تدخل للديار التوانسه الكل مع النتائج نتاع البكالوريا، ومع خاصه زيد النتائج متاع مختلف الامتحانات، إن كانت امتحانات وطنية ولا غيرها من الامتحانات. إن شاء الله زينة للناس الكل، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. صحة زيدة للناس اللي ماخذين كونجي واللي باش ينطلقوا يعديوا أيامات في بلاصة، ديما ننسيهم اللي ماخذين كونجي سلموا، كان علي يخدموا حتى اللي ماخذين كونجي سلموا عليكم. إن شاء الله تستمتعوا بالأيامات اللي خذيتوهم والعطلة متاعكم. تحية للناس اللي قامت تخدم زيدة اليوم الصباح، اللي ديجا في الخدمة، اللي مروحة من الخدمة، اللي مروحة تاو دكور. إن شاء الله تخلطوا كان سلامات. شكرا لكم كنت تابعوا فينا زيد على سيت www.mosaicfm.net. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا بملاحظاتكم، مرحبا بمقترحاتكم. زيد حاجه تفرحنا برشا ديما، وديما نكونوا فرحانين وقت اللي يوصل اي مقترح من عند اي مستمع او مستمع، لانه نحسوا بالانتراكسيون اكثر فاكثر معاكم، وهذا اللي يخلينا ديما نحاولوا ان نكونوا ان شاء الله في مستوى الانتظارات نتاعكم. كالعاده موعدنا يبدا من توا حتى لسته. صباح على سليم اللي رافقني في الاخراج، صباح على فاطمه اللي تسمعوها بعد شويه في الزابينج. بعد شوية عنا موعد مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. عنا موعد مع الأكتواليتي والأخبار في ليزيفينمون دو جور. عنا موعد مع أهم الأحداث المنتظرة في لي بروغرام دو جور. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم أبغتيغ من توا حتى لستة متاع الصباح. إن شاء الله طريقة سليمة للناس الكل. كان زيدا تحبوا تاخذوا فكرة على أهم ما تقال في مختلف برامج موزايكا فام زيدا في 24 ساعة اللي تعديت، سورتو با تبدلوا لي فريكونس متاع موزايكا فام. خلينا نبدأ بالموسيقى. جوليا بوترس اليوم أصبح شنو رأيك؟ يلا وحياتك تطفيتي أول ساعة.

0: nouvelle vague in a manner of speaking. توصلنا لموعدنا في الزابينج tout de suite مع فاطمة.
1: زابينج. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية وصباح كأس العالم هذا الأسبوع إن شاء الله.
2: قريبا قانون جديد خاص لبيع التدخين. أتناتيك كحت من غادي. لبنى كحت من لطف عليك لبنى شرقت في نفس في الموضوع ذي مولا بيس.
1: نحكي الظروف صراحة منتخب إيران ليميت معتها يسخف الظروف اللي بشي يعيش فيها. معتها تصور إنه ديجا أبار برشا ما خدوش فيزا من المسؤولين حكموا عليهم إنه يدخلوا لأمريكا كان نهار الماتش وعندهمش الحق يبيتوا يلعبوا يخرجوا طول يمشوا المكسيك. معتها بصراحة فمش ظروف تعيسة أكثر من هذا يعني.
3: تونس ما تنجم تبنيها كان أولادها ويقول لي أنت كنت تستثمر في المهندسين تستثمر في الطب والكل بحول الله مستقبل تونس ما عادش تخاف عليه.
0: الأرقام مثلا أثناء حسب التعداد دونك عندنا 11 مليون و 11 مليون و وما يقارب 12 مليون دونك ساكن اللي العدد السكان هذايا في 2030 باش يكون 12 مليون فاصل 2.
1: لو هذا ملاعبي معناتها دولي يعمل لك هاك تلعب انت قسما بالله نحط لك مزود الصباح كل ماتش تخسروا فرنسا
4: خويا هكا باش تعمل له محاصره لسيقه خويا
1: لا لا فرنسا كلته ومش هو برك ما لابس مليون فرنسا هو عمل لك ايه يا سيدي كل خساره اللي بلو انا بالمزود الصباح لهنا نبدا مشيخها تعرف شنو هي
4: ودي ستاتيو
1: ومزي ودي باش نكتب ستاتيوات لي بلو لي بلو
4: وتاجيو شي وتاجيو
1: كل مش مشكل هو عنده 900,000 انا عندي مليون.
0: في 2054 تونس باش توصل 13 مليون فاصل 3 دونك عدد السكان ولا نسبة السكان اللي هم عمرهم 60 سنة فما فوق باش تكون في 2030 19.9 مقارنة ب 17% في 2024 وفي 2054 باش توصل نسبتها 31.8%.
1: والله كل خسارة من مرمتكم هاي يعني انتم ما عندكم جوار وانا فما لهنا واحد شد لكم جول زاد اي على العمله اللي كنت نحكي عليها قبيله معايا
5: صحيح خليه غادي
1: معايا ان شاء الله يا كل ما فرنسا تخسر احنا نعملوا مزود متفقين
5: فرنسا تخسر نجي قدام مزيك نبدا نغني وحدي ونزمر
1: بكره وانا وياك ندوم بعضنا وانا وياك يا نجوبه وانا وياك يا نجوبه ويليام ساليبا لبسوه روبه
5: وعد شرف ريتها تخسر فرنسا جيب بعضها مزيك بكره ينزمر ونزمر ونزمر ونجيك
0: توا في الأسرة التونسية معدل متاحة 3.45 فرد يعني كوبلو معها وليد ونص
2: وليد كان خبوش يكفيني وليد ونص ما فهمش دي دكتورة معناها مشروع فما وليد تاني
0: معدل حتى أي معدل مشروع
6: يا أمين يا أمين يا أمين يا صباح الفل يا جميل كلنا معد إن شاء الله ومش هنشجع المنتخب الفرنسي أنا من الآخر معاك برضو
0: زابينج. هذا كان زابينجنا بالنسبة لليوم موعد اليومي مع أهم التصريحات وأهم التقال في مختلف برامج موزيكا فم غدو يكون عندكم زابينج جديد تصريحات جديدة وأخبار جديدة. مرحبا بالناس الكل موعد متواصل معكم لستة متاع الصباح شوي آخر موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على طقس اليوم وغدوة هذا الشاب خالد هو وفيتشنتي أميغو تو سيتي أول ساعة مرحبا بيكم
7: أول ساعة

Mosaïque FM. Number one.

0: Could You Be Loved. مش بصوت بوب مارلي, بصوت لورين هيل. إن شاء الله عجبتكم الفيرسيون هذية, وإن شاء الله عملتوا معها جو, خاصة بما إنها فيرسيون لايف. خلينا ناخذ فكرة على طقس اليوم توتسي في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم 3-9 جوان, مغيم جزئيا بأغلب المناطق, تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط, ولكن درجات الحرارة باش تكون في ارتفاع, تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. البحر هاد إلى قليل الاضطراب, والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة الأربعاء 10 جوان, الحرارة في ارتفاع طفيف, البحر قليل الاضطراب, الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا بالجنوب, ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق, فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خالية رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. ميتيو زينا معكم حتى للستة متاع الصباح, صباحكم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل طريق السلامة للجميع, إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة, إن شاء الله قمتوا في فورما اليوم الصباح. شوية غير معدة مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. تو ليت بقيت وحيد توتسيت في أول ساعة.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: سيمبلي فالين توصلنا للخمسة واحد واربعين دقيقة. نهاركم مبروك وخيط لكتواليتي في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: خلينا نرجع نحكيو على موظفي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اللي انطلاقا من البارح بداوا في أولى تحركاتهم الاحتجاجية من خلال حمل الشارة الحمراء، وهذا احتجاجا على ما وصفته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بغلق باب التفاوض وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادات في الأجور والاستحقاقات المهنية للقطاع. الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سمي صالحي كان تحدث، قال انه حمل الشارة الحمراء جي تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي اللي انعقد مؤخرا دفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية لأعوان القطاع وتنديدا بقطع المفاوضات من جانب المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين. ووضح زيد صالحي انه الخطوة هذية تندرج ضمن سلسلة من التحركات كنا حكينا عليها، تحركات الاحتجاجية الأسبوع الفارط اللي تسبق الإضراب العام المقرر نهار 23 و 25 جوان، وأكد أنه الإضراب ما هوش هدف في حد ذاته وإنما وسيلة للدفع نحو استئناف الحوار والتفاوض. قال أنه المطلب الأساسي للجامعة يتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات، تطبيق مقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة واللي تنص على عقد جلسات دورية خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة للنظر في ملف الأجور. وقال أنه آخر اتفاق تم التوصل بين الطرف النقابي والهيكل المهنية يرجع لعام 22 أي 4 سنين التالي وشمل الزيادات الخاصة بسنوات 22 23 و24. وقال انه الحوار الاجتماعي عرف حالة من الجمود خلال السنوات الاخيرة. يقول انه زيادة في الاجور بعنوان 25 لم يتم صرفها لفائدة العاملين في القطاع رغم ادراج الاعتمادات المالية الخاصة بها ضمن ميزانيات عدد من البنوك وشركات التأمين. هذا فيما يخص موظفي البنوك وفيما يخص زيادة بالنسبة للموظفي شركات التأمين. نحكيو على موضوع آخر زيادة، نحكيو على التراجع متاع أسعار البيض اليوم حسب المنجين يخليهم يتكبدوا خسائر كبيرة برشا، لأنه قطاع انتاج بيض الاستهلاك في تونس عنده أشهر يشهد في تراجع متواصل في الأسعار، وإذا اللي خلى أنه عدد من المربين يعيشوا فترة من الخسارة المالية واستحذارات من تداعيات اللي تنجم تهدد استمرارية نشاط وتأثر زيادة حتى على توازن السوق. المنسق العام للكونفدرالية التونسية الفلاحين والتعاونيين حسام قدورة قال أنه القطاع يتكبد حاليا خسائر يومية تتراوح بين 240 و 260 مليم عن كل بيضة يتم إنتاجها. قال أنه زاد المنتجين يبيعوا بأسعار قل عن الكلفة متاع الإنتاج، وقال أنه الأزمة الحالية مهيش ظرفية لكن ترجع إلى إشكال هيكلي متواصل عنده سنوات انطلق أساسا بعد ما تم التخلي على نظام الحصص، يعني لكوتا اللي كان ينظم إنتاج الأمهات والفراخ وفق حاجيات السوق المحلية، وهذا اللي كان يضمن جستمون توازن بين العرض والطلب. يقول أنه غياب النظام هذية خلى مشاكل كبيرة في الإنتاج وزيد حتى الاحتياجات متاع الاستهلاك، هو اللي خلى اليوم الأسعار تطيح برشا وتفاقم الخسائر عند المربين، خاصة ديما نرجع نحكيه على صغار ومتوسطي المنجين اللي ديما هما يكونوا الحلقة الأضعف. تحدث زيد على أنه عدد من المربين واللي عندهم مشكل وغير قادرين على تجديد دورات الانتاج بسبب نقص التمويل، وهذا اللي يدفع البعض أنهم يقوموا بالإبقاء على الدجاج لفترة أطول من المعتاد وإعادة توظيفه في دورات انتاج جديدة، الأمر اللي ساهم في مزيد تضخم العرض بال سوق. هذا الموضوع انتوكا مازال للمتابعة، مازلنا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل. خلي نختمو بتصريح وزير التربية، احنا عنا أيامات قاعدين نحكيو على حالات الغش وقاعدين نحكيو على كل مرة عوين الأمن اللي يقوموا بالإطاحة بشبكات اللي قاعدة تعاون وقاعدة تساهم في عملية الغش. وزير التربية نور الدين النوري كان قام بزيارة ميدانية لمركز التجميع والتوزيع المفتوح لاختبارات كتابية البكالوريا دورة 26 بالمعهد الرياضي بالمنزه، وكان التقى بالمشرفين على المركز بالإطار التربوي، استمع إلى تقرير مفصل حول مراحل سير العمل ومختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية وتوفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. زاد أعرب الوزير عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية تفانيها زاد في إنجاز المهام في الأجال المحددة، ودعا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحانات البكالوريا دورة 26 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: صحت و سنة 55 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل وقيت لي بروغرام دو جور
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام
0: ما عاد يكون بعد 10 دقائق من توا مع مين قاري كيف احلى صباح الكل تكون موجوده معاكم من 6 حتى ل 9 نتاع الصباح ثلاثه سوايع تلقاو فيهم المعلومه تلقاو فيهم الاخبار تلقاو فيهم الربح تلقاو فيهم كل ما يهمكم ان شاء الله باش تبدا انطلاقه النهار والصبحيه معنا كان بالحاجات المزينه الكل الموعد يكون مع فاطمه في دقيقه حدا 46 دقيقه خير باش تربح كل يوم تربحوا معنا لي كارت دو ريشارج من اهداء موزايك اف ام 56 دقيقه 17 دقائق موعد الاكتواليتي والاخبار والضيوف يوميا 27 دقيقة كما كون نهار ثلاث عودة مكي إلى الميدان دونك نحكيو في 10 مينوت كرونو على كل ما يهم عالم الرياضة موعدنا زاد يكون مع الربح في سبح تربح تكلمونا على 71-113-1000 هي الطريقة اللي تخليكم حاضرين معانا تكلمونا باش تكونوا إن شاء الله تدخلوا في القرعة وتربحوا معانا لودو برودوي من هدية جديدة كيف كيف في ألو كوندكتور 200 دينار تنجموا تربحوهم من هدية توتال إنرجي مع أيمن وساعتنا الثالثة كالعادة نختموها بالموعد مع إيد الدهماني في مع ياد والباغوميتر ونختموا بانتباه اشقال مع التصريحات شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل ميرسي بوكو سليم اللي رافقنا في الاخراج ميرسي فاطمه زيد اللي تسمعوها في الزابينغ يوميا وانتم زيد شكرا لكم على الاستماع بالتوفيق للتلامذه اللي عاديو في الامتحانات ان شاء الله زينه ونهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين
1: اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع ناديه الفورتي الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله صباحكم دجله وحليب، وان شاء الله يا ربي صباح مبروك سعيد ليكم ولما تسمعوا في موزايكا فام. ان شاء الله صباح نشاط والحيويه، وان شاء الله الجمعه كانت الانطلاقه نتاعها ممتازه ليكم الكل، وان شاء الله باذن الله في بدايه هذا الاسبوع. احنا مازلنا في اول اليوم 3/9/2026، تمنياتنا ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه ان شاء الله لقيت هذا نبداو فرحانين ان شاء الله بنتيجه طيبه يا ربي. هك دعوه راي الصباح، مجرد دعوه الاولاد وكاو اولى مبارياتنا وأولى مباريات المنتخب الوطني التونسي. ما عاد مازال على ضربة البداية الخاصة بكأس العالم، مازالوا نهايرين تقريبا فقط، مازال غدوة هو كي تشوفك هاو نهار الخميس إن شاء الله بإذن الله تبدأ أولى مباريات كأس العالم، وإن شاء الله الحدث الرياضي الكبير هذايا يكون نسينا في النتائج الأخرى تاع المباريات الودية. وكاو شنو نقول لكم بالله السبيع.

0: ميتيو ميتيو
1: 36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3-9 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بالمناطق الغربية للوسط، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية باش تكون محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر هادي إلى قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع تتراوح القصوى بين 30-35 درجة بالمناطق الساحلية، المرتفعات بين 36-44 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة 14 جوان طقس باش يكون مغيم بأغلب المناطق، كيف كيف زادة فما بعض الأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، لكن الحرارة في ارتفاع طفيف. وأكثر تفاصيل نحن بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Santa Santa's Bear.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، نهار الجمرة منورة في برج الحمل. هكا كل الأبراج النارية تعدي نهار مزيان، نهار الحظ، الأخبار الممتازة. وديما حط في بالك يا حمل اللي الحظ راهو مرتبط بالحركة، باتخاذ قرار، نتصور أحسن من القاعدة. الثور في الراحة، هو فما راحة على خير، على رزق سنة فيكم، الفرص بين يديكم والخير مواتيكم. اللي جوزي، أنت اللي تمتع بطاقة ممتازة في نهار عيد ميلادكم، أنت زادة اللي تعيش الفرحة السعادة، وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. فما بداية جديدة المواليد اليوم 9 جوان سنة فيكم. السرطان إش قولك إن تخلي قلبك مفتوح للحاجات الحلوة وتسيب عليكم التفكير السلبي. الأسد راهي فترة الأخبار المزينة، فما طاقة انتصار، تقدير على نتيجة إيجابية. والعذراء هي نصيحة، راهو الحظ يجي كان بالتنظيم والصبر، ما تستعجلش النتيجة على خاطر الحاجة اللي تخدم عليها قاعدة تكبر خطوة بخطوة. الميزان راهو مش كل قرار لازم يعجب الناس الكل، إذا قلبك وعقلك متفقين على حاجة خلي ثقتك في روحك قوية. وانت يا برج العقرب اختار اللي يريحك مش اللي يرضي جميع الناس، خاطر راحتك زادة مهمة. والقوس إذا عندك فكرة وإلا هدف متحمس له نحبك تبدأ فيها بخطوة صغيرة. اللي جدير هو نجاح اللي تستحقه قاعد تبنيه بالحجرة بالحجرة، ونجاح إن شاء الله نحن نقوله يكون في الطريق. وكان على برج الدلو الهوائي، فما بداية جديدة، فما مغامرة على تجربة مختلفة. ونكملوا مع برج الحوت، هو صحيح قلبك يعرف الطريق، أما نجاح يحتاج زيادة الخطوة واقعية مع كل حلمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، ان شاء الله لكم اسعد الايام، وان شاء الله اصبحنا نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. نذكرهم مع 7:35 دقيقه ان شاء الله باذن الله تشاركوا معنا في صباح تربح وتربحوا ان لودو برودوي جديده من اهداء جديده. اطلبوا من توا باش نجموا تشاركوا معنا. من بعد حضرتوا تليفوناتكم، اوكي، رقم البطاقه هو التالي 03 13 10 55 65 61 31 79. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يشدد خلال زيارة ميدانية أدها أمس إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح بالمعهد الرياضي بيير دو كوبرتان بالمنزة على ضرورة مزيد اليقظة والمتابعة الحينية لمختلف مراحل امتحان البكالوريا بما يضمن مبادئ النزاهة والشفافية. وخلال الزيارة تم عرض تقرير مفصل بخصوص مراحل اللوجستية مع معاينة الإمكانات المتوفرة ومدى جاهزية الفضاءات لضمان حسن سير عمليات التجميع والتوزيع. يشار إلى أن اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تتواصل اليوم الثلاثاء 9 جوان في مختلف مراكز الامتحان بالجمهورية بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح. ومن المنتظر أن تتواصل اختبارات هذه الدورة يوم غد الأربعاء على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ تم إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. وحسب ما بينه مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم 4 جوان بأحد معاهد معتمدية بعرادة من ولاية سليانة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية مختصة في قرصنة الحسابات الشخصية على موقع فيسبوك وابتزاز أصحابها مقابل مبالغ مالية. وكشفت الأبحاث الفنية أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون أساليب تقنية متطورة للنفاذ إلى الحسابات الشخصية ثم يعمدون إلى ابتزاز أصحابها عبر التهديد بنشر صورهم ومعطياتهم الخاصة أو مطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل استرجاع حساباتهم فضلا عن انتحال صفات الضحايا لطلب أموال من معارفهم وأصدقائهم. عالميا الاتحاد الدولي للنقل الجوي يخفض توقعاته لأرباح قطاع الطيران العالمي خلال عام 2026 إلى نحو النصف محذرا من تداعيات أزمة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود على أداء شركات الطيران حول العالم. تقرير سيف الدين المهري.
2: توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يمثل أكثر من 370

0: الإيراني على ميغانا 1.1 تريليون دولار. المدير العام لإياتا ويلي والش قال إن الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات إلى جانب الاضطرابات التشغيلية التي تواجهها شركات الطيران في منطقة الخليج كانا العاملين الرئيسيين وراء خفض التوقعات المالية للقطاع. وأشار والش إلى أن بعض شركات الطيران الصغيرة قد تواجه خطر الإفلاس أو الاستحواذ خلال العامين الحالي والمقبل مع تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف، متوقعا كذلك أن تلجأ شركات عدة إلى إلغاء الوجهات غير المربحة للحفاظ على هوامش أرباحها.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 11 دقيقة على موزايكا فيم. بونجور، صباح النور، ان شاء الله اسعد الايام، ان شاء الله اليوم نهار مبروك سعيد ليكم الكل. صباح النور اياد.
1: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: امين. بونجور ندو،
2: نهارك مبروك امين. كيف احلى صباح الكل، ان شاء الله نهاركم زين والناس اللي تسمع فينا الكل زيد ان شاء الله نهاركم فيه كان الخير. اليوم نحكيو على الشراء عن طريق الانترنت بالنسبة للتوانسة، هل انه بالنسبة مهمة قاعدين نشريو على الانترنت، ومن بعد باش نحكيو كيفاش يصير الخلاص، خاطر هي الفكرة انك تنجم تشري في انترنت، لكن من بعد الخلاص كيفاش يكون، والثقافة زيد نتاع التجارة الالكترونية وين الحدود نتاعها. رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمة كونكت وهبي الورتاني كان تحدث على أنه نسبة التوانسة اللي يقوموا بعمليات الشراء عبر الانترنت ما تفوتش 8.7%، وهذا اليوم اللي يعكس قديش الانتشار متاع الثقافة متاع التجارة الإلكترونية في تونس مازال يقعد محدود. تحدث زاد على أنه قيمة المعاملات متاع التجارة الإلكترونية ضعفت 6 مرات، ارتفعت من 217 مليون دينار عام 2019 إلى 1375 مليون دينار سنة 2025. وتحدث في تصريح لدى الوطنية أنه أغلب المتعاملين يعتمدوا على الدفع نقدا عند الاستلام، دونك وقت اللي يشيو أونلاين يخلصوا كاش، ما يخلصوش بالكارت نتاعهم، وهذا اليوم ينجم يؤدي إلى خلق اقتصاد موازي جديد ويحد زادة من شفافية المعاملات الرقمية. فما مشكل آخر زادة تحدث عليه هو الإشكاليات اللي تعترض المؤسسات المحلية اللي ترتبط أساسا بانتشار القطاع الموازي، في حين زادة المؤسسات المصدرة قاعدة تلقى في صعوبات كبيرة تتعلق باللوجيستيك وبالتمويل. ويقول أنه المؤسسات التجارية لا يحق لها التعامل بالبطاقة التكنولوجية، بينما تعتمد بعض المؤسسات عليها بسقف مالي اللي ما يفوتش 10,000 دينار، وهو مبلغ غير كافي لتسويق المنتوجات. كيف زاد يتحدث على أنه السقف متاع البطاقة التكنولوجية هذه اللي بالنسبة للمؤسسات الناشئة يوصل 100,000 دينار، و تونس يقول تضم حاليا حوالي 1005 موقع للتسويق الإلكتروني، وسجل التراجع بنسبة 36.5% بين سنة 2022 و2025. بسوغ نحكيه على عدد مواقع التسويق الإلكتروني، وتحدث في آخر المداخلة متاعه على أهمية التطبيق والتحيين متاع القوانين، تعديل آليات التحفيز، ودعا زادة الدولة إلى أنها ما تكتفيش بالدور الرقابي فقط، ولكن زادة تخدم حتى على أنها تخلي البريد التونسي مثلا يكون شريك لوجستي أساسي للمؤسسات.
0: باه ما تعالش يد نقولوا يجب على الدولة عند وقت، مش كل دولة نرفعها، أنت ترفعها مش كل دولة.
1: لا هي المشكلة ما هيش مش كل دولة، ولكن الدولة تنجم التعاون في الحالة بتاعها. المشكلة الحقيقي هو أنه ليكو سيستم تاعنا صحيح عنا الناس أشات أونليني، ولكن راهو مش كيما في العالم الكل. في العالم الكل الناس يا إما يشري من موقع متاع التجارة على الخط، وإلا متاع الماركة هذيك، وإلا يشري مما يسمى بالماركت بليس اللي هما مواقع يكونوا فيها برشة تجار اللي هما يعرضوا السلع متاعهم.
0: علاش التوانسة يحبوا يخلصوا الفلوس؟
1: بالضبط، هو احنا التوانسة يشري من لي ريزو سوسيو ويخلص اسباس على ليفريزون. علاش؟ خاطر فما مشكل متاع فيق التونسي في مخه انه ما يلزمو يخلص الا ما ياخذ
2: يلزم
1: الا ما ياخذ السلعه في ايده.
0: أيوة. يقول لك كان خلص اونلاين الموضوع عندنا هو هذا.
1: أي. هو يقول لك كان انا خلص بالكارت، خاطر احنا راهو الفو سافوار انه بالكل العالم كل عندنا كل شيء راهو.
0: ها باش نمشي معاك لابعد منك. باه مثلا انت خديت مثلا نمبورتكو، باش نقول حتى من بلاصه مش لازم من الفيسبوك، معناتها فما سيت وفما درشني. خديت مثلا مريول اكزامبل، شريت مريول مثلا في تاي مثلا، نقولوا احنا ال، وما فهمتش علاش في تونس احنا تايتنا غلطين. ما تمشي البلاد تبدا انت ال تشري ال يجي قدك، في تونس تشري اكسل ما يجيش قدك. بالله العظيم الاخي يشربوا المريول في الديوان، ما فهمتش ما عرفش.
1: مش انا بعد نقول لك علاش.
0: باه مش هذا الموضوع. بالله قول لي تو علاش.
1: على خاطر اغلب ما تشريه اونليني هو مقلد، وبالتالي لا يحترم.
0: نمشي معاك. لا قلت لك في حاجات راهي
2: ده سوق صفيه، معناتها ماركه معروفه
0: نفس المشكلة في تونس، معناتها ما تخرج البرة تلبس ال تشري ال يجي قدك، تجي تونس تشري دوبل اكسل تلبس ال ساعات ما يجيش قدك، يطلع اس. علاش ما نعرفش. باه مش هذا المشكل. ساعة انت باش استنيت باش جاك باش خلصت اونليني باش ترشني هذا قداش تطلب بروسيسوس نجم يوصل 3-4 ايام، صحيح ولا ما جاتك ليفريزون؟
1: فما اللي يخدموا 48 ساعه، فما
0: هي ذاك الاستثناء. العام هو 3-4 أيام به ما جاش قد قصتوا أو تكلمتهم مش عاودوا رجعوه مش عاودوا يبدلوا لي قديش تقعد البروسيسوس هذا. جربته مع حاجات مع تماركت محترمة ومعروفة لفايدة في ذكر الأسماء نجم تقعد البروسيسوس هذا نجم يقعد 10 أيام
1: يقعد يومياً 10 أيام على خاطر المشكل لي ترانسبورتور خاطر يلزمك انت تعمل ريكلاماسيون
0: يجيك الترانسبورتور ليه مش دخل. لا انا كحريف مثلا شيميا ما تلقى روحها لمليون السنه جمعتين معناتها حتى نمشي البوتيك نشريه هكا
1: اكزاكتومون هذايا اغلب الناس تعمل
0: نقيس غاديكا ونعرف كل شيء
1: سوبيس علاش نرجعوا للمشكل الاساسي هو انه احنا عندنا نفس معناتها قبل انسر تماما اه والله الكوميرس الالكترونيك ما مشاش خاطر ما فماش لانكلوزيون فينانسيير الناس ما عندهمش ديكارت
0: اليوم فسلك عليه
1: اي فوالا اليوم اغلب الناس عندهم ديكارت ان سيرت موما لو بلوكاج سيتي لا لوجيستيك ما عندناش لي ترانسبورتور اليوم
0: عندنا
1: لي ترانسبورتور دونك قعدت مشكله وحيده اللي هي مشكل الفيق واللي هو يطرح مشكل زاد من بعد في كما كنت تحكي ناديه التجاره الموازيه تعرف انت وين فما فلوس
0: لا ما وصلتش معاك الغادي انا لا ما وصلتش معاك
1: لا كاليتي
0: ما وصلناش الغادي مانيش ما وصلتش من بقى نوصل الغادي نتاع فما موازي وفما لا نحكي لك في اللي موجود وراه فيه راه تحل سيت نورمال وتدخل معروفين هذوما مش نحكي لك على نحكي لك على المعروفين باه علاش تونسي حبي خلص سبيس سهل الاجابه خد ساعات تبعث له حاجه ما تخدمش وساعات تبعث له حاجه مش كيما اختارها وساعات التصويره حاجه وجي هو حاجه نقول لك خويا انا ما خلصك كان كي ربعين فهم مشكل ثقه اي هذا هو المشكل الكبير
2: وتفهم وزاد منين جاي لانه لي اكسبيريونس نتاع العباد
0: مثلا تخلي... فما سيت علينا في ذكره ما تنساش انه عنده حاجات الكترونيك خاطر يبيع مثلا حاجات بسوم بسوم بي كونكورنسيال السوم على الاخر اش معناتها معناتها انا باش نشري من عندك حاجه تطلبني تقول لي مثلا نمر بطاقه تعريفك معناتها جبر ربي وانا نخدم في اذاعه وصحافي نعرف نمر بطاقه تعريف هو معطى شخصي ما يتعطاش
2: بيان سور
0: معناتها اش معناتها تطلبني وانت سيت دو فونت اون ليني في نمر بطاقه تعريفي فسر لي عليه
1: فما حتى
2: سبب
0: ما انا بدي ما رفضت معناتها وبطلت ما عادش نشري منه الموقع هذا على خاطر طلب مني نمره بطاقه تعريف اللي حاجه ما تعرفش
2: وكيفاش تم تبرير معناها المطلب هذا نتاع بطاقه تعريف
1: لا والوظيفه يقول لك الاداره عطاو
0: شي معناتها اكسه ملي كان تشري من حاجه سيت دو فونت اون لين يقول لك بطاقه تعريف ما عادش تشري من عنده
2: وحاجه اخرى بربي يمين
0: بصراحه هي ده هذا هو معطى شخصي ما عندك حتى مبرر حتى مبرر اني باش ما نمشي للمجازه باش نشري حاجه باش تقول اعطيني نمر بطاقه تعريف معناتها شنو هذا مش
2: فما حاجه
0: عدد ساعات هما بيدهم زاد راهو المواقع راهو عندهم زاد شويه خلبيص
2: حاجه مهمه انه ديما المواطن ينسى حقه في انك راك وقت اللي يجيك لا ليفريزون قبل ما تتسلمها عندك الحق تحلها
0: هذا القانون راهو خلصني قبل ما تحل
2: عندك قانونيا من حقك انك تحل مهم ان نذكروا بها معناتها خاطر فما عبيد تحل تتهز تحل في الدار تكتشف
1: فما حاجه لازم نعرفوها كونت اون فوا لي شيفر راهو اليوم معناتها كي تبدا عندك مشكله ينجم يصيروا مشاكل في العالم الكل فهم مشاكل مع اون مارك اللي هي موجوده عندها اون بوتيك اون ليني والا في ماركت بليس اوفيسيال راهو ديما تلقى حل خاطر تعرف الشركه تعرف الماتريكول نتاعها تنجم تشكي تنجم تاخذ حقك لو بروبليم انه تقريبا في تونس 90% من الكوميرس
2: اون
1: ليني باج ما تعرفش شكون وراها وهنا راهو فما الريسك نتاع الكاليتي فما الريسك نتاع الصحه خاطر فما دي برودوي اللي قاعدين يتباعوا فما الريسك نتاع الاغناك اللي انت تخلص ثلاثه قطايع كي تروح للدار تحل الباك وتلقى قطعه واحده بشكون باش تشكي بشكون باش
2: وبعد ما يهز عليك التليفون
1: حد ما عاد يهز عليك التليفون دونك يا ان بروبليم هنا وين الدوله يلزمها تتدخل بور ريغلومونتي
0: اما ريت معناتها الدوله باش تتدخل في مرحله الاخرانيه يعني مشكل ماهوش هذاك علاش قلت لكم الدوله من الاول بكل علاش دخلها الدوله في مشكله ثقه مشكله ثقه راه هذه تتبنى بموقع بامي عيني هي بكوميرس كامل يولي يحترم الحريف في التوصيل اش معناتها انت ليفرور باش تبعث له اي كوماندا معناتها بصراحه الاولاد ما تغشوش الصباح كان تسمعوا كلام وانت عندك شركه وتخدم على روحك ربي اش معناتها انت ليفرور تقول لي انا باش نجيك في 10 نتاع الصباح وتعرف عبيت تخدم
2: اي فما اوقات غريبه
0: شو معناتها ما فسر لي ولا تقول لي تنجيك النهار الفلاني ياك بين نص نهار وخمسه تاع العشاء شو معناتها نعمل نص نهار خمسه تاع العشاء نقعد شد الدار معناتها نستنى فيه معناتها راه بصراحه راه شيء دو اخرى راه والله ما ترى راه ما تم بعد ما نقولوش بيه الكوميرس اون ليني ما شوف الاسباب شنو هي ساعه من بعد نوصل للدولة قدو هذا ومن بعد نحكيوا عليه يعطيك صحة ايد بركة لو فيك نادي يعطيك صحة اقعدوا معنا شوية خرجي
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
4: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجاز عزيزة.
0: مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي خونا بليل إن شاء نهارك أسعد دايم. صباح نور.
5: صباح نور خويا مين، مرحبا بيك ومرحبا بكيف تسمعين وزيك كيف
0: محضر المنشفة نتاعي بجنبي اليوم محضر دبوزة ما باردة خويا وكل مظلة نتاعي ونستنى خويا نهير اليوم وكهو.
5: والله صحيح اليوم سخونة، اليوم بارابور معتا البارح ولا الولد البارح معتا ليمة الفارطة باش تسخن شوية اليوم خاصة وغدوة زادة كيف كيف. توقعي تقريبا في تونس اليوم توصل إلى حدود معتا 35-36 درجة، كذلك الحال هو اليوم الغد، لكن ما ينفيش اليمين اللي احنا مفتنيش معتا معتا ميش حالة استثنائية تقريبا معتا
0: موالية 36 من عامنا والمالي ماهيش دونك السنة هي الأولى يظهر إذا كان
5: لا يمت لي فيت معتا أول رجوع وصلنا معتا 35 رجوع
0: ما كنتش لهنا نريق الدخل عمليه بالرسمي معتا كي تقعد مدة في الشتاء ولا ربيع وتبدأ داخل واحدة واحدة للصيف، ال 35 في الصيف تحسها نورمال عادي
5: صحيح.
0: أما بقى توا خاطر مازلنا ما تعودناش
5: مازلنا كي دخلنا الصيف هو المعدل العادي نعطيك انفورماسيون، المعدل العادي لدرجة الحرارة القصوى في بالنسبة لتونس هو 31 درجة معناتها 35-36 درجة معناتها فيتين بخمسة درجات، نحن نقولوا نتجاوز بسبعة وثمانية درجات وقتها تولي حالة استثنائية معناتها.
0: بيه.
5: بالنسبة للحالة الطقس اليوم مش يكون طقس عامة قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، العشية معناتها في فترة من بعد الظهر ثم معناتها تكاثف نسبة للسحب خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط. الريح اليوم القطاع الشرقي بشبه قوية شوية خاصة آخر النهار بالجنوب تسير معناتها في دوير رملية محلية خاصة بأقصى الجنوب بولاية تطاوين وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية المناطق، وحالة البحر كما قلنا معناتها قليل الاضطراب تدريجيا يكون مضطرب خاصة بخليجي جيبس والحمامات. درجة الحرارة في ارتفاع اليوم كما قلنا تتراوح القصوى بين 31-36 درجة على المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 إلى حدود 41 درجة خاصة في الجنوب مع ظهور أشهيلي محليا. يوم غد الأربعاء إن شاء الله باش يكون طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، العشية نظرا للحمل الحراري والسخانة نعرفه مليح اللي تضريس في المغربية أو في المرتفعات الغربية التهم في ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل خاصة في فترة آخر النهار وبداية الليل مع بعض الجهات الشرقية مع طيارات هوائية من القطاع الجنوبي خاصة على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب اللي بتكون قوية شوية خاصة بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. عموما البحر مع تقل الاثيره بلا متموج ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات مع تأخير اليوم الغد كما هو الحال لهذا اليوم. ليمات القاطمة من حضر البشر اللي هي مع تغير الطيارات الهوائية عفوا تصبح من القطاع الشمالي على أغلب مناطق البلاد خصوصا على الشمال الوسط، ساهم أولا مع انخفاض درجة الحرارة مع أو عودة درجة الحرارة المعدل العادية نتاعها خاصة على مناطق الشمال الوسط تبقى في نفس الدرجات بالنسبة لمناطق الجنوب، وأيضا مع تساهم في إثيرة بحالة البحر نظرا مع للريح اللي بتكون قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة إلى معتدل بقية المناطق، وما ينفيش زادة إلى نهار الخميس العشية ثم بوادر لظهور خلايا رعدية زادة كيف كيف في المناطق الغربية للشمال الوسط ومحليا للجنوب الغربي تكون مصحوبة بأمطار. ونهار الجمعة إن شاء الله يتحسن الطقس معناتها بعض السحب اللي بتكون على أغلب الجهات، تبقى تيارات الهوائية من القطاع الشمالي باش تقوى أكثر زادة خاصة على المناطق الساحلية وكذلك بالجنوب. أولا سيماتها في ثيرة بالبحر باش يكون مضرب إلى شد الإثيرة بخاصة اليوم والجمعة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سيدي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
5: نهارك سعيد عشك.
4: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجاز عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: بونجور مكي.
2: صباح الفل والياسمين. أمين لك وللسادة المستمعين.
1: نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي. رحلة الشتاء والصيف باش وصل للمكسيك 24 ساعة.
2: 24 ساعة بالضبط ما بين ديفول وديزيسكال، معناها 24 ساعة، ثلاثة سوايع تقريبا تونس اسطنبول، بعد ثلاثة سوايع اخرين تقريبا اسكال، بعد 13 اقل شوية من 14 ساعة.
1: ايه ليه تنبهت فيهم رحلة طبعا احنا ماشيين في الكرة الأرضية على اللي سار هكا ولا علاش نمشيو على اليمين وقت نمشيو ديما راه نبهت. لا والله نبهت فيها الفاز معناتها تو نحن تركيا على اليمين وحنا ماشيين على اليسار، علاش نمشيو لك من بعد نرجع؟ مثلا تعرف فرنسا كيفاش باش تمشي؟ الاسكان نتاعها حسب رايك وين؟ بلوجيك على الاخر في السنغال.
2: في السنغال
1: معناتها ديما هاكا ماشيين على اليمين، ديما ماشيين شادين في ثنيه باش يرجع هكا من بعد لك
2: فرنسا السنغال.
1: اي بعد السنغال معناتها جاي في شطر ثنية تنجم تقول. بعد السنغال الولايات المتحدة الأمريكية بيناتهم محيط يقصوه ويوصلوا سيبهم معناتها مش قصة عربية
2: جايين شارع الولايات المتحدة
1: أما احنا علاش ماشيين لكة؟ زيد شوية يمشيوا للصين ومن الصين يمشيوا بعد علاش زيد نبعد لكة شوية نزيد بعدوها شوية.
2: المهم أنه
1: نحن فماش ديفول بتيتخ ما عرفش ما
2: ولا أرخص ولا بخلاف مشيوا بزنس كلاس معناها الملاعبين ممكن بيش. واحد من أكثر الأسباب
1: واحد ما قابلوش بلاصة في بيت يطلع إيكونومي. لا والله لا والله بصراحة ما عندك ماش
2: هم لا ما خذاش حقه المنتخب في كل الحالات ما خذاش حقه المنتخب. راهو نحكيو على 2.5 مليون دولار تعطيهم الفيفا باش تحضر المونديال. ما نتصورش انه عليها كمين السباع اعطيهم خويا اعطيهم افضل الظروف باش نجموا نحاسبوا. مش
1: انا كي نعمل رحله 24 ساعه مينيموم يحب 3 24 نهار بعد راقد باش نجم ريكوبيري. ما ماهيش حكايه سهله اون بلوس ما كانوا في في بلجيكا وكانوا في النمسا ومن بعد كانوا دراوين
2: وجاو رجعوا تونس
1: ومن بعد طلعوا. معناتها بصراحه ربي معاهم الاولاد وان شاء الله باذن الله
2: ان شاء الله
1: يكونوا حاضرين لنهار الاحد.
2: انتوكا نحن العبيد الكل وراهم ونشجعوهم وان شاء الله يشرفونا في المشاركه هذه في المونديال ومحلاها زاد الطلع نتاعهم معناها والوصول نتاعهم وكان لابسه شبابه وفيها برشا
1: اشارات للمنتخب. نحبوهم موتوا عليهم الاولاد الرسمي وما كترقب الحذر عرفت خمسة هاي البلبزة الأمور الكل كلي قاعدين معناتها من قليل بعد جات فازة كلي تدرد بيرك تدى خايف
2: كيما كيما كيما بوك تلمو يحبك يتغش عليك كيف كيف ولا أنت كيف كيف تغش على ولدك
1: من حد ما خايف خيانا أصحابنا بينسوا أي واحد لابس مريول تونسي يلعب معناتها بصراحة ما تنجم كين في قلبك من داخل راك تشجعه أم والله خايف خايف يا مكي والله
2: ان شاء الله ربي يسهل لنا ان شاء الله
1: نعمل حويجه ولا مرعوب زلمه لا حول ولا قوه
2: ان شاء الله نعمل حويجه به ان شاء الله اولادنا يشرفونا وان شاء الله الماتش الاولاني كونتر
1: السويد هذاك المفتاح يشرفونا مش يلعبوا بالبدا
2: اي ما نشمنش طالبين حاجه اخرى
1: كنا نحكيوا تشرفونا مكي خمسه ما عادش فيها شرف الحكايه معناتها بالله ما هذا خلينا لوجيك لأولاد بجاه ربي معناتها بخليني سكت خير هاي برا اخويا انطلق على روحك
2: وين تحب ننطلق
1: هزني وين تحب اللي ما
2: باش نحكي شنو
1: ما نحبش نكون قاسي معاهم ولا مازلنا ما بديتش
2: لا لا لا باش نربطوا به به خلينا باش نربطوا حاجه
1: ما سمعتها قلبي يوجع مازال هذاك
2: باش نربطوا ما بين حاجه في تونس وفي برايتون في انجلترا لهنا نحكي
1: حنا بقى نلعب مع برايتون
2: لا لا ما لعبش مع برايتون
1: ما لعبش مع برايتون
2: نحكي على قصه ملهمه للاعب نيجيري امين كان قريب برشا من البطوله التونسية عامين التالي ما زال كيصح مع برايتون مقابل 100 مليار توانسة
1: انت البارح ما صدقتش
2: 30 مليون يورو. اللاعب هذا اسمه زادوك يوانا مهاجم عمره 18 عام في 2024 وقت عمره 16 عام كان باش يجي للنجم الرياضي الساحلي وتبعثت له الكونفوكاسيون الورقة تبعثت له متاع الدعوة الرسمية وتحصل على الفيزا لكن بعد ما جيش وهذا نأكدوا انه ما جاش من بعد
1: هو ما حبش يجي ما
2: مش هو صرف النظر عليه تختلف الروايات
1: سمعت اللي قال لك ليه مستواه الفني ما
2: لا لا لا لا, لا مش هذا لا, لا الموضوع هذا ما تطرحش تقريبا هما زوز روايات خرجوا ويعني الحقيقه حاولنا ان نثبتوا في الزوز روايات ما فماش حاجه تاكيد واضح الروايه الاولى تقول انه اللي لاهي بيه لاجون تاعو والملاعب رايه متبدل وما جاوش ما حبوش يجيو قبل الموعد متاع السفر. الرواية الثانية تقول انه ما جاوش خاطر موقعش التجاوب معهم. علاش موقعش التجاوب معهم؟ لانه في الوقت هذاك كانت فما مشكلة في الصندر دي فورماسيون ما عندهمش وين يسكنوا لعب أجنبي. هذاك علاش ما جاش الملاعب هذا. هذوما لي دو فيرسيون في انتظار, أما هي الفيرسيون الأصدق. المهم الملاعب هذا ما أيسش, رجع لبلاده ورجع يلعب في الهوات في نيجيريا. اليوم في 2025 شافوا كشيف سكاوت يخدم مع ايكسون في السويد, اللي صحح له مباشرة ولعب من الأول مع الشبان, وبعد طلع الفريق الأول لعب 12 مقابلة سجل فيهم 5 أهداف وعطى 4 تمريرات حاسمة. استاد خلو أندية إنجليزية تهتم به بما فيهم تشيلسي, لكن في الأخير صح مع برايتون مقابل 30 مليون أورو, يحكيوا على 100 مليار توانسة تقريبا, مبلغ كبير برشا, خاصة راهو كي تدخل القاو, خاصة أنه القيمة التسويقية للملاعب هذا في الترانسفير ماركت 500 ألف أورو. دونك نشوف ملاعبي ما أيسش, رغم اللي يعني بالنسبة لي حاجة كبيرة برشا أنه كي كان باش يجي للنجم الرادي الساحلي يرجع يلعب هوات, حط في قلبه وموهبته خلته يكون موجود في البرايتون إن شاء الله الموسم القادم.
1: بصراحة أنا الأخبار اللي بعده اليوم الأخبار اللي توجع القلب, هذا خبر يوجع القلب اللي بعده, خاطر السيد نعرفوه هذاك عليه
2: هو أحسن حكم في فريق 2025, نحكي على الصومالي عمر عبد القادر أرتان, اللي صارت له مشاكل في الفيزا, ما كانوش حابين يعطيوه الفيزا من الأول, ومن بعد مساعي كبيرة برشا يعني أخذها تحصل على الفيزا الحكم هذا, ورغم أنه تحصل على الفيزا تاع الولايات المتحدة الأمريكية, ورغم أنه حكم مونديالي تكنتر في المطار تو سامبلومون, معناها
1: فيزا كنترو
2: منعوه في المطار من دخول الولايات المتحده الامريكيه. هي لحد الان ما فما حتى توضيح رسمي هل باش يتم تعويضه, هل باش يتم حل المشكل, صعيب برشا.
1: ما خلوش يدخل بالقد ما تاع الوجه, كانت تشوف الوجه وصديقنا عبد الناصر
2: صغير
1: صغير لك, ما نعرفوه زفر زفر الاسبيرانس زفر المنتخب ما تاع زفر تراح برشا في تونس. دونك ديكو بلوجه لو تعرفوه على الاخر ماهوش
2: لا لا لا حكم ماكي على حكم أحسن حكم في القارة الأفريقية 2025.
1: كان قاعدين تفرجوا في الفيديو وهو الحكم هذايا
2: اللي شبه لابو فولا بالنسبة اللي ما يعرفوش
1: الحكم هذايا ظهر ولا يدعاقل
2: لا لا محذي الأربيتر هذاك يعني
1: ما يعجبكش زاد وبارح ريت زاد السنغال بما غير نحرقوا نادي بعد باش
2: ما نغرقوا في المطار
1: نغرقوا على فقراتها السبيع ماذا فرق صوفيو في المطار كيكم والله بالله تدي بروين قالوا نحس بدريك شو
2: والله فات زاد صارت مع منتخب بلجيكا باش معناها نحكيوا على
1: اختنا من هذايا
2: لا لا استنى ساعة باش ايش لانه مش نعطيك حاجه نجمو نحكيو على اكسكلوزيفيتي اللي هما الاربيتروات تاع الجوله الاولى في المونديال, حتى في سيت فيفا مازال مش موجودين.
1: عندك صاحبك انت
2: اموري خويا, نحكيو على الحكم ويلتون سامبايو البرازيلي باش يزفر مباراه المكسيك مع جنوب افريقيا. نعطيك حتى الاربيتروات كل حتى بالفار
1: تونس مهمنيش
2: لا لا مازال عادل الاربعه مقابله الاوله مازال تونس اول ما جي تونس اكيد باش نعطيك اسم الحكم الولايات المتحده الامريكيه باراغواي داني ماكيلي من هولندا
1: مكي منك
2: كندا والبوسنة والهرسك فاكوندو تيو من الأرجنتين, وفما مقابلة فيها أربيتر عربي اللي هي مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك اللي فيها المصري محمد أمين عمر هو اللي باش يزفر المقابلة هذه. هذوما الأربيتر ويت على الأربع مقابلات الأولى.
1: واضح, يعطيك صحة مكي, بارك الله فيك, نتقابلوا معك الثمانية في سبور إكسبرس.
0: 10 minutes chrono كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين
5: مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفخفيل اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج. ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو. مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تودو لي بري تودو.
7: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح النور يا عمدة.
2: صباح الورد يا مين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا الغالي.
2: نهارك أسعد خويا الباهي ولد حومتي الغالي.
1: ولد حومتك منين؟ فين حومس يا عمدة؟ فهمت مانيش ولاد حومة ميسج. باهي يا سيدي مرحبا بيك، مرحبا بكل أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله يا ربي طريق السلامة ليك ظاهر في الكياس. أنت سؤالي اليوم يخص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نسأله، أنا هو الهداف اللي أكثر جوار مركب بونتويت في نهائيات كأس العالم تونسي في تونس، شكون البيتور في كوب دي موند من جوارات التونسي؟
2: وهبي خضري.
1: قداش من بونتو حسب رايك؟
2: لحظة مين سامحني.
1: يعني شوف التليفون في عقلك بحنا.
2: ليه ولا ليه ولا. مارش خمسة بونتو هكا.
1: برشا خمسة. احنا كل في كل مركين 14 مركيو خمسة.
2: ثلاثة.
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك. اللو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. ماركة في 2018 زوز بونتو كونتر بلجيكيا وكونتر بنما. وفي 2022 ماركة كونتر شكون؟
2: 2022 في قطر كونتر فرنسا.
1: إجابة صحيحة. ولا كونتر فرنسا ذاك البونتو الثالث نتاعو. ألف مبروك ليك يا عمدة. أنلو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح نور.
1: أمون صباح الخيرات توتي كيف وكل اللي يسمع في أحلى سباحة أحلى مزيكا فهم
0: شان هارك أسعد الأيام متردة شوية سيركولاسيون لأيمات هذوما
1: فرهدة وين فرهدة شوية ولكن ناخذ بعين الاعتبار بعض الطرقات اللي هي تكتسي شوية كثافة في الجولان على غرار الحريرية كذلك على مستوى حي الانطلاقة وين اللحظة الحركية فيها بداية كثافة في الجولان بعدها هي على مستوى صرصعيد ثم دندان على مستوى بارد وكذلك واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون نقعد في نفس المحور على مستوى المدخل الغربي للعاصمه زاد كيف على مستوى حي الزهور كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه في الجولان الشيء هذا اللي خلينا ناخذ بعض الاحتياطات اللي من ضمنها نخليه مسافه امان كافيه بيننا وبين السياره اللي قدامنا ما فيش شك التعديل نتاع السرعه واجب حسب حاله الطريق ما ننساوش معناها الاليات نتاع السلامه اللي يجب نطلع في الكهرباء ماذا بينا سنتر سيكيورتي نطلق ريتروفيزور ما فيش شك بل ما ندوروا الكونتاكت ماذا بينا زاد ريتروفيزور اكستيريور نتفقدوهم وهذا ما يجرنا امين زاد كذلك على السياقه عند ارتفاع الحراره واحنا قادمين يمكن على ارتفاع نتاع الحراره في النهار النظام اذا كان مش تبدا من اليوم فبالتالي ماذا بينا نتفقد الماء نتاع الراديتور كذلك نتفقد الضغط نتاع العجلات لانه في بعض الاحيان مع ارتفاع درجات الحراره تزيد البريسيون نتاع العجله ما فيها باس زاد كذلك احنا نتفقد رواحنا معناها من حيث الراحه سورتو اللي باش يعملوا لونج ديستانس ماذا بهم ياخذوا اكثر راحه حتى معناها تكون السياقه نتاعهم معتدله في بعض الاحيان اذا كان معناها البدن يتعب ماذا بينا احنا نوقف الكهرباء في مكان احنا نقدروه امن ناخذ قسط من الراحه حتى نكملوا نواصلوا الطريق نتاعنا في سلام
0: تو الدنيا بدات تسخن مراد خلينا نبدلوا لهم نصائح اخرين يمكن ما حكيناش فيهم قبل كي تطلع في الكهرباء تدم قاريها مثلا انت نهار كامل في الشمس تطلع فيها سخونه وتخدم الكليماتيزور دونك هذا ماهوش حل جربت حلول لقيت حل ساينتيفيك طياره على الاخر مراد
1: ايه
0: طيب نحل الشباك اليمين قدامي نتاعي الشباك اليسار نتاعي انا القدامي كوندكتور
1: تاع الكوندكتور اي
0: واللي وراه الشباك التلاني اللي على اليمين
1: اللي على اليمين باش يعملوا كوروندير ما بين بعضهم
0: لو هذوك الزوز اكهوا مش لازم نحلهم الكل نحل هذوما الزوز ونخلي الكهرباء تمشي بها نخرج بالكهرباء نمشي حكايه 4 5 دقائق خلي دور الهواء يخرج الهواء السخون وبعد نحل كليماتيزور ومازالوا محلولين الشبابك زاد كيف
1: يعطيك الصحه
0: نخليه 3 4 دقائق يخدم الساعه بالكدا خاطر ملو باش نفخ لي هواء سخون مره اخرى نحس بيه بدا يخرج فيه هواء بارد نطلع الشبابك وفما فلسة كنت تلقاها موجودة كلي روسيكلاج تاع الهواء
1: اللي داخل روسيكلاج تاع الهواء اللي من داخل هذاك فوالا
0: وهذا احسن طريقة
1: فوالا والكهرباء الكل تو موجودة فيهم الاوبسيون هذه فبالتالي زاد النصيحة نتاعك انت امين من ضمنها النصائح نتاع فوان روت حتى تكون معناها السياقة معتدلة
0: فاليداها مراد النصيحة هذه انا عجبني مراد قال لك مش ندير فيها طويلة تفقد روحكم والله عندك الحق فيها مراد والله يعطيك الصحة بارك الله فيك نارك أسعد أيام في لعبة كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
3: مونديال سنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادا وبش تعيش مع لكسيون بتفاصيل ما يراها لجوج دو توش لحكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
4: يا مشرمان يا مشرمان ومعبيهاش أقوى
5: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
6: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان تيست درايف السيارات BYD تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها BYD
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
9: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في المانيا؟ بوستينو اتحضر لك لو دوسي دو كانديدا وتمشي معاك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا. وزيدة توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي و ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مي لا كلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك. معرض الاثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية، أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 نتاع الصباح ل 7 نتاع العشية.
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
2: لحظه ما تعلقت
3: عليه هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
2: شكون يشرب لك القهوه؟
3: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
2: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
3: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
2: مفروض فيك زيد
4: في وين هي اللونس.
2: الو
4: يا حبي خلت ولا علقت
2: انت تنوريك فيها.
4: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
2: ترى تحكي على ناموسة
4: لونس تنسيك السوفرانس.
5: برودوي LTH. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين ولبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط ديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عش بنديريس عيش جو المونديال.

0: نيجي وحدنا باش نحفلوا هبفتتريح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمة جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور. صباح نور أيمن.
2: صباح الفل يا أمين. صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء. يا رب تكونوا بخير كده. النهاردة شوية شميسة، الدنيا حر، بس بنقول الحمد لله رب العالمين.
1: 36 سخانة أيمن اليوم.
2: مش شميسة دي تعتبر أكتر من شميسة بشوية. طبعا
1: شهيلي
2: أنا شهيلي. لا لا إن شاء الله شهيلي بعد الساعة 12 دلوقتي رب يصرها. وانت وعدتني بتبحيرة وخلفت بوعدك ووديتنيش التبحيرة، فطبعا
1: عندك الحق إيه؟ والله عندك الحق. مشيتكش بوية ذاك عليه. تعرف البوية بالمصري شو اسمها؟ بوية
2: الايه؟ البوية ده اللي هي العوامة.
1: عوامة عجلة ولا عش تقولوا لها انتم؟
2: لا لا لا لا زي اللي احنا بنقول عليها العوامة.
1: عوامة صح، ما قلت لكش عوامة قدك كده.
2: احنا موجودين يا امين النهاردة في التي جي ام ومعانا استاذ محمد علي هو سائق حفلة. ازيك يا محمد؟ صباح الفل.
3: صباح النور. بس عليك الحمد لله لباس كله تمام الحمد لله.
2: اسمعني عايز اسالك سؤال، هو ايه الفرق ما بين رخصة الحافلة ورخصة الكهرباء العادية؟ في اختلاف؟
3: في اختلاف في الكود انتياحة، في اختلاف في السياحة انتياحة.
1: سبحان الله يشبه صوته اللي يشارك معنا قبيلة عماد زاد سائق حافلة اليوم نهار سواق الحافلة.
3: تفرق ديما في الكود هو
2: الرخصة يعني. ودي انت ممكن تسوق حتى حفلات كبيره.
3: اي حفلات كبيره
2: ماشي ما شاء الله.
3: في بطاقه تسجيل انتياحة حافله وماهيش كل واحنا ماهيش نقريف قطر هذه تهز 18 بلاس دونك تولي حافله قطرت.
1: اي مدام حافله هي حافله بتبيعتها عباره عن حفله ان شاء الله والجواب صحيح.
2: اسمعني لما تكون الكهرباء الوقوف بتاعها مفرط فيه وقتيش نقول ان الكهرباء دي الوقوف بتاعها مفرط فيه؟
3: وقت اللي تفوت نقول احنا نهار ولا ثلاث ايام.
2: نهار ولا ثلاث ايام؟
3: اي
2: انت كده مش هتحفلها بقى.
3: خمس ايام.
2: لا انا ما اعرفش، انا ما تسالنيش، انا بسالك يا محمد. اخر حاجه اقولها لي بقى
3: 10 ايام.
2: لا مش 10 ايام. امين.
1: وي.
2: صباح الفل. ده حتى البلاصه تفرق بيها خاطر فما
1: المعلمين في الايام. صديقنا محمد اسمه هو.
2: محمد.
1: عندك صغار محمد معرس ولا ايه؟
2: لا لا مازال. لا ده لسه شاب صغير.
1: فهمت. انا رجل اموركم يا اولاد. رجل اموركم مالك. اي معطيني في 30 ثانيه وفضل امور. كان مش كان جاوب صحيح حي من ربحه، كان جاوب صحيح عودوا خليه
2: يربح. والله انا مستني اهو.
1: مشيش 30 ثانيه مش عاديهم ساكتين.
2: لا لا لا
1: يا ايمن ما يزيش مشاكل الفقره ذي، تحب تزيد مشاكل اخرين يا ايمن؟
2: طيب خلاص اكاو
1: صحيح.
2: 15 يوم. لا محمد معلش احنا اسين هي 7 ايام بالضبط. معلش يا محمد
3: معلش
2: سامحنا والله. خدتك هنا من الكهرباء ونزلت معلش. ربي يخليك يا محمد مرسي ليك ومرسي ليك انت امين. ويا رب ان شاء الله باذن الله غدوه الربح هيكون 400 دينار في ألوكم دكتور، وإن شاء الله مين تعيد الحصة ده اللي هنعرفه غدوة.
1: أمين يا رب يعطيك صحة يا أيمن. تقابلوا غدوة في الأمان.
0: يجي وبحدنا باش نحفلوها بفتتريح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمة جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
4: Mosaïque femme.

0: Non-stop music.
1: سبعة واربعة وخمسين دقيقة اليوم 9 في الشهر نهار 11 إن شاء الله بإذن الله تكون ضربة البداية لكأس العالم 2026. هذاك علاش بالمناسبة هذه كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام وهاي سانس سبونسور أوفيسيال نتاع الكوب دي موند فيفا 2026 ينظموا لكم أن جو كونكور ويربحوكم كل يوم تلفزة 43 بوس للربح دو لا مارك هاي سانس تلفزة سمارت ممتازة 43 بوس صحة ليه باش يربحها بالمسابقة. كيفاش تعمل؟ تقولي انت كان نحب نشارك وكان نحب نربح. نقول لك تصور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت والا كارفور اكسبريس، تبارتاجي تصويره في كومونتير على البوبليكاسيون الموجوده على الباج كارفور تونيزي. كل يوم فما تيراج سور والرابح والا الرابحه يكون حاضر معنا بالتليفون في احلى صباح. به من غير ما نوصيكم يا جماعه يلزم تكونوا ابوني على الباج فيسبوك كارفور تونيزي والا هاي سانس تونيزي اوفيسيال. مش هذا اكهو كارفور يحط على ذمتكم دي زوفر خارقين للعاده وما يتفلتوش. مثلا اي اليوم على شنو باش نحكي ويا سي مراد، اليوم تعدينا بالرسمي الحاجه ممتازه، هم كلهم ممتازين اما اليوم بصراحه تتشوف مراد اللي اليوم مش نعدوه في سعر ممتاز وكاليتي ممتازه ووفر مزيانه على الاخر. تلفزه هاي سانس 55 بوس، هاي تعدينا ل 55 بوس. سمارت الترا اتش دي 4K جارانتي نتاعها 3 سنين بمليون و474 معاهم تخفيض بقيمه 70 دينار في الكاسه كان عندك الكارت فيداليتي وفاء، يعني سومها مليون و404 مليون و404. نحكي راه على تلفزه هاي سانس 55 بوس سمارت الترا اتش دي 4K والجارانتي نتاعها 3 سنين. سعيد الحظ الموجوده معنا اليوم هي علجيه من تونس. صباح نور علجيه.
2: صباح الفل،
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام اختي الغاليه.
2: عايش خويا.
1: باه مشيت لواحد من لي ماغازان كارفور هكا ولا
2: كارفور؟ اي.
1: وعملت تصويره في الريون ولا
2: في الريون؟ عايشك.
1: اي وعايشك انت، وحطيت التصويره نتاعك في كومونتير على البوبليكاسيون ولا
2: ان شاء الله،
1: وحتى جام على الباج فيسبوك كارفور تونيزي ولا
2: عايش خويا،
1: وحتى جام على الباج هاي سانس اوفيسيال ولا
2: ان شاء الله.
1: وفي بالك انت مبروك ربحت تلفزة 43 بوس هذو لا مارك هاي سان سمارت ولا
2: يا ربي يفرحك.
1: الف مبروك.
2: الله يفرحك.
1: الف مبروك.
2: الله يفرحك.
1: حسيتك كيف روحك خايفه على الجايه من اللون ما عرفتش.
2: اي صحيح.
1: يا لله مالها وصباح رباح مع كارفور وان شاء الله يا ربي. الف
2: يا ربي يفضلك ويرحم والديك ربي يبارك لك. عايش خويا.
1: اعطينا تزغريت هكا، كان المنتخب بمركي تصوم مرتلثه ونص تاع الليل نهار لحد وتمركي تونس، وعطيني زغريتها كان يرحم والديك شهر. يا ربي يفهمك الربي، يا ربي يفهمك الربي. يعطيك الصحة يا علجية إن شاء نهارك أسعد الأيام أختي الغالية.
2: عايش خويا ربي يفضلك ويرحم والديك وربي يبارك لك.
1: نهارك إن شاء الله أسعد الأيام وإن شاء الله العاقبة ليكم أنتم مع كارفور.
3: البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب ريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والاهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجنس بتاي البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
4: بابا يكون الفواياج ان باتو.
5: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرهبتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي فاي مكونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز لزطير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
8: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
9: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
11: عندك أورانج.
12: معلم الجوتروف هذا
11: صحة بشفاء، أما يظهر لي كليت الكرهبة.
12: كرهبة؟ كيفاش كرهبة في ساشي شيبس؟
11: إي نعم كرهبة، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كرهبة تستنى فيه، دور الباكو، أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
13: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
14: مع سبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين ولبلاد اللي تحبها. في كل حكة سبند خيوط ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اسمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع سبنديليس عيش جو المونديال.
15: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
16: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
17: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الفنية والوقائية لضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف داخل مراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد، مشددا على ألا تتجاوز 14% باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. كما شدد ديوان الحبوب على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول من خلال التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني قبل استعمالها، مع تعديل آلات الحصاد بما

0: مذكرا بأن مؤسسة البريد لا تطلب من حرفائها كلمة العبور أو الرقم السري الخاص بحساباتهم أو بطاقاتهم الإلكترونية تحت أي ظرف. في هذا السياق، البريد التونسي يشير إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو يستغل اسمها ومنتجاتها في أنشطة غير قانونية. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة لفائدة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية، داعية الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم في أجل أقصاه يوم الجمعة القادم 12 من جوان الجاري. ويشمل الانتداب اختصاصات فن سامي أدوات جراحة وفن سامي بيولوجيا طبية وفن سامي الرعاية الصحية للأطفال. والإدارة الجهوية للصحة بتونس تبين أن ملف الترشح يجب أن يتضمن مطلبا كتابيا يحتوي على رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج، على أن تدعى مطالب الترشح لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس قبل 12 من جوان. عالميا، الملف النووي الإيراني يتصدر جدول أعمال الدورة الفصلية لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انطلقت أعمالها أمس الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا وسط تصاعد الاهتمام الدولي بمستقبل البرنامج النووي الإيراني. وتنعقد هذه الدورة في ظل تحذيرات أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطورات الملف مع وجود تعقيدات متواصلة على مستوى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصعوبات في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي لطهران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبير إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: سبور إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل البارح مع الخمسة متاع العشية المونتيري في المكسيك، باش يكون مقر الإقامة والتدريبات في المونديال. وفد المنتخب وصل بعد رحلة عادية دامت تقريبا 24 ساعة ما بين طيارة وإسكال، وكان في استقبال المنتخب القائم بالأعمال في سفارة تونس في واشنطن. بالنسبة لبقية المنتخبات الوطنية، منتخب السيدات تعادل وديا مع مصر 2-2، منتخب أقل من 20 عام تعادل مع الجزائر 1-1، ومنتخب أقل من 15 عام خسر ضد روسيا 1-0. في النادي الإفريقي، وبعد الحوار اللي تم نشره على الصفحة الرسمية نهار الأحد مع رئيس النادي محسن طرابلسي، البارح تم نشر حوار مع نائب الرئيس مهدي ميلاد. أهم ما قالوا مهدي ميلاد، قال فوزي البنزرتي يحب يواصل المشوار والنادي الإفريقي متمسك به وما زال باش يقدم برشا الفريق. قال باش نحاولوا نجدوا الركائز للفريق وندعموا النادي بأربع انتدابات تكون مدروسة. قال النادي الإفريقي فريق عقلاني والتوازنات المالية حاجة مقدسة في الفريق. قال مرحبا بلي يحب يعاون، الهيئة منفتحة على كل الاقتراحات. بالنسبة لموضوع حامد مبارك اللي يتردد موضوع عودته للنادي الافريقي، مهدي ميلاد قال حامد مبارك اعتذر بكل لطف بخصوص مقترح تعزيز صفوف الهيئة في الوقت الراهن. قال فرجي محب غيور راهن على مشروع الافريقي وقت اللي ما امن به حد ودعمه حبا في الجماهير. قال عنا بعض الديون لازم نسكرها وبعض المستحقات اللاعبين لازم نكملوها. مهدي ميلاد قال قاعدين نسعى باش نطوروا الموارد الماليه ونوعدوا جماهيرنا باش يكون النادي في احلى صوره. وقال زادا القطب الاستراتيجي المالي هم جنود الخفاء في النادي يخدموا ليل ونهار باش النادي يتطور. هذا اهم ما قالوا مهدي ميلاد نائب رئيس ورئيس فرع كره القدم في النادي الافريقي. الترجي الرياضي التونسي أعلن على التركيبة الرسمية للجنة الانتدابات والمتابعة واللي فيها شكري الواعر، مجدي تراوي، سمير شمام ومحمد الغربي. من جهة أخرى، هيئة الترجي توجهت بالشكر للعربي زواوي على الفترة اللي عداها في الإدارة الفنية للشبان. عملت إدارة الاتحاد الرياضي المناسيري على إنشاء لجنة مستقلة لفض النزاعات الفض

0: نزاعات النادي لجنة هذية يترأسها سامي سليمان. أهم المقابلات الودية البارح خارج تونس، هولندا منافسنا في المونديال ربحت أوزبكستان 2-1 هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء. فرنسا ربحت إيرلندا الشمالية 3-1، وفي الليل المأخر إسبانيا ربحت البيرو 3-1 مقابل 1. في كرة السلة الجيم 3 من نهائي NBA، نيويورك نيكس خسرت ضد سان أنطونيو سبيرز 111-115، هكا تقدم للنيويورك نيكس 2-1. والجيم 4 نهار الخميس مع ماضي ساعة ونص متاع الليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة، أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريدو طور عالمك.
3: أحلى صباح.

0: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: تريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفورتي.
2: 48 دقيقة إن شاء الله. نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز باش نحكيو على فيديو اللي دارت برشا للمشجعة الجزائرية والمعروفة باسم خالتي مريم، واللي كانت رفعت دعوة قضائية ضد اللاعب الدولي رياض محرز، والسبب هو تهمة إهانة المرأة قبل أيام من انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026. شفنا المناصرة المنتخب الوطني الجزائري كانت رفعت هالدعوة القضائية على مستوى محكمة الدار البيضاء، وكان ضد قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم رياض محرز. جست بعد إداها للشكوى هذه كانت صورت فيديو ذكرت فيه أنه التهمة هي إهانة المرأة الجزائرية، على خاطر تقول على خلفية حادثة اللي رفض من خلالها النجم الجزائري أنه يتصور معها وأنه ياخذ وردة حاب تهديه له، على عكس تقول باقي اللاعبين اللي قبلوا الهدايا متاعي في آخر حصة تدريبية بملعب نيلسون مانديلا قبل أيام. وتقول زيدا في الفيديو دايوغ اللي دارت أنه التصرف اللي قام به رياض محرز في الملعب يعتبر شتما لجميع النساء الجزائريات، وتقول أنه على كل شعب الجزائري، وبالنسبة لي هذا يمس الشعب الجزائري الكل مش كان أنا، وتقول أنا مناصرة وفية عمري 63 عام، عطيت وردة بالنسبة للناخب الوطني تقول فلاديمير بيكتوفي، وتقول أنا بالنسبة لي ما نفهمش وما نسمحش ليه ولأي صحفي أنه يلتقط الفيديو ويقوم يشهر بي. استقبل الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر ذي متاع دعوة القضائية ببرشة تفاعل، برشة اعتبروا أنه التصرف متاع المشجع اعتبروه مبالغ فيه باعتبار أنه ينجموا اللاعبين يرفضوا التقاط صور وإلا أنهم يتسلموا هدية أي كان نوعها، وما فماش علاش توصل للمحاكم. فيما زيدا شفنا أراء أخرى يقولوا أنه ساعة تواجدها في الرواق متاع الملاعبين أصلا هو غير قانوني ويزم فتح تحقيق حول السبب متاع دخولها وكيفاش نجمت حتى تدخل وتكون موجودة في البلاصة هذيك، في حين أنه زيدا فما أراء أخرى ليعتبروا أنه الوقت يمكن غير مناسب للتشويش على المنتخب عشية كأس العالم، فيقولوا أنه باش ما تأثرش هالقضية هذية على اللاعبين، يمكن حتى كان ما تأثرش قانونية وما يكونش ما تأثر القانوني ينجم يكون عندها تأثير معنوي، ومش هذا المطلوب في الوقت هذا من المنتخب الجزائري في الفترة هذه قبل أيامات من المونديال. شنو رأيكم انتم؟ خليوا تعليقاتكم على الفيديو اللي تلقاوه على الباج. أحلى صباح باي موزايك فهم.
1: موبايل نيوز مع نادي الفورتي.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: تريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
1: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
4: 8:17 دقيقة على موزايكا فام. شوية آخر موعد مع إياد دهماني. غو بونجور إياد. صباح النور.
5: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو هجرة، باش نحكيو اتحاد أوروبي انطلاقا من 12 جوان هذايا، قواعد جديدة للهجرة واللجوء في أوروبا نحكيو عليها بعد شوية.
4: غو بونجور نيديا.
2: أهلا وسهلا أمين، شهر نهاركم مبروك مرة أخرى. بعد شوية في انتبه شقال باش نحكيو على بعض التحديات ما حكيناش عليهم زيد البارح، حكينا على موضوع التأشيرة في علاقة بكأس العالم، لكن اليوم باش نحكيو على مشاكل من نوع أخرى أفاعي، فما حتى التقلبات الجوية باش تكون موجودة في المونديال. حصيروا برشا جوي السنة فينا، تو بعد شوية نحكيو عليهم.
4: قلتلكم راك خوت الإيد راه مونديال استثنائي.
2: أي استثنائي الحقيقة على جميع الأصعدة.
4: لا قال لي كيفاه
5: والفقرات تاع نيديا هي اللي تكون استثنائية.
4: أخذوا معنا شوية خرجين.
6: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. أكثر من 18 كوينتيليون كوكب في لعبة No Man's Sky. إذا تزور كوكب كل 30 ثانية باش تاخو حوالي 17 مليار سنة، يعني أكثر من عمر الكوكب الكل. الحقيقة اللعبة صمت كل كوكب بتقنية تستعمل Procedural Generation، يعني توليد تلقائي برقم عشوائي 64 بيت يسميوه سيد، والرقم هذا يقرر ألوان الكوكب، التضاريس، الارتفاع وحتى البيولوجيا متاع الكائنات الفضائية. بعد كل هالقيم تستعمل Prenin Noise Function اللي تبني المناظر الطبيعية، جبال وديان محيطات، وفي الاخر اللعبة تصير التفاصيل الصغيرة كما نباتات الحيوانات والمباني باش الكوكب يولي حي وواقعي. اخر تحديث اسمه Swarm 6.4 مجاني وصار ليامات هذوما. اللعبة زادت تحديات لمواجهة اسراب Swarm وحماية الكوكب. معركة كبيرة ضد السفن والزعيم العملاق Hive of Glass تتطلب استراتيجي وتعاون بين اللاعبين، وين باش يتقسموا لفرق مختلفة Sage, Royal, Weaver يلعبوا مع بعضهم باش يبنيوا Prismic Core ويربحوا التحدي هذايا. لعبة هيلة برشا نجم تلعبها مع أصحابك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
4: بونجور إياد، صباح النور.
5: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على تغيير في سياسات الهجرة واللجوء بالنسبة للاتحاد الأوروبي. نهار الجمعة 12 جوان باش يدخل حيز النفاذ ما يسمى بالميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، اللي باش يغير عدد من المعطيات، واللي زاد كيف كيف باش يطرح برشا أسئلة خاصة في علاقة بدول الجوار الأوروبي. توا نرجع لهم، خلي معناتها نبداو بأهم حاجة اللي الناس اللي ينقدوا في الميثاق هذايا يطرحوا فيها، هي النوسيون جوريديك جديدة، معنى مفهوم قانوني جديد. عادة الحاجات اللي تعطي حقوق للمهاجرين غير النظاميين وإلا لطالبي اللجوء، هو إنه القانون متاع الدول هذه اللي تقول إنها دول ديمقراطية ودول فيها دولة القانون، تقول راهو من نهار اللي يوصل للتريتوار ولا دخل الأراضي نتاع دولة أوروبية يصبح شخص يتمتع بالحد الأدنى من الحقوق الأساسية نتاع المواطنين في الدولة هذيك. الباكت الجديد لقى نوع من التخريجة القانونية، أصبح يعتبر أنه الشخص اللي ما دخلش بطريقة غير قانونية، اللي ما دخلش بطريقة قانونية أصبح القانون يعتبره اللي هو ما هوش موجود على الأرض هذيك، حتى كان هو فيزيك ما موجود، القانون القانون باش يعتبره اللي هو مازال خارج حدود الاتحاد الأوروبي، الشيء اللي يسمح باتخاذ إجراءات اللي ما ينجموش يطبقوا على المقيمين داخل الأراضي هذيك، إيكومبري أساسا في موضوع لي ديلي وإلا الأجال، سواء الأجال متاع الاحتفاظ وإلا الأجال متاع الدراسة متاع ملفات اللجوء وإلا الأجال متاع لركور، معناتها الاعتراض على قرارات الرفض. دونك اليوم هذا مثلا ناخذ وان اكزامبل ان سون بابيي اللي هو موجود في إيطاليا عنده 3 سنين، نهار اللي باش يتوقف باش يعتبروه اللي هو قانونيا مازال على الحدود، مازال على أبواب. هنا تجي مسألة معناتها الإجراءات الجديدة. به أولا، إذا الشخص ما يطلبش اللجوء فإنه يقعد في سنتر دو ريتونسيون حتى يأما يتم إعادته للبلد اللي هو جاي منه، هني جايك الموضوع البلاد، وإلا يتم ترحيله لبلد ثالث اللي هو بلد معناتها ماهوش أوروبي، خارج الاتحاد الأوروبي، واللي الاتحاد الأوروبي يسعى الآن لعقد اتفاقيات مع عدد من الدول. إلى حد الآن ما فماش ليستا، ولكن فما دوز إكزامبل اللي هما معناتها يزون إشوي. فما الإكزامبل متاع بريطانيا اللي هي ماهيش في الاتحاد الأوروبي واللي كانت عملت أناكار مع رواندا، وقتها عملوا اتفاق على انه المهاجرين غير الشرعيين يتم ترحيلهم من رواندا ووصلوا للاتفاق، ولكن بعد تم الغاء الاتفاق هذا. والنموذج الثاني هو النموذج بين ايطاليا والبانيا اللي هما معناتها زوز دول معناتها قراب لبعضهم، ولكن هذا كيف كيف ما تمش الغاء ولكنه معلق بقرار قضائي في انتظار تنظر المحكمة الأوروبية في الموضوع هذا. به دونك هنا تنجيوه موضوع تصنيف الدول الآمنة والدول اللي حولها اتفاق. فما زاد وضعية طالبي اللجوء من اللي صار معناتها اتفاقية جنيف معناتها للاجئين، كانت دراسة الملفات هي دراسة فردية بمعنى انه يتحط الملف ويثبتوا هل انه الشخص هذاك هو شخص يستحق اللجوء والا لا، جاي هارب من حرب، هارب من تعذيب، هارب من وضعيه نتاع حرب اهليه والا غيره. دونك لهنا شنو اللي باش يصير؟ تم تقسيم طلبات اللجوء الى نوعين، فما ما يسمى لا بروسيدور اكسيليري اللي هي في ظرف 7 أيام يتم النظر في الملف، وفما لا بروسيدور العادية. كيفاش يتم التقسيم هذا؟ علاش واحد يمشي البروسيدور اكسيليري وواحد يمشي البروسيدور العادية؟ البروسيدور اكسيليري هو اللي جاي من دولة الاحصائيات نتاع السنين اللي فاتوا بينوا انه 80% والا اكثر من الطلبات تم رفضها. هذاك اللي مثلا قولوا واحد جاي من دولة اكس، الدولة اكس هذه في السنين اللي فاتوا 80% من الطلبات نتاع اللجوء نتاع المواطنين نتاعها ترفضوا، سيد هذاك اوتوماتيكمون يتعدى في البروسيدور اكسيليري. شنو هي المشكله في البروسيدور اكسيليري ولا الاجراءات المسرعه؟
4: التعميم،
5: اولا التعميم، ثانيا ما يكفيش الوقت باش انك تدرس الملفات. انت كي يبدا عندك معناتها 10,000 شخص جايين، ما تنجمش تدرس 10,000 ملف في 7 أيام باش يولي رفض اوتوماتيك، وهذا يطرح اشكال. المشكل الاخر هو مشكل المدة اللي من الممكن الاحتفاظ بالأفراد في دي سنتر فيرمي، بظفرين سجون، وما يسميهم دي سنتر دو ريتونسيون ادمينستراتيف، ولكن في آخر الأمر الناس ما عندهمش حرية. وليت المدة توصل إلى حدود معناتها في الأقصى حسب كل الأجال توصل إلى 24 أسبوع، تقريبا 6 شهور، اللي هي من الحاجات علاش قلت لك انا مشاو فاك التغيير نتاع القانون اعتبار انه شخص ماهوش موجود، خاطر القانون في اوروبا في اغلب الدول الاوروبيه يمنع انك تحتفظ بالشخص هذاك باي شخص لاكثر من لمده توصل لستة شهور. دونك هذا زاد سابوز ان بروبليم. الموضوع الاخر زادة اللي يثير مشاكل هو انه في البروسيدور اكسيليري مثلا قدم مطلب نتاع اللجوء، بيان سور عنده الحق في الاعتراض، اولا حق الاعتراض ما عادش سسبنسيف بمعنى ما عادش يوقف التنفيذ، اصبح ينجموا يرحلوه قبل ما يتم النظر في الاعتراض. الجانب الثاني هو الاجل، معناتها وقت اللي يتم رفض طلب اللجوء فما 7 أيام فقط لتقديم الركور. إيماجين أنت واحد اللي جاي من هارب من حرب كما مثلا شقائنا في السودان، اللي ما يحكيش اللغة متاع البلاد هذيك، ما يحكيش طلياني ولا ما يحكيش فرنساوي، كيفاش باش يفهم قرار الرفض؟ كيفاش باش يحضر الملف متاعه متاع الاعتراض؟ إذا كيفاش باش يجيب دي بروف جديدة؟ هذوما كلهم لي كريتيك اللي اليوم متاع منظمات الدفاع على حقوق الإنسان كلهم طرحينا. ولكن فما مشكل، القرارات هذه تثير مشكل آخر اليوم ما تروح في الاتحاد الأوروبي، هو أنه الدول اللي على حدود الاتحاد الأوروبي سواء إيطاليا ولا اليونان ولا دوتر يقول لك أنا الكلفة متاع التريتمون متاع الدوسي اتسترا ما تحمليش وحدي، اليوم احنا كاتحاد أوروبي. دونك شنو اللي تطرح؟ تطرح يا إما الدول الأخرى تستقبل اللاجئين هذوما في انتظار يتم النظر في الملفات متاعهم. يسور برشا دول رفضت كيما بولونيا كيما المجر كيما غيرهم. دونك اللي اقترحوه هو تعويض فينانسي، بمعنى تقريبا على كل لاجئ ترفض انك انت تحطه بين ظفرين في سجن عندك تدفع 20,000 أورو للدول اللي هي باش تستقبله. دونك اليوم زاد كيف كيف هذا عامل برشا مشاكل داخلية في الدول هذه. يقعد من الحاجات زادة اللي اصبحت معناتها تم التأكيد عليها هي مسألة لوفيشاج، بمعنى اليوم راهو انت بكري سألتني ونحب نرجع لها كيفاش باش يعرفوه من انا بلاد. اولا باش ياخذوا البصمات، باش ياخذوا الروكونيسونس فاسيال نتاعو، باش ياخذوا لي دوني بيومتريك نتاعو اللي هي باش تتحط في فيشي واللي هذاك باش يكون بارتاجي. دونك غدوه كان يحاول يدخل في بلاد اخرى حتى كان يحب هو يعطي هويه غالطه بالبصمه هذيك باش يلقاوه، واللي اثار جدل على المستوى الحقوقي انه هذايا باش يولي يطبق. قبل كان معناتها لي دوني هذوما ياخذوهم كان انطلاقا من العمر نتاع 14 سنه، توا الطفل اللي عمره 6 سنوات باش ياخذوا له البصمه وباش ياخذوا له لاديان وباش ياخذوا له معناتها الريكونيسونس فاسيال، معناتها التعرف على الوجه نتاعو. و هذا زاد كيف كيف مخالف تماما للقواعد نتاع القوانين الدوليه، اي سورتو انه معناتها ما تنجمش تحتفظ بطفل عمره 6 سنوات ولا 5 سنوات في سنتر دو ريتونسيون. معناتها ديما الاتفاقيات الدوليه تقول انه راهو الاولويه هي للمصلحه الفضلى للطفل. علاش؟ على خاطر انت نجم يكون بوه ارتكب مخالفة عبور الحدود دون معناتها فيزا وإلا بخارج الأطر القانونية، ولكن الطفل شنية مسؤوليته؟ الطفل اللي عمره 6 سنوات علاش انت باش تحملوا المسؤولية نتاع حاجة قاعد يقوم بها بوه؟ دونك هذا كل اليوم عامل جدل في الاتحاد الأوروبي، ولكن معناتها فما ان باساج اون فورس اللي هو قاعد يتعارض مع الكلام اللي يقولوا فيه علماء الاقتصاد ولا خبراء الاقتصاد ولا حتى بعض الدول الأوروبية. نعطيك أنا ديز اكزامبل أمين من هنا 2035 ألمانيا محتاجة إلى 400 ألف مهاجر سنويا. تعرف الرقم بتاع إسبانيا
4: قاعدين ماشيين في هجرة انتقائية هم.
5: إيه ما النقطة الأخرى اللي هي
4: اختاروا ما انجينيور اختاروا
5: تعرف البنك المركزي الإسباني خرج رقم إنه إسبانيا من هنا العام 2053 إسبانيا محتاجة تقريبا 25 مليون مهاجر. يدير سيكسبليك عملية تسوية الوضعيات اللي انطلقوا فيها 500 ألف مهاجر غير نظامي. دونك اليوم أوروبا عندها نوع من السكيزوفرينيا، من جهة اقتصادها محتاج بقوة لليد العاملة على خاطر قسم كبير من البوبولاسيون ومن السكان قاعدين يخرجوا للرتريت وما فماش شكون باش يعوضهم في النسيج الاقتصادي، ومن جهة أخرى باش ترضي اليمين المتطرف قاعدة تاخذ في إجراءات للهجرة اللي باش تطرح مشاكل عندها، هي سورتو مشاكل عند الدول اللي باش يتطرح عليها ولو ديبا انه الدول الثالثة هذاك لو بي تيير اللي باش يقولوا له انت نرحلوا لك المهاجرين تشدهم عندك. اعطينا الاكزامبل نتاع البانيا ونتاع رواندا النماذج هذيك، غدوة الدول هذيك راهو باش يصير شانتاج مع الدول. فما حتى دولة راهو يجي يقول اي والله انا مستعد باش نقبل المهاجرين اللي انتم ما رفضتوهم، ولكن الاتحاد الأوروبي إلى لموية باش يكبس على الدول هذيك ويقول أنا إذا ما تقبلوش ما فماش تمويل وما فماش مساعدات اقتصادية. دونك هذا باش يخلق ديبا كبير في المستقبل.
4: واضح، يعطيك الصحة إياه دقدو معنا رجعين. أحلى صباح
7: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
11: عشبين ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها، في كل حكة عشبين خيوق ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عشبين ديريس عيش جو المونديال.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقة الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم الجمعة. هذه طاقتها نار، نار هو بالمعنى الباهي للكلمة، فما برشا حركة، أخبار تفرح والفرص قدامكم. هوني نحكيه مع الأبراج النارية، فما أخبار باهي وإلا فرصة كنت استنى فيها. برج الحمل، أسد، برج القوس من مدة الحظرة واقفة معاكم، خاصة في المبادرات الجديدة والتواصل مع الناس. المهم تخليوش التسرع يضيع عليكم الفرص الباهية، خذوا وقتكم في القرارات المهمة. ودي ما زاد حطوا في بالكم الخير أقرب ما تتصوروا، والطاقة متاعكم تجيب كان الفرص الباهية. كل كلمة طيبة، كل خطوة شجاعة، وكل زادة تفاؤل صغير ينجم يحل بيبان كبيرة. وانتي عذراء ثور برج الجدي، الأسبوع هذا راو في استقرار والخير، فما برشا حاجات تمشي بهدوء أما بنتيجة باهية. الطاقة متاعكم جايبة نجاح خطوة بخطوة، والرزق يجيره مع الصبر والتنظيم. وريت انتي زادة يمين زين. دلو جوزاء ريتو هيك الفترة متاع الحيرة والطاقات السلبية، راهي الأمور باش تبدأ تتوضح، تعيشوا راحة أكثر، والتوازن زادة باش يكون موجود في العلاقات حتى في الخدمة، تنجموا تلقاو حلول كانت غايبة عليكم. والحمد لله زادة عنا ثلاثة أبراج اللي هما السرطان، عقرب، برج الحوت. الجو العاطفي بدأ يتحسن، الدعم موجود من شخص قريب منك، والراحة زادة باش تكون موجودة بعد فترة من الضغط. المهم خليوك الابتسامة حاضرة، راهي تجيب كان الخير، والخير هذا أكثر ما تتصوروا.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: البارومتر.
1: في البارومتر مازلنا نحكيه على الغش ومازلنا نحكيه وزيدة على العملية متاع الغش. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قبلت مطالب الإفراج البارح عن 9 تلاميذ اللي وقع إيديهم سجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا والنيابة العمومية. ذكروا بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة كانت أصدرت نهار 5 جوان بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحان امتحانات حسب ما كان صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء. ويقول زيدا أنه تم ضبط التلامذة هذوما اللي عمرهم بين 18 و19 عام بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا نهار 4 جوان بأحد معاهد معتمدية بوعرادة.
2: أنا لا أحمر لا أخضر، إياد أخضر تفضل. إياد
3: أنا أخضر للإفراج لإني ننطلق ديما أنه فما قرينة البراءة وأنه راهو الإيداع في السجن ما يكون كان في الحالات اللي يكون فيها الشخص يا إما يهدد خطر على المجتمع وإلا فما إمكانية أنه ما يخضعش معناتها ما يمشيش للتحقيقات وغيره. مناش في الوضعية هذية. ثنين أنه معناتها كان يمكن أنه توجيه التهمة اليوم والاستماع اليوم ومواصلة التحقيقات القضائية. ذلك علاش أنا القرار القضائي اللي يتعلق بالإفراج نعتبره تطبيق لقرينة البراءة.
2: أنا والله معناتها بارتاجي بيني وبين روحي بين حاجتين، أنا ضد الغش وضد أساليب الغش وضد التفشي نتاع الظاهرة هذيا اللي ولات ياسر تقلق وتمس حتى من مصداقية الامتحانات الوطنية. ومعناتها مانيش بور برشا أنه اللي فاسكي يشد حبس، معناتها ريت ما معناتها بيناتهم الزوز مانيش عارف أنا هو معناتها مخي لنا هي جهة بشيميل. والله بالرسمي إيد نحكي بجد، معناتها مانيش معناتها ما جيش واحد فاسكي يدخل حبس زادة معناتها ولا يتوقف ولا من جهة أخرى. معناتها ياسر بصراحة الأولاد معناتها راكم معناتها بصراحة يزم ردع زادة، معناتها مش هكاكا معناتها يزم ردع للظاهرة هذه. باش تفضل نادي بلا شو ضحك فيك
1: فسكي
2: حسيتها فسكية
1: لا والله بالعكس والله ما قبل بذريعك محليه بذريعك شنو يا اخي
3: فسكي على مكي في الفقرات
1: في الفقرات الرياضيه
2: اما ما كوش متفقين اللي معناتها زاد كيف كثروا شويه الصغار زاد من الفوسكه ولات معناتها ظاهره ولات الغايه تبرر الوسيله وكيفاش نولي معناتها اون مونتاليتي كامله.
1: انا عندي سؤال تا هما هالسماعات والكارت هذوما اللي قاعدين موجودين ترى ونحكي على أسوان بين 400 و500 دينار. أنا سؤالي التلميذ كيفاش فوقوا 500 دينار معناتها كيفاه ما فهمتش معناتها ما شبا كمبري
2: بالله العظيم كنت في باك تنفضني متخرجش الفين
1: صحيح معناتها التلميذ فوق في جيبه 500 دينار كيفاه نحب نفهم معناتها شنو اللي يخلي التلميذ فوقه 500 دينار
3: ما لقاش كوني مولو والأرجح لقاش كوني مولو
2: بصراحة
1: نص مليون
2: مناش أنموذج نحن لما حال إياد كنت تاخذ مصروفك أنت في الباك ولا مصروف يومي هذيك ولا مصروف قداش مصروفك اليوم؟
3: لا كيف يرغى معناتها رو نحكيه على عامة الباك عام 96
2: أي مصروفك اليوم
3: في الجمعة كي يبدأ فوقي 5000 بي وقتها
2: عبد الناس كنت تاخذ في الباك 5000 في الجمعة وبالانفلاسيون
1: بالانفلاسيون
2: ما تعبر أنت
1: بالخمسين ألف
2: بالعمر اللي ما بيناتكم مراد
1: 3000 شكون زيت
2: مش بعيد عليهم والله 5000 بالرسمي معناتها
1: هنا يذول اكثر من 5000
2: 5000 في الجمعة
3: هنا عمل فيه
1: هنا ما اكثر من 5000 الحقيقة خاطر تعرف انا وقت اللي كان ياخذوا روبير 2012 معناها الكاسكروت
3: 2012 حقا احنا كل عمل فيه
2: لا لحظة في الدار معناتها علاش
1: علاش ما ساعات
2: 5000 اصلا مش فيه معناتها
3: ما يجيبوش كاسكروت
1: ما يجيبوش لا بالحق ما يجيبوش هذاك علاش حاب تقول لك راه ماهيش 5000 انا معناها في وقتين
2: والله يا غزالي كان تعرف روحك تعطي مصروف لولدك ماذا مش في بالك تدلل فيه اكثر من لازم راه ماكش عارف علاش يعمل بهم الفلوس هذوك معناتها ننسنسو صغارنا معناتها انه الفرنك يمشي في بلاصته والله بصراحه عندي انا تربيه به ولا تعطيه فلوس ايتود يمشي ويخرج يسهر بيهم على اساس يمشي يقرا ايتود نعرف شكون هنا يعمل فيها الحكايه وقيت انه يبوح بالسر هذا معناتها والله بصراحه راه عيب معناتها ما تحلوش اللعب من بعد تقعدوا تجروا في جرتهم. تفضل ناديه
1: كملوا الخبر الثاني
3: ولا نحكيوا على ايتود
2: حاجه البوكو
1: لا والله في الايتود في الايتود كوريكت الحقيقه
2: كلهم
1: كل هما زوز مات فيزيك
2: حتى مره ما خديت فلوس ليتود
1: لا
2: ما
1: تقول حقيقه لا لا بالعقل
2: ولا نقول والله
1: والله ليه بهيش
2: ربي يسامحك
1: ليه والله يا اخي كان نحشم انت انا الفلوس نحشم انت ماذا بيا وقت راني نصرف على روحي وحدي
2: تخش بر برشا
1: اي يزعل
3: فوق تعدي ولا خبر اللي بعد وي
1: المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي قال إنه الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني اللي ينظم مكافحة التدخين باش يشمل المنتجات متاع التبغ النيكوتين والسجائر الإلكترونية. يقول زيدا إنه الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون يتضمن تحيين القانون عدد 1798 متعلق بمضار التدخين. يمنع القانون هذايا التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي، بيع السجائر اللي عمرهم أقل من 18 عام، ويمنع كل أشكال الدعاية والإشهار.
2: حتى الديتاي ليز هذا اون ديتاي باش يحبوا ينحيوا فونت. ما عادش نجم تشري سواقر
1: فوالا، وكل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. يقول إنه اليوم مهم أنه يكون فما قوانين تحمي الأطفال والمراهقين اللي يمشيوا المنتجات التبغ الجديدة ولا نيكوتين جديدة كما السجائر الإلكترونية اللي تم الترويج لها عالميا عن طريق عملية دعاية كبيرة برشا. وقال أنه الإدمان على المنتجات ذو ما ينجم يشكل بوابة للإدمان على السجائر التقليدية أو أشياء أخرى.
2: أخضر وجانب صغير أحمر، وأنت إيه؟
3: أنا أخضر سرتو المسألة منع البيع بالتفصيل، خاطر راهو معناتها ديما أسهل للطفل اللي كما كنا نحكيه على المصروف باش ياخذ سيجارو وزوز ويدخل بيهم الباب الإدمان. على أغلب دول العالم
2: معناتها باركونتر حسب تفكيرك أنت والفكرة معناتها نجم يشري باكو وما يشريش سواك.
3: لا هو ما يخلطش باش يشري باكو، وباش يشري باكو يلزم يشري من نقاط اللي هي نقاط معناتها أوفيسيال واللي هي اليوم ممنوع عليها باش تبيع للأطفال. دونك اليوم راهو معناتها البيع بالتفصيل ما تلقاش موجود في حتى دولة أوروبية. ما ذكرش أنا مشيت البلاد الأوروبية اللي فيها تنجم تشري بالسيجار ولا بزوز.
2: أنا أخضر خاطر نتفق معك في اللي قلته كل، والجانب الأحمر تكي ولي فما دخان مقطعه ودجا مقطوع. تفضل نادي
1: باش نختمو بزوز أخبار اثنين في واحد. باش نحكيو على الإجراءات متاع التفتيش اللي قاعدة سايرة قبل المباريات في بالنسبة لبرشا منتخبات كما مثلا منتخب أوزبكستان اللي تعرض هو بيدو لموقف مش به بالكل وقت اللي يلقى اللاعبين متاعه والجهاز التدريبي والمسؤولين والموظفين المرافقين عاشوا تجربة متاع فحوص أمني قبل مباراتهم الودية ضد هولندا في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. دونك يلقاو معناها جوستو ما هبطوا من الحافلة قبل المباراة تم معناها فحصهم الكل وتفتيشهم، حتى الدبش متاعهم معناتها خضعوا لتفتيش فردي باستخدام أجهزة متاع كشف عن المعادن برشا حسيلو وانتو كا
2: كانش عادي ديتكتور دو مونسونج
1: صحيح. وخلي زادة أمين فرد مرة في نزوز زوز أخبار صحيح تخلي كاملوا نصوتوا عليهم. السنغال هما بيدهم تعرضوا لتفتيش دقيق بهذو بحالتهم في الولايات المتحدة الأمريكية اكزاكتومون.
2: باه أخبر يا أحمد
3: أنا أحمر النادي خاطر كان المفروض نحكيو على خبر آخر وما حكيتش عليه.
2: تحب فازيتك فرحتك
3: ولا أما مدام قالت الخبر هذايا دوك بالحق أحمر خاطر الصور أنا شفت الصور نتاع لاعبي السنغال اللي معناتها كان صور هذيك صحيحه حاجه مخجله
2: وعملوها حتى ماجوريت بلجيكا.
3: دونك اليوم معناتها راهو هذوما ماهمش مهاجرين غير شرعيين ما تعرفش لانه راهم عصابات والا وراهم هذا
2: ابطال افريقيا
3: اكزاكتومون. هذوما ابطال افريقيا اغلبهم معناتها يلعبوا في دي شامبيون اوروبيان اللي راهو ناس تخلص ملايين الدولارات ماهوش محتاج باش يهاجر للولايات المتحده الامريكيه. اي سورتو وعلى فكرة رو لفوي معناتها هوميليونت ولا المهينة ماهيش مقبولة لا للي يخلص 50 مليون لا للمهاجر غير شرعي. ولكن كيفاش انه تم تجريد معناتها حتى من الأحذية متاعهم معناتها هذا سلوك والله هذا يتطبق في ان فرونتير عندك معلومة عصابة ومدخلة مخدرات ولا عصابات دولية نفهموا انه فما اجراءات، ولكن هكاك جفت للاعبين متاع منتخب متاع كرة قدم في كاس عالم في تقديري مسألة مرفوضة.
2: باه تصور انت دي بروين هز يديه زوز وكلب معناتها يشم في دي بروين، والله نحكي بجدي يا دريت على الفيديو، وبعد جابوا له كرسي قالوا له اقعد ما حس بدريك دي بروين كيفين دي بروين تذكروا ايه تعرفوا ما ولا السيد معناتها بصراحة والله دخت في امري. دونك هذاك علاش كان استغربت في
3: بلجيكا
2: اي ما تقائد بلجيكا
3: قلت على خمسة بلاش نعطيهم
2: معناتها اخزر بالله تبعوني في الديمارش لوجيك اللي باش نمشي فيه. باه ما شو تتسمى هي الولايات المتحدة تسمى في الكوب دي مون شنو؟
3: بلد مضيف.
2: واضح. خليني في الكلمة معناتها اللي ماشيين وهما
3: ضيف.
2: أتصور أنت يجيوا ضيف للدار تقول لهم نحس بروتكم ونشوف فركسكم حل ساكك أعطيني إجي أقف من اليمين لهنا نعدي الدكتور دو بيتان نجيب له كلب معناتها بجنبه معناتها ما نجيهش وقتها عشان ماشي واحد ضيف بشي مسبلي
1: ولا ضيف وبحذيك تقول له بيتشي دار الجيران مثلا
2: أي يقول أسمع
1: أقعد بحذيك مثلا
2: تجي لهنا باش تعمل قهوة وتمشي دار الجيران ترجع معناتها هل يعقل إيد هذا معناتها فوالا لاهم لاهي بلد مضيف ولاهم ضيوف هذا بكل بساطة معاش كان موافقني إيد في هذه ولا
3: تماما
2: مالا كوب دي موند فاشلة قعدت نستنى فيه شو يقول الجملة دي عندي جمعة نستنى فيه شو يقول لي
3: كلام هذي تحكي بعد الكوب دي موند فاشلة
2: ولا مش نحكي على نجاح كأس العالم مع نادية بزلت نجاحات شوية آخر فين تبع أحلى صباح
0: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخ

0: بقيادة فرقة المايسترو هيثم الهادي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فام. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي
1: في الوقت اللي تسعد فيه المنتخبات اللي خوض أكبر نسخة في تاريخ المونديال، ظروف مناخية تفرض نفسها بقوة اليوم على المشهد، تحذيرات من درجة حرارة مرتفعة برشا، رطوبة نجم تكون خانقة في عدد من المدن المستضيفة، إلى جانب عواصف رعدية وبرق اللي ينجموا وتسبب
2: حتى الطبيعة يا أبو قلب ينجمكم تمونش تلعب في أمريكا. بالله العظيم
1: ده حتى برشا عوامل مناخية
2: كانت تطبطب
1: ستر الله ستر الله. دوك فما عوامل مناخية اللي كانت زادة حتى تثبت في إيقاف واحدة من المباريات الودية تنكتشفها بعد شوية، لكن حتى تحديات اليوم ما تقتصرش على الطقس كهو، لأنه مخاوف كبيرة من تفشي الفيروسات، ونحكي هوني على فيروس إيبولا، ونحكي على إجراءات صحية مشددة، على حركة السفر، على الدخول إلى الدول المستضيفة. فما حتى بعض المنتخبات لقت رويحة قدم تحذيرات غير مألوفة من وجود أفاعي بالقرب من أماكن التدريب المخصصة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. لا تتعال حسيلو، خلينا نبدأ بالموضوع اللي هم النسخة جديدة من فيروس إيبولا اللي لليوم ما فماش علاج في الكونغو الديمقراطية.
3: إجراءات غير مسبوقة لمحاربة إيبولا في المونديال. قبل أيام من صافرة بداية المونديال، شبح الإيبولا يجبر السلطات الأمريكية على توقع الأسوأ، والسبب هو تفشي لنسخة جديدة من الفيروس ليس لها علاج حتى الآن في الكونغو الديمقراطية، ما يرفع مؤشر القلق أن منتخب الكونغو الديمقراطية سيلعب مبارياته ومن ورائه مشجعه بالطبع في مدن مكتظة هي هيوستن وأتلانتا بأمريكا وغوادالاخارا في المكسيك. ففي لوس أنجلوس ولأول مرة في حدث رياضي ستفحص مياه الصرف الصحي للملاعب جينيا قبل وأثناء وبعد المباريات لكشف جينات الفيروس قبل انتشاره في المدرجات، فيما سيتولى نصف موظفي الصحة المتخصصين لكأس العالم بالولاية عملية فحص سلامة الأغذية بين البائعين المتوقع انتشارهم حول ستاد سوفي وأماكن تجمع المشجعين الأخرى.
2: في ما كانش من الأجدر إياد أنهم يعملوا الكنترول عنده وصولهم، مش براس ما يفركسوهم كيكا بالطريقة المهينة ذيك، مثلا يشوف شكون عنده سخانة، شكون عنده أعراض،
4: هو رو معناتها اللي
2: هنا
4: اللي ما تروح مهمش اللاعبين بقدر ما الجماهير، معناتها هو المخاوف
2: خاطر كل اللاعبين عندهم كلهم جماهير كنترول. كل ما تفقدوهم ما عادش مشكل،
4: جماهير العدد يكون اكبر ويكون اصعب
2: الكنترول حتى ياخذوا فيزا ساعه
4: ولا هو الكنترول باش يكون في الفيزا
2: يجيو اربعه من الناس هما ديجا يعيشوا في الولايات المتحده الامريكيه. تفضل نادي.
1: في نيويورك دائما نكملوا نحكيوا على الفيروسات، المستشفيات قاعدة تقوم حاليا بمحاكاة لأسوأ السيناريوهات، تدريب معقد للتعامل مع مريض افتراضي مصاب بالإيبولا باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الموضوع هذا. بخلاف الفيروسات فما زاد موضوع آخر اللي هو وجود الأفاعي السامة، ودايوغ الاتحاد السويسري لم يخفي التحدي البيئي هذايا، وثقوا بشفافية عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام، وانشار الاتحاد رسم توضيحي مفصل لمقر إقامة والملعبية في التدريب، ووضح توزيع المرافق الحيوية اللي شملت الملعب الرئيسي، منطقة تدريب حراس المرمى، صالة اللياقة البدنية وليفيستير. لكن اللافت في الخريطة هذه كان فما مساحة هكا مصورة محيطة بالمعسكر اللي تم تلوينها باللون الأحمر التحذيري، وأطلق عليها اسم منطقة الأفاعي سنيك زون، في تنبيه واضح لأفراد البعثة بتجنب الاقتراب من المنطقة.
5: هذا هو المكان اللي تدربوا فيه سويسرا، وهذا المنطقة اللي حول زي جبل، الجبل هذا مليان بالأفاعي السامة.
6: بوجود أفاعي سامة في مقر تواجد المنتخب السويسري في ولاية كاليفورنيا.
7: La fédération suisse se plaint de la présence de serpents venimeux près du centre d'entraînement du camp.
8: No snakes. Bro, just cancel this World Cup. This might have to be the worst World Cup ever. Switzerland World Cup team has been placed on high alert for snakes near their training base.
2: بصراحة إياد ذي ما جابوش فيه. ليش هي احنا فما احناش قال لك غادي فما احناش لازم تمشي معناتها
4: على ما نعرف مش انه الدول هي اللي تختار الاوتيل ولا السنتر اللي بشكون فيه معناتها
2: الاتحاد جاي يتدرب مع سويسرا
4: ليه الاتحاد السويسري هو اللي اختار البلاصه هذيك باش يكون فيها على ما نعرف معناتها مش اون لي زوبليج
2: طول احناش جاي يتدرب معاهم ولا جاي يدرب بهم وين في خالك بلاصه في احناش ليش مشكل معناتها ما فما احناش فما احناش في استراليا كلها احناش ديجا فيش معناتها بلايص فيهم حنوشه وبلايص ليه احنا عايشوا مع العباد ما تفهم بلدان متقدمه راهو عادي
4: خاطر في سويسرا ما عندهمش
2: تيتك عليه خاطر في سويسرا ما يعرفوش معناتها احناش اصلا عمره ما راه هو
1: ايه ما سي ما راهو زاد مش كان احنا
2: شكل فما احناش ما يعزف
1: لا فما فهمش فما
2: خذ خذ صور ايد مش تقولوا المراد قولوا له هذا بزي بزي
4: يودي شيء
2: هل فما حنوشه مش هذوك في السيرك هذوك
1: فما ما فهميش
2: قليل فهميش قليل تلقى حنش
1: قليل توا فما من اللي تقولي ما فهميش بعد تقولي اي فك علي
2: من الموضوع تلقى ربع حنش
1: ما فهميش اي ما فهميش في كلها سيمة اي خان كمل
2: عمرهم ما راو حنش ما تهم
1: ودي ريفو خان كمل الفقرة يهديكم
2: دربهم اصلا ما تهم اريد في الاخرين عندهم الحق اما في هذية بصراحة ما نقص كانش بيه الشمس جاتنا على اليمين تفضل
1: عارفش احكي على الشمس كما قطر واللي صار في المونديال في قطر درجة الحرارة تعتبر من أكبر المخاوف المتعلقة بالراحة والرفاهية متاع اللاعبين قبل انطلاق المونديال المقبل المخاوف زادة قاعدة عندها مدة تتفاقم في علاقة بدرجة الحرارة فما 20 خبير دولي في الصحة والمناخ والأداء الرياضي اللي كانوا بعثوا رسالة مفتوحة للفيفا وصفوا سياستها تجاه درجة الحرارة بأنها غير كافية وحذروا من أنها تنجم تعرض اللاعبين لخطر الإصابات
9: وعندك منتخب النرويج اللي وقف التمرين كذا مرة من وراء الشوب بالمكسيك وغير مباراة السعودية الودية اللي توقفت أكثر من ساعة ونص بسبب العواصف الجوية يعني ما في شيء جاهز وكأس العالم باقي له ساعة
2: به لما ارتفاع درجات الحرارة إخ ما يعرفوش من الأول شنو المناخ تاع الولايات المتحدة إياد وما يعرفوش اللي هو في الصيف ويعرفوه معناتها هذا علاش تو نتشكوا من حاجة احنا نعرفوها
4: ليه هذه ترجع كالعام زيدا قطر والدباء اللي صار على الموضوع ان شاء الله احنا ان شاء الله نهار الماتش مع السويد يكون طقس باهي كما نعرفين
2: 45 خاطر السويد ما يعرفوش معناتها هما اصلا فوق 30 عنده ما يعرفوهش معناتها قالينا المنتخب النرويجي ضد منتخب المغرب الان معناتها
4: ذيب
2: ذيب بالشمس ما معناتها ما ريناهمش النرويج ما فهميش ما معناتها الان فهميش جوالات ما فهميش ما يعرفوش السخانة هذيك احنا في 45 سخانة نعملو كاستي معناتها دافي بالنعناع ناكلو لبلابي معناتها عادي
4: نبداو نلعبو في البيتش بولي على البحر
2: نبداو في الشمس تقول لك يجي اعمل اكران شبيني انا نعمل في اكران تاع شمس ما عندنا حتى مشكل في الحياة مع درجات الحرارة تراها تنجم تأثر مثلا على طرح معاش وطرح تلعب في الليل بوقتهم هما بلاي نادي ثبتنا تونس والسويد بالتوقيت المحلي معناتها وقتاش يتلعب مش بتوقيت تونس توقيت تونس نعرف اللي هما ثلاثة انت عليه لان فرامون نتصور انا
4: قال لي 9 سوايع
2: ديك راج كان 9 سوايع ديك راج معناتها راهو يجي
4: مالي كاسه مع 9 يجي نص النهار
2: 6 انت على شيء لا نقص مش زيد
4: كاش نقص
2: نقص دولي 6 دولي 6 انت على شيء يمكن حاجه اكثر نشوف التوقيت المحلي وقتاش يجي الماتش به مع تريناها في قطر الحكايه ذي قالت ريناها في الولايات المتحده وديجا في الكوب دي موند 94 اياد كان تذكروا بالقديره وصار نفس الاشكال خاطر في الولايات المتحده لعبوا في قائلة
4: 94
2: أي 94 أي عام 94
4: توا ماضي ساعتين في المكسيك
2: ساعتين تاع الليل
4: تاع الليل
2: أي نقص
4: توا ماضي ساعتين دونك لا احنا باش
2: نقولوا احنا 9 9 7 سوايع نقص 7 سوايع
4: ماشي جاي في القائلة
2: كيف هي ما 3 نقص 7 سوايع يجي العشاء هي مش زيد هي نقص 8 تاع الليل يولي 8 تاع الليل تو اقرس وعويد وش اسمه هو انتليجنس
1: ارتيفيسيال
2: وشي وطايرين وقال لي 7 سوايع قلت له نقص قل لي في الليل اي نتاع الليل نقص منهم 7 سوايع نجي 8 نتاع الليل بوقتهم تو اياد قد ما عملت لوجيسيلات وباك مان باك مان وعملهم وقاري فلسه وما نجمش ينقص ما في ثلاثة ينقص منها 7 سوايع حسيت ماكش مقتنع على 8 نتاع الليل بالتوقيت المحلي
4: لا لا اقتنعت
2: دونك مالا غالبا حبينا تلعب القائلة ماتش بالتوقيت بتاع المكسيك تلعب الليل غالبا معناتها قدر الله ما شاء فعل نادي يعطيك الصحة بارك الله فيك يعطيك الصحة اياد بارك الله فيك تقابلوا غدوة خليكم مع جهين مازال يحسب والله مازال يحسب انت
1: خليه
2: جابي تحب خليك يا
1: سينو نرجع مع جهين ندخل ونعطيه ولا
2: مش تروح تحسب الغدوة باش تعرف اللي هو لا اله الا الله به عطاشك يا غدوة اول ميكرو قول راني حسبت طلع راهو 8 تاع الليل عندك الحق يا مين
4: واللي يحسب وحده يظل.
2: واضح واضح واضح خوي. يعطيك صحة إياد. أقعدوا معنا شوي آخر الموعد مع جيهان في نمام.
10: فرعون مع ليتر حالي.
11: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة من التلامذة أو الطلبة وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل أغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
12: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخوض فيه تو مع بنتي، إنه هي ثنتها إن شاء الله عم جيب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرا البرة وشادة صحيح انها تمشي تقرا لبرا، لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
13: انا واحده من الناس من طول نلملهم خليهم يقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم، مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
14: دون لو طون دي 2003 بابا المليون و300 توانسه يوليو لي 1000 يورو. تعرف دي 2003 معناتها 1000 يورو في فرنسا معناتها نعيش تعيش فرنسا معناتها تكري وتاكل وتنافيجي. معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمه توا برمو عندي انا زميلي معايا في الخدمه معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا كرهبته باش قرها العام الاول بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كالي العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وصلت مع بيت عرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمه عاون بيروح خاطر ما يقدرش.
11: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار ثلاث.
10: كان تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
15: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Leves, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Cotube, BYD, Evergreen, A2 Event, 16 9e, Double Co et Mosaic FM.
16: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
17: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
18: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
19: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
20: عندك أورانج.
21: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. الإكران على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
0: مونوبري ديما معك. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلف باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج كمال بن حسين يؤكد أن استرداد الأموال المهربة لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل مرتبطا بمدى استعداد الدول الحاضنة لهذه الأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية والمقاربات الشكلية الضيقة. ورئيس اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج يضيف في مداخلة بمقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد حقا مشروعا يكفله القانون الدولي، ولا ينبغي اعتباره مجرد نزاع ثنائي بين دولة متضررة وأخرى مستقبلة للأموال، وفق ما جاء في بلاغ للبعثة الدائمة للجمهورية.

0: ضد العاملين بالمهنة ورد الاعتبار لهم، لافتة إلى أن القانون عدد 34 لسنة 1960 لم يعد يواكب التطورات القانونية والمهنية ولم يخضع للمراجعة منذ أكثر من 6 عقود. افتتاح دار الخدمة الرقمية بالحريرية اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن بلدية تونس. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لسكان مدينة صور في جنوب لبنان لإخلائها، بما في ذلك الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها، تمهيدا لشن ضربات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد
2: حتى للنص النهار. نعم، هكا رفقكم كل يوم، نصبح عليكم ونقول لكم صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي تبعونا الكل. انتم احلى مستمعين، تلقاو معنا كان الاخبار الزينه ان شاء الله، كان المعلومه اللي في وقتها والمعلومه ان من مصدرها، معناها ما تنجم تكون كان المعلومه صحيحه والرسميه. ان شاء الله نهاركم زين حتى للنص النهار. 3 سويه، غمض عينك، حل عينك، تلقى سي الوقت وفي، ونقول لك هكا وصلنا لاخر ليميسيون. لكن اون اتوندون باش تلقى عنا الاخبار والاكتو، وتلقى زوز سنادق من عجب انتم اللي شاركتوا معنا واللي وصلتوا صوتكم على ريبوندور. انا عبد نذكر به 71 113 013. وكل عاده لازم نودوكم بنغمه تونسيه استحشنا صويتها مدام سونيا مبارك، محلى ليالي شبيليه، محلى ليالي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخيراتكم مستمعين موزايك FM 9 ودرجين. يا مرحبا بكم من بشركم ولا خلي بعد خلي بعد بخلي بعد تنقلكم باش مبشركم بعلاقة بالطقس. خلي بعد يجي هنا. اوكي خلينا توا في اول صندوق عجب على 71 113 013. بدا بعد الباك باش نبداو اكثر نحكيو على الفروحات والنجاحات ودز الباب على جارتك كما يديك مش فارغه وهي سبقت لك وانت لازمك ترجع لها هكا ولا عنا هذوما في عادتنا. فما مستمعه اتقلقت من الحكايه ذي وذكرتكم بجدود شنو كانوا يعملوا في المناسبه بيت. ما نعرفش شنو رايكم وزاد نحب نسال رايكم فيما يخص اسعار معناها العوده نتاع مواطنينا بالخارج. نحييهم ياسر نعرفهم من اكثر المستمعين اوفياء ومتابعه لينا على www.mosaikefm.net وتابعونا زاد كيف كيف لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. شو الاسعار كي عم ناول اقل اكثر قديش تقريب عائله متكونة بولهم وليداتهم باش يروحوا بالطيارة ولا بالباتو قداش تكلفت عليكم؟ هاي ترى كلمونا على 71 113 013. نحبوا نسألوا لأنه المستمع قالت في الأخر بنتي قررت باش ما تجيش سنة لتونس.
2: صندوق عجب.
3: ألو عسلامة صندوق عجب. بنتي عندها عم هبتتش من ألمانيا رسول لي بيه 470 يورو وقال لي بركة سون باجاج. العبيد ما هي جاي قالت لي بقلت مني جاي وجعت لي قلبي عليه ساعتين من زمان يكونوا في تونس يمشيوا لإسبانيا وليتاليا ب 150 يورو ويجيوا لتونس ب 470 يورو. هذا مش عوج واحد معاد جاي لبلاده من الغلاء ساعتين من زمان يكونوا هنا علاش ما يرخصوا لهم شوي باش يجيوا اخي هما يلقاو فيها الفلوس مطيشة ما يخدموا عليها ليل ونهار في ألمانيا.
4: يا ربي صارت حملة قبل على الفريق هذه في ناس سيد البحري بولا على الكيسات كيفاش متكرين والله وتصرحت الدنيا ومشكورين يعني المسؤولين أما حقهم ديروا على الشيء ذي راو عاودوا رجعوا نفس الحكاية وعاودوا سكر النهج والفريق منصوب والمادات متاخذة والكيس متاخذ ولذلك يعني اللي يبدا عامل نصبة خارجة على حانوت وعلى الباب على الباب متاع الحانوت مش على المادة يعني على الكيس على الباب متاع الحانوت تسكر الحانوت تتشمع جملة واحدة فهمت يا ولدي عندكم فورس نتاع خطايا تنجموا تدخلوا بها فلوس للبلدي ولذلك قوموا بواجبكم طبقوا القانون على الرصة كيفاش الكل مستعملينها حتى من الكيسات اليوم مستعملينها ناج مدريد عندك فريب الحبسة عندك فريب هذيك بتاع مرسيد البحري.
5: الو صندوق عجب مرحبا ان شاء الله بقدرة ربي ها الصيف تخلوا تجي المناسبات العراس ونجاحات ان شاء الله والطهورات والعياد الميلاد ومش تجي عاد انت جبت لي 20 واني رجع لك 40 وانت جبت لي 50 رجع لك 100 وانت جبت لي 100 اوب وطلع 200 وخياني علاش انا يكونيك علاش ما نرجعوش كما قبل والقلوب تكون صافية يزي يزي انت فرح لي وانت قلبك صافي ومش لازم سيدي تتكلف روحك فما ناس مسكنات ما يقدروش راهو وليو يقعدوا مخبين وجوههم قال شنو قال ما لقيتش باش نزلي علاش ما نرجعوش احنا باتنا وماتنا قبل كيفاش ما مقلوب صافيه وجي زغرت لك وتفرح لك وتشطح وتشيخ وتتفرهد.
6: صباح الخير موزايك. نسمع في التدخل نتاع الدكتوره في ما يخص نسبه الخصوبه في تونس 1.5 ولا 1.54%، لكن احنا قبل ما نخموا على الخصوبه وكانوا يجيبوا صغار وكذا شفنا الوضعيه الاجتماعيه تاع التونسي شفنا المشكل نتاع البطاله في تونس عندنا مليون باتر شو عملنا لما احنا باش نجموا نزيدوا نكثر ونجيبوا صغار باش نزيدوهم للشماجه.
2: صندوق عجب بحنس
1: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغود 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: كل يوم معاكم حتى لنص النهار، كل الأخبار الأكتواليتي تلقاوها معنا. درجات الحرارة اليوم قلت لكم مبشركم ولا مبشركمش، خليتكم شوية هكا تناوشوا بالغنيات، وجيتوا باش نقول لكم أنه في ارتفاع، وأنه سمعت حتى أنه تنجم توصل الأربعين درجة في بعض الولايات. نخفوا أكثر تفاصيل من البحث الوطني الرصد الجوي، معنا سبيل اليحيوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جيان، مرحبا بك. مرحبا بك كيف مستمعين مزيك.
0: ربي يخليك. درجات الحرارة في ارتفاع اليوم مقارنة بالبارح، يظهر لي البارح كانت مغيمة ومنسمة شوية بليزوموا.
1: صحيح، هي مغيمة ومنسمة شوية، وثم حتى شوية مطر معناتها في جهة الكيف والقصرين، أمطار كانت كمية ضعيفة الحقيقة. اليوم سخون شوية مقارنة مع بيوم أمس الحقيقة، مع نظر مع اللي تغير مع حتى مع الوضع الجوي بصفة عامة، خاصة اليوم وغدوة. اليوم نحكي على درجة حرارة القصوى اللي بتتراوح بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الغربي، مع ظهور الشيلي محليا في تونس متوقعين تقريبا 36 درجة اليوم.
0: الله
1: 36 روجيات معناتها من فايتين شويه معناتها المعدات العاديه، معناتها المعدل العادي لدرجه الحراره القصوى في تونس العاصمه 31 درجه اللي نحسبوها على 30 سنه. دونك 36 معناتها
0: 5 درجات على المعدل العادي.
1: فوالا
0: ويتحسوا راهو 36، لانه ديما انتم تعطيونا القياس في الظل، وانا نحب ديما هكا نحكي على ما عادش عندنا الظل، معناها حسك حتى قبل تمشي من ظل لظل، فما اللي باش يحسه المواطن الاحساس معناها الغسونتي باش يكون تقريب في حدود الأربعين، كيف نزيد الأربع درجات العادية متاع الأحساس.
1: الرسونتي اللي كتدخل فيها برشا عوامل، خاصة الرطوبة وخد تجاه الريح وقطاعها
0: طبيعية. مع الشيلي تبارك الله مشي قوي الأحساس.
1: اي الرسونتي اللي تحس أكثر. أما ما تم معلومة غلط اللي هي قاعدة الدرج، ما تقولك درجة الحرارة، درجة الحرارة في الشمس. في الشمس ما تتقاسش درجة الحرارة، لأنه ما تري ترمومتر كلهم يتقاسوا ترمومتر تمبيراتور، اسمها تمبيراتور سوزابرية. دونك فضل ما تتقاسش درجة الحرارة في الشمس، ما تميش معلومة صحيحة. دونك اللي بيش يقول لك رأي درجة الحرارة في الشمس ما توصل لـ 45 وكل المعلومات هذيك هيش معلومات صحيحة. درجة الحرارة عالمية رأي تتقاس في الظل اليوم في تونس متوقعين 36 درجة. الرسونتي والمحسوسة هذيك حاجة أخرى تدخل فيها برشا عوامل، اللي هي الريح، سرعة الريح، الرطوبة، برشا عوامل أخرين، حتى الوضع الجوي في حد ذاته معناتها يتدخل. اليوم عموما باش يكون مقطع طقس معناتها كما شفنا قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، معناتها تتكاتف السحب خاصة العشية في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، الريح من القطاع الشرقي اللي هي باش تقوى شوية خاصة معناتها اليوم آخر نهار في الجنوب، بأقصى الجنوب تحديدا في ولاية التوين تكون معناتها مثيرة للرمال والأتربة، وتبقى ضعيفة معناتها بالنسبة لبقية المناطق. طقس سخون والبحر معناتها نجم نسبيا يعاون اليوم خاصة في السواحل الشمالية وكذلك معناتها منطقة الشابة. في بقية أو خليجي جيبس والحمامات يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب خاصة في فترة من بعد الظهر. نغدو كيف كيف مازال معناتها طقس سخون شوية، باش تبقى نفس المعادلات نتاع درجة الحرارة، أقل شوية في بعض المناطق في تونس غدوة تكون في تقريبا في حدود 33 درجة، بما بقية معناتها الولايات أو بعض الجهات تبقى في نفس المعادلات تقريبا. ذاك علاش نحكي على نفس الفرشات نتاع تمبيراتور اليوم بارابور الغدوة، عفوا بارابور لليوم. الطقس باش يكون مغيم جزئيا، والسخانة كما نعرفوا معناتها الحمل الحراري فيها معناتها ديما خاصة في المناطق الغربية ولا تضاريس نتاعنا بظهور الخلايا الرعدية اللي تكون متمركزة أو موجودة أكثر معناتها من ناحية الوقت في فترة ما بعد الظهر على المنطقة الغربية للشمال الوسط، معناتها ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل معناتها في آخر نهار وبداية الليل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي غدوة ذيك معناتها اللي تساهم معناتها أكثر معناتها في الارتفاع في درجة الحرارة خاصة على الشمال والوسط. أي مازال الشيلي غدوة. ومن القطاع الشرقي بالجنوب اللي بتكون قوية شوية خاصة في الجنوب وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. عموما البحر قل اضطراب المتموج، والحرارة كما قلنا معناتها في نفس المعادلات مع ظهور الشيلي محليا خاصة في مناطق الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. واللي نبشرك به إن شاء الله معناتها نهار الخميس وجماعة تعاود تنخفض درجة الحرارة. نهار الخميس وجماعة تتغير اتجاه الريح، التيارات الهوائية بتصبح من القطاع الشمالي، تبدأ في مرحلة أولى قوية شوية خاصة على المناطق الساحلية وبالجنوب مع تغيير أبليم حالية، تساهم في انخفاض أولا معناتها في مرحلة أولى درجة الحرارة على مناطق الشمال الوسط، تبقى في نفس المعدلات نهار الخميس بمناطق الجنوب. بوادر الخلايا العادية زادة كيف كيف موجودة نهار الخميس خاصة في فترة بعد الظهر على المناطق الغربية للشمال والوسط وحاليا كذلك الجنوب الغربي وأقصى الجنوب، مع تكون مصحوبة بأمطار. ونهار الجمعة إن شاء الله عموما معناتها سماء مغيمة من بعض السحب، معناتها فمش سحب رعدية، والريح من القطاع الشمالي مازالت متواصلة تتقوى أكثر خاصة على المناطق الساحلية وكذلك بالجنوب بعد الدوائر الرملية المحلية، وتبقى معتدلة ببقية المناطق بعد ثم شوية ريح نهار الجمعة. تساهم أول حاجة معناتها في اضطراب حالة البحر اللي باش يكون مضطرب إلى شد الاضطراب، وكذلك في انخفاض إن شاء الله في درجة الحرارة.
0: واضح. يعطيك ألف صحة. شكرا على تدخلك.
1: شكرا لينا.
0: نهارك زين. شكرا على تدخلك معنا. سيبي الحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. درجة الحرارة تفوت المعادلة العادية بتقريب 5 درجات. شكرا ربي يعطينا على قد طاقتنا. بدنا نحكي على الصيف اللي بده على بكري. الحمد لله ربي. مش نهزكم تنجيزة للجنوب. مش نحكي على موسم سياحي إن شاء الله يا ربي يبشر بكل خير. خليكم معنا.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزيك FM. فرعون مع ليتر حالي.
4: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة متلبة أو الطلبة وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل الأغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التونسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
5: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخص فيه مع بنتي، إنه هي بنتها إن شاء الله عم جيب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرأ البرة، وشادة صحيح انها تمشي تقرا لبرا، لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
6: انا واحده من الناس من طول نلملهم خليهم يقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم، مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
7: دون لو طون دي ميلترو بابا المليون و300 توانسه يوليو لي ميلورو. تعرف دي ميلترو معناتها ميلورو في فرنسا معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي، معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمه توا فور مو عندي انا زميلي معايا في الخدمه، معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا كرهبته باش قرها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كاري العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وصلت مع بيت عرفوا عملوا قروض يزمي يلقى خدمه عاون بيرعو خاطر ما يخدرش.
4: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار 3.
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
11: معلم الجوتروف هذا
12: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
11: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
12: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
13: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون لقرطاج، وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.

0: جميلة.
1: شو اسمه كل الأخبار البيه؟ موسم سياحي بشر بكل خير إن شاء الله. تحية لكل مستمعينا وين ما قاعدين يسمعوا فينا على النت، تدخلوا لفيبا موزيكا فان بونيت وعلى باجنا صباح الناس على الفيسبوك. كما قلت لكم اليوم باش نهزكم للجنوب، باش نمشيو التوزر، باش نحكي مؤشرات ونحكي موسم سياحي متميز إن شاء الله باش يكون السنة واللي دايوغ بدا. شكرا اللي قبلوا دعوتنا والمندوب الجهوي للسياحة بتوزر سعاد السبيتا معنا بالتليفون. نورتني سعاد، مرحبا بيك.
2: شكرا، صباح الخير واهلا بكل مستمعي راديو مزيك.
1: ربي يخليك سعاد. اليوم كيفاش نبداو نقيموا هكا انطلاقه الموسم السياحي في توزر السنه؟ فماشي هكا مؤشرات ولا ابرز المؤشرات الايجابيه المسجله لحد الان؟
2: احنا على معناها مباشرة في نهاية الموسم السياحي الواحي والصحراوي قمنا مبكرا بعملية تقييم شاملة، وكذلك في الآن نفسه هي تحضير مبكر للموسم السياحي الخريفي والشتوي القادم بحول الله. المؤشرات كانت طيبة في الجملة. مثلا في العام الماضي احنا عدد الليالي المقضاة بلغ تقريبا 244,000، زيادة السنة زاد كذلك كانت مشجعة في عدد الليالي المقضاة اللي تقريبا في حدود 3.1%، وبالنسبة لعدد الوافدين 5.6%. وإحنا كاكا ما كناش معناها منطقة شاذة على المؤشرات الإيجابية كاملة اللي كان معناها اللي حقتها بلادنا في كامل البلاد، معناها كامل الجهة السياحية. كان تحب نحكيه شوية معناها على إطار زيارة سيد وزير السياحة اللي معناها كان قام بزيارة عمل في نهاية الأسبوع، وكذلك أبرزها أشرف على ملتقى لتقييم الموسم السياحي بمبادرة معناها من ولاية توزر وكذلك من مهني الجهة من أجل معناها تشخيص دقيق للوضع وإعداد خطة عمل معناها تتكون من إجراءات عملية من أجل مزيد استحثاث نمو القطاع السياحي في الجهة.
1: تفضل. وبعد نحكي وزاد كيف كيف على الموضوع زاد المهم انه فما إعادة فتح الزوز نزل في توزر وفي تمغزة، لهذا بنجم يكون كان دعم لطاقة الإيواء بالجهة.
2: طبعا هذا دعم كبير للطاقة الجملية لعدد الأسرة بالجهة. نذكر أنه سيد وزير السياحة كي جاء أشرف على إعادة فتح عدد من النزل، معناها تقريبا الجملة 4 نزل، ولكن منهم زوز نزل من فئة راقية، من فئة معناها اللي من شأنها أنها تستقطب السياح ذوي الطاقة الإنفاقية الكبيرة،
1: يعني 5 نجوم مصنفين
2: 4 نجوم، ولكن يعتبر معناها ذي تصنيف كذلك رفيع وفي بلاست معناها، وكذلك معناها هذايا يبشر معناها بتحسن كبير في الخدمات والخدمات اللي ممكن يطلبوها الفئة ذي من الحرفاء، وبالتالي يكون العرض السياحي متنوع وأكثر جاذبية من فئات التصنيف الفندق الكلاسيكي.
1: وإحنا نلوجوا عليهم الفئة هذية باش يجي والتونس، لأنه الفئة اللي نعرفوها تصرف نقولنا.
2: صحيح، وخاصة ذلك يتواتر مع معناها إعلان بلادنا إن شاء الله واستعدادها الحثيث من أجل أن الاحتفال باختيار تونس معناها عاصمة للسياحة العربية إن شاء الله بحول الله، معناها الاستعدادات على أحسن ما يرام. وكذلك معناها نذكر أنه معناها في زيارة السيد وزير السياحة زار عدة مؤسسات وعدة مواقع، أبرز هذه المواقع هو الموقع السياحي المشهور اللي هو موقع حرب النجوم اللي فتت معناها وزارة السياحة عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية أنها تمول المشاريع المختلفة فيه. أشرف سيادته على صحبة المهنيين وسيد ولي جهة على تقريبا إشراف مشروع لولاني، مشروع استثنائي لصيانة مكونات الديكور على نهاية اللي هو انتهى معناها، ولكن زاد كذلك هناك في المشروع آخر أعلن عليه إن شاء الله بحوله يمول عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية، يتمثل في إعادة تهيئة شاملة لموقع عنق الجبل لمزيد تكوينه سياحيا، سواء كان معناها بتحديث وتوسيع المجموعة الصحية الموجودة لصالح الحرفاء هناك، وإحداث مربط للسيارات رباعية الدفع، وكذلك حمايته من المؤثرات الطبيعية وخاصة زحف الرمال. وبالتالي معناها المشروع هذا معناها في اهتمام كبير ياسر، وكذلك أن تسمح أن نحب نذكر زاد كذلك بأنه الملتقى أفرز مجموعة من المخرجات في شكل خطة معناها للعناية وتطوير القطاع السياحي، وكل هذه المخرجات تبعها سيد وزير معناها بدقة، وهي محل عناية ومتابعة مستمرة دورية معناها من أجل تنفيذ خطوطها العريضة وكذلك من أجل حل بعض الصعوبات اللي ممكن تتوجد من حين إلى آخر.
1: سي عادل سبيت أتذكر المندوب الجهوي للسياحة بتوزر باش نرجع معك على أنه تم إعادة فتح 4 نزل، دونك 2 نزل قلنا 4 نجوم وأكثر، دونك هذوما اللي قلت لي للسياحة اللي نقولنا يصرفوا، وفما 2 نزل زادا كانوا مسكرين لأكثر من 14 سنة.
2: هما كي نحكيوا على 4 نزل هذولا في إطار العامين الماضيين معناها فهمني، لكن صحيح ثم نزل مدة طويلة هذا معناها اللي زرناه في مدينة توزر تقريبا ليه تقريبا 12-13 عام معناها مدة طويلة، وثم عدد تاع نزل مغلقة ما تعرف بسبب بعض الأزمات في عديد المناطق في الجمهورية كل شيء، لكن ثم عمل كبير ياسر على استحداث معناها إعادة فتحهم وعلى تسهيل كل المعيقات وكل الصعوبات من أجل معناها دفع معناها مستثمرينهم ومالكيهم ومشرفين عليهم وتشجيعهم ودعهم معناها السخي من أجل معناها إعادة الفتح، لأنه في إعادة فتحهم عدة معناها إيجابيات سواء كان مباشرة على القطاع السياحي على العرض السياحي المتنوع وعلى الطاقة معناها السريرية، وكذلك
1: الطاقة السريرية قديش اليوم بالإعادة فتح ذوما الأربع نزل
2: مؤخرا في النزل المصنفة مرجع نظر مصالح الديوان الوطني التونسي السياحة تقريبا 3022 سرير أنا فهمني، وإن شاء الله بحول الله احنا عاقدين العزم إن شاء الله بحول الله معناها بشوي وشي نوصلوا حتى 4000 ولما لا معناها حتى أكثر من 4000 معناها فهمني
1: إن شاء الله
2: في توزر بركة.
1: في توزر بركة إن شاء الله إن شاء الله ننتظر أرقام قياسية لمستوى على مستوى الوفدين وللمقضاة السنة إن شاء الله
2: إن شاء الله بحول الله، انتظاراتنا كلها جيدة. وزارة السياحة قامت بعديد العمليات الترويجية سواء كان في الأسواق الكلاسيكية أو الأسواق الجديدة الأسواق حتى الأسيوية، وإن شاء الله بحول الله احنا ننتظر أنه التوجهات الكبرى والأهداف الكبرى المرسومة لسنة 2026 يوقع تحقيقها، وذلك طبعا ما نجم يكون تحقيقها إلا بتضامن وإلا بمعناها اتحاد في مستوى معناها المجهودات المقطوعة في طليعتها معناها المجهودات تقوم بها سلطة الإشراف وزارة السياحة وديوان الوطن التونسي السياحة وكذلك المهنيين معناها من الجامعات المهنية بشتى معناها الفئات.
1: يعطيك الصحة سي عادل سبيتة، شكرا لك المندوب الجهوي للسياحة بتوزر.
0: صباح الناس الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فاهم.

فرقة المايسترو هيثم الهالي للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سلام وموزايك فام.

0: نهاركم زين مستمعينا الكرام والأوفياء، خاصة 9:49 دقيقة تسمعوا معنا في صباح إنس. بداوا يجربوا في من 1 جوان، وبرشا قاعدين يستناو باش يعملوا الاشتراك متاعهم. نحكي لكم هوني شكون اللي مش مغروم بانستغرام بالفيسبوك بالواتساب. خليني في الانستغرام، انستغرام بلس. الانستغرام بلس اللي باش يخلي ستوري متاعك معاش تقعد 24 ساعة كهو، تنجم تقول حتى 48 ساعة، تخليك تنجم وقولنا تنسنس على ستوريات الاخرين من غير ما يشوفوك، ما فما حتى تخاص لا تظهر لا غيره. هل تنجم تزيدك أكثر في الفيزيبيليتي؟ هل تنجم تعاونك كصانع محتوى؟ هذا اللي باش ناخذوه أكثر تفاصيل على الانستغرام بلوس مع محمد علي سويسي، زميلنا الصحفي المتخصص في مجال التكنولوجيا المعلومات. دالي صباح الخيرات.
1: صباح الأنوار، تحية لك، تحية المستمعين، مزيك في الكل.
0: ربي فضلك، أنا ما قيتهاش، دخلت عملت هكا دورة في الانستغرام والكونت ما قيتهاش، لتو ما جيتني هالانستغرام بلوس. قاعدين المدة هذية يوزعوا فيها نقول أنا على بعض لزابوني لين تتعمم وتولي هي أكيد بالفلوس.
1: انت تثبت جيان، ديجا حكينا على انستغرام بلس عندنا مده طويله ياسر، وقتها ملي تخرج
0: وتحكي على سابقين عصرنا،
1: يعني ديما كان المستمعين نتاعك سباقين بالنسبه على الاقل للمعلومات هذه، خاصه بالنسبه للاستعمالات نتاع وسائل التواصل الاجتماعي. انستغرام بلس وكيف السيرفيس الاخرين، فيسبوك بلس واتساب بلس، هما السيرفيس اللي يعني تجرب فيهم شركه ميتا عندها مده طويلة ياسر، والإطلاق تم الإعلان عليه رسميا من 27 ماي يعني على البلوغ بتاع شركة ميتا، لكن الديبلومون الإطلاق الرسمي يصير بطريقة تدريجية، يعني بشوية بشوية يتحل على يعني على المناطق. ساعات مع بعض اللي يلقى روحهم عندهم أكسي تقوم يمشيوا البلدان ويلقوا عندهم أكسي للسيرفيس هذوما. فما مثلا لنا في فرنسا ولا في برشا بلدان في أوروبا مازال ما خلطش السيرفيس هذايا، يعني الخدمات هذوما يبداو تدريجيا جيان، ما يتلنسوش كل فرد وقت، ياخذوا وقتهم باش يوصلوا لبرشا مناطق في العالم. كالعاده ميتا تحاول انها تفضل وتعطي الاولويه للمارشي الامريكاني، ومن بعد المارشي الامريكاني عاده يمشيوا للمارشيات الناطقه باللغه الانجليزيه ولا يعني امريكا الشماليه كما كندا، وبعد تلقى استراليا، بريطانيا، نيوزيلندا، وبعد بشوية بشوية تخلط لأوروبا. يعني
0: مازال بعيد حتى أنا قديش نية نلوش فمشي ما خلطت ليش
1: جيان، مش مسألة مازال بعيد، يعني ما تعرفش عليه، يمكن ياسر جمعة هذه في تونس، يعني ما فماش بلانينج واضح بالنسبة لميتا. بشوية بشوية يتم الإطلاق، خاطر سيرفيس جديد فيه أكيد أنه فما كونفيغوراسيون جديدة بالنسبة لهم هما، فتقوم تدريجين يلانسيو باش يخافوا من أنه تصير بان ولا تصير مشكلة، فهكيك يصير الإطلاق. بالنسبة
0: ميزة الانستغرام بلس،
1: بالنسبة بلس فيه يعني العديد من الميزات، لكن تثبت مرة زاد حكينا على الموضوع هذايا، راهو الميزات بالنسبة للانستغرام بلس تركز برشا برشا على ستوري. ما بين الحاجات اللي تنجم تصير بالنسبة للانستغرام بلس هو انك تعطيك الامكانية انك تبدل ليكون نتاع الابليكاسيون، انك تطول الدوري نتاع الستوري اكثر من 24 ساعة، انك
0: توصل حتى 48 ساعة قالوا.
1: نعم ويعني تمشي اكثر، تو زيد نحكي لك اكثر من بعد، تعمل توف الستوري قبل البوبليكاسيون نتاعها، تعمل فلتراج بالنسبة للفيو تاع ستوري وتشوف مثلا كونت معين اسكو قاعد يتبع فيك والا لا، تجم تحط ستوري اون افون، يعني مره في الجمعه تقعد جمعه كامله ستوري ظاهره، يعني تختار ستوري مثلا وتحطها هي اون افون، تقعد جمعه كامله هي الستوري ظاهره على الكونت نتاعك. تعمل كرياسيون زاد نتاع ليست نتاع، ودي بحاجه من الحاجات اللي هي وانك تتحكم اكثر في الاودينس نتاع الستوري، مثلا مثلا تاع تعمل كرياسيون تاع ليست تاع اودينس ايليميتي قد ما تحب لي ليست هذوما، مثلا تحب ليست للمتابعين، تحب ليست للاصدقاء نتاعك، تحب ليست للعائله، تعمل كونسلتاسيون زاد نتاع قداش مره ستوري تشافت، تعطيك اكثر يعني فيزيبيليتي على ستوري قداش وصلت من العباد قداش شافوها، تعمل بيرسوناليزاسيون زاد للبوليس نتاع ليكريتور في البيو، تعطيك امكانيه انك تعمل رياكسيون على ستوري عن طريق السوبر رياكسيون. السوبر رياكسيون باش تكون موجوده يعني للناس اللي عندهم الابونمون هذا، الابونمون اللي يعني السوم نتاعو 3.99 دولار في الشهر حسب ما اعلنت عليه ذا فيرج من الموقع نتاع التكنولوجيا في امريكا. دونك كيف لاحظنا جيان بالنسبه للتركيز، التركيز كبير ياسر على ستوري، وكان شركه ميتا حابه تجاوب على الاخبار اللي خرجت في اول عام تقول انه باش يولي التركيز على الريل اكاو وانها باش تقتل ستوري، لكن العكس هو انه ميتا مازلت يعني مشد فيه في الفورمان تاع ستوري. طاح ياسر ستوري مقارنه بالريل، لكن تحب توري انه الاهتمام بالستوري اهتمام كبير ياسر، واللي حب يخدم اكثر على استراتيجيه تاع كونتينيو تعتمد على ستوري هاو عن طريق انستغرام بلس، ثم خاصيات جديده اللي تخليك تنجم يعني تعمل ان كونتينيو تنجم تخدم على الكونتينيو نتاعك عن طريق الستوري. هذا بالطبيعه بالنسبه ل انستغرام بلس اللي يعني ماهوش بعيده في الخاصيات بارابور فيسبوك بلس، تختلف نوعا ما بارابور واتساب بلس.
0: داكور بي، والفيسبوك بلس والانستغرام بلس كلنا في البلس، احنا ربي قدر الخير دلي.
1: اي لا هما يعني لي سيرفيس كلهم يعني في الفلوس، لكن بالنسبه لي فيسبوك ما يختلفش على انستغرام، نفس الشيء بالنسبه لفيسبوك، لدى التركيز على تطوير اكثر الخدمات بالنسبه للستوري، تنجم تبدل يعني ليكون نتاع
0: فيسبوك زاد سي بيان زاد كيف كيما الانستغرام،
1: نفس الشيء يعني شوف
0: كله
1: بالفلوس، نفس السوم نتاع نفس لابونمون 3.99 دولار بالنسبه للانستغرام بلس، 3.99 دولار بالنسبه للفيسبوك بلس، نفس الخاصيات، تنجم تعمل موديفيكاسيون نتاع ليكون نتاع فيسبوك، تعمل موديفيكاسيون ليكون نتاع ميسنجر زاد تطول الستوري من 24 ل 48 ساعه، تعمل رياكسيون على الستوري زاد نتاع شخص عن طريق السوبر رياكسيون، وهي تاخذ هذه السوبر رياكسيون راهي تاخذ الفورما نتاع قلب كبير انيمي، وتنجم تلوج ما بين لي كونتاكت نتاعك شكون اللي شافوا الستوري، تنجم تعمل كونسلتاسيون زاد نتاع عدد الفيزيوناج نتاع الستوري، ولا تشوف ستوري قبل يعني تعمل يعني تريق الستوري نتاعك وتشوف قبل البوبليكاسيون اسكو يعني هي باش تكون بوبليي كيف ما انت تحبها ولا لا، وتعمل موديفيكاسيون فيها قبل البوبليكاسيون. دونك هذه هي الخاصيات بالنسبه للفيسبوك بلس، نفس الشيء الاعتماد فقط على الخدمات اللي تطوير خدمه الستوري بالنسبه للفيسبوك بلس. وكيف ما قلت لك راهو فيسبوك بلس وانستغرام بلس فرد سوم برسك فرد خاصيات، لكن يختلفوا المره هذه على واتساب بلس. واتساب بلس اللي السوم نتاعو ارخص 2.99 دولار، يعطيك اكسيل دي ستيكرز بريميوم بالنسبه للرياكسيون مع دي زيفي سبيسيو، باش يكون فما زاد ما بين الحاجات اللي باش تزاد هو انه يكون فما بيرسوناليزاسيون للابليكاسيون مع دي تيم ولا دي زيكون باش يكونوا اكسكلوزيف موجودين لواتساب. انت تعرف بالنسبه للواتساب تنجم تبانغ لي ديسكسيون جي فما عندك الحق انك تعمل تروا ديسكسيون تبانغ ليهم عن طريق واتساب بلس، شو اللي عندك الامكانيه انك تبانغلي 20 كونفرساسيون، انه يكون عندك دي اكسي زاد دي سونوري بريميوم، وتنجم كل كونتاكت تاع دي سونوري كيما نستعملوا التليفون نتاعنا عاده، يعني مثلا تحب تعمل نمرو تليفون لشخص معين ومع سونوري خاصه بي اي فوالا واتساب شو اللي يعطيك الامكانيه هذيا، والكونفيغوراسيون تاع دي زاليرت ولا دي سونوري ودي تيم اللي باش يكونوا موجودين لي ليست ولا ديسكسيون. مره اخرى جيهان يلزمنا نفرقوا ما بين الخدمات هذه نتاع نتاع ميتا بلس اذا كان نجمو نسميهم هكا، وميتا فيريفايد نتاع الفيريفيكاسيون نتاع 14 اورو هذيك، راهي سيرفيس خاص وحده وفي فلوس وما زالت موجوده وما زال بيون بطريقه معينه يعطيك اكسي زاد السيرفيس كليون وخدمات متقدمه بالنسبه لعلاقتك مع شركه ميتا. لكن هذوما خدمات وحدهم اللي يتقال توا هو انه الشركه باش تعمل انه باش تطور اكثر السيرفيس نتاع هذوما بلوس بالنسبه لانستغرام وفيسبوك وواتساب في انتظار انه بشويه بشويه يتم الاعلان على الحاجات هذه جديده في الاشهر الجايه.
0: ميرسي بوكو دالي محمد علي سويسي. شكرا لك. يعيشك نهار زين. زميلنا الصحفي المتخصص في مجال التكنولوجيا المعلومات. خليكم مع غفران في الاخبار وراجعين في ساعتنا الثانيه.
2: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
3: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2 Event, 16 9e, Double Co et Mosaic FM.
4: مع جيون دليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هدا
5: تدلل جيون ايام دللنا
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة، في الشدة، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايكا اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. اليوم الثلاثاء 9 جوان هو آخر أجل لتقديم الاعتراضات المتعلقة بأعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بتلاميذ الأقسام النهائية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026. يشار إلى أن وزارة التربية فتحت باب الاطلاع على هذه المعطيات منذ الخميس الماضي 4 جوان عبر موقع edunet.an، حيث يمكن للمترشحين النفاذ إلى أعدادهم والاطلاع على المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية إلى جانب المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. وكانت وزارة التربية قد دعت في هذا السياق جميع المترشحين إلى التثبت من صحة البيانات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة قبل انتهاء الأجل المحددة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لتأمين التزويد المنتظم بمياه الشرب، مشددا على أهمية تعزيز التدخلات الاستباقية في مجال الصيانة ومجابهة الأعطاب والحد من ضياع المياه. وكان ذلك خلال زيارة أداها أمس إلى إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان. عالميا، استشهاد 8 أشخاص إثر غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور بجنوب لبنان حسب ما أعلنه الدفاع المدني اللبناني. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن اليوم الثلاثاء أن حصته من تذاكر كأس العالم قد سحبت قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في العالم، ما ترك الجماهير التي وضعت خططا للسفر غير قادرة على حضور مباريات منتخبها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير. الأولى في

0: بنوا مرشي
1: نجاة صغيرة روح يا نوم من عين حبيبي. احنا رايح النوم بالوشوشة من غير حبيبي. الحبيب مشي وجيت في بلاصته الوشوشة هجوم بقوة. هكا ولا هاتا نحكي في الموضوع 10 و15 دقيقة. كل مستمعينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم بوا مرشي باش نزوكم البيجة. وتحية لمستمعينا غاديين ذكرنا تسمعونا على النت على www.mosaicfm.net وتابعونا كيف كيف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك صوت وصورة. زميلنا ايهاب النفزي. ايهاب صباح الخيرات.
2: صباح الخير. هي صباح الفل مستمعينا الكل وطبعا مستمعي راديو موزايكا فام وحتى مشاهدينا على الفيسبوك وإلا سيت ويب. طقس صيفي صيفي صباحي مقدور عليه يا جماعة. وهكا الوان نجمنا نعملوا دورة وباش معنا قلنا باش نعملوا جولة في أسواق بازا وهذه الأسعار اللي لقيناها يا جيان. نبدأ بالخضر. الفلفل من 1280 ل 2500، الطماطم من 1400 ل 2 دينارات، البطاطا من 1400 ل 1800 الكيلو، البصل من 1400 ل 1600، السناري 1200 و 1500 الحزمة، اللفت 2 دينارات، لوبيا خضراء 4 دينارات، لوبيا حمراء 5 دينارات، ولد القمرة 2 دينارات حتى ل 2800، القرع الأحمر 2500 الكيلو، الأخضر من 1200 لزوز دينارات الكيلو، الفول في أواخره فما ب 1380 وفما 1800 مليم الكيلو، القناوية 3 دينارات ل 100 جرام المتوسطة و 1800 ل 100 جرام الخشينة، بتنجان زوز دينارات، البتراف زوز دينارات، الكرومب زوز دينارات، القارس 3500 الكيلو، البرودو 3500 الحزمة، الخس زوز دينارات وفما 2500 الوحدة، والليتوي من 1200 ل 1500، نعناع الحزمة ب 500 والترونزية بزوز دينارات الحزمة. الخضر الورقية كرافس معدنوس سلق ب 400 الحزمة المحترمة والسبناخ ب 1500 نص رطل. نمشيو للغيلان. الدقنة 4 دينارات، المشماش من 2500 ل 5 دينارات، الخوخ 1500 حتى ل 5 دينارات، التفاح 5 دينارات، العوينة من 3 دينارات ل 4 دينارات الكيلو بطبيعة، اللوز 2 دينارات حتى 1500، الفريز طاح 3500 الكيلو، الدلاع 1200 كيف كيف بعد 5000، 1200 الكيلو، البطيخ 1500 الكيلو، فما بالكعبة من دينار 3 دينارات. اللحوم اللحوم بالنسبة للحمراء فماش عرض كبير يا جيان، ممكن نخرجوا من العيد تقريبا زوزة وثلاثة جزارة فيناهم، ولقينا العلوش ب 60 دينار والهبر عجل ب 45 دينار. الدجاج الدجاج لو المرة ما يتفهموش الدجاج
1: كيفي؟
2: واحد يبيع في الكيلو ب 6500، فما تكون يبيع في الكيلو ب 7500، فما تكون يبيع في الكيلو ب 8500، وكله في مصلحة المواطن بحول الله.
1: هكا هو
2: الكويس داند 9980، سكالوب مازال طالع 17990، والكبدة فما ب 11999 وفما ب 13 دينار. ونفوق العادة والعوايد بالحوت. الدوراد 22800 كيلو، كروفات 22800، النازلي 19800، تريليا روجي 28 دينار، الماكرو 19800، سردينة جويدة 3800، واللاتشا 7800، البوغا 3800، والشورو فما ب 4 دينارات فما 6800. هذه جولتنا في باجة شعطات.
1: بوغا بوغا وسردينة انا هكا يظهر لي مقلي.
2: لا مقلي وبوغا وسردينة ومرواق
1: وبعد بريج دلاع كما نعرفوا انا في الفريجيدير.
2: ونعم بالله ونعم بالله
1: وبعد كويس كويس تيبن عني
2: مريقي لي وفمين ترونجية على ما يواتي
1: هكا هاوسي لي انت متساعدكش الترونجية. نهارك زين شكرا لك. ايه بنفسي زميننا من بيجة وتحية لكل مستمعينا 10 و19 دقيقة.

0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى صحيح.
1: مرحبا بكل مستمعينا، أكيد تلقوا صحيح وتلقوا المعلومة من المصدر الرسمي. شكرا لقبول دعوتنا. التحذير كان هبط على الصفحة الخاصة للبريد التونسي، تناولناه في أخبارنا. حبينا نفهموا أكثر علاش التحذير هذا اللي جي من عند البريد التونسي فيما يخص المواقع والقرصنة. يقولكم ردوا بالكم من شنو بالضبط، خلنا يفسر لنا أكثر رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي سي وليد غزيز ومعنا. سي وليد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح النور سيد جيهان، تحية ليك ولكل المستمعين مزيك.
1: شكرا ليك. هل سجلتوا معناها تشكيات أو حالات تم قرصنتها من حرفاء البريد التونسي اللي خليكم تخرجوا البلاغ هذا؟ فسر لنا.
2: هو في الحقيقة البلاغ هذا خرجناه بحكم أنه وفقنا أنه فما بعض الصفحات اللي تنتحل سيفة البريد التونسي أو مواقع معناتها مواقع ويب اللي تنتحل سيفة البريد التونسي سوا ديزون إجا سجل على الموقع هذا أو عندك بطاقة حط معطيات بطاقتك، لكني لحد الآن مازلت ما وصلتنيش معناتها تشكيات أنه فما شكون تعرض للقرصنة. صحيح سابقا فما جاتنا تشكيات من أنه فما شكون تعرض للتحايل وللقرصنة. هي العملية سيتين أوبيراسيون دو فيشينغ، معناتها تصيد معطيات الحرفاء اما بإيهامهم بجوائز والا بمسابقات وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي، او انه فما موقع اللي انتحل صفه البريد التونسي بمعنى انه تقوم فيه بالتسجيل وتحط معطيات اللي هي معطيات سريه ما يطلبهاش البريد التونسي في هذه الحالات. هذه الحاجه الاولى المهمه ناكد عليها، انه البريد التونسي عنده موقع واحد ووحيد وهو www.postal.tn. هذا الموقع الوحيد للبريد التونسي، ما فماش مواقع اخرى تابعه للبريد التونسي. نحكي على الاقل على البورتاي اسونسييل دو لا بوست تونيزيان، ما فماش موقع اسمه واليت ولا اسمه ادينار ولا اسمه واليت ادينار. هذه مواقع تنتحل في سيت البريد التونسي، واحنا في الصدد هذا قدمنا معناتها الاجراءات اللازمه.
1: قدمت الشكوى
2: بيان سور قمنا بالاجراءات اللازمه لايقاف هذه المواقع. هذا من جهه. من جهه اخرى راهو صفحات التواصل الاجتماعي البريد التونسي عنده صفحه واحده ووحيده هي تونيزيان بوست، وديجا عليها هكا العلامه الزرقاء نتاع
1: الهويه
2: فيريفي سيتون باج ويب باج بلوتو فيسبوك فيريفي. وبقيت المواقع الاخرى بالطبع كيف كيف فيها نفس الطريقه نتاع الاوثنتيفيكاسيون نتاع الصفحات التابعه للبريد التونسي. هذا من جهه. من جهه اخرى راهو البريد التونسي ما يطلبش معطيات شخصيه وسريه للحرفاء نتاعو، مستحيل باش نطلبوا معطيات. اللهم في خلاص عمليات معروفه وجاري بها العمل كيما الترسيم الجامعي، ولا باش يشري ابونمون دو ترونسبور سكولير، ولا باش يقوم بعمليه دفع نتاع ما نعرفش الفيزيت نتاع السياره نتاعو. هذا معناتها المواقع اللي يتعاملوا مع البريد التونسي معلومين ومعروفين وما فماش ما نطلبوش معطيات بطريقه انه نلموا المعطيات السريه الكل نتاع حريف واحد في بلاصه واحده. هذا لا سبيل اليه. دونك اللي ناكد عليه
1: وبالنسبه لربي يقول لنا على حكايه الجوائز هذا كيف كيف، شنو معناها يهمهم انهم يشاركوا في مسابقه ويطلبوا منهم معطيات شخصيه نتاعهم باسم البريد التونسي؟
2: يوهموا العباد بانه فما مسابقه ولا فما حاجه باش تربحها ولا فما معناتها طرق التصيد والتحايل كثيره ومتعدده. هي
1: احنا نقولوا باش اللي يسمعوا يفيق، معناها ما يتغرش وراء جائزه ولا وهمي بحلو. لا
2: المعطياتك الشخصية ما تتحطش في أي موقع، يلزم التثبت هل الموقع هذاك صحيح ولا لا، إلا لعمليات خلاص. أما أنه نحط رقم بطاقة التعريف والأرقام السرية للبطاقة ورقم البطاقة وساعات رقم الهاتف الجوال وتوصل إرسالة قصيرة ويعاود يرجعها للمتصيد أو المتحايل، معناتها هذه كل راهي هي اللي تساهم أنه هو يكون عرضة، الحريف يكون عرضة للتصيد ويكون عرضة للتحايل من بعد وسرقة أموال.
1: وسي وليد دوني باش نكمل معك بربي، خلينا نوضح أكثر. مثلا اللي يسمعوا فينا راهو تبعث معطيتك الشخصية، معناها فما ريسك أنه ينجم يجبد الفلوس في بلاصتك من الكونت هكا ولا سي وليد؟
2: يجبد لا ما ينجمش يجبد، بمعنى انه يقوم بعمليه دفع ولا ولا يستعمل معطياتك الشخصيه في حاجات اخرى. اذا ناكدوا عليه المعطيات الشخصيه ما تتعطاش، خاصه المعطيات السريه كيما الرقم السري للبطاقه مع رقم الهاتف الجوال رقم بطاقه التعريف، هذوما معطيات شخصيه ما تتعطاش في اي موقع.
1: واضح سي وليد، هكاك وضحنا.
2: حتى في عمليه الدفع، حتى في عمليه الدفع باش يكونوا زاد متاكدين راهو ما نطلبوش مثلا رقم بطاقه التعريف. راح نطلبوا معطيات البطاقه، ما يتطلبش رقم بطاقه تعريف. دونك اللي ناكدوا عليه انه هذه صفحات او مواقع تنتحل صفه البريد التونسي وليس لها اي علاقه بالبريد التونسي.
1: شكرا لك للتوضيح هذا، شكرا، نورتني سي وليد، ربي خليك. شكرا لك سي وليد غزيزوا، رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي. ردوا بالكم من هذه الصفحات وهذه المواقع اللي تنتحل في صفة البريد التونسي تحت شعار جوائز وإلا ربح وإلا غيره من الخدمات اللي قدموهم. فسلكم سي وليد، راو فما كل مواقع رسمية ذي للبريد التونسي، وهذه الصفحة فقط الرسمية الفيريفية للبريد التونسي على الفيسبوك. خليكم معنا حتى نص نهار.
0: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
3: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة متلابة أو الطلبة وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل أغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
4: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخوض فيه تو مع بنتي، إنه هي ثنتها إن شاء الله عم جيب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرا البرة، وشادة صحيح انها تمشي تقرا لبرا، لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
5: انا واحدة من الناس من طول نلملهم خليهم يقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم، مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
6: دون لو طون دي ميل تروا بابا المليون و300 توانسه يوليو لي ميل اورو. تعرف دي ميل تروا اش معناتها ميل اورو في فرنسا؟ معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي. معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمه توا برمو عندي انا زميلي معايا في الخدمه، معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا كرهبته باش قرها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كالي العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وصلت مع بيت عرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمه عاون بيروح خاطر ما يقدرش.
3: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار تليف.
0: كان تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: مع كل إيفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لكوب دو موند أن غران.

0: صباح الخيرات كل مستمعين مزيكا فم. اليوم اسمحوا لي نحب نحكي معاكم على ظاهرة اجتماعية موجودة قدام عينينا الناس الكل، اللي هما الشباب اللي واقفين في الشوارع، اللي متكين على حيوط، اللي ما عندهمش خدمة واللي ما عندهمش أفق واضحة، والناس اللي ولدت تسميهم الحيطيست. الكلمة تبدو خفيفة، فيها شوية هكا ضحك، أما وراها فما حقيقة ثقيلة. الحق بالعربي اللي هي بطالة، أحباط وناس صغار ولات تحس رواحها خارج الدورة. العادة كي نحكيو عليهم نحكموا عليهم، نقولوا علاش ما يخدموش، علاش واقفين. أما السؤال الحقيقي هوني هو شكون أعطاهم فرصة قبل؟ شكون حاول أنه يسمحهم؟ شكون حاول أنه يبدل النظرة من لوم ويردها حل؟ اليوم من هنا جت مبادرة الماركة سيكا اللي خذيت هالواقع هذية، مش باش تستغلوا بطريقة نقولنا سطحية، ما باش تعمل خطوة أولى نحو التغيير، بما أنه الشباب هذوما موجودين ديما قدام الحيوت وفي أماكن فيها حركة. سيكا حولتهم إلى ميديا فيفون يلبسوا مراول الماركة ويعرفوا بها. الحق أنا شفتها فكرة جديدة كسيبور بوبليسيتير، شباب دخلوا مع سيكا للشالنج اللي هو على حيتيست.com واختاروا الحيط متاع الحومة متاعهم، ومن هنا الكونتور بدأ يماركي لوين يخلطوا للنهار اللي سيكا توفر لهم فيهم فورماسيون في أي مجال يتعلق بلي برودوي سيكا. دونك لهنا كل حيتيست نقول أنا باش ينجم يختار الفورماسيون اللي يحبها أترافير سيكا اللي باش توفر له بلوزيور فورماسيون بروفيسيونيل. أكيد هذا راهو مش حل لكل البطالة في تونس، لا، أما هي رسالة أنه التغيير يبدأ كمؤسسة تقرر ما تشوفش في شباب مشكلة بل طاقة مستنية فرصة. اليوم نحب ندعوكم باش تدخلوا المنصة نذكرها اللي هي حيتيست.com وتشوفوا المبادرة، وخلينا نسألوا قديش من حيط في بلادنا ينجم يتحول إلى باب وفرصة عمل. تنجموا اليوم تدخلوا على حيتيست كما قلت لكم .com وتتعرفوا أكثر على الانيسياتيف متاع سيكا، من اللي كانوا لاصقين للحيط بلاش خدمة واللي لاصقين للحيط في قالب خدمة.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم من الاثنين للجمعة من 9 لنصف النهار،
2: من 9 لنصف النهار
1: على موزاييك FM.

0: جميلة.
1: الأخبار الزينة إن شاء الله تلقاوها كل معنا كل مستمعينا، تحيتنا ليكم. 10:43 باش نزوكم لصفاقس اليوم تحديدا مع 6 متاع العشية، باش يكون الافتتاح الرسمي اليوم لمعرض صفاقس الدولي في دورته 60. ما شاء الله، معنا المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس سي عصام بن عبدالله. نورتني سي عصام، مرحبا بيك.
2: طبعا نور أخت جيهان، ومرحبا بيك وبكل القائمين معك على البرنامج اللي وين يوصل صوت موزايكا فام في كامل الجمهورية.
1: شكرا لك سي عصام. دار فرحة، وقول أنا كيفاش نوصفوا توا التحضيرات لمعرض صفاقس الدولي. دار فرح وفرحين ديما إن شاء الله، دونك ستريس كبير والدورة أكبر لأنه نحكيه على 60 سنة لمعرض صفاقس الدولي، وسنة فما دليل من عند الإدارة للزوار ان شاء الله يظهر لي
2: ان شاء الله. اكيد احنا
1: هو دوما كل عام بس نيفا ما نقول لنا اكثر ياسر تعطينا انت عليش الجائزه الكبرى. اي
2: اكيد احنا 60 دوره و70 سنه عمر المعرض، يعني احنا نولينا نمثلوا مؤسسه اجتماعيه اكثر منه اقتصاديه وتجاريه. يعني ولات في علاقه تناهز القرن، يعني 3/4 قرن في علاقة مش كان مع صفاقس برك، مع الجهات الكل في الوسط في الجنوب. هو موعد سنوي توجهوله من كافة الولايات باش يزوروا، لخاطر فيها كل الأجواء العائلية الأجواء الحميمية اللي تميز المعرض بتاعنا. وكما قلت انت باش ندلوا الزوار بتاعنا، واحنا متزامنين راو اخترنا الداتا انه تبدأ من 9 لـ23 براتيكمون في اخر نهار متاع تعدية الباك، وينتهي بإعلان النتائج ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا وبنياتنا
1: ان شاء الله
2: باش نزيدوا نفرحوهم. احنا عاملين ان جرون بري اغاني، جائزة كبيرة اللي هي سيارة جديدة لصاحب الحظ السعيد او صاحبة الحظ السعيد. هذه اكبر جائزة نعملوها بمناسبة الستينية بتاعنا تيراج وصور باش يمكنهم من الفوز بسيارة
1: ان شاء الله. قديش عدد العارضين اثناء في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي؟ وهل الفما جايين زوار من برا؟
2: عندنا اكثر من 200 عارض من مختلفين القطاعات، من الصناعات التقليدية، من الحرف اليدوية، للديكور، للاثاث والتأثيث، ونوصلوا حتى للشركات الصناعية يعني الرفيعة المستوى. عندنا ماركة جديدة وكارتة جديدة نتاع دي موتو إلكتريك التو ما هبطت للسوق، وهذه دعوة زادة كيف كيف، وحنا نربطوها بالباك وبالأفراح. اللي بنته ولا ولده باش ينجح في الباك ويحب ياخذ كادو ما احسنش منها موتو إلكتريك جديدة توا مازالت كي هبطت. عندنا لشركات الفوتو فولتايك، عندنا 3 أو 4 شركات مصنعة، والحدث هو مشاركة أكبر شركة تونسية مختصة في السيراميك والخزف، يعني نفس البرودوي المعد للتصدير للأسواق الخارجية باش يلقاوها في جناح حرب ضخم جدا باش يلقاوها بحذانا هنا في المعرض. يعني دعوة ربات البيوت للعائلات باش يكونوا موجودين بحذانا. هذا على مستوى العرض والجانب التجاري الاقتصادي، ولكن كما قلت لك احنا عندنا بعد اجتماعي عائلي ما نخموش كان في المنحة هذه. عندنا زاد الجانب الترفيهي والجانب العائلي اللي قلت لك عليه، عندنا فود كورت كامل مخصص للعائلات الاستراحة والأكل والاستجمام، وخممنا زاد في صغيراتنا اللي يجيوا مع العائلات هكومة. عندنا فضاء كامل للألعاب باش يكون على مساحة أكثر من 3000 متر مربع مخصص للألعاب على ذمة مفتوح لجميع زوارنا وصغيراتهم، ومعهم زاد ورشات حية للصغيرات. وكيف كيف احنا صغيرات مرة نخمو فيهم برشا، علاش قلت لك عندنا هيك الجانب العائلي الحميمي في صفاقس. عندنا بلاتفورم لاول مره في تونس، بلاتفورم بور لينيسياسيون على الانتيليجنس ارتيفيسيال بور لي زونفون، يعني الاج ابارتير من لاج دو 6 ans كيفاش الصغير يجم يكون عنده لابليكاسيون اي اي نتاعو، هو كيفاش يتعامل مع التغير الكبير على مستوى التكنولوجيا.
1: وي يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله من دورة لدورة مخير. شكرا لك سي عصام بن عبد الله، المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، اليوم افتتاح الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي.

0: الحشد.
1: احنا نتمنى لكل تلميذ يعدي في الباك ولا تلميذ ان شاء الله بالنجاح، لكن الملاحظه اللي لاحظتها وانا تعديت بحث معهد ثانوي ان فما اولياء اللي وصلوا اولادهم للمركز الامتحان وقاعدين يستنوا فيهم معناها بكرههم كميه من الكراب. احنا نقولوا لهنا علاش ما تعلموش المسؤوليه، يمشي عدي وتسيبوا، راهو فيكم الموظف، فيكم اللي في الباك، فيكم اللي في الصحه، فيكم اللي في القباضه، فيكم اللي في البلديه، فيكم كم خليه الخدمة متاعكم وتعديه نهار كامل وانت تستنى في ولدك ولا في بنتك حتى تخرج من الباك. يا ولدي علمه يتحمل مسؤوليته من الصغرى، هبطوا قدام مركز الامتحان ومشي يخدم.
2: بخير صندوق عزب، بخير اختي هان. بالله انا عندي ملاحظة صديقكم محترم من العرايس، نحب نلاحظ ملاحظة كيفاش يصير مع تكار واحدة تعبي الرديف ومن العرايس، مع الرديف ومن العرايس الزوز معناتها فيهم قرابة 60,000 سكن او يزيد عن ذلك، ويعملوا لهم كار واحدة في الصباح تخرج من العرايس ساعات وتمشي للرديف وتعبي من الرديف وزيد تعود ترجع من العرايس باش تتعدى من العرايس وتعدى على المثل وتاخذ طقف. هل هذا يعقل او لا يعقل؟
3: يا صندوق عجب، يا صندوق عجب، عسلامة يا صندوق عجب، باك تلعب مشهورك حتى وصلت حتى الكندا. والله العظيم طلبني صاحبي من كندا قال لي يا فلان شبيك معاش تتكلم في صندوق عجب، قلت له أنا صندوق عجب، قال لي عندك برشة ثلاثة شهر ولا أكبر ديما نسمع فيك معاش تتكلم، وهاني على خاطرك تتكلمت وهاني نسلم عليك عبر صندوق عجب، وكل عام وانت بألف بألف بألف خير.
4: صاخير مزيك ربي إلى متى مؤسسة العمومية ريحتهم تطبق بالدخنة؟ عليه عبدك يدخل، عليه ما يزموش أميني ما منتعه هوي نقي ويتنفسه إنسان، ما فهمتش عليه المتوظفين كي يبدأ يخدم لك، عليه يبدأ يتكيف قدامك، ما فهمتش عليه اللي العباد اللي تخدم عليه يبدأ يتكيف قدامك، أنت تبدأ ويقف قدامه ويبدأ يبخبط. صندوق عجب.

0: μηχανές. فرن مع ليتر هاري.
1: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة من التلامذة أو الطلبة وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل الأغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
2: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخص فيه توا مع بنتي، إنه هي سنتها إن شاء الله عم جايب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرا لبرا، وشادة صحيح إنها تمشي تقرا لبرا، لكن ديما البارون يعرف إنه في وقت من الأوقات ماش ينجم يقف قدام طموح صغيره.
3: أنا واحدة من الناس من طول لملهم خليهم يقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم، مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
4: دون لو طون دي ميل تروا بابا المليون و300 توانسة يوليو لي ميل أورو. تعرف دي ميل تروا معناتها ميل أورو في فرنسا؟ معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي. معناتها أنا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمة توا فور لومو، عندي أنا زميلي معايا في الخدمة، معناتها فهمت ولده يقرا في ألمانيا، باع كرهبته باش قراها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كاري العائله نتاعو طارت تتلف ترهن وصلت مع بيت عارفوا عملوا قروض يزمي يلقى خدمه عاون بيرو خاطر ما يقدرش.
1: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار 3.
0: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الغرفة التجارية الأمريكية بتونس تتسلم إدارة منصة بريدج تيك الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف إلى ربط الشركات الأمريكية بالكفاءات التونسية وخريجي الجامعات والمؤسسات الناشئة المبتكرة، بما يدعم فرص التشغيل والشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. من جانبه رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بتونس مروان بن جمعة يبين أن المنصة جاءت بمبادرة من سفارة الولايات المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مضيفا أن الغرفة التجارية الأمريكية بتونس ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التواصل مع الجامعات التونسية والمؤسسات الناشئة للتعريف بمشاريعها وكفاءاتها وربطها مباشرة بالشركات الأمريكية المهتمة بالسوق التونسية. يشار إلى أن المشروع أسهم في دعم عدد من المؤسسات الناشئة التونسية عبر المشاركة في ملتقيات أعمال أمريكية كبرى وإيداع براءات اختراع دولية، مع التوسع نحو أسواق جديدة، إلى جانب تحسين النفاذ إلى التمويل لفائدة أكثر من 100 مؤسسة ناشئة. الوحدات المركزية التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني تعلن أنه تم بالتنسيق مع الوحدات الجهوية بالقصرين إلقاء القبض بمدينة تلابت من ولاية القصرين على عنصر مفتش عنه مصنف خطير، وصدر في حقه 9 مناشير تفتيش وبطاقة جلب من أجل قضايا تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والقتل العمد والفرار من السجن وحمل السلاح وتبييض الأموال. وحسب المعطيات الأمنية فقد تم تنفيذ العملية رغم محاولات لتخليصه، فيما أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين باتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنه. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية اليوم في لبنان مستهدفا عددا من المناطق في جنوب البلاد، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة، وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس.

0: هذه إليسا على موزيكا فام لحداش وثلاثاشن دقيقة كالعادة تسويت أستو سنتي. فرحانة يكون بحضنا دكتور مهدي الغنوشي أخصائي أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم وبعد نقوله أخ شو حولك دكتورنا؟
1: عايشك عايشك عايشك
0: نورتنا أو جنرال هل الأمراض متاع المفاصل والعظام والروماتيزم عندها علاقة بالصيف؟ معناه نقولنا الشميسة ذي تنجم تبريها شوية تنقص وجعتها ولا لا وتتحير أكثر في الشتاء ذي برمي لزيدي وغسول لبرمي برشا يقولوها.
1: وي امراض المفاصل والعظام هي برشا انواع راهي برشا فما الامراض الالتهابيه ثم الامراض نسميوها لاختروز خشونه العظام اللي هي امراض ميكانيكيه ثم هشاشه العظام ثم الامراض الروماتيزم ميتابوليك البلوريه كما نقولوا النقرس برشا انواع برشا عائلات نتاع امراض نبدأ بالامراض خشونه العظام اللي نسميوها لاختروز اللي في تونس عيطوا لها البرد خشونه العظام هو مرض يتسبب في تيبس ويسمى في عكشة الهواء البارد والرطوبة والشتاء العضلات تتيبس تتشنج بالهواء البارد الزيت اللي في وسط المفصل يتجمد بالهواء البارد هذاك يخلي المفصل يزيد يتيبس هذاك عليه يقول لك يسميوه البرد خاطر البرد يحير الوجع ماهوش سبب مباشر نتاع الاختروز ولكن الهواء البارد يخلي العضلات تزيد تتيبس والمفاصل تزيد تتيبس واحد يقول لك عكشت من البرد
0: فوالا دونك البيرود هذه مع الكليماتيزور
1: لا كي نوصل الكليماتيزور حاجه اما الطقس هذايا سخانه تخلي المفصل يتلين الزيت اللي في وسط المفصل معناها ما عادش متجمد يتلين والمريض يحس التيبس نتاعو خير دايوغ احنا كي يبدا متيبس في الشتاء ديما نقولوا حط كمادات سخان ولا حاجه على المفصل نتاعك حتى يتسرحوا خير دونك سخانه تاع ربي
0: للارتروز بيه
1: زيد يمشي الكليماتيزور
0: جينا للكليماتيزور اللي يرقد تحت الكليماتيزور ويقول لك نقوم عاكش بالصيف ما نتحرك
1: حتى ما غير ما عنده اختخوش يقوم عاكش على خاطر العضلات ما تحركوش في الصيف في النوم وزيد عليها فما هو بارد يزيد العضلات هذوكم يعكش ويتشنجوا دونك يقوم يبس وقتها يتعرض اكثر الاصابات على خاطر احنا كان جات القومه نتاعنا باه ندوروا على جنب وندلوا سقينا ونقوم بالسياسه معقول ولكن برشا مرات نتنطروا مع عضلات مزروبين والعضلات وقتها يبداو ماهمش حاضرين للشيء هذاك وقتها يصيروا اصابات خاصه في الفقرات تاع العمود معناها في الديسك ما بين الفقرات تنجم تسبب في عرق الساق ولا حاجه هكاك كي نقوموا بزربه ولا نعملوا حركات ولا نطبسوا بقوه والعضلات نتاعنا ماهيش حاضره وماهيش لينه الحركات
0: معناها دكتورنا معناها كنت عندك اختروز ولا أي نوع من التهاب المفاصل وإلا كنت إنسان عادي الكليماتيزور يخليك تقوم كما احنا نقوله يبس بكلك
1: هذاك على الكليماتيزور لازم التمبيراتور تكون مودري نحطو 16 درجة هو المحل اللي يحطو 16 درجة راهم يتغطاو بكويت هذاك اللي ما فهمتهاش معناها يحط تمبيراتور قوية ويتغطى في الأشياء خاطر مش قادر يرقد 16 درجة ولكن ديما نحطو على درجة حرارة معتدلة نتاع 25-26 درجة ومن المستحسن نحسبوه كيما اندكتور دو سومي معناها نحطوه من الأول يهزنا النوم ومن بعد ما ننساش نقومو عرقانين كي يقوموا عرقانين العضلات نتاعنا تكون معناها ديتوندو خير من يقوموا يبسين وعضلاتنا باردين
0: هذا فيما يخص الارتروز
1: فيما يخص لي روماتيزم انفلاماتوار كرونيك اللي هما امراض الالتهابيه المزمنه هما برشا زاد انواع نتاع امراض لو شيف دو فيل هو لا بوليارتريت روماتويد مرض الالتهاب المزمن الروماتويدي اللي هو يمس 0.3 حتى 0.8 من البوبولاسيون جينيرال في تونس مرض معناها يجي من اضطراب في المناعة تعرف البدن متاعنا فيه بعدة أجهزة متاع تنفس أجهزة متاع جهاز الهضمي جهاز العصبي جهاز العظمي وجهاز المناعة اللي هو معناها مسؤول على الأمن متاعنا في الجسم متاعنا الجهاز هذا كيف يصير فيه تفرعيسة اضطراب يعتبر الغشاء الزلالي في المفصل معناها الغلاف متاع المفصل مش عليه جسم خارجي يهجم عليه ويسبب فيه التهابات التهابات مربوطة معناها المرض هذا عنده عدة عوامل بيئية هرمونية جرثومية جينية وبطبيعة الحال الدخان والسمنة ومعناها المفرطة من الأسباب متاع والأسباب النفسية زادة معناها الصدمات العاطفية والجسدية من الحاجات اللي خرجوا المرض هذايا ما عندوش سبب واحد معناها مجموعة عوامل المرض هذايا ما تعرفش عليه وقتاش عم بوسي وقتاش يهيش كي يبدأ المرض راقد معناها ديما فما شوية تيبس وما كذا سخانة تساعده كي يبدأ المرض هيش معناها المفصل يبدا منفوخ ويوجع ويسطر وفي الليل يفيق وصباح يقعد الانسان عنده تيبس اكثر من نصف ساعه سخانه تزيد تهيجوا. علاش؟ خاطر سخانه تجي تعمل اون كونجيستيون، تعمل حاله احتقان، والاوعيه الدمويه شرايين يتوسعوا بالسخانه، دونك يكثر تدفق الدم في مستوى المفصل اللي فيه التهاب. دونك تزيد، وفما لي سيتوكين معناها اللي هما بروتينات التهابيه، يزيد الانتاج نتاعهم في الجسم. دونك السخانه عندها مفعول انها تزيد في حاله الالتهاب اذا كان يكون المفصل في حال المرض في حاله هيجان. وقتها ننصحوا معناها يزم واحد يركز شويه، المفصل مش في حاله هيجان نحطوا كمادات سخونه، المفصل في حاله هيجان نحطوا كمادات بارده، مش نقصوا من هيك الالتهاب اللي موجود في المفصل.
0: بي
1: ثاني حاجه، الامراض هذية نتلزوا برشا مرات باش ناخذوا فيها ادويه. ادويه هما الكورتيكويد، اللي هما الكورتيكويد فعل السخانه وحاله العطش، مش العطش معناها حاله الجفاف معناها لا ديزيدراتاسيون، تنجم تسبب مشاكل. لي زونتي انفلاماتوار كيف كيف يزم الانسان يشرب برشا ماء مع لي زونتي انفلاماتوار، على الاقل لترتين ماء، على خاطر اللي عندهم ميتابوليزم في الكبده وفي الـ في الـ وفي الـ في الـ الكلاوي، اللي هو لازم نشرب برشا ماء باش نتخلصوا منهم، ما يقعدوش ياسر في الجسم. ثم الادويه اللي هي لو تريتمون دو فون كيما الميثوتريكسات كيف كيف يستوجب نشرب برشا ماء. ثم ادويه كيما البلاكينيل مع شمس قويه مع كذا ينجم يسبب في مشاكل في مستوى البشره والجلده. هذاك علاش نون سولمون معناها نردوا بالنا في الحالات هذه، نلبسوا حوايج واسعين وقطن ولا لا بشكل الجسم ما يسخنش ياسر. ثاني حاجه الماء ياسر مهم للمرض والادويه اللي قاعدين ناخذ فيها على المرض هذاك.
0: باهي، هوني دكتور نحكينا على السخانه، على البرد، على الكليماتيزور، جينا توا للبحر.
1: أي.
0: اللي يقول لك باهي حتى تبدا عندك روماتيزم ولا عندك مهما كانت امراض خاصه بالمفاصل والعظام والروماتيزم، فامشي عوم من البحر باهي، ولا تمشي على البحر حتى البريسيون باهي. هل فما منه صحيح وفما منه الغلط؟
1: من البحر والحاجه فرصه باش الانسان يعمل رياضه السباحه، مش يدخل يتنفخ ويخرج. حاجه مهمه ياسر، خاطر هو الحمل قليل قليل تلقى واحد كشكوشه وراه وهو يعوم، تلقاهم ناس قاعدين يحكيوا بعد كثرهم الشمس يخرجوا يتخبوا. دونك اول حاجه نردوا بالنا من الشمس كي تبدا قويه، نشربوا برشا ماء، نعملوا معناها نغطيوا راسنا بشابو ولا بحاجه. البحر به على خاطر سانوز اكسبوز خاصه للشمس اللي فما الفيتامين دي فيها ياسر مهمه، لازمنا ناخذ شويه فيتامين دي. هو صحيح ما لازمناش نكثروا من الفيتامين دي، وكي نعملوا دي زيكرون سولير تنقص من لابسوربسيون تاع الفيتامين دي، مي الشمس تقعد ديما مهمه ياسر في الحكايه هذيك. تمشيوا على البحر، دونك سي ان تيران لور، المال سي ان تيران لور اكسيدونتي، دونك اللي يبدا عنده مشكله في الركيب نتاعو ولا مشكله في المفاصل نتاعو راهي تزيد له جعه. احنا ديما ننصحوه يلبس بدري افيك دي سيمين امورتيسونت، يمشي في ان تيران بلا نون اكسيدونتي، لا سعده لا هبطه لا دروج لا جبل، معناها ديما اللي عندهم مشاكل مفاصل ماذا بهم يمشي في ارضيه مستويه وخير لهم هما.
0: بالنسبه لهم يقول لك ميل بحر به بالعكس يداوينك، تبدا فما بريسيون ونعمل ايفور يداوي المفصل، صحيح هذا منه ولا
1: يعاون؟ على خاطر فيه هو بارد، خاطره بارد،
0: خاطره بارد.
1: البروديه هذيك اذا كان ما عندوش مشكله نتاع ارتروز ولا حاجه هكا يعاون به المفاصل. مال البحر باش نقول الاخر، دونك في الناس اللي عندهم لي فاريست سورتو، عندهم لي دوردور دي مومبر انفيريور، دونك عندهم الشرايين تاع ساقين نتاعهم واسعه شويه تخلي ساقين يتنفخوا خاصه في السخانه، دونك واحد يحط ساقيه في الماء البارد كيما ماء البحر يعاون برشا زاده. اما مفعول مباشر على الروماتيزم ولا مفعول مباشر على خشونه العظام باش يرجع القروش ولا يحسن القروش، لا
0: لا مش يرجع، اما مثلا يقول لك كي نمشي بيه يقوي لي وكانه ياخذ منه طاقه للشتاء، ما فهميش منها الحكايه. فوالا اما مش منصوحه باش انه يمشي يعمل بريسيون كيما انت قلت قوي عليه،
1: قوي على ساقيه ولا حاجه في الرمل هذاك مش باهي زاد.
0: عطينا بعض النصائح توا نوفيو بها معاك دكتور نهاو. الصيف وكل دوك اكثر حاجه كما سمعت ما عندك شربين الماء يظهر لي،
1: شربين الماء ما نقعدوش ياسر في الشمس، نتغطاو من الشمس، الشمس باهيه ولكن في حدود معقوله على خاطر ثم زاد سرطان عافينا الله من الشمس الميلانوم، دونك ينجم نردوا بالنا منها، دونك نحميو روحنا بليزيكرون سولير. ما نمشيوش في اوقات ذروه نتاع الشمس، معناها نمشيو الصباح بكري ومن بعد العشيه مخر، اما في القايله واحد شمس ياسر قويه كي باش نمشيو للبحر باهي، كي نلقاو فرصه باش نعملوا رياضه، فرصه باش نتحركوا خاصه للناس اللي يبداو ياسر سيدونتير ما يعملوش في الرياضه.
0: معناها انت كي تقول لهم تتحركوا اش معناها؟ معناها ينجم حتى يبدا قاعد مش نقعد نعوم من
1: السباحه، يحرك يدي
0: ساقيه، يحرك يدي ساقيه، معناها حتى يوقف اما يسي يحرك يديك ولا ساقيه.
1: بيان سور معناها حركات في البحر، معناها اول حاجه الميزان مش ياسر هابط علينا خاطر الواحد يبدا مفوج شويه في البحر، ثاني حاجه حركات يبداو معناها امبل هكا ويعاونوا ياسر في المفاصل باش يسرح الانسان المفاصل نتاعو. بيان سور الدويات نتاعنا لازم نردوا بالنا، لازم نشربوا برشا ماكي، ناخذوا دويات اللي هما يتعداو على الكبده وعلى الكلاوي، واللبسه نتاعنا كيف كيف، ما تمشوش حوايج محزوقين ولا حوايج معناها سخان في الصيف.
0: ميرسي بوكو دكتور.
1: يعيشك
0: دكتور مهدي الغنوشي، اخصائي امراض المفاصل والعظام والروماتيزم. استو سانتي صباح الناس فرعون مع لتر حالي. الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة من التلامذة أو الطلبة، وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس، وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج، وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل أغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
2: الدراسة في الخارج هذا موضوع قدنا نخصيته مع بنتي، إنه هي سنتها إن شاء الله عم جيب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرا البرة، وشادة صحيح إنها تمشي تقرا البرة، لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
3: انا واحده من طول نلملهم خليهم يقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم، مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
4: دون لو طون 2003 بابا المليون و300 توانسه يوليو لي 1000 يورو، تعرف 2003 معناتها 1000 يورو في فرنسا معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي، معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمه توا فورمو عندي انا زميلي معايا في الخدمه، معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا كرهبته باش قرها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كاري العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وصلت مع بيت عرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمه عاون بيرعو خاطر ما يقدرش.
5: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار ثلاث.
6: كان تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس.

0: المزيكا والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: حتى لنص نهار معكم كل مستمعينا. نذكركم بالتوقيت 11:34 دقيقة. الفيديو متاعه موجود على الموقع متاعنا، موجود على صفحتنا على الفيسبوك، موجود على كيف كيف انستغرام موزيكا فام. القرش الأبيض اللي تم توثيقه، اللي قالوا انه شفوه بين صقلية وبين تونس، وبرشا شفنا تعليق من نوع كهو خلطنا القروش وشنية حكاية القرش وبدينا عاد. خلني اخذوا خبير هو مختص ويفسر لنا ظهور نوع هذه من القرش عادي ليه، أول مرة يتم تسجيله ليه، كل التفاصيل مع الأستاذ بشير سعيدي، هو أستاذ محاضر بكلية العلوم والتكنولوجيا سيدي بوزيد. سي بشير شحوالك؟
2: الله الحمد لله، الله يبارك لك بخير،
1: ربي يخليك أستاذنا، وشكرا على قبولك تدخل معنا باش نوضحه القرش، خاطر قالوا لي خبير القروش. سي بشير ربي فضلك، النوعية هذه من القروش انه نشوفوها عنا ظاهرة طبيعية وإلا حاجة فريدة من نوعها؟
2: هي ظاهرة طبيعية عادية جدا. القرش الأبيض هذا هو متواجد في البحر المتوسط، وسجلت الدراسات تواجده منذ قديم الزمان في البحر المتوسط، والأحجام الكبيرة منه الإناث أو الذكور سجلت أنها تدخل البحر المتوسط خاصة للتكاثر في فترات معينة من السنة، وموجود معناه في، وهذا النوع هذا مش متواجد بكثرة لأنه هو متواجد في قمة السلسلة الغذائية، وطبيعيا هو متواجد بأنه بأعداد قليلة في الطبيعة مقارنة بالأنواع الأخرى اللي هي في أسفل السلسلة الغذائية.
1: نادر معناها هو هذا قرش نادر،
2: أبيض نادر، قرش نادر. وفي البحر المتوسط هناك تخوف من انقراض هذا النوع منذ سنوات، نحو على معناها الاتجاه نحو الانقراض لهذا النوع، ولكن الحمد لله توثيق هذه المشاهد هي صورة جيدة وتثبت أن هذا النوع مازال يتواجد في بيئته، وهو صورة جيدة ويثبت أن البيئة البحرية لا تزال في حالة جيدة، وأن هذا النوع مازال معناه يجد غذائه في البحر المتوسط، يجد مكانه للتكاثر والتعايش في هذه البيئة، وهذا معناها دليل على التوازن البيئي الموجود في الجهة.
1: واضح حاجة بقى. وشو خصيته أستاذنا القرش الأبيض ذي النادر واللي في فترة ما فما تخوف كما تفضلت سيادتك من انقراضه؟
2: هو كما قلت لك النوع هذايا يتواجد تقريبا في أغلب البحار بالعالم، ونظر لتواجده في أعلى سلسلة الغذائية طبيعيا في الطبيعة ماهوش متواجد بأعداد كثيرة، وكذلك من بين الخصائص البيولوجية متاعه وما تخليش يتكاثر بسرعة، لأنه معناها أولا عدد الصغار متاعه معناها قليل جدا، يجيب من 4 إلى تقريبا 10 صغار معناها في مدة سنتين وحتى أكثر من سنتين، وهذا ما يخليش المجموعات متاعه تتكاثر بسرعة كما الأنواع العادية الأسماك العظمية. وفي التقييم وهذا يخليه إذن هو معناه متواجد بأنه بأعداد قليلة وين يوجد في طبيعته. بالنسبة للبحر المتوسط النوع هذا يتواجد، وأثبتت جميع الدراسات أنه يدخل للبحر المتوسط للتكاثر وكذلك للتعشيش، خاصة في جزء أماكن اللي هما معناها معروفين تو البحر المتوسط اللي هو البحر الأدرياتيكي، وكذلك مضيق صقلية اللي هو يمتد تقريبا من بين إقليبيا وصقلية حتى إلى جهة مالطا أو أسفل حتى إلى قبالة سواحل الليبية. وسجل أنه هذا النوع يتكاثر في هذه في الأماكنين هذول الزوز بتواجد صغاره، معنا في خلال السنة لاحظوا أنه موجودين الصغار، وسجل تم بعض الدراسات سجلت الصغار الحديث معنا للولادة في الزوز أماكن هذية، وهذية كذلك دليل جيد على أن هذه البيئة في حالة معنا جيدة، لأنه هذا النوع معني يدخل من خاصة من المحيط الأطلنطي إلى البحر المتوسط بالتكاثر في هذه الجهة. وهذا دليل جيد كما قلت لك. وكذلك تواجد الأنواع هذيك البحرية الأسماك
1: الصغيرة اللي دايرة بيها الملونة
2: اللي نسموهم لي بواسون بيلوت أو نسموهم الفرفر في تونس.
1: أي
2: الفرفر هذوك هي أنواع ترافق الحيوانات عادة الكبيرة أو الضخمة.
1: سبحان
2: كما
1: الله.
2: القروش كما القروش كما مثل البالين معنا الحوتيات عامة، لأن هي تتغذى على كل فضلات اللي خلوها هما الأنواع هذه، خاطر الأنواع هذه تتغذى خاصة على أسماك كبيرة أو معنا فرائس كبيرة، وذلك تخلي هكذا الفضلات هذوك يتغذوا لك الفضلات هذيك، وكذلك ينظفوا الحيوانات هذية من أكل الشوائب اللي هي الحيوانات الدقيقة ولا الأنواع اللي هي تمثل لها مشكل، معناها يعيشوا في توازن مع بعضهم من نوعين هذوك.
1: سبحان الله. بيبش نسألك أستاذنا، القرش الأبيض هذا اللي تم توثيق تواجده بين صقلية وتونس، معناها من القروش، هما كل القروش معناها يهجموا، هو من نوع هذا في ترتيب معناها في سلم الشراسة مثلا، وين نجم نحطوه؟
2: كي نحن هو النوع هذا إذا كان يبدأ ضخم معناها متاع 3-4 أمتار هو من بعض الأنواع الخطيرة على الإنسان، ولكن هو لا يمثل أي خطر في جهتنا أو في البحر المتوسط أو في كل تقريب بلدان. ليش؟ على خاطر العدد اللي عادة معنا سجله في العالم في كل سنة هو تقريبا معنا لا يمثل شيئا أمام الحيوانات الأخرى مثل كما العقارب أو الأفاعي أو الأسود أو العديد الأنواع الأخرى، معنا عدد ضئيل جدا. وعادة معناها هي الحوادث هذه توقع بالخطأ، هو خاصة يصطاد معناها بالشكل الأنواع هذه، القروش هذه تصطاد بالشكل، معناها وقت ما تمشي للفريسة متاعها تأخذ الشكل، ولهذا معناها ديما إذا كان
1: شو تأخذ الشكل، معناها بالنسبة لها شكل إنسان مش من الأشكال اللي تحب تهجم عليهم؟
2: لا لا، هي الشكل هي عادة معناها تصطاد الفقمات أو أنواع أخرى.
1: أي؟
2: وكل ما يشبه للفريسة متاع هذيك يمكن تهاجمه. وعادة الهجوم يقع على الناس، ما إيش الإنسان الطبيعي اللي يمشي في البحر أو يعوم، عادة اللي هما أكل مصطفين يستعملوا اللي شيرفر هذوك اللي بلاك البلوح التجامي يصبح عليهم أو شيء، وهك شكل ذاك يغلط القرش باش يمشي يقضم.
1: واضح،
2: معناه ماهوش ماشي بطبيعته. وعادة أغلب معناه حتى الحالات تسجل أنه وقت ما يقضم الإنسان الحال القروش هذه في ساعة أو بسرعة ما يكونش الحم يرجع الحم، معناه عادة في أغلب الحالات، في حالات قليلة أنه هو بعد القضم يأكل لحم الإنسان.
1: واضح.
2: من جهة أخرى أنه القروش الكبيرة هذه راي ما تقربش للساحل، ما تنجمش تعيش في 3 أمتار أو 4 أمتار أو جزء أمتار،
1: مش ما يصيرش التهوية لا بشوالي في بحوراتنا فيها قروش ورا، هاي ما تعيش.
2: لا لا، بالنسبة لسواحلنا ما ينجمش يقربها خلاص، وما يمثل حتى خطر على خاطر نحن تقريبا سواحلنا التونسية كل المصطفين يعيشوا في ويصطافوا معنا في أقل من 2 و3 متر تقريبا، وهذه الأنواع الكبيرة اللي هي معنى يمكن أن تهاجم الإنسان بالخطأ وليس معناها عنوة، ما تهاجمش الإنسان عنوة، هي ما تنجمش تعوم في مياه ضحلة تعيش معناها وتعوم كان في المياه العميقة مثل 20-15 متر و10 أمتار وحتى للمياه تقريبا لو لاحظتوا الفيديو هذا سجل في أعماق كبيرة.
1: أي.
2: وهذا دليل أنه رأوا الأنواع هذه الكبيرة ما تعيشش في المياه الضحلة.
1: واضح.
2: يعني حتى الأنواع الصغيرة من القروش الأخرى المتواجدة مثال في تونس اللي معناها نستغلها أو متواجدة ما
1: أحنا شو من الأنواع القروش اللي تتواجد في تونس عادة؟
2: نحن عنا عديد الأنواع، عنا تقريبا حوالي 35 أو 36 نوع سجلت على المياه التونسية، ولكن أغلبها معناه هو قليل الظهور. المتواجدين بأكثر اللي هم ما يمثلوش حتى خطر على الإنسان، اليوم القطاعات بسيطعام ويعرفوا أنت الكل أو مثل الكاتاريلي اللي هو صغير الحجم تقريبا 50 سنتيمتر أو أقل ولا يمثل. وهذه كلها أنواع كلها بدون استثناء في الزوز وفي 3 متر معناها ما تتوجدش إلا صدفة أو عربية.
1: واضح دكتور أستاذنا، يعطيك ألف صحة على كل هالمعلومات القيمة اللي مديتنا بها. نورتنا الأستاذ المحاضر بكلية العلوم والتكنولوجيا بسيدي بوزيد الأستاذ بشير السعدي، شكرا لك. هذا فيما يخص كما تفضل سيتو فسرنا ظهور القرش الأبيض اللي فسرنا أنه ذي قرش فريد من نوعه، وأصلا خافوا أنه في المدة الأخرى يقولوا أنه فما ريسك بشين قرض، ففسرنا خاصيته علاش تواجد هوني، هل عنا أنواع متاع قروش في تونس، كل التفاصيل تعود تلقاها في الانترفنسون متاعه. ونورتنا سي بشير، شكرا لك.

0: حكا يبدأ نهارك.
1: وبوسة كبيرة زيدا ان بلوس تحب تقول لماماتها سماح الجامي كل عام وانت حي بخير. ديديكاس تجي من عند بنتها إسراء الدبيشي، ربي يفضل هيلك ويطول في عمرها في الخير. جوايز انيفرسير الجيد العياري من عند بو وجدي أم مروة، من عند بابي ومامي، من عند عمتو وعمو، يقولوا كل عام وانت حي بخير وربي ينشحك زيدا. وأحلام بسليمي تقول لعشيرتها سنة ليج كل عام وانت حي بخير. انتم زيدا كلمتونا ليش كنت بنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك. صباح الخير صندوق عجب. انا نحب نقدم اهداء لولدي رامي بمناسبه عيد ميلاده ونقول له كل عام وانت بألف خير وان شاء الله ديما متالق وربي يعطيك بالصحه والعافيه.
2: ربي نحب نبعث ديديكات لولدي تاع عيد ميلاده لولدي سيف الدين ولد مروان المهذبي. عيد ميلاده العاشر من عمره 10 سنين. ان شاء الله بالحياة لولدي ان شاء الله بطول العمر وبنجاحه للسنه الخامسه. روح قلبي نور عيني.
3: انا سميره من غرمله. يوم عيد ميلاد ولدي نحب نهنيه نتمنى له كل خير والصحه والعافيه. ربي يفتح عليه هو وخوه ونقولهم نحبكم برشا.
4: ألو عكيمة مزيك. أنا سوليا من العمر الأعلى. نحب نقدم تحية للروعة بن علي وكلها نحبك برشا وراني نحبك برشا ونموت عليك يا روعة. كل عام أنت حي بخير يا ماما. ربي يحييك من خير.
5: ميلاد صاحبتي أميمة وعرفتي. نحب نقول لكم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وربي يطول في أعماركم وإن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والعافية. نحبكم برشا.
6: السلام عليكم. انا نحب نهني ولدي عمر بن صالح عيد ميلاده اليوم 9 جوان. نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله الصحه والسلامه وان شاء الله فرحتك وايامك ان شاء الله كلها هنا وسعاده.
7: حنا نقدم ديديكاس لبنتي ساره لملوك بمناسبه ميلادها اليوم. ان شاء الله كل عام وهي حي بخير وان شاء الله من حسن الى احسن من امها يسرى وابوها معز.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام. اطلب 71 113 013.
8: الهوني توفى الميسيون بتاعنا. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا كالعاده لانيفرسير. ميرسي الكريمه اللي كانت معنا في صندار. ميرسي لبنى في الاخراج الرقمي ديجيتال. ميرسي رفيق في الاخراج التقني كوتي تكنيك. ليكم اللي تبعتونا نحبوه ياسر المرسوديه دونك زيد نكون نقعد هكا ولا كاو لا يتكلم مايكل جيجي تسكت تقول

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا تصل بينا على 70131 800.
2: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ال 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70133 ولا ادخلوا على السيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تواصل عمليات تجميع ونقل مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من عدد من الولايات من بينها تونس الكبرى وصفاقس وسوسة نحو مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، وهو المخيم المخصص لتجميع المهاجرين واستكمال وثائقهم اللازمة قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. والمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد لمبعوثنا كريم والناس أنه وقع تجميع نحو 200 مهاجر اليوم بتونس لنقلهم إلى المخيم الذي يأوي حاليا حوالي 420 مهاجرا.
3: بالنسبة لليوم عملية تجميع الأفارقة جنوب الصحراء تقريبا اليوم لهنا تو 200 نفر، 200 في تونس، ثم تقريبا 40 في نابل، ثم 30 في صفاقس في سوسة، وهذا ما كل يتم تجميعهم في الأماكن معينة ويتم نقلهم إلى المخيم كيلومتر 21 اللي هو مخيم العودة الطوعية. مخيم العودة الطوعية اللي تو موجودين فيه 420 شخص ويتسع إلى 700 شخص. ثم مجهود قامت به الإدارة العامة الحرس الوطني والمشرف العام وفريق العمل بتاعه الغديكة بالتنسيق مع السلطة الجهوية خاصة ويلي صفاقس وجميع الفريق العمل اللي معاه. 4620 اللي تم عودتهم طوعيا منذ جويلية 2025 إلى حد هذه اللحظة، ثم 27000 اللي قامت بها المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الدولة التونسية، وثم إقبال كبير على واتصالات يوميا من طرف الأفارقة جنوب الصحراء قصد العودة الطوعية متاعهم إلى أوطانهم، باعتبار أنهم كانوا ما يعرفوش اللي كونوا ثم عودة طوعية واللي نجموا يخرجوا.
2: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها بصدد إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقطعات بكل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة، داعية إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط وإلى احترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور. الوحدات الأمنية بالقصرين تتمكن بمدينة تلابت من القبض على عنصر مفتش عنه مصنف خطير جدا وصدر في شأنه 9 مناشير تفتيش وبطاقة جلب من أجل قضايا تتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي والقتل العمد والفرار من السجن وحمل السلاح وتبييض الأموال. الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكر والأمراض الاستقلابية تنظم يوم الأحد المقبل 14 من جوان حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك بمدينة أتبرقة. ستؤمن هذه الحملة عيادات مجانية للتشخيص المبكر لاضطرابات الغدة الدرقية وإجراء الفحص السريري والبيولوجي. في الشأن الدولي، الاحتلال الصهيوني يشن غارة على مدينة صور في جنوب لبنان بعدما أصدر إنذارا بوجوب إخلائها بالكامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية. عدد من المنتخبات والوفود المشاركة في كأس العالم تواجه صعوبات تنظيمية وسياسية مرتبطة بإجراءات الدخول والتأشيرات، ما أثار جدلا بشأن تأثير هذه العراقيل على مبدأ تكافؤ الفرص في أكبر حدث كروي عالمي. التفاصيل في تقرير غفران العكرمي.
4: يشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 وسط تعقيدات تنظيمية وسياسية ألقت بظلالها على استعداداته بعدما أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سحب الحصة المخصصة له من تذاكر مباريات المنتخب، ما حرمه من توزيعها على جماهيره عبر القنوات الرسمية رغم شروعه في إجراءات البيع. تأتي هذه الخطوة في سياق صعوبات واجهت البعثة الإيرانية، حيث لم يتمكن عدد من المسؤولين والمرافقين من دخول الولايات المتحدة، من بينهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ما اضطر المنتخب إلى نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية القريبة من الحدود. ولا تقتصر الإشكالات على المنتخب الإيراني فقط، إذ شهد مونديال 2026 حالات أخرى مرتبطة بإجراءات الدخول والتأشيرات، من أبرزها استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتن من إدارة البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم ليخسر فرصة فرصة تاريخية كأول حكم صومالي يشارك في النهائيات. كما واجه مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين إجراءات تدقيق مطولة استمرت نحو 7 ساعات في مطار شيكاغو قبل السماح له بالالتحاق ببعثة منتخب بلاده، في حين عاش المنتخب المغربي حالة من القلق بسبب تأخر حصول لاعبه زكريا الواحدي على تأشيرة الدخول قبل أن تحل الأزمة قبيل انطلاق المنافسات. وتسلط هذه الوقائع الضوء على

0: الداعي الشرقي قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب، مع ظهور دواوير رملية محلية بأقصى الجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
1: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين، ميدي ماك مع نوفل الورتيني.
2: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماك على موزايك اف ام، فين حتى للجمعة من نص النهار حتى لمضي ساعتين اليوم 3/9 جوان. يا مرحبا يا مرحبا، شكرا للبنى على الإخراج الرقمي، شكرا لمروان على الإخراج التقني. سي ناجي زعيري مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
2: تلوج على الحصريات. مرحبا سي ناجي منورنا. سي خليل شنحوالك؟
4: أهلا وسهلا، مرحبا سي نوفل
2: منورينا. سي سلاح سكوحي مرحبا.
5: مرحبا بك نوفل، كيف الكل؟ نسأل المزيد على كل التلاميذ اللي عادي في الباك، شغل ربي معكم،
2: ربي يوفقهم. وسي نهج جندوبي مرحبا.
6: صباح النور، مرحبا بيك نوفل.
2: واضح على الباك تو مازلنا وباش نحكيوا برشا على الباك. عنا برشا اخبار وبرشا حكايات. وزير التربيه يؤكد على ضروره تامين امتحانات البكالوريا، معناتها لاحظنا انه برشا قضايا برشا فوز كتشدت وكذا، دونك التامين راه هذا كله جوده الامتحانات مضمونه. البريد التونسي حذر من عمليه تحايل الكتروني تستهدف اصحاب البطاقات البنكيه والمحافظ الرقميه، ردوا بالنا. الفلاحين احترام تجميع الحبوب خلال موسم الحصاد، لحد الآن أمورنا واضحة، عنا وين نخزنوا، أمورنا هيلة برشا. وبش نحكيو على المحامية بنابل اللي تم إطلاق صراحة، بش نحكيو على حادث مرور البارح في طريق السيارة في اتجاه سوسة، انقلب شاحنة وفاة شخص وإصابة آخرين. في الجرائد بش نعملوا طلة حول مسيرات حزب الله وأساليب المواجهة مع إسرائيل تغيرت. الشرق الأوسط كتبت مقال مهم ومهم جدا، وبش نحكي وعلى طالب إيفواري يتحدث عن تجربته مع التونسيين. أرتيكل مزيان برشا ونرجع نحكي عليه في موزايك 24. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحكي على السجن ضد التلامذة اللي تشدوا بالفوسكة، باش نحكي على هذا الموضوع. وباش نرجع لقوانين منع التدخين، مهم جدا مكافحة التدخين. كنا حكينا الجمعة الفايتة عليه ولابد من قوانين سيتم تفعيلها، وفما قوانين موجودة. هيئة الدفاع عن شكري بالعيد بدأت الندوة الصحفية، ونرجع كان نجمنا نلقاه. مش نحكيه على التطورات الدولية واقتراب اتفاق مع إيران رغم التوترات، وفي الصميم قراءة لمؤشرات توحي بإمكانية اقتراب نهاية الحرب رغم استمرار المناوشات العسكرية. في حل الدوسي ملف ديموغرافي مهم حول تباطؤ النمو السكاني وتسارع ظاهرة الشيخوخة، وهل باش يجي وقت نوليو ننقصوا ما عادش نزيدوا، معناتها نكونوا 12 مليون بعد 5 سنين ولا 11
5: كريفيون 10 9 ماكيك.
3: فما فما جيل معين لازم نشجعوه على الانجاب.
2: في بالك فما فترة نجي والله جبت ارتيكل في الستينات الاجانب يجيوا يهاجروا لتونس من فرنسا ومن ايطاليا ما فاتك شيء. دونك احكام سجنية بين 5 و9 سنوات شبكة مختصة في قرصنة حسابات فيسبوك ويسمسروا مع العبيد ويطلبوا منهم فلوس. الشاب التونسي 17 سنة ابتكر حاوية ذكية صنعة في تونس. وباش نحكيو إلى 9 جوان 67 استقالة جمال عبد الناصر في مثل هذا اليوم
4: بعد النكسة،
2: أي والمظاهرات اللي هبطت وللتو مقسمين المصاروة، هل هي مظاهرات تلقائية أم مظاهرات مصطنعة؟ باش نرجعوا نحكيو في الموضوع هذا. خسارة وانتم مش موجودين، كان تحبوا تقعدوا ساعتين مرحبا فيكم.
3: مواضيع مهمة كما هذه توخر للساعه
2: ليه مواضيع خلف خطر كلها مواضيع مهمة يعني في ساعة الأولى.
3: لا موضوع مثلا موضوع استقالة جمال عبد الناصر
5: الريبريك في الساعة الثانية،
2: ما هو الأكتواليتي زاد أهم، معناتها والفوسكة وكذا أهم
5: من عبد الناصر. استقالة عبد الناصر، تحية زميل عبد الناصر
4: الله يرحمه.
2: يلا نعملوا طلع على الآخر الأخبار. دقيقة نيوز.
7: وزير التربية شدد خلال زيارة ميدانية أداها البارح لمركز التجميع والتوزيع المفتوح بالمعهد الرياضي بالمنزه على ضرورة مزيد اليقظة والمتابعة الحينية لمختلف مراحل امتحان البكالوريا بما يضمن مبدأ النزاهة والشفافية. ومن المنتظر أنها تتواصل اختبارات الدورة هذه يوم غد الأربعاء، لن يتم الإعلان على النتائج يوم 23 جوان 2026. فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تمكنت البارح من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة

0: أشخاص تزعمهم فتاة تخصوا في ترويج الأقراص المخدرة في صفوف رواد المقاهي والمطاعم بشارع الحبيب بورقيبة والمدينة العربي وشارع الحرية في العاصمة. العملية تمت الإتاحة بالشبكة هذه بعد توفر معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص يترصدوا الشباب باش يبيعوا لهم المواد المخدرة. وبعد تنسيق مع النيابة العمومية وضعت الأجهزة الأمنية خطة أفضت إلى تنفيذ مداهمة أمنية ناجحة ومتزامنة ساهمت مقرات إقامة المظنون فيهم وحجز كميات هامة من المخدرات. أسفرت المداهمات والتفتيش الدقيق على إلقاء القبض على كامل عناصر الشبكة الثلاثة، نحكي على فتاة ورجلين، وحجز كميات هامة من الأقراص المخدرة شديدة الخطورة وحجز مبالغ مالية متأتية من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وبمراجعة ممثل النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية امتدادات هذه الشبكة ومزوديها الرئيسيين في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة. البريد التونسي يحذر حرفاء من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وليت دينار من بعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل سيفتو وتدعي وجود شراكة معه بهدف الاستحواذ على المعطيات الشخصية للحرفاء وتنفيذ عملية تصيد واحتيال إلكتروني. والبريد التونسي أكد أنه لا تربط أي علاقة بهذه المواقع ودعا حرفاء إلى توخي الحذر وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية أو البنكية عبر منصات نجم تكون مشبوهة. وذكر بأن مؤسسة البريد ما تطلب من حرفائها كلمة العبور أو الرقم السري الخاص بحساباتهم أو بطاقاتهم الإلكترونية تحت أي ظرف. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الفنية والوقائية لضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف داخل مراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية لمحامين الشبان نسرين قرنيح تأكد في تصريح لمزيك اطلاق سراح زميلتها ومناوبتها بعد مثولها أمام قاضي التحقيق وتقديم العائلة وصفة طبية تأكد أن القرص اللي تم العثور عليه لدى المحامية لم يكن سوى دواء مهدئ تناولته المعنية بالأمر بسبب معاناتها من فوبيا معينة. وبالعودة لتفاصيل الإيقاف تأكد المحامية اللي أنه تم الاحتفاظ بمناوبتها أمس بشبه حيزتها مادة مخدرة أدلت طوعا اسم الدواء اللي في حقيبتها وطلبت التثبت من اسمه التجاري المعروف طبيا. وتم بعدها تقدمت عائلتها بوصفة طبية في الغرض. بعد هذا الكر قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل الاثنين اطلاق سراح المحامية. طريق السيارة على مستوى الكيلومتر 78 في اتجاه سوسة شهد حادث مرور تمثل في انزلاق شاحنة محملة بكمية من الدلاع واصطدامها بعدد من السيارات. أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة حسب ما أكدته مصادر محلية لإذاعة موزايك.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
3: واضح دونك يعني وزارة التربية وشدد وزير التربية الزيارة الميدانية الصرامة واليقظة والمتابعة. سامحوني ما تنجموا تلقاوها، خديت لكم أنونس صباح ما انت عندي ساعة من اللي خديتها كيفاش باش نعمل باش ما طيحش عليه الموقع. اسمه ناجي على الفيسبوك اسمه باك 2026 كيت في اي بي برو ماكس.
4: برو ماكس معناتها احتراف شديد. احتراف كيف
3: اليوم الصباح
5: ما برماكس معنا اخر فيرسيون
3: اي معناتها
5: على اي اخر فيرسيون معنا حديثه فيها ميزاجور واقوى معنا يعني تكنولوجيا
3: نوفر لكم خدمات. مثلا هذا قالت بونجور اللي يستحق خدمه دوفارات او بيان ملان يخلي ميساج. هذه قالت كيفاش
6: بوكس ولا يحطوا سو ولا
3: كيفاش نعمل باش ما طيحش عليه كونيكسيون وشنو هي حكايه الفي بي ان اللي عنده فكره يرجع لي.
6: جوست ملاحظه نوفل على الجروب تعدى جوست ملاحظه صغيره
3: لما
6: الجروب تعدى هو فما جروب مكتوب اللي هو جروب بيبليك يعني هو خاطر في الجروبات كي تعمل جروب فيسبوك نجم تعمل جروب بريفي نجم حتى حد ما نجم يفيق بيه وشنو هو فيه الجروب هذاك بالذات ما تنجم ما تفيقش حتى حد ما يطلع الا ما يقبلك الادمين. اما تبقى الجروب هذا بيبليك
3: واحنا بالعاني هبطناه وبليكو هبطنا لسامي باش العباد خاطر هما ما مش خايفين دونك احنا ما نخافوش هذا كيف معناتها فوالا معناتها فما حمله كبيره قائمه وتو نحكيوا بعد شويه على القبض على تلامذه وغيره ولكن زاده معناتها فما زاده
4: فما حمله وفما فما تمادي في الاجرام
3: مو زاده مو
4: تباهي بالاجرام
3: هذه مش تباهي مش نحكي سينيجي
5: المجاهره
3: بالسينيجي اجا نفسر لك يعني وقت اللي انا مبرمج باش نفسكي يعني نبدا من اول عام برمج دونك ما نرجعش اذا تو تقول لي نحي الفوز كان مخي ما فيه شيء مانيش محضر دونك نضطر باش نفسكي معناتها لاني اوبليجي لانه من اول العام وقتها الناس تراجع انا اللي نفتح ونلعب
5: وهذاك علاش نوفل ثم برشة تلمذة في امتحان البكالوريا عطاو اوراق بيض اللي كانوا معاملين على الفوسكا
3: يقول لك خويا ورقه بيض خير من تشد خمس سنين ما عنديش
5: خرجوا قبل الوقت وعطاوا ورق بيض بيض كريمه معناه راهو سيء على خاطر وقت اللي وزاره التربيه طيحت الريزو بالاتفاق مع طبعا ليزوبيراتور وهذه الحقيقه ضرنا احنا ضر الناس
3: لا لا باهي باهي باهي تي ما فماش قرار ما فيهم يعطيهم الصحه ميسج خمس ايام بلاهي
5: ما خمس ايام
6: ثم ناس تخدم
5: ثم ناس تخدم اونليني ثم ناس تخدم
3: احنا اقترحنا هنا في الحصه هذه طيحوا احنا اقترحنا جمعه فايده طيحوا الانترنت
6: اللي اقترحناه احنا ثم الاجهزه نتاع التشغيل
3: انا الانترنت
6: قلنا الاجهزه نتاع التشغيل شنو باش
3: قلنا تزير طيح الانترنت يا خويا نعملوا كيف
6: يا سيدي ما بلا في اي كونكور اللي تعمل في البلاد طيح الريزو هاك
3: يا سلام
6: اي حاجه مهمه امتحان
4: واحد
3: الانترنت ما قصدش ولات بطيئه
5: لا لا
6: لا لا لا ما تمشيش
5: لا
6: تمشيش يا اخي انا عارف شنو عندي
5: انا السينيال طاح تقريبا
4: تخرج بلاصه بعد مركز امتحان
5: حتى في بعض المناطق
4: يعملوا عمليات محدوده للتشغيل
6: شنو يعني في المطروش اما الكونيكسيون اللي في 5 جي و4 جي
3: معناتها اش قلت يكونوا متفاهمين شويه ما يسالش للباك
5: لا ما احنا مش على التفاهم
3: ما عندناش لي كابتور ان شاء الله نجيبوا لي كابتور
5: وكذا مش على التفاهم يا نوفل خاطر فما شركات وفما اشخاص يخدموا بالانترنت يخدموا اونليني لا لا فما خدمات
3: تحب تقضي على فاسكي ثم خدمه شنو نعملوا
5: لا ما خاطر فما حل اخر ثم وسائل
3: الحل هذاك تحب له عام اخر هذيك عام اخر يا سينيجي
5: كي متوفرين
3: لا فما الوسائل
5: علاش ما فكروش فيه من اول السنه الدراسيه يعني
3: فما الوسائل اللي تكبتي اللي شفناهم حكينا عليهم سلاح
6: ويلزم
3: ابيل دوفر تتحط في الصاله وتكبتي
5: علاش ما عملوش الابيل دوفر هذا من اول العام
3: عام جاي تنعملوا وليت شي مسؤول انا في الوزاره
6: حسيناك
5: ناطق رسمي
3: مش ناطقتي مش لازم توازن يقولوا انت يمين نجي انا يسار انت اشكر الوزاره
5: بكل بساطة ثم حلول تكنولوجية متوفرة
3: واضح
5: انت يعني
3: واضح
5: في عوض اللي تمشي تقتني هالاجهزه ذي اجهزه التشويش
3: ماهيش تشويش فما اجهزه جديده تكبتي تحطها اللي عنده ريزو يتكبت هذه الازهر المودرن وتسوى بسيطه
5: اي تمشي
3: لا لا
4: نجمو نوصلو تو نوصلو
5: احنا نحكيو على السميق الحد الادنى ثم اجهزه تقليديه تتباع في الاسواق للتشويش على ايزو تحيزو في مراكز الامتحان
3: سوكي سور باش نجبدوا الموضوع انه سناء وزاره التربيه رفلتها والدوله كامله رفلتها بطريقه اكثر من العاده لدرجه ان الناس اللي تفسكي ترهجوا ما توقعوش الرفل هذا لانه يفسك يقول لك فلان يشد الحبس وانا خمس سنين ما يعديش دونك فما جديه ما انا هذا اش حبيت نقول
4: فما حاجتين تطوروا
3: فما جديه
4: فما مكافحه الغش تطورت وفما التواصل تاع وزاره التربيه مع الاعلام والراي العام تطور كيف تخلي الوزير في مركز التجميع والتوزيع في كل مكان تلقاه يعطي افادات
5: وثم
4: يعطي الخبر الصحيح قبل ما يجي
3: الخبر هذاك علاش نشكره وقت اللي يخدموا والخبر ما هو تكون نشكيو من لا خبر فما الخبر يعطيهم الصحه
5: ثم حاجه اخرى نوفل فما تحرك امني صار تحرك امني استثنائي سنة صار وهذاك علاش شفنا برشا اخبار تقريبا تاعي في وسائل الاعلام كل يوم على القبض على شبكات ومعناها شبكات
3: ها باش نحكيو على القبض بعد شويه فرق الشرطه العدليه دونك هذيك على روحها البريد التونسي على روحه ديوان الحبوب على روحه دونك بالنسبه للمحاميه تم اطلاق صراحه فقط معناتها ما نعرفش علاش ديما يتعاملوا مع الاخبار بحساسيه محاميه ولكن تم اطلاق صراحه التحقيق موجود وفقط معناتها وسائل الاعلام راهي ذكرت ممكن يشوفوا عباد ينقدوا على محامي كذا المحامي كما اي مهنه كما طبيب كما صحفي كما رانا في اخبار مزيك وفي اخبار كل اذاعات وتلفزيون يقولوا صحفي محامي لاعب كره قدم كذا ما شنو باش نسميوه معناتها
4: ساعات زاد شويه ثبت مثال شنو مثل شوية تثبت وقت يجيك إنسان يقول لك هذا دواء نستعمل فيه ساعات تفهم رأو ثم زاد الفلير أني نفهم الشخص هذا عنده النية الإجرامية ولا ما عنده شك ولا لا
5: هي ما أمروا الجهة القضائية قالت رأو تم فتح تحقيق معناها فما تحقيق تحل
3: واضح
5: تبقى الفيرسيون اللي جات من الجمعية لجمعية المحامين الشبان أنه هي كان عندها معناها القاو في ساكا أي ولا معناها دواء شخصي
3: عادي يلا فاصل وبعد نعملوا طلعة جرايد وبعد نمشيوا الموزيك من كاتا
7: بابا إلي كومون فواياج ان باتو
8: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر هزوا كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين
9: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
3: Midimac, Kujou, Messinejma, Monosonal, Manisatine, Naufleurteni. Shukran dikum yalan kam nous n'amlou talla ala al-jaraïd.
1: Fijaraïd.
3: في تونسي تيليغراف في خضم الجدل المتواصل فما يعني مواطن من الكوت ديفوار درس في تونس لمدة 4 سنوات عمل شهادة مطولة قال أنه يتحدث بصفته أخ إيفواري عاش على ضفة البحر الأبيض وقال عرفت تونس واللي بقى في ذكرتي من تونس للدراسة لشوارع المدن اللي أقمت فيها بل العلاقات الإنسانية اللي عملتها مع التوانسة واعتبرتهم أفراد من عائلتي وقال مولى الدار اللي كنت كريه في العاصمة كان يعامل فيا أحد أبنائي كان يهزني أحيانا للفاك بسيارته الخاصة ويعيط لي في رمضان نشق فتري معهم وقال العلاقة لم تنقطع حتى بعد عودته إلى بلدي وما زالت الاتصالات قائمة بين الطرفين وهذه تجربة شخصية بصراحة نحب نوري فيها وجه لتونس على الضيافة والتعاطف والعلاقات الإنسانية والانتماء وقال ما نحبش التعميم حتى كيصيروا حوادث وقالت وانسوا الأفارقة أحبابي ونعمل يزيوا من التعميم وتونس ما هي الجنة ما هي الجحيم كما الناس يحبوا يصوروا فيها ما انت حبيت نوري الشهادة هذه شكرا لتونسي تلغراف خطر اي ما تقعدين يصوروا في تونس كأن أشرار ونجري ولا لا ما تونس وطلبة وكذا شكون ما قراش في الجامعة ما هوش فرقة ولا من جنسيات مختلفة ولا فلسطينيين
4: من زمان
3: تونس ما هيش الدولة الشريرة اللي تجري وراء المهاجرين ما بشمن بلغوش في شيطان ما تونس أحيانا شافوا تصرفات خايبة ردوا الفعل أحيانا فقط
4: هو لخصنا في كلمتين معناتها لا للتهييج لا للكذب لا للإشاعات لا هذا هو احنا تو العائلة اللي حكى عليها هي العائلة التونسية الجو اللي حكى عليه هو الجو التونسي والجو التونسي في الحالات العادية والطبيعية يستقبل كل من هو جاي يقرأ ولا يخدم ولا عنده وضع في البلاد هذه وجاي من برا أي إن كانت الجنسية متاعه أي إن كان لونه أي إن كان وطنه ولكن عندنا توا حاجة استثنائية خلت ربما ثم تراكب وثم تشابك دخلت فيه معطيات مش حقيقية ما تعكس وجه تونس الحقيقي وخادين نكشفوا فيها وكل واحد قاعد يحاول باش يشوه وجه تونس الا وقت تكشف الفيديو نتاعو وتتكشف المعلومه الغالطه نتاعو في الابان تونس راهي بلاد تستقبل كل زائريه الوضع الاستثنائي اللي عندنا الثاني ما عندهمش وثائق قانونيه هذاك وضع يتعالج في سياق اخر
3: وينجم تصير جريمه وتصير من تونس او من افريقيا وليس ولا الداخليه تتحرك ويتم القبض على هذا ولا هذا معناتها من جهه هذه ومن جهه هذه معناتها وضع طبيعي اي
5: شوف باش نكونوا صراحة ثم سلوك عدائي والسلوك سلوك عدائي تجاه الأفارقة اللي المهاجرين
3: في سلوك عدائي من طرف شكون
5: من طرف بعض التوانسة
3: أي بعض التوانسة ولا
5: شوف
3: وفم التوانسة يتعاملوا مع أفارقة ويخدموا معهم
5: خلينا بربي نكونوا صراحة
3: يقسيني جي واحد كيجي ضدك معناتها مش صريح وفم التوانسة يحبوا الأفارقة
5: لا علاش قلتك خلينا نكونوا صراحة على خاطر فما حاجات من الناس ما تحبش تسمعها
3: أي
5: لكن يزم تتقال ثم سلوك عنصري عند بعض التوانسة وشفنا فما حتى سلوك إجرامي عدائي
3: وشفنا زاد سلوكات من الأفارقة إجرامية
4: يعني في كل المجتمع
5: كما ثم زاد من الأفارقة شكون اللي يرتكبوا معناها جرائم اعتداء بالعنف اعتداء باستخدام السلاح الأبيض ثم وصلت معناها الأمور إلى حد جرائم قتل ثم من الأفارقة هذوم المهاجرين ارتكبوا جرائم قتل ثم جرائم سرقة ثم يعني السلوك ثم من بعد التويزة وما لا فرقة، لكن هالسلوك هذا يقعد سلوك استثنائي، والاستثناء يأكد القاعدة العامة وما ينفيهاش، لأن القاعدة العامة تقول أن المجتمع التونسي مجتمع متسامح
3: ومنفتح.
5: والدليل على هذا مش شهادة متاع المواطن الإيفواري هذا فقط، فما برشا شهادات تقال تراه ثم شهادات في حسن المعاملة، في هل نشوفوا فيها ما احنا توخى بلك معناها نسمعوا بهم نسمع ليه قاعدين نشوفوا فما فرقة مهاجرين يخدموا في بعض المؤسسات، يخدموا في مطعم، يؤديوا في خدمات
3: ولو حتى يطلبوا في رمبانات مع برشا تويتس،
5: وفما متسولين وفما البطالة وفما اللي معناها
3: يقرأوا،
5: فما برشا عنا عدد كبير برشا من الفرقة معناها اللي يقرأوا، ثم من غير النظاميين وفما من النظاميين اللي يقرأوا فما برشا فيهم برشا ناس معناها مواطنين محترمين. دونك السلوك الاستثنائي تم استغلاله في البداية على أساس أنه معناه باش تتصور يتعاملوك لبون كارتك لزافيش الكبار
3: باش نسألك
5: تونس دولة عنصرية وهو الدليل على هذا
3: باش نسألك فما طيار وطيار مضاد، نحكي توا على المهنيين اللي يخدموا، فما طيار يقول لك تونس تسيء للأفارقة، وفما طيار يقول لك الأفارقة احتلوا تونس، معناتها وزوز يخدموا على روحهم
4: وزوز يخدموا وزوز خاطين،
3: وكي تقراهم تخاف منه وتخاف منه اللي هما يبالغوا برشا.
4: هذا هو
3: احنا كما قال سينيجي احداث استثنائيه شاذة ولا تعكس
5: العموم تصير يا نوفر سامحني خليل بالله باش قص عليك بالله، شوفوا ربي اللي قاعد يصير في فرنسا وشوفوا اللي قاعد يصير في الولايات المتحدة الأمريكية بلد الحريات وبلد الديمقراطية. شفتوا اتذكروا ديما هك معناها أصحاب البشرة السوداء اللي تم قتلهم معناها في مشاهد تفرش فيها العالم الكل وأخرها وأخرها جورج فلويد اللي وشكون قتلوه الشرطة الأمريكية يا نوفل وبرشا مشاهد شفنا في السويد شفنا في دول أوروبية تدعي أو ترفع شعار
3: ولا. احترام الكرامة احنا نجيو ضد المشاهد هذه ولكن مردهمش.
5: إذن السلوك العدائي هذا الاستثنائي راهو موجود في كل دول العالم، ما يزمش يقع تضخيمه. المشكل عملية التضخيم والركوب عليها وتوظيفها صارت منا ومنا لأسباب
4: بتحتاج خذيت الإجابة فقط. الكلام تاع السيد الإفواري يقول لك راه الطبع يغلب التطبع، طبع التوانسة ما هوش كيما قاعدين يقولوا من هنا ومن هنا. وفيما يخص الجريمة والمشاحنات راهي كما قال ظاهرة عالمية موجودة في الدنيا الكل حتى في البلدان اللي حاطة حقوق الإنسان بمثابة الكتاب المقدس تشوفها هي تقول الدنيا وفات وهم يتصعدوا في العباد. معناتها مش هذا الأصل في التونسيين. أنا مباهين ومضيافين
3: خبرتك في نتفليكس تفضل.
6: لا نتفكروا حتى في السنوات الأخرانية معناها كنا احنا كتوانسة كنا نفدوا كي نسمعوا مثلا كلام يتقال على تونس مقيمين مثلا في مارسي ولا في ألمانيا اللي تنجم تكون وضعيتهم زادة ماهيش معناها مولاها مجنس ومازال يخدم على انه بشلقة الإقامة نتاعو. كنا كيف كنا نتقلق وقت اللي انا يهبط اخبار ساعات يقول لك صارت عملية مثلا طعن في بلاد نبداو مفجوعين نبداو مفجوعين يطلع شي عرض يطلع شي تونسي احنا زادة راهو كيما فما تونس البرا والناس الكل احنا عندنا ناس تعيش برا فما اللي يخدم على روحه
3: فما في فرنسا نعطيك رقم 25 ألف تونسي من غير اوراق في فرنسا.
6: الجريمه ما عندهاش جنسيه وما عندهاش عرق، راهو اللي غلط هو غلط معناه ماهوش هاز هو سامحني انا غدوه من الايام تونسي سرق في ايطاليا ولا سرق في فرنسا مش معناها التوانسه سراق. دونك هو يمثل نفسه كما عندهم في ايطاليا سرقه طلين مش معناها طلين سراق
4: على تونسي روايه
3: الاخبار. يعطيك الصحه شكرا. يلا فاصل نمشيو للموزيك 24.
10: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
11: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
12: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوخ جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات مو كل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
13: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخ.

0: المايسترو هيثم الهادي للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بنزل قليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام ومزيكا فام. ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المنسحتين نوفل ورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا, نكملوا معاكم نتابعوا آخر الأخبار. هذه موزايك 24.
0: موزايك 24.
2: موزايك 24, مازلنا نحكيوا على البكالوريا والأخبار اللي تفعلوا معه برشا الحقيقة. هو بعد ما تم إيقاف 9 تلاميذ وإيداعهم للسجن البارح, الدائرة الجناحية بمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطلب الإفراج على 9 تلاميذ اللي كما قلنا تم إيداعهم للسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أصدرت نهار الجمعة اللي فات بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة من أجل الغش في مظاهرة في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. من جهتها تكلمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على الملف هذا ودعات إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات.
3: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات, معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. والمنظمة تؤكد أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم, غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن يتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر, معتبرة أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا للحد من الغش.
1: احنا بينصور الناس كل قالوا شكرا للحملات هذه, ولكن 9 تلامذة شدوا الحبس. برشا البارح نجي زعلي كان عبر على الموقف وقال لا معناتها ما يلزمش تلامذة خاطر فاسكيو يشدوا الحبس يتعاقبوا عام 5 سنين, اما تلامذة في السجن نحاولوا دعوة تلميذ في الاخر يعني مادامو تلميذ نعاقبوا خلي يروح لدارو, معناتها تلميذ في السجن حاجة ما يلزمش السجن يولي اي واحد يدخل السجن.
4: وهو اصل في الاشياء شكرا على الحملات هذه هي المبدا علاش؟ أي. لأنه لولا الحملات هذه أيضا لا تسيبت الأمور ولا وصلنا للشيء اللي احنا قاعدين نطالبه بالقضاء على ظاهرة الغش. اثنين تلامذة ما جرت عليه العادة, وحكيت لك قبل أنه
1: لا صارت حتى سنة
4: بمجرد
1: اللي تابعين العصابة يتشدوا تلامذة يخرجوا ما يتشدوا
4: يتشد في حالة غش يقع الحديث معاه شكون شكون شكون يمشيوا للوسيط, فعلا الوسيط يودع بالسجن وعنده جريمة معناتها واضحة. بالنسبة للتلميذ يقع الاكتفاء بما أقرته العقوبات الإدارية اللي نعرفوها الحرمان من الامتحان, والتسعة تلامذة هذم أصلا آليا الآن محرومين من الامتحان وما مش تتوجه لهم عقوبات إدارية نجم نقوله هي عقوبات رادعة لغيرهم.
1: علاش نمشيو ما أبعد؟
4: أما ما أبعد هو صار الإداء وفي وقت وجيز ربما العدالة والقضاء اقتنع أن وجود الناس هذه خارج الحبس ما هو مش يضر بحتى شيء لا بالمجموعة
1: يعني صار الإيداع, فما عملية أخرى ما صارش فيها إيداع
4: يضر بهم كناس صغار في السن. وحكاية الوصم اللي حكى عليها الناجي البارح علاش هذا كله؟ عندنا الأطراف الإجرامية المادية اللي عندها الفعل المادي هذيك تواجه القضاء, وعندنا الأطراف التلامذة يتربوا بالقانون التأديبي المدرسي وينتهي الموضوع عند هذا الحد وحبسهم ما هوش مش يضيف حتى شيء.
1: أيوة وما عملوش حلقة أنه فسكة شيء لا يستحقوا السجن يعني.
5: هو المشكل وقت اللي يتحط الحابل بالنابل يعني مرتكب
1: ما مشيت عصابة هي
5: وتلموا معهم التلامذة اللي فسكة والتلامذة اللي تشدوا معناه بالغش الكلهم مشاو يعني كما يقولوا التوانسة بالدارجة كونفة واحدة وصدروا فيهم قرار إيداع بالسجن تحت عنوان كبير اللي هو ارتكاب جريمة الغش باستخدام وسائل تكنولوجية
1: عصابة
5: في كل الكل يعني الفاعل الأصلي واللي يروج واللي باع هالتريك هذوما واللي استفاد شكون اللي استفاد اللي هو التلميذ راو مش مشمول يعني التلميذ الفعل اللي ارتكبه هو عملية الفعل الغش ما ينطبق تنطبقش عليه مجلة الإجراءات الجزائية ولا المجلة الجزائية, تنطبق عليه الإجراءات الإدارية والترتيبية التأديبية. كي تحلوا القانون نتاع القانون التربوي تلقى فما فصل كامل يتحدث على العقوبات الناجمة عن ارتكاب فعل الغش اللي هي اللي حكينا عليها البارح. معنى انك تحرموا
4: خمس سنوات
5: انك تحرموا عام, ولو اني انا ضد انه حرمان التلميذ خمس سنوات. خمس سنوات سي يعني قضيت عليه برش. انتهى يعني حولته الى مشروع بطال.
1: هو قضى على روحه. لا هو قضى على روحه.
4: يعني خمس سنين ماشي عاود
1: 18 سنه هو قضى على روحه.
5: بربي انا خاطر راني مانيش قاعد مبرر في الغش.
1: اي لا نعم
5: الغش قلت لك وانا سميته ودعني اعطيته توصيف هو فعل
1: ريت اذا عام بركي الناس كل تغش يلزم مينيموم 3 سنين يتشوى.
5: شوف اي اي كانت العقوبه المهم عقوبه اداريه. شفت كي تحطه في الحبس
1: هي لا طبعا ني.
5: شفت كي يقعد حتى اسبوع.
1: انا نعتبر 3 ليالي في الحبس حاجه خايبه برشا.
5: اسبوع في السجن راهي ثم صدمه نفسيه ثم تبعات ثم وصم اجتماعي خطر باش يخرج باش يقولوا هذا راهو شد الحبس.
2: هذاك اللي تشد على خاطر
5: كلمه شد الحبس راهي تقذيله على نفسيته تقذيله على مستقبله ويصبح
2: في المجتمع.
5: وتعرف انت حاله التنمر وموهبه التنمر ورياضه التنمر في المجتمع التونسي معناها مجتمع لا يرحم في الحكايه هذه. معناها تخيل انت تلميذ يشد الحبس جماعه جماعتين ولا شهر ويخرج في وسط الحومه نتاعو معناها اولاد الحومه ايش باش يقولوا عليه. دونك الحل ماهوش العقاب السجني, الحل هو عقاب اداري
1: واضح.
5: وهنا الحقيقه انا نقول باهي برشا مؤشر ايجابي جدا انه النيابه العموميه تفاعلت مع رده الفعل الفعل من قبل وسائل الاعلام. وحكينا البارح تذكر حكينا البارح واحد وعطينا وقلنا لا الحبس لا ولدي راو هذا مثل يمذا راو اللي عمره معناها 17 و18 عام راو ما تحطوش في الحبس بغض النظر على سن الرشد او سن الرشد 18 سنه تقولي باهي هاو بلغ سن الرشد وتحمل مسؤوليه
1: في الاخر الفوسكه لا تستحق السجن ما شنو يمشي كل عادي لي
5: راو معناها كما قالت الرابطه ربط حقوق الانسان وزاره التربيه مفروض تعالج الاسباب اللي ادت الغش. تذكرك نهار نوفل حكينا شنو اللي يدفع بعض التلامذة أو عدد أو نسبة من التلامذة أنهم باش يبدأوا حتى براهم معناها من وسط العام الدراسي ومن أول العام الدراسي يبدأوا يفكروا في الغش. علاش يفكر في الغش؟ هل أنه عاجز عن استيعاب الدروس اللي قاعد يتلقى فيها؟ هل المشكل فيه هو وإلا المشكل في الـ في الـ في الـ السيستام التربوي في العملية التربوية؟ دونك وزارة التربية عليها في الصيف هذه قدام تفاقم عملية الغش واستعمال يعني أساليب حديثة وتكنولوجية حد ما كان يتوقعها والوقاحة اللي حكيت عليها أنت والتجاهر
1: والبرومود
5: لا ولا سوق ودليل رو بالحقرة ولا العظيم
1: هذه باجة ولا ما صدقت
5: أنا رو فما باجات دخلت فما الجروب عملتك الرجواندر الجروب ما قبلونيش
1: واضح
5: حبيت الناس أما رو الظاهرة ذي تحولت إلى عالم تحولت إلى سوق والسوق ذي راهو فيها ناس تبيع وتشري وفيها برشة فلوس راهو شفت الفوسكا تتباع الملة يعني ملان
1: الريبورت كان نص شكون يحب ملان
5: تتباع
1: 250 النهار
5: يا نوفل عايش خويا اكثر من هكا وصلت تتباع ب 400 دينار و 450 دينار وهذيك الكيتك الحمص الصغيره ولوح تتباع ب 600 دينار وب 700 دينار دونك ولات فما سوق مزدهره. مسؤوليه وزاره التربيه لا الداخليه ولا تقول لي وزاره العدل والقضاء مسؤوليه وزاره التربيه يزمها تلقى الحل في الصيفه هذه
4: واضح. فماش مسؤولين اخرين نوفل سامحني مسؤوليه وزاره التربيه باهي تفقنا فيها من هم الذين يلجؤون في اخر لحظه حكيتوا عليهم للحيل الذي يشكون فماش مسؤوليه الولي والتلميذ اللي عمره 18 اي سيدي اي سيدي وبرا مشي يعمل دور على الليسات فهم تلامذة اللي عديوه قدام الجيشين تاع البيضة ونطريق أكثر من عديوه في القسم واللي عديوه في القهوة اللي بعد اللي سيء أكثر من عديوه في القسم ويغيب ثلاثة وربع وبعد يرجع كانت فوتك ثلاثة دروس مات الدرس الرابع ما عاش تخلط عليه ذهنيا سيء انتهى الموضوع. فبالتالي كي يجي العام يوفا يسلكوها إداريين يدبوه يمشي يأخذ له بيه يجيب جارم يأخذ له بيه يجيب خالته تأخذ له بيه بعد يلقى روحه كعبة لا في الحديقة إيش يعمل يمشي للأساليب هذه ويقول لك أين سلكوها
1: اي كيما قال اللي عطى ورقته بدايه يلا سلاحه
6: باش نفهم حاجه من الحلول. انتم حكيتوا على حلول اداريه نجم تكون على المدى القصير، اما راه الحل على المدى الطويل اللي هو يكون في كاس اكثر. صلح بروجرامك وخليه يكون قائم على الفهم مش على الحفاظه، ومش انك تصب الشيء اللي قريته على عام كامل في كذا. اذا يتصلح البروجرام يولي التقييم زاده ماهوش مربوط كامل بالباك تقيمه على عام كامل. اذا يتصلح هذا الونتير تنقص الفوز واحد.
1: اما مثلا ما عادش عندي وقتي، اما التاريخ الجغرافي راه ما فيهش فهم، فيها شويه حفاظه، الماد فيه شويه حفاظه، الحفاظة لابد في بعض المواد.
6: كيفاش
1: علاش انا خليل عمل شوية توازن ما ردوش اللي فسكي ضحية
6: ما قلتش ضحية ما صلح
1: شطر
6: يا خيتي الهدف نتاعك شنو؟ اسكو تصلح ولا تشد على ريدي تفسكي
1: صلح يلا سينيجي ترونك
5: لا فما نقطة أثارها خليل نحب نتفاعل معه. راو صحيح ثم مشكل في بعض التلام ذا خليل، ثم نوعية تي الولي بلاه شو مش يعمل بالله،
1: لا يشد ولده شو مش يعمل، يشد ولده شو مش يعمل،
5: يبقى سمع لي جيب تحساب شو يعمل عملية الغش، يمشي يشاور بوه الأم يقول هاني مش نشري كذا،
1: واضح ولدي مش قاعد
5: يقرأ. أغلب الأولياء ما يعلموش. شوف ثم شوف فما نوعية
1: يمشي للأستاذ مرة في ثلاثة شهر شنو ما نجي يعني المسؤولين ولا مسؤولية الولي
5: ذلك المرة أخرى. أنا مانيش قاعد مبرر في الغش، الغلش الغش سلوك مجرم، سلوك محرم، سلوك ممنوع، ما يزمش التلميذ يرتكب الفعل هذا. أراو فما نوعية متلامذة ما عندك ما تعملهم، تلميذ مكره على القراية الغالب هذاك مستواه باش يلجأ دونك يلجأ للفوسكا. أما راهو فما نوعية أخرى يا خليل تو كي نقول لك معناها شنو مكره يعني يدخل مكره يمشي عادي على خاطر بوه وهم قالوا له برا امشي عادي الباك.
4: أنا كي نقول لك
5: يمشي عادي معامل على الفوسكا
4: نحكيو منطق تلميذ ما نقولش متميز حتى المتوسط تلقاه تشدوا بالغش والله لا تشدوا بالغش. التلميذ نتاع 10 11 اللي يعرف روحه نهار اللي باش يدخل يعدي ناجح والله لا يغشها. الغش تتشد في وسط الوضعيات اللي نحكي لك عليهم
1: العرسي
4: تاع الاهمال ليه ما يمشيش يقرا
1: نعرف
4: وبعد يحب ينجح.
1: ترى خلينا نمشيو للتدخين اللي هو زاد نفس المشكل والحاجات اللي تخلي تلامذة يتلهي والقهاوي والدخان اللي قدام اللي سيت راها
2: احنا نحكي على تشريعات وكنا حكينا في حل دوسيا وتربيرا احنا وفر على المقاربات في الدول الأخرى كيفاش عاملين باش يحاولوا ينقصوا من التدخين خاصة فئة الشباب. احنا في تونس بث حرك الأمور وتكال مشرف على برنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعري أكد عزم الوزارة على تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين باش يشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحث على غرار السجائر الإلكترونية. المسؤول يقول الوزارة حضرت مشروع قانون فيه تحيين للقانون 17 لسنة 98 المتعلق بمضار التدخين، فيه تحجير التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي، بيع السجائر لمنهم دون سن 18، كما يمنع كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية المسموعة والمقروءة. وفي نفس السياق مثلا نلقاو الإكزامبل متاع معهد صالح عزيز اللي تحدث وأعلن التزامه الكامل لمكافحة التدخين بكافة أنواعه وضع خطة عمل مخصصة للغرض هذا باش يكون المعهد فضاء خالي من التدخين تماما حفاظا على صحة المرضى العاملين والزائرين.
1: الإشكالية هذه ما تعطيها الصحة، ولكن رانا سينيجي وسي خليل يعني قانون عنا قانون منع التدخين راهو في الأماكن العمومية
2: قانون 1998
1: منع التدخين من طرف الموظف عمومي عند من بشرته مهمه، منع بيع منتجات التبغ للقصر عنا راهو منع أنه مسافة معينة باش حماس ولا واحد يبيع الدخان
4: غير ما عطيش
1: أي بتترجى دوها هذوما الدخان الجديد واللي زرهم وكذا
4: حتى في المقاهي فضاء للمدخنين صغير عادة مش يزيد يكرهك في وتلقى الفضاء الواسع
1: لا يكرهك لا شيء. نعاود نقولوا معناتها قبل ما نعطيكم الكلمة أنه القوانين هذه تطبق في البلدان المتقدمة. في تونس عنا قوانين عند السويد هي بيدها سوف كي السويد يطبقوها احنا لا. راهو عنا ممنوع التدخين في المطاعم، عنا ممنوع التدخين في المقاهي، عنا ممنوع بيع الدخان للقصر، عنا ممنوع امتار معينه تفصل كذا. كلهم القوانين عنا ولا تطبق، اللهم زدتوا للفاب ولذاك قانون اما راهي القوانين موجوده ولا تطبق. وبالله قبل ما تحكي بعد جاوبني علاش لا تطبق سينيش ولحظه ولا تطبق حتى المواطن بيدو يقول لك لا ما فماش دخان في القهوه زيد نقعد. فوالا معناتها تفضل
4: ريتو هاي امشي للمدخن تو. فماش مدخن يقول لك ما عندكش الحق تقول له تدخين مضر بالصحة ويزمك ما تضرش صغارك ما تكيفش في الدار بخلاف البير وكذا خاطر الصغار يقول لك عندك حق. اما كان تهزوا البلاصه ما يدخنش فيها ما
1: يمشيش. شنو معناتها؟ لا هبش نفسر لحظه ليه ولكن وقت اللي انا كدوله نمنع التدخين في صحيح. كل الاماكن تولي يمشي بالسيف ويخرج يعمل سيجارو لبرا
5: لا ونعاقب
1: لا وديجا كي يعمل سيجارو لبرا يكون باش يتكيف 10 سواقر ولا يتكيف 3
4: هذا معقول ولكن ما كنت تعرف معناتها عندنا الافه نتاع التدخين
1: ما نعرفش الدوله تطبق القانون انا نعرف قانون طبقه هو من وقت بن علي راهو لم يتم تطبيقه طبقوه عام عامين ومن بعد المدخن غلب
5: كان مشكله عقليه ومشكله تربيه زاد كيفاش تستانس انت
1: ليه ما هو انت كي تنفذوا تو انت طبق القانون
5: لو نفذ
1: الشهر والثاني من بعد
5: حقك عملته عندك 20 سنه
1: هي ميوفو تركو جامي ما عملتوش 20 سنه على ما نعملوش اليوم ما تراو التدخين سينيجي انت ما نعرفش كان تسافر ولا ممنوع في كل الاماكن التدخين كان تونس رانا
5: تعرف علاش ان نجح تنفيذ القانون هذا قانون منع التدخين في الفضاءات العامه
2: في المطار سينيش
5: إيه في الفضاءات العامه يعني مطارات ادارات
2: مطار برا شوف
5: فما دول وصلت الى منع التدخين حتى في الفضاء العام في الشوارع في الشوارع
1: وطايح بونطا 60 يورو
5: تعرف علاش
1: علاش
5: على خاطر فما اجهزه التابعة للدولة تسهر على تنفيذ هذا القانون اللي تشد بسيجارو في فضاء عام في إدارة في وقف قدام إدارة ولا في شارع يتخطى فما خطية والخطية خطية ثقيلة من عرش قداش معناها من أورو أما فما خطية مالية
2: فوق المية
5: ما هو السجن ما هو السجن تم خطية مالية وقت اللي اصدر القانون هذا قانون 98 أو هكو ولا لا
2: 98
5: أنا نذكر وقت 98 أنا وقت في الشروق فرحنا به بالحق فرحنا وفرحوا به خاصة غير المدخنين الخاطر هم
1: يمشي القهوة مروحش مريضو منتن
5: بالدخاني مش في القهوة بركة في الإدارات تدخل البلدية تقف قدام هكا
2: الجيشي
5: تشوف الشيء الدخان طالع من هكا الفجوة هذيك الصغيرة من الجيشي تقول شيمينية
1: وحتى المواطن يتكيف تفضل ما تقولش
5: كلمة يسكت يتكيفوا به
4: وقت اللي مش يطبق قانون التدخين
5: نفحوا به نفحوا به تقريبا عوايمين ثلاث سنين وبعد انتهى الامر كيما برشا قوانين من الاول هكا نقاول الحماس والشجاعه وكذا يبداو وحملات وفي الاعلام وقانون وتطبيق القانون عدي عوايم عوايمين ثلاث سنين سي وانتهى الامر وتصير حالتك الارتخاء وحالتك اللامبالاه اعطيني برا امشي توا الادارات في برشا مصالح اداريه تو تشوف حتى اللي يخدموا غادي يتكيفوا
2: وتلقى اوراق مع
5: المكاتب
2: ممنوع التدخين
5: سامحني في المطار في المطارات
1: لا المطار ممنوع لا
4: فما غرف صغيره
1: تمشي تتكيف لا مطار تونس ممنوع
5: في المطار
1: مانيش مثبت
5: مثبت
1: لا مانيش مثبت
5: ايوه ما تقوليش في المطار
1: لا اما ما عادش تسيل
5: لا لا سامحني ثم ثم مساحات في المطارات في مطار تونس كارتاج وانا اعني ما اقول ثم مساحه اي لا الداخل خويا
1: في القهوه الداخل يا ذاك
5: مش في القهوه
1: في بيرو في القهوه
5: مش في القهوه قدام البوابات فما مساحة صغيرة قدام البوابات يتكيفوا فيها
2: ناس
5: يا سلاح لا
1: مش
5: فضاء مخصص للمدخنين أما ثم ناس يتكيفوا شنو اللي بهتني أنا مش أنا ما بهتونيش الناس اللي يتكيفوا اللي بهتني أنه نشوف فما أعوان في الديوانة وأعوان مطارات وإداريين يتعداو ويشوفوا في الناس يتكيفوا ينجموا يرجعوا الى كاميرات المراقبه
4: باش يعملوا زاده
5: تو شنو فوالا شوف كيفاش تو شفت العقليه شفت العقليه
1: من فضلك لا خليل ورقه صفراء انت خرجت عن دور الكرونيكر شنو باش يعمل له يمنع الدخان يا صديق راك تمنع الدخان راك تربح في الصحه وتربح في كذا وتربح في
5: هذه العقليه هذه اللي خلات برشا قوانين وبرشا قرارات وبرشا اجراءات ما تطبقش عقليه تبلي خليه بربش باش يعمل له تبلي وطوم شقد نعمل له خطيات يزوال ويقعد يبكي لي بعد ويشكي لي
4: مشكله
5: الناس احنا لا لا لا عايش خويا عايش خويا الدول اللي نجحت في تطبيق قانون التدخين كانت صارمة في تطبيق هذا القانون. صارمة أنا قلت لك خطية ثقيلة خطية مالية والمواطنين البرة في الدول اللي تحترم هالقوانين تحترم نفسها المواطنين يخافوا. علاش؟ خوف. فما خوف من تطبيق القانون.
1: طبعاً.
5: يقول لك انا مش تراسيلي ندفع انا خطيب 100 دينار.
1: واضح واضح. ترى مازالوا 4 دقائق نحكيوا على ايران لانه ناهد الاتفاق يقترب رغم المناوشات ولا اسمها مناوشات هكا صواريخ صار.
4: علاش المناوشات خاطر تقف بمقدار وتتحرك بمقدار.
1: اي اي
4: ساعات قاسيه.
1: لا وترامب ما يحبش الحرب.
2: الحقيقه مازال العالم تعب من تصريحات ترامب خاطر بين الدقيقه ودقيقه كمرة نقراو تصريح في وقت يقول انه في اسبوعين سنعلن النصر على ايران وفي وقت اخر يقول وهو يتفرج في ماتش نتاع ام بي اي يقول عندي فكره بخصوص اتفاق مع ايران في غضون ايام قليله. يقول ترامب الجهود الدبلوماسيه الامريكيه للتوصل الى اتفاق مع ايران باتت في مراحلها النهائيه ويقول نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيد جدا. هذا حسب كلام ترامب بين كارتون وكارتون في
1: واضح. عنا دقيقتين دقيقتين كل واحد بشي حلل سينجي تخلي لا سيخلي.
4: شوف الكلام تاع نهدي الدعم بحاجة خطر تشوف الانفيرونمون تاع المفاوضات. وين المفاوضات؟ باكستان. رئيس وزراء الباكستاني الحديث اللي قال قريبا سيتم التوصل لاتفاق. تمشي لترامب اليوم الثلاثة خلاف تصريحنا الاثنين يقول المنطقة ستهدأ. تمشي للوفد المفاوض الإيراني تاخذ الرئيس بيزيشكيان شو يقول عنا الدفاع وعنا الدبلوماسية نحن نتفاوض وموجودون على الميدان. هذا يعني ماذا؟ يعني أنه حتى المناوشات اللي قاعدة تصير واللي أغلبها في الجهة الإسرائيلية اللبنانية هي مناوشات إلى حد الآن مناوشات في التكتيك الحربي وليس مناوشات في فتح الجبهات الواسعة خاصة بعد ما تكشف بالوضوح بالأمس وعن طريق أكسيوس زاد التباين الحقيقي والواضح من خلال نقلهم الحرفي لمكالمة نتنياهو وترامب اللي قالوا ستقاتل لوحدك إن لم نتفاهم في الموضوع هذه. هذه لولا
1: أي.
4: ثم تكشفت حاجة أخرى أن الطرف الإسرائيلي قال أن أمريكا على علم عن الضوء الأخضر ولكن ترامب يفضحهم يقول لهم انتوما قريب توصلوا وانتوما كلمتوني. هذه لولا ثم انه اسرائيل قالت انه امريكا اعترضت الصواريخ الايرانيه فالسينان تؤكد على لسان مسؤولين وهذا البارح وفي اخر الليل انه امريكا لم تشارك في الاعتراض على الصواريخ الايرانيه
1: قريب توصلوا ما تعملوا له كان السيستم احنا
4: في الاستنتاج هنا ان المستقبل السياسي لنتنياهو هو مواصله الحرب. المستقبل السياسي لترامب هو إنهاء الحرب لأنه أخيرا وانت تعرف سي ناهد أنه تصوت ب 215 كونتر 208 بما في ذلك 4 جمهوريين للحد من صلاحيات ترامب في الحرب ولإنهاء هذه الحرب. ثم يتحدث ترامب
2: أخيرا
4: عن 5 دول كانت تتصل به لإيقاف الضرب على الضاحية الجنوبية وعدم تفجير مفاوضات أمريكا وإيران ب عركة لبنان وإسرائيل. الخمسة دول هذه مؤكد أن دول المنطقة اللي تعرف أن تواصل الحرب هذه مش يجر عليها الويلات.
1: واضح. البارح اختلفتوا أنتم حتى وسائل الإعلام مختلفة. باش نعطيكم لبنان تعرفوا توجهاتها. مثلا جريدة النهار قالت حرب إيران. جريدة اليوم نتنياهو يتحدى ترامب وكان تحكي في نفس كلام خليل أنه نتنياهو ورط ترامب وبرشة ضربات أعلموا بها بعد ما صارت. في حين جريدة الأخبار اللي هي طهران أفشل مسرحية ترامب نتنياهو
2: وتقول أي من حزب الله
1: أي وتقول كما قال سينيجي لا راو يعمل روحه ما في بالوش ومغشش وهو في باله. دونك فما دو فيرسيون للأحداث. فيرسيون تقول يعلم كل شيء ترامب وفيرسيون تقول أخرى لا نتنياهو ورط ترامب. تفضل سينيجي.
5: أنا قلت لك البارح نوفل أنه من الغباء أنه
1: علش واحد علش تصف اللي مختلف عليك غباء ما
5: لا لا لا مش نخصك
1: لا مش أنا هاي الأخبار قالت لا ما في بلوش والنهار قالت في بلو هاو معنت فما دو فيرسيون موقع أمريكي قال ترامب كذبهم قالوا من سمعت والضربة ماشية
4: هذا يحكي قالوا قريب يوصلوا كلموني وأنا أحديت من نوعية الضرب
1: وفما جريدة قالت هذه مسرحية
5: سيدي ها مش نسحب كلمة غباء مش نعوضها بكلمة السذاجة يعني من السذاجة
1: عمل النسوم
5: من السذاجة
1: يقول دي راو ما يزمك تكون متساهل مع المختلف معك سينجي تفضل
5: لا مو
1: ما نشينا راو أنا دي ما نعطي الرأي الآخر فهمت
5: ربي يعرفوه بالعقل به. اليوم انا نجي نقول لك راو راو الرئيس الامريكي دونالد تراب راو ما في بالوش بالهجمات اللي قامت بها اسرائيل وقاعده تقوم بها على جنوب
1: وقت.
5: على جنوب لبنان
1: قال ما في باليش قال علمت اخر وقت
4: في ثنيه كلموني يا اخي انا حديت من قوه الضربه اش قال هكا قسم في بالي
5: فلنسلم
4: اذا كان يا سيناجي يعني على قناعه ان ترامب ما يحبش يوفى الحرب قولها لي وانه نتنياهو يحب يوفى الحرب قولها لي هذا انه انا حكى تباين راني مانيش نحكى على انه انفصلوا
5: انا راه مانيش قاعد نرد عليك انت
4: يا
5: اخي
1: لا رديت على كلام قالوا خليل انت
5: لا انا قاعد نتفاعل مع الكلام اللي كنت تحكي عليه انت الروايات المتباينه اللي ذكرتها الصحيفه اللبنانيه على خاطر يعني تو كي ترجع انت الى سلسله الضربات والهجمات اللي قامت بها اسرائيل مش على جنوب لبنان فقط وانما على ايران
1: لا نحكي توا بعد الخلاف اللي ترامب يحب يوقف الحرب
5: باهي خل بربي خلينا نتجاوز النقطة هذه
1: ما قالوش يا غبي
5: مش نعم مش
1: نعم مش قالوا يا غبي
5: ايه قالوا ايوه الغبي صحيح صحيح
1: والله
5: انا مش نعطيك توا حالة الحالة الآنية توا باهي
1: عندك
5: اللي هي خرجنا خاطر خرجنا توا من فوضى حالة الحرب ولا سلم دخلنا توا إلى حالة اليقين حالة الشك علاش الشك هذا الشك هذا مأتاه هو التصريحات المتباينة عندك الرئيس الأمريكي كما كان يحكي ناهد وقال لنا التصريح متاعه قال هذا تصريح معنى تصريح اليوم معنى نقلته وسائل الإعلام قال بالحرف الواحد المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب جارية وأن اتفاق محتمل قد يتم توقيعه خلال يومين أو ثلاثة يعني حدد المدة الزمنية المسير فيها اتفاق وقال بعد أسبوعين على أقصى تقدير سأعلن عن النص الكامل للاتفاق هذا الرئيس الأمريكي وقال علق على ما يجري في جنوب لبنان قال أنا أجريت محادثة مثمرة مع نتنياهو إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف الهجمات به هنا راهو الكلام نتاعو هذا التصريح علاش اوردته رد على ان الرئيس الامريكي لم يكن على علم بالضربات والهجمات والعمليات الاجتياح اللي قاعده تقوم بها اسرائيل من الجانب الايراني مش نعطيك تصريح وزاره الخارجيه واضحي. الايرانيه اللي اكدت البارح اكدت استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحده الامريكيه وقالت ان طهران مستعده نقول لك التصريح كما ورد إيران مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد ضد إسرائيل والمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء اللي هو تابع القوات المسلحة الإيرانية قال أن إيران سترفع مستوى استعداداتها الدفاعية والهجومية إلى الحد الأقصى هنا مش هسألك سؤال نوفل شكون تصدق هنا أو عطيتك ما تصريحات إيران تصريحات إيران
4: بيزيسكان الدفاع والدبلوماسية
5: توا شفت التصريح اللي يحكي عليه
4: العسكري معكس على طاولة التفاوض
5: شكون يدير العملية على الأرض
1: إخوانا في الحرب من صدقات
5: شكون يدير العملية على الأرض على الميدان مش القوات مسلحة إيرانية مش الحرس الثوري هاو المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال لك إيران سترفع مستوى استعداداتها الدفاعي والهجومية إلى الحد الأقصى.
4: وقول إيران ماش في الاتفاق ماش في الاتفاق في بلد.
5: أنا سألت سؤال.
1: غدوة نجيبوا عليه. خلنا كعبنا.
5: أتسأل يا خليل.
4: نحن في المفاوضات ونحن على الميدان.
5: خليل. غدوة سأل. من نصدق؟ شكون صدق؟
1: من نصدق؟
5: غدوة. خلنا في حالة اليقين.
4: صدق الزوج سيناريوهات.
1: واضح. غدوة نزيد نحكي أكثر. خلنا كعبي تقدم الأخبار نرجعكم في ساعة ثانية شكرا لكم.
0: معك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعاء المساتين نوفل ورتاني
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
0: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مع حلول اليوم قبل الأخير من امتحانات البكالوريا بدا التعب واضحا على وجوه المترشحين الذين يواصلون سباقهم الأخير نحو إنهاء أحد أهم الاستحقاقات الدراسية في مسيرتهم التعليمية، وعدد من التلاميذ يجمعون على أن عامل الوقت كان من أبرز التحديات التي واجهتهم خلال هذه الدورة، خاصة في مواد مثل التاريخ والجغرافيا لشعبة الاقتصاد والتصرف، حيث اعتبروا أن مدة الإنجاز لم تكن كافية مقارنة بحجم الأسئلة وطبيعة الإجابات المطلوبة. زميلتنا بشرى سلامي نقلت آراء بعض التلاميذ.
10: والله دفوار كان محليها على الاخر، اما لازمهم يصلحوا التعليم في تونس وكها. اول حاجه لازم يجيبوا عباد يكونوا باهين مع العباد، حكم نحنا باك وستريس وكل شيء. تو انا كي نطلب عليك دبو زمان، معناتها راني بالرسمي مستحق دبو زمان، ما يجيش تقول لي هاك عندك فلوس برا اخرج.
11: انت كي قلت الاستاذ اعطيني ما كان هو كريم يعني يعطيو كيس ويسال السيرفيون اسكو يعطونا ولا ما يعطوناش، والتواليت زاد انتردي.
10: دفوارات صعاب،
12: دفوارات صعاب برشا، صعب صعب، خاصة البارح دفار جيستيون صعيب وطويل برشا، والناس الكل كانت معاملة عليه. اليوم على الحقيقة سافا، ماهوش خايب برشا، سافا. تاريخ وجغرافيا سهلوا،
13: سهل بارابور العمناوي سهل برشا، وجينا على الزعيم حبيب بورقيبة. لما الجغرافيا لا،
14: هما تروا ماتير ديجا ماهوش زوز، خاطر تاريخ وجغرافيا زوز يعنتها، وعربية ياسر حفاظة. ومن بعد باغ عندك دفار عربية، وغدوة كيف كيف عندك انجلي، ماهوش ساهل معناها. وقت ساعة بركة ما يكفيش، ما يكفيش حتى واحد باش يفطر ويجبد يراجع شوية، ما عندوش الوقت. أوك علاش احنا نطالبوا بمراجعة الرزنامة باش يخف علينا معناها أكثر خدمة والكل.
15: ندخلوا احنا 8 يعطونا الأوراق، بعد 8 يدخل المدير والكل يبدأ بالتفركيز، يضيع عليك شطر الوقت. راه درجنا ذكرى ويزيدوني أنا من بعد، يربث التلامذة الكل، حاجة قاعد يخمم فيها في السجاية ذاك اللي قاعد يقرأ فيه، يضيع تفكيره الكل.
3: بعد الصور المتداولة لتلاء سور مسرح سيدي ظاهر بسوسة بالجير الأبيض، كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم يوضح أن هذا السور أحدث في التسعينات وهو منفصل عن أسوار المدينة العتيقة وليس مدرجا ضمن المعالم الأثرية، مؤكدا أن بلدية سوسة لم تتدخل لتلائه منذ أكثر من 3 سنوات. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الإستئناف بتونس تقضي بعد النظر في ملف فرار المساجين الإرهابيين بإقرار الحكم الابتدائي في حق الإرهابيين 5 والقاضي بسجنهم لمدة 38 سنة، والدائرة تقضي بنقض الحكم الابتدائي في حق 4 متهمين من بينهم أعوان سجون والقضاء في حقهم من جديد بعدم سماع الدعوة، وفي حق بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 2 مع تأجيل التنفيذ و7 سنوات سجناً. دوليا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 8 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة سور في جنوب لبنان. بريطانيا تصدر بيانا مشتركا مع وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ردا على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتعلن هذه البلدان أنها على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع. وفرنسا تعلن حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي وأربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطن متورطين في العنف إلى فرنسا بسبب العنف في الضفة الغربية المحتلة. الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض حظر دخول على جميع الروس الذين خدموا في الجيش الروسي منذ بداية الحرب الأوكرانية ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل في ميديماك.
9: الأولى في تونس.

0: عندنا في الور تاني.
1: مرحبا مرحبا. مش نحكي ولا معهد الأحصاء وتونس تتجه نحو نمو ديموغرافي ضعيف وعنا زادة السارع في الشيخوخة باش نفهموها في حل الدوسية.
0: حل الدوسية
2: نهد. تونس قدم مرحلة ديموغرافية جديدة، نمو سكاني ضعيف وشيخوخة متسارعة. هي ربما الخلاصة نجم نفهموها من آخر أرقام المعهد الوطني للأحصاء وثيقة حديثة هو أصدرها، يقول أن تونس تتجه خلال العقود القادمة نحو نمو ديموغرافي ضعيف يقترب من حالة شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع معدلة الخصوبة وارتفاع نسبة كبار السن. الوثيقة اللي تم تحذيرها بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والسكن لسنة 2024، وكانت تذكر نوفل خرجنا بديسونيت دالارم عديدة من التعداد هذا اللي صار، نحكيه على الخصوبة، نحكيه على تراجع سن الزواج، نحكيه على غيره من المؤشرات ومعطيات الحالة المدنية، نحكيه على عدد سكان اليوم حوالي 11,970,000 نسمة سنة 2024، وهو رقم أقل من التقديرات السابقة، وهذا يوري زادة أيضا تسارع التحول الديموغرافي اللي تعرف فيه بلادنا. تراجع الخصوبة اليوم من أبرز العوامل المؤثرة في المسار هذا، انخفض مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل مرأة سنة 94 إلى 1.54 طفل فقط سنة 2024، هو مستوى أدنى من الحد اللازم. مش نحكيه على تعويض أجيال رغم توقع ارتفاع في السكان، نحكي على 12 مليون نسمة سنة 2030 ثم 13.3 مليون نسمة سنة 54. في وتيرة النمو باش تراجع تدريجيا تبلغ قرابة 0.03% في نهاية الفترة هذية. نحكي على تقلص الفئات الشابة، وهذا أيضا نجم قولوا دفي مجتمعي كبير، خاطر البوبولاسيون أكتيف اللي تخدم واللي قاعدة تنتج باش تنقص مقابل تزايد عدد المسنين. هذا باش يؤدي طبعا إلى ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية الاجتماعية، هذا يخلينا قدام تحديات كبيرة، تحديات جديدة قدام منظومات الصحة والحماية الاجتماعية. نحكي هوني على صناديق الاجتماعية اللي هي دجا تعرف في مشاكل كبيرة نوفل. ولكن في المقابل، وهذا ربما اللي يلفت الانتباه ومعطى جديد نجم نقوله يخرج من الليناس، تتحدث الوثيقة على ما على وجود ما يعرف بالنافذة الديموغرافية. شنو هي النافذة الديموغرافية هذه؟ هي النافذة بين سنة 2030 و2045، نتيجة دخول الأجيال المولودة بين أعوام 2000 و2014 إلى سن الإنجاب. دونك اون فافوار اون نوفيل جينيراسيون اللي قادرة أنها تعرس وتجيب صغار، هذا ينجم يساهم في انتعاشة تنجم تكون محدودة.
1: ولكن اللهم يعرسوا في الخمسين يولي وقتها
2: انتعاشة ولكن محدودة للولادات بعد سنوات من التراجع، إلا أنه الاستفادة من الفرصة هذه تبقى طبعا مرتبطة بمدى توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي حكينا عليها اللي تخلي الشباب يقدموا ونساعدوهم على بناء مشاريعهم الأسرية. نوفل
1: واضح باش ناخذوا أكثر تفاصيل نحاولوا نفهموا أكثر. معنا الأستاذ الباحث في ديموغرافيا سي محمد علي بنزينة، مرحبا بك.
3: مرحبا نوفل، مرحبا بجميع مستمعين مزيكا فهم والموجودين معك في البلاتو.
1: شكرا لك. يعني أرقام متوقعة نوعا ما عنا سنوات وإحنا نعرف ما تفهم أشياء المواطن العادي يعرفها اللي هي تأخر سن الزواج، معناتها إيش هو 30 سنة معناتها ولا 32 سنة للمرأة وكذا، فما
2: مؤشر الخصوبة أيضا
1: الأطفال معناتها عدد الأطفال اللي يمشي وينقص من 3 أولاد لكل امرأة عام 94 لأقل من 2 أولاد في الفترة، يعني أقل من نسبة تجدد الأجيال. دونك كي نشوفوا الدراسة هذه معناتها الأمور ماشية باش تتطور أكثر، الشيخوخة باش تكثر، يعني شنو الأفاق اللي تراها خاصة مع الدراسة هذه؟
3: هو بالضبط هي ما نشروا معهد الأحصاء في الفترة الأخيرة هو متعود أنه ينشروا بعد كل تعداد، وهو مبني على سيناريوهات احتمالية للمستقبل بطبيعة ما هيش معناتها معطيات كيف ما اللي عودنا بها معهد الأحصاء، يعني من خلال رصد ما هو موجود، إنما هو التوقعات، توقعات للمستقبل بطبيعة تبني على فرضيات، الفرضيات اللي هي يكون احتمالية وقوعها كبيرة وقت الأخذ متاع الفرضيات هذه. كيف ما كنتم تتحدثوا معناتها المسألة مرتبطة خاصة بنقص الخصوبة ونقص الولادات معناتها اللي شدناه في الفترة الأخيرة واللي هو باش يتواصل معناتها لسنوات على أقل حتى 2030 باش يكون في مستقر تقريبا معدل 120 ألف ولادة في السنة. وهنا ما كنت نسمع فيه توا هذاك كذلك موجود في منشور الأخير هذا المعهد الأحصاء يتحدث على نافذة ديمغرافية بين الفترة اللي بين 2030 و 2045 متوقعة نتيجة ارتفاع الولادات بداية من الألفينات وخاصة سكنا بالومين بيبي بوم اللي وقع بالفترة بين 2010 و 2014. نعرف 2014 عدد مرتفع جدا متاع ولادات وصل أكثر من 225 ألف. العدد هذا ما يمكن مقارنته كان مع اللي وقع قبل في منتصف الثمانينات وكان تقريبا العدد متقارب مع هذايا. هذا بشي يخلي فما أجيال عدد متاعها مرتفع ولهذا وقت اللي تدخل الفترة متاع الزواج والإنجاب متوقع كذلك هو أنه العدد متاع الولادات وكذلك الزيجات اللي هو مرتبط به في الفترة هذيك باش يعاود يرتفع نسبيا وهذا النجم يعطي معناتها شوية أسيرانس
1: أسيرانس في انتظار نشوفه أستاذنا السلوك معناتها تأخر سن الزواج ونقص الولادات سلوك ولا ماهوش لا مربوط بالعمر لا معناتها راهو الراجل قريب يوصل 40 سنة زواج
3: هو مرتبط بالزوج هنا معناتها في نفس الوقت فما لفي ميكانيك نقولوا احنا فما لفي متوقع نتيجة الأعداد الكبيرة متاع الأجيال هذه ولكن كيف ما كنت تحكي بطبيعة الحال فما كذلك سلوك وفما ظاهرة أخرى تنجم تأثر اللي هي ظاهرة الهجرة اللي متاع الشباب وخاصة الذكور اللي معناتها مرتفعة في السنوات الأخيرة وهذا بشي يأثر بطبيعة الحال بشكل مباشر على العدد متاع الشباب هذا اللي بيقبل على الزواج ثم بيقبل على الإنجاب نتيجة العدد نتاعه وهذه ديمغرافيا ظاهرة معناتها عددية وكذلك نتيجة السلوك اللي احنا موجودين فيه ولكن زاد احتمالات رغم عدد الأحصاء تقول انه السلوك هذايا باش يستقر معناتها النسب اللي احنا وصلنا لها متاع مثلا المؤشر التأليفي هذا للخصوبة معناتها هو وصل حدود ضعيفة برشا ما نتوقعوش انها تزيد تهبط اقل لربما ترتفع شوية في الفترة هذه الجاية نتيجة الارتفاع متاع الاجيال القادمة
1: ترتفع شوية. الاسباب اقتصادية اغلبها تأخر سن الزواج وزوز حاجات ونسبة معناتها الاطفال اقل. هل اسبابها الاولى اقتصادية ولا فما أسباب أخرى؟
3: فما الأسباب الاقتصادية عندها دور كبير. احنا نتحدث على فئة شباب وشباب باش يقبل على الحياة يعني باش ينخرط في الدورة الاقتصادية باش يصبح كهل نتيجة إما تكوينه للأسرة أو لانخراطه واستقلاليته المادية بحصوله على شغل. نعرف اللي شباب هذا يشهد في الفترات المطولة معناتها الأخيرة صعوبات في الاندماج في سوق الشغل معناتها يا إما يبقى يبحث على الشغل الأول لفترة طويلة ثم لما يجد الشغل هذا فإنه الاستقرار فيه يبدأ في غلب معناتها الدراسات بينت هذا إنه الاستقرار في الشغل هذا يبقى ضعيف يعني يبقى يتأرجح ما بين شغل أول شغل ثاني اكسترا بين الاستاج اللي هما معناتها ما يخلطش يوصلوه إلى شغل قار. هذا كان مؤثر كبير ياسر لأنه يعني بدون استقلالية مادية بطبيعة الحال فما صعوبات وفما أشياء أخرى مرتبطة بها مثلا صعوبة الحصول على مسكن نعرفوا لي المساكن أصبحت غالية فبالتالي الاستقلال على العائلة الأولى صعيب. نعرفوا لي فما بخلاف الزواج حتى كيف يقع فما تأخر نسبيا في الولادة الأولى ليش لأنه معناتها فما استباق لك الصعوبات اللي تنجم تقع على العائلات عند تكوين الأسرة الصغير هذا كنعرفوا العائلة ولا تنوات معاش تلقى شكون يعتم بك الصغير من العائلة الموسعة فبالتالي هذا يأثر على الشغل معناتها المرأة واللي لما تضطر للانقطاع عن العمل أو تلتجأ إلى حلول أخرى اللي هي ماهيش إيفيدونت. هذا بطبيعة الحال موجود في المدن ولكن موجود بدرجة أكثر في المناطق البعيدة والريفية اللي ما فماش فيها انفراستركتور متاع معناتها رياض أطفال أو ديكريش أو غيره اللي هما ينجموا يعاونوا في المسألة هذه واللي يمكن أنه الدولة تساهم في أنها تحسن من الوضع هذا
1: واللي هما بيجي زاد الكل ولات أسباب مادية المرأة تخدم. أنا نخدم ما تنسيش المرأة كانت تجيب ثلاثة أولاد أربعة أولاد في التسعينات خاطر كانت زاد تقعد في الدار
2: كانت العائلة تعاون
1: كانت الدار ساعات يكونوا فيها زوج ثلاثة عائلات وما عادش يقبلوا معناتها التغير
2: تكون وتبدل نتاع
1: تغير العقليات والانفتاح. ما لقيتش جملة بتعوض لي كلمة الانفتاح ترى حاول انت تفهمها سي محمد علي بنزينة. الانفتاح نتاع العرس ما عادش حاجة معناتها ولا علاقات نعرس في عقلي حتى بعد 10 سنين حتى معناتها ساهم هذا في تأخر سن الزواج.
3: شوف هو وقت اللي تكون الوضعية غير مستقرة فالحلول تكون بما حلول وقتية. هذاك علاش أنا ما نعتقدش أن السلوكات هذه اللي بتكون منتشرة بطبيعة الحال عند الذكور والإناث هي نتيجة لتأخر سن الزواج، مش هي أنا حسب مرة ما هي السبب في تأخر سن الزواج.
1: يعني تأخر سن الزواج مش مقصود بل أنه حتى الشاب والشابة ضحية الأدت يعني تأخر هل هو اختيار منهم ولا هما ضحايا في التأخر هذا؟
3: هو ثم الإلزام لأنه ما يمكنش معناتها الاستقرار في أسرة وكذا وقت تكون الظروف متاع الشاب ذاك غير مستقرة. هذا معناتها فيه نوع من الوضعية الملزمة لهم، ولكن ما ننفيوش أنه فما خيارات أصبح كذلك موجودة في أنه يتم تأخير المسألة هذه حتى تتبين الرؤية. نعرف هذا ندخل في مجال آخر هو العلاقات والشوا دي كونجوان وكيفاش يتكون وكيفاش يصير. يمكن زادة تغيرت الأمور كانت تصير في إطار عائلي الثقة تصبح موجودة داخل العائلة ولا في إطار متاع تعرف في
2: الزواج التقليدي
3: ثم ولا في فترة العمل، وهذا معناته مبني على علاقات مستقرة أكثر معناته الناس تعرف بعضها أكثر. هنا دخلنا في تعرف يصير معناته نعرف اللي بعض الدراسات بينت أنه مكان الالتقاء أو المعرفة للشخص أصبح أكثر مكان افتراضي وأصبح على الإنترنت كذلك، وهذا يخلي الثقة والفترة اللي لازمة للتعرف أكثر ولبناء علاقة قوية يصبح معناته يستحق أكثر وقت للأخذ القرار متاع الزواج في نهاية الأمر. وجود الزوج معناته ما يمكنش ننفيه السلوك والاختيار الشخصي وتغير المقاربة متاع الزواج وغيره مع زادة لكونترانت الاقتصادية اللي هي موجودة واللي يزيد صعب كما كنت نحكي معناته من أخذ القرار هذا في سن أقل.
2: فقط أستاذ محمد علي بنزينة وأنت مختص في وباحث في الديموغرافيا حبيت أسألك على معطى تحدثت عليه أول المداخلة وهو مسألة البيبي بوم، يعني في فترة زمنية ما تعرف فيها بلاد معينة فترة طفرة متاع ولادات
1: هذا كما وقت ثورة احنا محصورين في
2: وقت
1: الدار
2: وقت الثورة جوست ما حاب نسلك على المسألة هذه اللي هي ظاهرة عالمية لنها في عديد
1: والكورونا صارنا بيبي بوم ولا لا
2: اكزاكت ما هذا سؤالي. هل نجم نحكيه على بيبي بوم منتظر ربما بعد فترة الكورونا ولا لا؟
3: لا بالعكس ما صارش بيبي بوم بعد فترة الكورونا، اللي صار العكس هو
1: الفجعة
3: الكوفيد الى اكسليري لي توندونس اللي كنا نشاهدوا فيها في الانخفاض اللي قاعد يصير سواء كان في معناتها زاد هو كان ان اكسليراتور نتاع البيت. علاش كان ان اكسليراتور؟ شوف هي راهو البيبي بوم عاده قبل كنا نشاهدوا بعد الحروب مثلا نتيجه تاجيل الزواج يصير معناتها لي كونتانجونس
2: هذوك اللي ذكر سالتك على الكوفيد على تاجيلات
3: البرشا اللي صارت التأجيل هذا صحيح فصارت فترة تأجيل معناتها للزواج خلال الكونفينمون وغيره، لكن راه ما ننساوش اللي الكوفيد كان عنده انعكاس اقتصادي كبير ياسر معناتها ارتفعت البطاله في كثير وفما ناس العمل نتاعها فما ناس معناتها كانت فترة ازمه اقتصاديه
2: حتى اللي كان حتى العائله اللي كانت مقرره انها باش تنجب تراجعت ربما
1: اي ولا البيجي نتاعها مقل
2: طبعا.
1: استاذنا نحب نسالك هل ينجم يجي وقت كما شفت في الدراسه في 2050 هل نجم يجي وقت تونس تولي تنقص ما عادش تزيد؟
3: شوف هو
1: حسب ما قريت في 2054 باش نوصلوا للصفر النمو
3: اي تقريبا صفر فاصل في مستوى
1: معناتها نجموا مثلا نكونوا 13 مليون العام بعد عامين 3 4 نوليو 12.
3: هو راهو شوف بعد 54 هو ديجا حتى ال 54 راهو في برشا احتمال قد ما يقصر لوريزون يوخر قد ما الاحتمالات نتاعنا راهو يلزم مراجعتها كل تقريبا عامين ثلاثه لازم نعاودوا نعملوا الكالكول من جديد لانه راهي مش من السهل ماهيش وضع مستقر تماما نجموا نعملوا فيه بروجيكسيون على 30 و 50 سنه. داير كل لي بروجيكسيون اللي صاروا بالشكل هذا حتى من عند الامم المتحده بيدا راهي بينت انها كانت ماهيش دقيقه برشا بعد فتره نتاع 50 سنه. هنا احنا اللي يتوقعوا مع هذا الحصا باش نكونوا في فترة استقرار، معناتها باش نوصلوا الوضع نتاع سكون ابل اون فان دو ترانزيسيون كاملة، يعني يصبح لو تو دو داكروسمون دو لا بوبولاسيون بريسك نول زيرو، معناتها اون بوبولاسيون ستاسيونير ما عادش معناتها لا تزيد لا تنقص.
1: وبعد الزيرو نجموا ندخلوا في مرحلة النقصة،
3: نجمه احتمال وارد، لكن انا ما نقولش انه هذايا باش يصير، هو وارد، وارد من بين جمله الاحتمالات الوارده، وصار في كثير من الدول انه شهدت معناتها نسبه زياده ديموغرافيه سالبه، معناتها
1: نولي نطلبوا في المهاجرين يجيوا لتو
3: مش بالضروره راه مش
1: تولي العكس،
3: لانه حتى الظروف الاقتصاديه والواحد راهي تتغير والاحتياجات، تو احنا معناتها شنو احتياجاتنا للقوى العامله، احنا عندنا نسبه بطاله، ولكن ثم دي سيكتور معينين يمكن يكون فيهم احتياجات كما موجود في اوروبا وفي غيرها، خاصه لي زومبلوا نون كاليفي هذوكم، نظرا لارتفاع مستوى التعليم نتاع السكان يصبح ما معناتها ما عندناش يد عامله معناتها اللي هي غير نون كاليفي معناتها، وفي نفس الوقت عندنا ارتفاع كبير ياسر في يد العامله اللي تقرات وعندها دي ديبلوم وكسترا واللي ما نلقاولهاش شغل، فبالتالي التكنولوجيا قاعده تتطور والانتيليجنس ارتيفيسيال معناتها تنقص في الحاجه الى كفاءات معينه مقابل طلب على كفاءات اخرى، فما هيش راهي المساله هي وكان نملؤ في الطريقه الاليه
1: واضح. سي محمد علي بنزينة الاستاذ الباحث في الديموغرافيا، شكرا لك، حكينا على الوضع، فما الافاق وكيش تتحل اكيد راهو دوسي اخر لا فاصل، نكملوا معكم هذه ميدي مانك
0: فرعون مع ليتر حالي.
4: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة متلابة أو الطلبة وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل الأغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل أغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
5: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخوض فيه توا مع بنتي، إنه هي بنتها إن شاء الله عم جايب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرا لبرا، وشادة صحيح انها تمشي تقرا لبرا، لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
6: انا واحدة من الناس من طول نلملهم خليهم يقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم، مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
7: دون لو طون دي 1003 بابا المليون و300 توانسة يوليو لي 1000 يورو، تعرف دي 1003 معناتها 1000 يورو في فرنسا معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي، معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمه توا فرمو عندي انا زميلي معايا في الخدمه، معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا بيع كرهبته باش قرها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كاليه العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وسلسه مع بيت عرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمه يعاون بها روحه خاطر ما يقدرش.
4: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار 3.
0: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس ميدي ماك كل يوم من الاثنين الجمعة من الصنعة للماضي ساعتين نوفل ورتاني.

0: من ساعتين نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا نهد مزلت معنا
2: فوالا
1: يا بدنا نمشي والمفهد طوى الخدمة
2: طوى حضوري أنا وين نأكدوا
0: ما فاتك شيء
2: فيما فاتك شيء باش نحكيو على امريكا
1: بعد شويه
2: باش نحكيو على امريكا اللي تكنتر في العباد في الكوب دي موند باش نحكيو زادة على مخترع تونسي شاب تبارك الله عليه باش نبداو به نورمالمون هو لكن زادة باش نحكيو على الكافتيجي كيفاش يراوه المصارو رويد تحس ما اخبار كلها متوافقه
1: نجم تخرج فيها الحكايه هذه كنت راهي بلا
2: ما لوج على الرابط ما تصورتوش لوج على الرابط العجيب
1: ما فاتكش
2: اما قبل باش نحكيو على هيئه الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس اللي تصدر احكام سجنيه هذه بتبيعها باش نفسروها من بعد علاش خاطر يبتزوا في العبيد بالفيسبوك معناها هذه عمليه ابتزاز هذاك علاش العبيد لازم ترد بالها لكن هات نبداو بالشاب اللي عمره 17 سنه يقرا في ليسي بيلوت بورقيبه يوسف الزريبي اللي اخترع حاوية ذكية ينفوبيل انتليجنت اللي هي تعاون في الفرز بتبيعة بالنسبة للفضلات اللي موجودين غاديكا بتبيعة كان عنده ديكلاراسيون للإيكونوميست مغربا اللي بتبيعة للزميلة دورساف سلمي وين قدم تصريح وحكي على الاختراع متاعه والتمويل اللي جاه.
3: Bonjour tout le monde, c'est Youssef Zribi, j'ai 17 ans, je suis actuellement en 3e année mathématiques au lycée pilote Bourguiba-Tunis et je suis ici pour présenter mon projet, mon initiative, ma vision EcoTrunk qui fait le tri sélectif des déchets à la source. Il est aussi équipé de broyeurs et de dashboards de suivi. Donc le broyeur il va transformer les déchets en poudre qui va être après vendu pour les sociétés de recyclage. Donc ça c'est le concept. Je suis là aujourd'hui pour chercher des financements et j'ai trouvé un investisseur qui est une banque et Inch'Allah ils tiennent à cœur avec moi dans la plupart du cursus et du process.
2: دونك نحكيو على الاختراع نتاعو تحيه لزميلتنا سوس الغريبي زاد اللي كانت استضافته في ليميسيون نتاعها كلوب ويكاند وين نحكي على اختراع ونحكيو الاختراع مهم والحاجه اللي تفرح انه هو قال اللي هو لوج على ناس تستثمر ولقاه معناها قال البنك هي اللي كانت باش تساعده في انه يطور
4: البروجي بورتور خاطر
2: اكزاكتومون نحكيو على تعمل فرز للفضلات فرق بين انواع النفايات بطريقه ذكيه ومن بعد تقوم بتمريرها وبشويه بشويه باش تولي فما اعاده ريسك للنفايات هذية 17 سنة فقط تطول هذية يعطي الصحة يوسف الزريبي بتبيعها إن شاء الله الناس اللي كيف هذوما ديما يلقاو التمويلات ونعود ونقول أنه مهم ياسر خاطر الاختراعات من نوع هذا ولا اللي يعمل حاجة مثلا ولا حاجة يبتكرها وخلنا نقوله ابتكار الحاجات هذية بتبيعة مهم ياسر أن يكون عندها تمويل خاطر راي تستحق برشا فلوس
4: وكين تمويل حتى الانكادرومون حتى البريزنس وحتى الإعانة على المستوى الفني راهي مهمة جدا في العمر هذاك وبتمويلات فقط ما ينجمش يلقى روحه في مرش كبير كيما هكا هذاك علاش لازم يكون انكادري بار لي بون بيرسون معناها باش ينجم
1: هو
4: ينجم المشروع
1: باش ينجم
4: اصلي حكي على التمويلات جوست حبيت نجبد جانب اخر اللي هو الجانب التقني ربما اللي في العمر هذاك مع لو بوتونسييل مع الجانب نتاع الكرياسيون نتاع الانوفاسيون اللي جابو يلزم يكون فما معناها رود ماب واضح على سنوات باش البروجي نتاعو يخلط الماتوريتي ويكون عنده الريزولتا اسكونتي معناها
1: واضح
2: بين نمشيو توا نحكيو على الابتزاز اللي قاعد يصير اون ليني نحكيو على الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس تصدر احكام سجنيه تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق افراد شبكه اجراميه مختصه في قرصنه الحسابات الشخصيه على فيسبوك وابتزاز اصحابها مقابل مبالغ ماليه حسب الابحاث الفنيه افراد الشبكه هذوما كانوا يعتمدوا على اساليب تقنيه متطوره باش ينجموا يفكوا الحسابات الشخصيه هذيا ومن بعد يعملوا ابتزاز لاصحابها عبر التهديد بنشر الصور ومعطيات خاصه موجوده ومطالبتهم بدفع مبالغ ماليه مقابل استرجاع حساباتهم فضلا عن انتحال صفات الضحايا لطلب اموال من معارفهم واصدقائهم وبتبيع حاجه من نوع هذيا نقولوا اللي هي تصير في كل مره ساعات نسمعوا الجرائم هذيا ذاك علاش ديما الناس توصي باش تكون حماية أكبر للحسابات نتاعهم
1: جوستومون المود باس مثلا نتاعك راه حتى حد ما يقول لك اعطيني مود باس غدوه في حل دوسي باش نحكيوا عليه كيفاش تتبيراتا وكذا وكيفاش فما وسائل بسيطه نتاع السيكوريتي تحمي بها روحك غدوه نحكيوا اكثر في الموضوع
2: نمشيوا لكاس العالم نحكيوا لهنا انه فما برشا حديث على التنظيم بالنسبه لكاس العالم برشا مشاكل قاعده تصير سواء في التعامل مع الوفد الايراني اللي باش يبيت في المكسيك ويلعب في امريكا ما حسوني ياسر قريبه معناها الحكايه
1: حسوني تونس حمامات
2: اي معناها امريكا كبر قاره معناها دونك لهنا باش تكون حاجه صعيبه برشا بالنسبه لهم لكن من الحاجات زاد للاسف انه كان فما تاريخ باش يتصنع في كاس العالم اول حكم صومالي باش يكون موجود اللي هو عمر عبد القادر ارتان اللي هو افضل حكم في افريقيا لسنه 2025 تم اختياره باش يكون موجود في كاس العالم 2026 وكان من المنتظر انه يشارك في المونديال لكن الحلم توقف فجاه نشوفوا شنو صار من تفتيش للمنتخب السنغالي من ايقاف للاعب كره قدم لمده 7 ساعات في التحقيق هذا الكل نسمعوا بتفاصيله في تقرير لزميلتنا غفران العكرمي.
5: يشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 وسط تعقيدات تنظيمية وسياسية ألقت بظلالها على استعداداته بعدما أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سحب الحصة المخصصة له من تذاكر مباريات المنتخب ما حرمه من توزيعها على جماهيره عبر القنوات الرسمية رغم شروعه في إجراءات البيع. تأتي هذه الخطوة في سياق صعوبات واجهت البعثة الإيرانية حيث لم يتمكن عدد من المسؤولين والمرافقين من دخول الولايات المتحدة من بينهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مضطر المنتخب إلى نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية القريبة من الحدود. ولا تقتصر الإشكالات على المنتخب الإيراني فقط إذ شهد مونديال 2026 حالات أخرى مرتبطة بإجراءات الدخول والتأشيرات من أبرزها استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتن من إدارة البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم ليخسر فرصة تاريخية كأول حكم صومالي يشارك في النهائيات. كما واجه مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين إجراءات تدقيق مطولة استمرت نحو 7 ساعات في مطار شيكاغو قبل السماح له بالالتحاق ببعثة منتخب بلاده في حين عاش المنتخب المغربي حالة من القلق بسبب تأخر حصول لاعبه زكريا الواحدي على تأشيرة الدخول قبل أن تحل الأزمة قبيل انطلاق المنافسات. وتسلط هذه الوقائع الضوء على التحديات غير الرياضية التي تواجه بعض المنتخبات والمشاركين في كأس العالم 2026 في ظل تشابك الاعتبارات الأمنية والسياسية مع متطلبات تنظيم أكبر حدث كروي عالمي.
1: هما كما قاعدين يقولوا سلاح كأس العالم فشلت قبل ما تبدأ بالحق ما ساعة ما نش متحمسين لها تونس ترعى بعد 5 أيام
2: أنت
1: حاسس تونس ترعى بعد 5 أيام
2: أنا مش حاسس أما توا مثلا عندك تونس قاعدين يترناو شفنا حتى تصاور بدأوا يترناو في المكسيك أنا خايف نهار تروح هولندا خاطر ذيك في أمريكا عادي تركب لهم زوز 3 جوائز ما يتعديوش احنا ديجا لمينا الليسته بالسيف معناها ان شاء الله يغزرونا بعين الرحمه
1: ندعو المنتخب التونسي بلي
2: وسعوا بالكم في الديوان
1: لا ما تلبسوش الشاشيه وانتم ماشيين لامريكا بلي كنا تقهرنا البارح على تونس كيفاش مشاو في طياره عموميه وقعدوا تقريبا 24 ساعه باش يوصلوا به اللوم البسيط مش يقولوا لوم في نبر اللوم بسيط على الجامعه التونسيه كره القدم الفيفا بخلاف البريمات للانديه عطيتك 2.5 مليون دولار معناتها نحسبوها 7 مليارات بفلوسنا للتظاهرات والاستاج وللتنقل كنت تنجمتها وان تصرف مليار مثلا ولا ما نعرفش قداش تصرف نسحب كلمتي تصرف مبلغ ميلي وتمشيوا في طائرة خاصة والطائرة الخاصة يكون فيها علم تونس
2: هو انديتنا بتعطي هذا رقم
1: ودراب وتونس محليه فلا سرقبل وملعبيتنا ما يقعدوش 24 ساعة في المطارات وفي الطائرات يهبطوا هكا مواهرين ومحليهم هكا استقبلهم الرئيس وبعد يستقبلوهم الغادي ويرتاحوا زادا مش يقعدوا يستنى ساعتين في المطار وكذا اعتقد انه ماشيين للملاعبيه ماهوش باهي معناتها برشا منتخبات ورا الطياره معناتها مشاركه والفيفا اعطاتك للتربصات والتنقلات معناتها الفيفا اعطاتك البيدجي انتم بتقدر تقولوا ليه البيدجي ذاك نصرفوا به حاجه اخرى ما عندكمش برشا فلوس اما كنتوا تنجموا تهزوا ملاعبيتنا في ظروف افضل بصراحه ملاعبيتنا راهم في الاخر احنا اللي معاملين عليهم وديما رجعنا ونسينا الخمسه بلاش وعنا امل باش نربحوا السويد معناتها تمنينا يمشيوا في ظروف أفضل بصراحة ونلوم على الجامعة اللي عندها البيدجي باش يجيها من عند الفيفا جايك ميسيل اش نجم تسبق انت في انتظار يلا سلاح حسب خبرتك في الفيفا
2: برو ماكس أول حاجة نعرف اللي الفول مستحيل كان تخلط تتكلف مليار مستحيل خاطر عندنا احنا الانديه نتاعنا مثلا في تونس اللي يشاركوا في المسابقات الافريقيه ساعات
4: الانديه يمشيوا في
2: اي مش مليار
4: رحلات خاصه
2: نحكيوا اي ده معناها رحلات ما تتكلفش السومه هذيك ثاني انت تحسوا سيستم نتاعك فلوس الطهور عرفتهم هذا خبيهم لك تو يعطيك الفيفا قال لك تفضل سافر كيما داركم فلوس الطهور حتى حد مصرفهم احنا راه الكل بالنسبه
1: ما تفهمش
2: ابناء جيلي وجيلي قبلي وجيلي هذي عمرك ما تلقى واحد فلوس طهور بالراس يقعدوا له وصرفهم
1: انا في العيد لتو نعطي العيد لاولادي وبعد ثلاثه ايام نفكهم نخبيهم لك
2: هذيك هي ما يلقى شيء هذا هو نفس السيستم
1: معناتها حبينا الملاعبيه يمشيوا في ظروف افضل بصراحه بصراحه يلا نكملوا
2: نختموا بموقف صار المصريه في تونس تحكي على مشيت نهار باش تاكل مشيت باش تاكل يا اخي اكتشفت اللي فما كفتيجي لكن غلطت تمشي في مخ الكفتيجي حاجه اخرى ترى نسمعوا الحكايه نتاعها بالضبط.
6: كنت جعانة جدا فمشيت لقيت مطعم كده مليان زحمة وبتاع قلت بس أكيد الأكل فيه كويس دخلت المطعم بصيت على المنيو اللي موجود على الحيطة سلطات مش عاوزة كسكسي مش عاوزة دخلت بقى في التقيل شوربة دشيش حوت كوشة علوش علوج حوت قاروس قراطة ما فهمتش حاجة فهمتش حاجة مكتوب نزلت شوية بعيني لقيت كفتاجي قلت بس هو ده اللي انا هاكله النهارده كفته تونسي جارسون لو سمحت كفتاجي قال لي مقلوب ولا صحن قلت ايه مقلوب ده خلينا في العارفينه صحن دقائق معدوده الراجل رجع بدي لي الطبق اتفضلي قلت له شنو هذا قال لي كفتاجي قلت له كفتاجي مع اللحم قال لي لا كفتاجي مع عظم له عظم ليه هو كفتاجي ده اكل قطط اديني طب اللحمه وانا اديك العظم الاقي ضحكات بقى ها ها ها والراجل قال لي لا شنو تقولوا انتوا عظم بيض هو بيض مع خضار المهم المطعم اتقلب الى مسرحيه مصريه كوميديه وانا طبعا في نص هدومي وقاعده باكل وبقول فين الكفته تونس المهم انا نحب الماكله التونسيه برشا وهي بنين على الاخر المره الجايه كنمشي لتونس مره اخرى باش نتعلم المصطلحات نتاع الاكل وباش نجرب كل حاجه وان شاء الله خير بسلامه
1: حاجه باهيه انه ولاو توريست يجيو ويعيشوا الحياه اليوميه ما يتحصروش في الاوتيل يمشيوا للمطاعم يمشيوا للبلايص ويوصفوا البلايص وهذاك هو الحاجه الايجابيه معناتها ولينا نشوفوا برشا ديريكسيون نتاع اجانب وقرا وتوانسه وعرب على الجو التونسي حاجه ممتازه برشا معناتها نهد مانيش باش نسالك حتى سؤال في الموضوع هذا نقعدوا في مصر في نهار كيما اليوم عام 67 وبعد النكسة جمال عبد الناصر ألقى خطاب التنحي شنو اللي صار يلا أصل الحكاية
2: في تاريخ شعوب فما خطابات تتقال وتتنسى فما خطابات تغير مسار أمم كاملة خطاب مدته أقل من ساعة أما الصدى متاعه ما زال يتسمع حتى اليوم 9 جوان 1967 الوقت وقتها تقريبا 6 الملايين في مصر والعالم العربي قاعدين بحذا الراديو بحذا التلفزيون الناس الكل تستنى في تفسير في إجابات في مسؤول يفسر كيفاش في 6 أيام فقط تحول حلم كبير إلى صدمة تاريخية لكن اللي صار في الليلة هذه كما كانش مجرد خطاب كان زلزال سياسي كانت لحظة نادرة في التاريخ العربي رئيس دولة يخرج بنفسه قدم شعبه ويقول أنا أتحمل المسؤولية أنا أتنحى
7: وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر
2: باش نفهموا الحكاية لازم نرجعوا شوية للتالي في الستينات جمال عبد الناصر ما كانش مجرد رئيس مصر كان رمز كان بالنسبة للملايين العرب وقتها صوت القومية العربية تصوروا كانت معلقة في المقاهي والمنازل الناس الكل تشوف فيها الرجل اللي تحدى الاستعمار وأمام قناة السويس ووقف قدام القوى الكبرى شعبيته كانت استثنائية لكن عام 67 المنطقة كانت تغلي التوتر بين مصر وإسرائيل كان في أعلى مستوياته خطابات نارية تحركات عسكرية حشد للجيوش العربية وفي شهر مايو من نفس العام عبد الناصر يطلب سحب قوات الأمم المتحدة من سيناء ثم يغلق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية الخطوات اعتبرتها إسرائيل إعلان مواجهة مباشرة ولكن فجر الخامس من جوان 1967 تبدأ الحرب اللي العرب سميها بعد هذه النكسة في ساعات قليلة فقط الطيران الإسرائيلي شن هجوم مفاجئ على المطارات المصرية عشرات الطائرات تدمر وهي رابطة على الأرض تتواصل الضربات في 6 أيام فقط تونس مصر تخسر شبه جزيرة سيناء وتخسر سوريا هضبة الجولان وتخسر الأردن الضفة الغربية والقدس الشرقية كانت صدمة غير مسبوقة، مش فقط هزيمة عسكرية بل انهيار حلم كامل في البداية. الإعلام الرسمي كان يتحدث عن انتصارات، إذاعات كانت تبث في أخبار مطمئنة، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما وبدأت تنكشف تدريجيا. المواطن المصري استوعب فجأة أن الواقع أخطر برشا من اللي كان يتصوروا. صدمة كانت كبيرة، غضب كان كبير، وبرشا أسئلة: شكون المسؤول؟ شنو هو اللي صار؟ شكون باش يدفع الثمن؟ ثم جاء ليلة 9 جوان، عبد الناصر يظهر على الشاشة ملامحه مختلفة، صوته أهدى من المعتاد، وجهه يحمل أثر الهزيمة والتعب. بدأ الخطاب بشرح ما حدث، تحدث على الحرب، على الأخطاء، على المسؤوليات. من بعد جاءت الكلمات اللي حتى حد منتظرها، قال اللي هو يتحمل المسؤولية كاملة ونقرر يتخلى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي، وأضاف اللي هو رجع لصفوف الجماهير كمواطن عادي. وفي اللحظة ذيك عم الصمت، لكن عبد الناصر ما قالش كان هذاك في خطابه.
7: إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر.
2: المفاجأة الكبرى ما كانتش الخطاب، المفاجأة كانت اللي صار بعده. بعد دقائق فقط بدأوا الناس يخرجوا للشارع في القاهرة، في الإسكندرية، في مدن مصر الكل، مئات الآلاف ثم الملايين. الناس ما خرجتش باش تحتفل بالرحيل، بل خرجت باش تطالب ببقاو. الهتافات كانت ارتفعت في كل مكان ويعيطوا باسمه. التقارير التاريخية تحدث عن واحدة من أكبر المظاهرات الشعبية في تاريخ مصر الحديث. الجامعات خرجت، العمال خرجوا، الموظفين، حتى في عدد من الدول العربية خرجت مظاهرات مشابهة. مشهد كان استثنائي، رجل أعلن استقالته والجماهير تطالب بالعودة. والليل استمرت التظاهرات، وفي اليوم اللي بعده زادت الضغوط الشعبية. وأمام المشهد هذا أعلن عبد الناصر تراجع عن قرار التنحي، رجع للسلطة. لكن الحقيقة أنه مصر بعد جوان 67 ما كانتش كي مقبل. عبد الناصر كيف ما كانش كي مقبل، بدأت مرحلة جديدة عنوانها إعادة بناء الجيش المصري وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وانطلقت حرب الاستنزاف ضد إسرائيل في محاولة لاستعادة الثقة والكرامة العسكرية اللي تفقدت في النكسة. أما خطاب التنحي بقى اليوم واحد من أشهر الخطابات السياسية في التاريخ العربي والعالمي، خطاب مازال يثير الجدل. فما اللي يعتبر أنه خروج الجماهير كان تعبير حقيقي، فما شكون اللي المشهد كان أكثر تعقيدا ويرتبط بطبيعة النظام السياسي والإعلامي في الفترة هذيك. لكن ليلة ما زال التاريخ يرويها حتى بعد أكثر من نصف قرن.
1: واضح. دونك والتوا قعدوا مقسومين كما مقسومين على طول. هل مسرحية ذيك قال نتنحى وعطاه جماهير؟ ما العدد الكبير متاع جماهير وفي العالم العربي وكذا يدل أنه
4: يكذب فما الرواية،
1: فما محبة كبيرة. وعبد الناصر مرض، هو مريض ومرض من وقتها لين توفي بعد قمة عربية بالمرض، بالإرهاق، بالتعب. ولكن النصر اللي جاي في 73، عبد الناصر عنده دور كبير، وكان بداية أنه قاعد يبني في الوقت ذاك.
2: جاي السادات كمل الخدمة من بعض.
1: واضح. شكرا لك سلاح، شكرا لك ناهد، شكرا لبنى، شكرا مروان يذكرني باسمه. نتقابلوا احنا غدو بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس، ثم بعد جينا ليندا هذه فورم. نتقابلوا غدو في الأمان. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمن الساعتين. نوفل ورتاني.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
0: زي كفام.

0: Sunrise. موزيك FM الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الدراجات النارية تعتبر كابوسا في الطرقات بسبب هشاشتها، وقد تم استهدافها بعدة إجراءات منها إلزامية ارتداء الخوذة ووجوب الحصول على رخصة لسياقتها وتحديد سن 16 عاما لقيادتها، وفق ما صرح به رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور العميد شمس الدين العدويني. والمتحدث يقول لمبعوثتنا هبة الخميري إن ما يعرف بتاكسي موتور هي ظاهرة غير قانونية ويتم استهدافها بمخالفات تحت عنوان نقل الأشخاص على عربة سلامتهم غير مؤمنة ونقل الأشخاص دون رخصة.
2: بالنسبة للدراجة النارية احنا استهدفناها بجملة من الإجراءات. بدينا من الأول ان عملنا كرس شروط المعد لضبط عملية صنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية، خاطر احنا عندنا شكون يصنع وعندنا شكون يركب وعندنا شكون يوزع. بدينا حطينا معايير تضمن جودة المعايير الفنية في العربة هذه الدراجة النارية. استهدفناها بجملة من الإجراءات في كرس شروط، معناها من التوريد أو الصنع أو التركيب، حتىش الحماية اللاحقة في أو المراقبة اللاحقة في الأسواق. وحددنا سن المسموح بها للسياقة 15 سنة بالنسبة للدراجة النارية. كيف ملزم الخوذة كيف نعرفوا احنا اللي دراجات نارية كابوس هو الحقيقة في طرقاتنا، تعتبر لوبليف النيرابل هشة. بالنسبة للدراجة النارية تاكسي غير موجودة في القانون التونسي وفي التشريع والتراتيب الجاري بهالعمل الكل، ونستهدفوها بمخالفة النقل أو نقل الأشخاص على عربة سلامتهم غير مؤمنة، ونستهدفوها بنقل أشخاص بدون رخصة.
1: النقابة الخصوصية لأعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف تؤكد تمسكها بالحفاظ على طابع العمومي لنشاط الرصيف الصناعي المعروف باسم رصيف السوائب الصناعية بميناء رادس، محذرة من تداعيات ما اعتبرته توجها نحو إسناد استغلال هذا النشاط إلى شركات خاصة على حساب المؤسسة العمومية. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما في قضية تجاوزات مالية وإدارية تعلقت بإسناد صفقة عمومية بالمجمع الكيميائي فرع قفصة، وتقضي بعدم سماع الدعوى في حق مسؤول سابق بالمجمع في حين قضت في حق رئيس سابق لإدارة الشراءات بالمجمع بالسجن لمدة عامين، وفي حق مقاول بالإدانة والسجن لمدة 6 سنوات مع خطايا مالية. دوليا، لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقول إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين. وخلصت لجنة التحقيق في تقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين في ظل مناخ من الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ سنة 2023 وزادت بنسبة 130% وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من المهاجمين الملثمين. إيطاليا تندد بتصريحات أطلقها وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن كفير اعتبرت مسيئة بحقها عقب قرار صادر عن النيابة العامة في روما بفتح تحقيق بشأنه على خلفية معاملة الاحتلال لنشطاء أسطول الصمود الداعم لغزة. وكتب بن كفير في منشور على منصة إكس: لقد أصبحت دولة الحذاء دولة الصندال، في إشارة ساخرة إلى الشكل الجغرافي لخريطة إيطاليا والذي غالبا ما يتم تشبيهه بشكل الحذاء. ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يقول أمام جلسة في مجلس الشيوخ إن هذه التصريحات غير مقبولة ولا تليق بوزير وتظهر المستوى السياسي والأخلاقي لديه. نهاية الموجز قدمته لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبريس.
0: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
5: أريدو طور عالمك.
6: سبورت إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي مباشرة بعد وصوله البارح مع الخمسة متاع العشية المقر إقامته في مونتيري في المكسيك. الملعبية عملوا حصة خفيفة لإزالة الإرهاق، خاصة أنهم عداوا 24 ساعة ما بين طيارات وإسكال. هذا بالنسبة للملعبية المنتخب الوطني التونسي. واليوم في الليل تبدأ المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال قبل المقابلة الافتتاحية ضد السويد مع عام 3 متاع الصباح في الليلة الفاصلة بين نهار الأحد ونهار الاثنين. من المنتخب الأول، المنتخب أقل من 16 عام اللي يلعب اليوم على 4:30 في ملعب حمام لنف مقابلة ودية ضد المنتخب الروسي. الترجي الرياضي التونسي رفع عقوبة منع الانتداب اللي كانت مسلطة على الفريق من قبل الفيفا. بالنسبة لبقية الأندية التونسية فماش حتى عقوبة تم رفعها. نادي صفاقسي عنده 5 ملفات، الاتحاد المنستيري 3 ملفات، قوف القفصة الملعب التونسي ومستقبل رجيج كل فريق عنده 2 ملفات، والنجم الساحلي مستقبل جبس والأولمبي البيجي كل فريق عنده ملف واحد. متوسط الميدان الهجومي الشبان النادي الافريقي يوسف المختاري واللي عمره 17 عام سافر اليوم باش يعمل تيست مع بايرن ميونخ. ان شاء الله بالتوفيق ليوسف المختاري. الاتحاد الدولي لكرة القدم خرج بيان بعد منع الحكم

0: هرجع مع كندا ضد البوسنة والهرسك. الحكم هو الأرجنتيني تايو فاكوندو. نهارت السبت 8 تعليل الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي. الحكم الهولندي داني ماكيلي. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم خارج تونس، الخامسة متاع العشية الكونغو الديمقراطية ضد الشيلي. المقابلة هذه زفرة طاقم تحكيم تونسي يقود محرز الملكي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فانبونات. نخليكم مع ليندا في فورم.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: فغم فغم من الاثنين الجمعة المدي ساعتين للعبة عشية ليندا رحالي.
4: مرحبا بكم فورم على موزايكا فام في حلقة جديدة اليوم 3/9/2026. مرحبا بكم كالعادة على 71-113 ألف بتشاركوا معنا تحكيوا تجربكم وجهات النظر متاعكم في موضوع اليوم اللي هو مهم برشا خاصة في الفترة هذه والفترة القادمة. نحكيوا على الدراسة في الخارج. هل إنه الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة متلامذة والطلبة ولا بتشجيع من أوليائهم؟ معلش فما فئة من ناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج. هل البحث عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس؟ هل البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا لمواصلة العيش لاحقا ربما غادي ولا أسباب أخرى؟ هل أغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا فما شكون يعمل مشوار جامعي لهنا ومن بعد يمشي كامل في الخارج؟ والأسباب زادة اللي تخلي البعض الآخر يخير أنه يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التونسة؟ شنو أكثر الاختصاصات اللي يحبوا زادة يتوجهوا لها في الخارج؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو زادة أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها معناها طلبة أو تلامذة؟ هل هي صعوبات مادية، صعوبات في الاندماج، ساعات اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا في الأخر لتونس وإلا بعد إنهاء الدراسة يستقروا الغادي؟ مرحبا بكم على 71-113 ألف. إن كنتم أولياء نجموا تحكيوا على تجربة متاع ابنائكم وإلا زيدا انتوما تعديتوا بتجربة الدراسة في الخارج، تسمعوا فينا خارج تونس، عارف برشا يكلمونا وإلا موجودين في تونس ولا قريت وروحتوا. دونك هذا الكل يهمنا اليوم للحوار للنقاش في موضوعنا. في البلاتو يحضر معنا ضيوف، معنا إيمان فهري خبيرة في التوجيه الجامعي كونسير اون اورينتاسيون، وزيدا حسني الدخلاوي مدير كامبوس فرانس. بما انه فرنسا تعتبر من اكثر الديستيناسيون يمكن اللي يمشيو لها الطلبه والتلامذه التوينسا، باش نحاولوا نفهموا برشا حاجات في حلقه اليوم حتى للاربعه. مرحبا بكم معنا في فورم كالعاده 71-113 ألف. شويه خير نسمعوا ريبوندور موزايكا فام، برشا مساجات خليتوهم في علاقه بموضوع اليوم وفي علاقه بتجربكم. معنا في الاخراج صالح الشرقي، معنا في الإخراج الرقمي تحية زميلنا إيهاب الفرشيشي، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، وفي ستاندار استقبل تليفوناتكم. وإلا في الميكرو معكم ليندا رحالي بعد شيب مامي وإليسا. نرجع مع التليفونات ونسمع صوتكم في ريبوندور موزايكا فيم في علاقة بموضوعنا اليوم الدراسة في الخارج.

0: ماشي.
1: معاش بندريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط دريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. معاش بندريس عيش جو المونديال.
2: ليندا رحالي رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم معنا للاربعاء، مواصلين معكم وكالعاده 71 ميثود تشنلف بشاركوا معنا في موضوعنا اليوم يخص برشا من العائلات التونسيه في الفتره هذه الفتره الجايه. زاده سورتو نحكيوا على الدراسه في الخارج، هل انه الدراسه في الخارج تكون عموما برغبه التلاميذ والطلبه هما اللي يحبوا يمشيوا يقراوا برا والا بتشجيع وساعات حتى بطلب من الاولياء نتاعهم؟ علاش فما فئه من الناجحين في البكالوريا ولا دي يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة نجم تكون مش موجودة في تونس؟ هل البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا لمواصلة العيش لاحقا غادي وإلا فما ربما سبب أخرى؟ الأغلبية يفضلوا يخرجوا معناها مباشرة بعد ما ياخذوا الباك ولا فما شكون يعمل كورسوس صغير هوني مشوار جامعي مثلا ليسانس ولا بعد ماستر يطلع باش يعمل الدكتوراه وغيره وإلا فما شكون ديريكتومون يطلع بعد الباك؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض زادة يختار بالعكس أنه يقعد في تونس ويواصل قرايته لهوني؟ شنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوينسا وشنو أكثر السبيسياليتي الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قداش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ شنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ صعوبات نجم تكون مادية في الاندماج زادة كما اللغة العادات الثقافة وغيرهم، وهل أغلبية من اللي واصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا بعد لتونس بعد ما يكملوا القراية ولا يستقروا الغادي؟ مرحبا بكم، تجربكم تهمنا كسوسوا أنتم أولياء وإلا زادة من الطلبة ولا التلاميذ اللي يقراوا في الخارج. 71 113 في حضر معنا في البلاتو حسني داخلاوي مدير كامبوس فرانس وزادة إيمان فهري خبيرة في التوجيه الجامعي وكونسير ان اورينتاسيون. كالعاده ليميسيون تكون اكثر ثريه فيها برشا غيشيس بالتيمونياج نتاعكم والتجارب نتاعكم. باش نمشيو نسمعوا ريبوندور موزايك اف ام لي ميساج اللي سجلتوهم في علاقه بموضوع اليوم وبعد نرجعوا نبداو مع التليفونات ونستقبلوا ضيوفنا.
3: فورم تيمونياج.
4: الو السلام عليكم. بربي حبيت معناتها نشارك السجي نتاع اليوم اللي هو عجبني معناتها في مخصص اللي قراوا برا وكل شيء. انا كل حال عندي معناتها واحد من العائله اللي هو بنتي، يعني صدقني معناتها دوب مخبا يعني الباك، خذا الباك مشى معناتها الدوره الاوروبيه اللي هي السويد معناتها قرا كمل قرا عامين وتخرج مدير مؤسسه وما شاء الله عليه ياخذ في راتب يعني محترم ولله الحمد. معناتها انا والله عندي ما نفزع انا اللي حب يقرا برا معناتها هما الحاجه الباهيه فيهم يقرا غاديك ويتخرج منها ديريكت معناتها يدخل يخدم مش كما هنا يقعد بالسنين وكذا. هذيك الحاجه الباهي فهمتي. وربي ان شاء الله يبارك فيكم.
5: السلام عليكم. ربي انا من الصباح نسمع ذاك عفوروم والجماعه اللي يحبوا يقريوا صغارهم من برا ودرشنيه باش سكت سكت سكت سكت من الصباح ومن بعد نتاق. شفتهم هذوك من الكل اللي شاركوا ويحبوا يبعثوا صغارهم لبرا، كل حد يبعثوا صغارهم لبرا باش يوليوا صخيبوها لبرا، فلوس مطيشه والخدمه مطيشه. يا ودي في تونس نقريه ويعلموا عنا اساتذه يقريوا لبرا ويقراوا في تونس هنا وتبارك الله وصلي على النبي. اما احنا مانيش مقتنعين خاطر هما لبرا عرفوا سوقوا لبلادهم باهي وعرفوا كيفاش فيبل نتاعنا احنا اللي تحكي معه يقول لك البر وهو ما هوش نايم منها شيء. شنو هي البر؟ شنو شي يعرف شي قريوه وليو مصلي على النبي وليو يكون هو مش يولي لهنا طبيب غاديك يولي طبيب في عالم واحد اخر هكا معناه هكا مخكم. عندنا الطب وعندنا المحامين وعلى المهندسين وعندنا مش تحكي انت عندنا كل شيء زاد ونقريو احنا من البر جيراننا لهنا تمنيه وشي يقراو على تونس لهنا والاخرى هي مش باع كتابتها والاخرى مش باع البسكليت نتاعها ومش تمشي تقري في اوروبا. شنو تقرا في اوروبا اخي بالك غاديك هما عندهم خاخ واحنا عندنا لهنا شنو عندنا يا عيش بكش عندنا لهنا اساتذة وعندنا معلمين وعندنا ناس قري وعندنا تبارك الله
6: الله عين بالله يكون في دول يطلع يقرا البرة ولا شو يقرا البرة يتعب شوية من الاول وبعد تحلوا الابواب والافاق ويخدم يريق الامور ويعمل كريمة يعمل دار يتزوج ولا الله اعلم ولا في والله العظيم حتى البر اخي
0: سلام زيد. رأيي بالنسبة للدراسة بالخارج أما زوزة نوعاً إذا كان بيشيمشي على نفسه مثلاً بورس مع حساب دولة هو جاب معطي طيب وهم منصوص عليه يبدأ بالبورس البرة باهي ساعده تبدأ أمور واضح. إذا كان عنده والديه منصوري للحال من المحبذ يخرج البرة خاطر فما أفاق البرة وفما طلب الشغل بالقداء وعندهم على كل ماتير اللي هو بشغلها البرة عنده قيمته عنده مكانته فاك الدولة ذيك اللي بيشيمشي يقرأ فيها. فما ناس تمشي لفرنسا فما ناس تمشي لألمانيا فما ناس وعمانة فرنسا على خاطر فما اللغة متاعنا هي ثانية فرنساوية فما ناس اللي تمشي يعملوا مثلا راترافاج في ألمانيا هو عنده قيمته زاد القداء وهذا هو اللي فرق ما بين إنسان منصوب حاله وإنسان اللي بالبورس بتاع الدولة ثم شوية شوية يبدأ يمشي يقرأ البرة أضمن وأحسن بالقداء. ما يراش مانع اللي يرى القراية في تونس لهنا عندها مكانتها باهية بالقداء ويستعرفوا بها حتى الناس البرة. مرسي موزايك ويرحم والديك.
7: أنا نحب نحكي طبعا متاع اليوم فيما يخص الدراسة على الإتخانجي. حاجة من الأسباب اللي تأدي للصغير بشقر البرة هي الروتاسيون في تونس ماهيش إكتابة. بارك الله صغيرات تنجح بالقدي. أنا صغير نجحت في مكاش ونص ما خديش حاجة اللي ترضي في تونس وتلازينا باش نمشي البرة بشقر البطان عنا لفاكلتي البهنين في تونس. ولا
8: مدام ليندا انا عندي 4 صغيرات ما شاء الله قريتهم الكل وصلوا التعليم العالي والسنين دولانين الكبيره قعدت 10 سنين ما قعدت حتى خدمه بريس لك الحر تاع اقل من قيمتها ومن دبلومه من شهريتها في تونس بالاخر تزوجت على طريق زوجها خرج للخارج الاولاد كيف كيف خرج زاد تزوج وخرج للخارج والبنات السنين اللي بعده قعدوا في الدومين كل راه انفورماتيك واخراج سينمائي وماركتينغ هذوما ثلاث سبيسات مطلوبين ما لقى حتى شيء في تونس والاخر خرجوا لبرا واحد صار لي عندك بس عليهم وخدموا ويكونوا كل شيء خاطر جربوا جميع سبيساليتي وجميع التجارب عملوها وشيء لغات فما ناس محظوظين فما عبد مثلنا عشان سنة تلقى تقول خلاص يعني أستاذ قاري أنا بتكبش هذاك علاش يطلعوا يقول في الخارج ما بحق فما الحظوظ فما ليشانس في الخارج فما كل شيء حتى ما تقراش ما تخدم فما الجمعيات نجم تعيش ما ريتش أنا شكون خرج الخارج وما عشان الله هم اللي شد ما شد طريق سوي
9: الدراسة في الخارج هذا موضوع قدنا نخصي تابع مع بنتي إنه هي إن شاء الله هنجيب بكالوريوس وحلمها انها تخرج تقرا البرة وشادة صحيح انها تمشي تقرا البرة لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
10: انا واحدة من الناس من طول نلملهم خليهم شقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
11: دون لو طون ديميلترو بابا المليون و300 توانسه يوليو لي 1000 يورو تعرف ديميلترو اش معناتها 1000 يورو في فرنسا معناتها نعيش تعيش فرنسا معناتها تكري وتاكل وتنافيجي معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمة توا فور لمو عندي انا زميلي معايا في الخدمه معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا باع كرهبته باش قرها العام الاول بعد قال له ولدي تصرف يا عام بركي كالي العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وسلسه مع بيت نعرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمه عاون بيروح خاطر ما يقدرش.
12: الو صافير فرونس صافير اختين در الرحال بربي تحكيه على التلمي يختم شخرج يقرأ البرة سوى ولده ولا كنت نقوله فيه انا بالنسبة نشجع يقرأ البرة نشجع بالحق رأى والله من توا عندي 4 صغار ما شاء الله ماذا بيه نشجح والله ماذا بيه يخرج يقرأ البرة ويعمل كل شيء البرة كما يقوله فيه بالحق واحد ما يكلمش عليك ضمنه مستقبل ما يكلمش عليك في تونس سعيد برش مستقبل السعيد سعيد سعيد برش برة خير مش عليك انا نشجع بالنسبة صغاري والله نجلكم عامل بالحق والله برب يوفي لما ينشى نهاركم دين وشاء الله لنا رب المزيد.
13: ألو عسلامة مزيك موضوع أنت على الفورم اليوم عجبني لخطر عندي بنتي في كوريا الجنوبية بعدها تقرأ أو ديجا الحمد لله خذت الماستير مزيد حصيل موضوع هكا فيه جدل شوية دونك نحب نعبر على أنا تعب كل باهي المهم نحب نشارك في الفورم. السلام عليكم وعايشك ويا خوب خاطر سلامة.
3: بتتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سجل رأيك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
2: أجل معكم جديد في فورم على موزيك فم كنا نسمع في أصواتكم في ريبوندر موزيك فم في علاقة بموضوع اليوم ونحكيه على الدراسة بالخارج هل أنه اختيار من التلميذ أو الطالب وإلا ساعات الولي هو اللي يشجعه علاش شو هذية ساعات شنو البحث على اختصاصات ربما البحث زد على عمل بعد التخرج أو أسباب أخرى كيف كيف نحكي ونتسألوا أني أكثر زعمة البلدان اللي عليها إقبال أكثر الاختصاصات اللي عليها إقبال من قبل التوينسة الطلبة أو تلامذة الأغلبية يخرجوا بعد البكالوريا وإلا بعد ما يعملوا مشوار دراسي في تونس. كيف كيف باش نحكي وزيد على شوية أهم صعوبات اللي نجموا يلقاوها من ناحية المادية من ناحية الاندماج ساعات اللغة العادات الثقافة وغيره. برشا أسئلة اليوم يتم طرحها وكما قلت مشاركتكم على 71-13-1000 ولكن زاد بحضور ضيوف بعضنا في البلاتو حسني داخلي مدير كامبوس فرانس وإيمان فهري خبيرة في التوجيه الجامعي. مرحبا حسني. مرحبا إيمان نورتونا في البلاتو. تحية ليك.
14: مرحبا
2: بكم سوس. باش تكونوا حاضرين باش نحاولوا نفهموا بعض النقاط ونجيو على بعض الأسئلة اللي كنت نطرح فيهم. قبل ما نبدأ مع ضيوف كالعادة نبدأ مع أول مداخلة معنا مدام هاتية من رادس. مدام هديه تقول بنتي تقرا في كوريا الجنوبيه الحمد لله خذت ماستر وتقول تعدينا شويه بصعوبات ولكن الحمد لله توا. مدام هديه مرحبا بيك.
15: عشان مدام لين بس نحويلك بنتي الغاليه.
2: يفضلك يا لله شحويلك انت.
15: عايشك مدام يفضلك ربي عايشك
2: ربي يخليك عايشك ونشكرك على المداخله وتقاسم التجربه معنا. باهي مدام هديه الديستيناسيون اللي اختارتها بنتك يمكن تو بعد نعرف اذا كان عليها ولا اقبال في السنوات الاخرى ولا ليه ولكن بعيد على كل ما هو كلاسيكي في القرب الجغرافي مكثر يمشيوا لاوروبا وغيره علاش الاختيار هذا وكيفاش خذيتوا القرار معناها هي حبت ولا العائله شجعتها؟
15: قبل كل شيء نشكرك على هالبرنامج الله خاطر هذا قاتل التنسيق.
2: يفضلك يا لله.
15: ما نكذبش عليك هي حبت وهي من اللي عمرها 15 سنة مغرومة باللغة الكورية. تحب كوريا تحبها من
2: الثقافة الكورية والبلاد وكل أي
15: أي أي. طب قلت لها أخذ اللي بس نفس الباك قلت لها أخذ اللي عايش بنتي وديجا قال لي فادي بورقيبة سكول روا قال لي فادي مذيع نبتها لتونس البروب قيدتها تقرأ غادي في اللغة
2: الكورية
15: اي في بورقيبة سكول في تونس اي يعني في رب. قلت لها أخذ اللي بنتي خذي الباك موعدك وعد نبتك كوري أقل حتى شهر يعني مستحيل هذا كان مشينات خذيت الباك قلت لي ما قالي سوا سوا نمشي كوري خلينا المهم عارفني نهبط نصنع يا ربي وانا مش حاجة اخرى راه مش اني ظروفي معناها راه دوب دوب معناها مش بتكون انت هذه وصلت وضعت بنت الكل لك ربي معايا
2: اي
15: وبنت طلبت مني نعمل المستحيل باش نلبي لها رغبتها على خاطر هي
2: حلمها يعني اي خضايا. الحلمة متاحة
15: نعم
2: هذيك الحلمة متاحة معناها ملي صغيرة
15: اي اي اي معناها حتى المعدل نكذب عليك
2: اي
15: معناها مش كانت سنتي قلت لها هذا كوردو حاسة بك أمكيس قصيت له وقل حاسة هي قبل ما تعمل ما قلت كل كل بعثت لهم هم للجامعة في كوريا قلت لهم راو هكا وهكا وهكا ظلنا وراك قريب تموها كل شيء باش ما نطولش عليك
2: وقل تخي بيان شنو اختارت الاختصاص مدام
15: هي سيونس هي
2: غادي غادي غادي غادي كشنو مشي تتبع اختصاص
15: لغة
2: لغة لغة كملت في اللغة الكورية معناها
15: لغة لغة أي لغة. مشيت على أساس باش تقعد هما

0: باي عطا بوخس
1: اي عطاوها مش نيالي بنيتي
0: اي
1: لا تقولي ايه مش نعمل ناخذ طرف تكميلي بعدين المصروف
0: واضح باهي مدام هادا خلينا نفهموا كيفاش صار من بعد خاطر هي توا عامله او خلطت الماستير معناها حسب اللي فهمت طلعت على 3 شهور ولكن كملت وخذت بورس وكملت قرات وخلطت للماستير معناها
1: يا لندى عايش باهي راهو البورس هذاك اللي عطوه لها للقرايه للكتب اللي باش يشروهم لها وللفات اللي هي باش تقرا فيه
0: اي واضح واضح اما احنا حابين ان نفهموا بعد الباركور هذا الكل كي وصلت للماستير توا هي حاليا القرار مدام هيديا انها تخدم باش تستقر وتقعد في كوريا الجنوبيه
1: تمشي وتجي
0: تمشي وتجي
1: قالت لي انا تاهي ما عرفش نجم نقعد في تونس
0: اي استاذ قداش عندها من عام غاديك مدام هيديا تقريبا بارك الله 11 سنة وكوريا الجنوبية اللي هي معناها مش ديستيناسيون ياسر قريبة لتونس تعتبر معناها غولاتيفمون من بين لي ديستيناسيون زعما غاغ ولا لا عند التوانسة هذا باش نسألوه باش نبداو بيه جوستومون مدام هيدي نشكرك برشا اللي تقسمت معنا التجربة في علاقة ببنتك من البكالوريا طلعت 11 سنة الغادي طلعت المغرومة باللغة الكورية من الصغيرة وهذا كورسوس يمكن نلقاو عند برشا معناها ملي جون اللي تلقاه ملي صغير حاطط في مخه الفكره هذه خلينا نبدا سؤال معاك ايمان ما فهري خبير تجاري جامعي وكونسيير اون اورينتاسيون قبل ما نمشيو لسي حسني على خاطر باش نحكيو على فرنسا كوم ديستيناسيون يمكن الاكثر يمشيو لها التوانسه فقبل ما نمشيو نحكيو على فرنسا الى جانب فرنسا وهل فما بلدان جديده دخلت على الخط ودي ديستيناسيون جدد في السنوات الاخرى ولا يمشيو لها
2: كما قلت ليندا فرنسا تقديمها هي اكثر ديستيناسيون يقبلوا عليها لي ستوديون توينسا سينو توا لي كلاسمون تاع لي ديستيناسيون سنين الاخر تبدل دونك فما ايطاليا اللي ولات ياسر دوموندي بويسكو يلقى فيها بوكو دوبورتونيتي دو بورس كو سوسوا دونك لي بورس دو ليتا ولا لي بورس ريجيونال فما المانيا زاده تقديمها دوموندي بار لي ستوديون سينو فما دي ديستيناسيون اللي الثلاثه سنين الاخر ولاو يعرفوها ولاو يعرفوا قيمه لي ديبلوم نتاعها ولي زوبورتونيتي اللي نجمو نلقاوهم كيما مالطا كيما هنغاريا كوريا زيد دونك وليت عليها دوموند مش كان الناس اللي مغرومين بالكولتور كوريان والكي بوب والدراما والكل ولاو لي حتى العباد اللي ماهمش ما عندهمش فكره على الثقافه الكوريه يمشيوا على خاطر يعرفوا اللي من بعد يلقاو مستقبل به يعني في الفي بروفيسيونيل في الكورسوس يونيفرسيتير الكاليتي دو فورماسيون اللي باش يتلقاوها لي زوبورتونيتي اللي موجودين كيما كان تحكي تاو مدام هيديا فما دي زوبورتونيتي دو بورس اللي تشجع لي ستوديون سورتو اللي ما عندهمش دي بودجي كبار باش ينجموا يوصلوا التعليم نتاعهم
0: الهوني كي نحكيو على لي ديستيناسيون كلاسيك فرنسا رقم واحد وقعدت لتوا تاو سي حسني بعد يفسر لنا ثم ايطاليا المانيا هذوما في اللي متعودين بهم فما زاده رومانيا اوكرانيا مازالوا موجودين ولا بعد الحرب نقصت
2: اوكرانيا لي رومانيا وي مازالت موجوده في الدومين دو لا سانتي
0: اي التوا معناها
2: التوا مازالت موجوده اما انا عطيتك بلوتو لي ديستيناسيون اللي مطلوبين في لي دومين الكل معناها مش في حاجه سبيسيفيك
0: فوالا اما تقعدت رومانيا من بين لي ديستيناسيون يمشيو لها روسيا مازال
2: نقصت
0: شويه
2: اما
0: بسبب الحرب اللي صارت في العوام الاخرى ثم اللي ظهر جديد مالطا هنغاريا كوريا هل انه اسبانيا مثلا البرتغال بلدان اخرى مازالت معناها موجوده في الكورس
2: بيان سور موجوده هي ليست طويله معناها حتى في لي بيي
0: عطينا الخمسه الاولانيين
2: فرنسا ايطاليا المانيا اسبانيا البرتغال
0: دونك سالتك اسبانيا البرتغال خاطر ما لقيتهمش
2: لا هذوما هما اللي مطلوبين اسبانيا سورتو للناس اللي يحبوا يمشيوا يتعلموا يقراوا اللغه من بعد يولي عندهم اكسي بور لي زونيفرسيتي بوبليك
0: معناتها لزميتهم تاو كلهم في اوروبا ثم في البعاد نلقى كوريا الجنوبيه شنو اخر قاعدين يمشيوا تونس
2: كوريا الجنوبيه فما جابون كندا دونك فما يوكي اما يوكي سورتو اللي عندهم دي بودجي ايزي
0: شويه ولا
2: اكبر شويه يمشيوا لا بورس ليكسيلونس اكاديميك امريكا
0: نقصت مع التشديد على الهجره وغيره نرجع لك ايمان باش نحكيو في نقاط اخرى نمشي لحسني داخلاوي مدير كامبوس فرانس دونك علاش سالت ايمان من الاول باش تعطينا هالكلاسمون باش نفهموا اللي تقعد فرنسا كسوسوا في الماضي ولا حتى التوا رغم دخول على الخط بلدان اخرى هي اكثر ديستيناسيون هذا نفسروه خاطرنا هي لغتنا الثانيه بلاد فرانكوفونيه

0: شنو عندك من أرقام تقريبا اليوم حسني على عدد الطلبة اللي سنوين يمشيو؟
1: هو ساعة مش نحط الأمور في إطارها. الموبيليتي اتوديانت والديناميكية هذه متاع التحرك الطلابي متأصل نجم نقوله في تونس من وقت قرطاج. وقت اللي كانت الموبيليتي بالنسبة للليليت كارتاجينواز دول في المتوسط. يكون وقتها فرنسا ما كانتش من ضمن لديستيناسيون هذوم على خطر في وقت قرطاج وبعدها روما كانت لديستيناسيون لسنتر كولتوريل ادو سافوار الكبار اللي كانوا يتنقلوا لهم لزيليت اللي من تونس وقتها من قرطاج المنطقة اللي نحن فيها. كانت يمكن روما بطبيعة الحال. لكن في البسا ميديتيرانيا عنا اللي نحب نقوله انه عنا ثقافه نتاع وديناميكيه نتاع موبيليتي اتوديانت
0: اللي هي تعطي ريشيس وتعطي ديزيشانج كبار
1: برشا. لابيتونس اللي موجوده لفرنسا بطبيعه الحال هي قديمه معناها و بلو سبيسيفيكمون ظهرت وكثرت بعد الاستقلال لانه ليزيليت التوانسه كانوا في التكوين نتاعهم بحكم الوجود الفرنساوي اللي سبق الاستقلال كان بطبيعه الحال بريسك اون ايفيدونس انه يكون في فرنسا.
0: وهون يمكن نمشيو لميل الاسباب اللي احنا اليوم برشا قالوا حتى في الريبوندور عندنا ديزور تباهين تكوين باهي من اعز الطب والمهندسين صدروا فيهم. يعني المشكله كانها مش فقط اليوم في التكوين ولكن سهوله اللغه تنجم تفسر وقرب الجغرافي تنجم تفسر يمكن علاش فرنسا هي رقم واحد وقاعده رقم واحد رغم ظهور برشا وجهات اخرين.
1: نجم نقولوا حتى اكثر من هكا هو يمكن عامل اساسي ورقم واحد
0: هو العامل الأساسي
1: لأنه فما حاجتين فما زوز عوامل حسبي أنا اللغة بطبيعة الحال لأنه دراسة باش
0: تكون
1: أسهل في, في, في لغة معينة تكون أسهل عكس بعض الديستيناسيون الاخرين اللي يمكن ان بلوز اكزوتيك.
0: نسالوا بعض يمين كيفاش كالعام قرايه وعام لغه وثم القرب الجغرافي.
1: القرب الجغرافي وثالث فاكتور هو هي الدياسبورا التونسيه اللي موجوده في فرنسا.
0: ما فماش تقريبا عائله تونسيه ما عندهاش قريب ولا عبد اي سا فاسيليت ان بو هكا الكونتاكت والحاجات.
1: لانه مليون ونص تونسي في فرنسا يسهلوا ياسر
0: تقريبا قداش عندنا من طالب لا موين ولا كان عندك ارقام معناها والسنا يمشيوا كل عام لتونس كم première destination
1: كل عام هنا يفو faire la différence ما بين الطلبة اللي يطلعوا كل عام اللي هما à peu près 5000 en 2025 فما 5000 طالب مشاو انضافوا للطلبة اللي ديجا موجودين في فرنسا والطلبة العدد الإجمالي نتاع الطلبة التونسيين اللي انسكري dans des établissements d'enseignement supérieur في فرنسا في حدود 16000
0: 16000
1: voilà ويمثل سادس جنسية متواجدة في فرنسا من حيث العدد لكن رابورتي او نومبر دابيتون تنجم تقول يمكن اول جنسيه ممثله اول بلاد ممثله في الجنسيات الطلبه الاجانب في فرنسا هي التونسي.
0: تونس مقارنه بعدد السكان وهوني معناها سادس جنسيه تحكي في العالم معناها مش نحكيوا على بي مغربي ولا حاجه
1: لانه في فرنسا فما قرابه 500000 طالب اجنبي ما بين 450000 و 500000 طالب اجنبي باش نحطهم زادة في الكونتكست نتاعهم اليوم في العالم فما اكثر فما قرابه 7 ملايين طالب اون موبيليتي اتوديونت
0: يعني عبر الكره الارضيه
1: عبر القارات وفي الكره الارضيه منهم 4 ملايين في اوروبا وفي امريكا الشماليه دونك اون اوكسيدون
0: بالضبط
1: في فرنسا النصيب نتاعهم الطلبه الاجانب هذوما ما بين 450 و 500000 وسكيل فو سافوار زادة انه الطلبه الفرنسيس بيدهم موجودين ضمن سيت ديناميك نتاع الموبيليتي اتوديونت
0: يمشيو لكندا
1: يمشيو هما بيدهم فما يمكن 140000 طالب فرنساوي اليوم يقرا خارج فرنسا.
0: به بالضبط وبعد شوي نرجعوا على بقيه الارقام ونرجعوا نحكيوا زادا على التوانسة فرنسا كون بروميير ديستيناسيون شنو اكثر اقبال شنو اكثر الاختصاصات اللي يمشيوا لها وكيف كيف معاك ايمان باش نرجعوا نحكيوا على هالبلدان هذوما الكل فما مشكله لغه ولا لا كيفاش البريباراسيون تصير للخروج ممكن اسهل فرنسا كيما كنا نحكيوا فماش عائق لغه لكن انتو تو خلي ياخذ معنا حاتم ولميا بالتليفون.
2: المدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي
0: حاتم من باردو يقول القراية البرة مربوطة بالفلوس، اللي عنده فلوس ينجم، اللي ما عندوش تصعب العملية، خاصة وأنه دينار أورو وليت معناها العملية صعبة في معناها الفلوس اللي واحد يستحقها باش يصرف البرة. يقول ولدي باك وماذا بين قرية البرة. مرحبا سي حاتم، تحية ليك.
2: مرحبا أختي ليندا، عايشك. وهو كذلك أختي ليندا، الإنسان في الدنيا هذه يلزم إنسان مرسول الحال باش ينجم يوصل لولده ولا يوصل بنته للي يبتغاه بالقداء. وحاجة معروفة اللي فما الدينار التونسي بالنسبة للورو معناها 3 فوا بلوس، معناها حاجة دي الحاجة اللي واحد ما يتوقعهاش، فهمتني؟ وإنسان علاش هي الأفاق البرة بالخارج مثلا فرنسا، خاصة أنا حتى تكلمت في اللونسيني بتاع الفورام اليوم، أنا قلت لي مثلا إنسان منصور الحال واللي إنسان ينجح مثلا معدل طيب بالقداء ينجم بالبورصة ذاك سيبارون ينجم يوصل بالقداء، فهمتني؟
0: معناه كيخو بورص تنجم تكون حل بديل، أما والديك كيف شوصف عليه تتكلف يعني
2: هاي تتكلف بالقداء على خاطر ترانسفير معناها من دينار لورو، حاجة سي تري ديفيسي بالنسبة للبارون اللي يبدأ مش موصول الحال بالقداء.
0: بيه انت قلت ولدي نتمنى نقري البرة، شنو الأسباب اللي تخلي احنا قلنا زعم الاولياء يشجعوا اولادهم ولا التلامذة ساعات كيما كنت تحكي مدام هي بنتها من صغيره تحب تمشي
2: هو ما يشوف شنو من البلو بروش اللي هو مثلا الفامي نتاعو اللي هو تلقاه مثلا قرا لهنا اخذ ليسونس مشى طلع لفرنسا وكمل مثلا الدكتوراه نتاعو غادي في فرنسا وكل معناها قرا عندي واحد من الفامي قرا ايكونومي جيستيون كيما ولدي ان شاء الله ربي يفرح لي به السنه بالباك ومعناها مشى طلع لليون وعمل مثلا بزنس انترناسيونال وتو تبارك الله يخدم على روحه
0: طلع بالبكالوريا ولا بعد الليسانس؟
2: لا بعد البكالوريا بعد الليسانس طلع قرا لهنا في تونس وبعد طلع غادي
0: يعني ترى صحته من وقت 3 سنين يقرا في تونس نجم تنقص من المصاريف.
2: لا لا لا لا تنقص بالطبيعة هذه حاجة ما لا شك فيه. مش كما قلنا نحن بشتقرى 5 سنين غادي كما بشتقرى مثلا 3 سنين ولا عامين. فهمتني؟ هذا هو شنو اللي فهمه في ليندا.
0: بيها مش نسأل ونطرح سؤال احنا سي حاتم، قديش اون موين تتكلف سنة جامعية الاتيديو في الخارج وهل هذا يختلف الفخشيت من بلاد الأخرى؟ نشكر برشا سي حاتم. ناخذ مدام لميا وبعد نرجع مع ضيوف في البلاتو باش نجاوبوا على النقاط هذوما. مدام لميا من بومهل. مدام لميا تقول أولادي زوز قراو في ألمانيا وكانت تجربة مكلفة شوية ولكن ناجحة. مرحبا مدام لميا، تحية ليك.
3: عسلامة أختي،
0: شحوالك يا للا. مرحبا
3: وبيك، عايشك بيك. الحقيقة معناها كما قلت لك ناجحة مع أولادي الحمد لله، قرأوا على رواحهم جابوا شهادتهم من بعد مع فلوس باش يخذوا الخدمة متاعهم. أساسا احنا اللي بعثناهم وبرمجنا على الأساس هذيك على الخدمة، مع أنه أنا أولادي ما عندهمش مشكلة الأوراق خاطر مولودين غادي عندهم ناسيوناليتي ألموند، لكن روحنا بيهم قراوا لهنا معناها من البريمير متاعهم الكل حتى الباك اخذوه في تونس.
0: اي
3: ومن بعد بعثناهم بعد الباك.
0: مشاو بعد البكالوريا.
3: مشاو بعد البكالوريا.
0: علاش تجربة مكلفة شوية مدام لميا؟
3: مكلفة على خاطر الدينار للأسف طاح برشا بارابور للورو. في الأول أنا خاطر زوز أولاد ما بيناتهم 3 سنين. الأولاني في الأول كانت تكفي ديجا البورس اللي هي بطبيعة مش البورس يا ربي معناها جو يدير المبلغ اللي نحوله هولا اللي عنا الحق نحوله هولا كانت تكفي في الأول، ومن بعد حتى بالفلوس هذيك ولوا معناها ممكن يجيهم فرصة متاع عطلة يخدموا حاجة باش نجموا يعيشوا مرتاحين بخلاف الفلوس اللي بعطلهم بهم معنا.
0: به تقريبا مدام لميا سنة جامعية قدش تتكلف على طالب بالدينار التونسي؟
3: الحقيقة أقل شيء 35 مليون
0: أقل شيء، هذية معناها يعيش قد
3: أقل شيء. اي بالضبط
0: هذه قداش
3: من الاخره خاصه فهمت خاصه سنين الاخره خاطر البريود الاولى انا ولدي معناها كانت تكفي بداية البورس وعايش مرتاح ولكن هرب اللورو على الدينار التونسي ما عادش الفونتوب اللي يجي انه يزيدوا يخدموا يكتبوا له باش يكفوا روحهم بالقدايه يبدو مرتاحين الحقيقه. وكانت اكسبيرانس بالنسبه لهم معناها حتى يعني دوزانا منه يزيدوا صرف مصروف ومنه
0: انت قلت مدام لمياء ما كلفه شويه اما ناجحه على اي صعيد تقيم النجاح هذا؟
3: النجاح نقيمه على الخدمه انه من بعد سوق الشغل معناها مفتوح والحمد لله للزوز معناها توا يخدموا كملوا يخدموا ديريكتومون بعد القرايه بعد شهادتهم دبروا خدمه
0: واضح.
3: الافاق نتاع دي ستاج من غادي زاد موجوده انا ودي الكبير ستاج نتاع البروجيكت فانديتود نتاعو عملوا في البرازيل الستاج نتاع الماستر عملوا في كندا معناها يلقاك مقيم لبرا تبدا اسهل حتى الستاج معناها
0: الستاج والتنقلات وكل شيء. نشكرك مدام لم يعطيك الصحه على المداخله نتاعك وباش نفعلوا شويه مع اللي تقال ونقدموا في بقيه النقاط. نرجع معك من فهري خبير في التوجيه الجامعي. اول سؤال في علاقه بال التكلفة مادام قاعدين نحكيو على التكلفة اون موين قداش تتكلف سنة جامعية وهل انه يختلف من بلاد لبلاد نجمو نلقاو ايكار كبير مثلا اي
4: اكزاكتومون الشوا نتاع البلاد والجامعة يفرق كبير في البيدجي معناها نجم تكون التكلفة 30 مليون كيما تنجم تكون 140 مليون دونك ساعة لا كيستيون كي سوبوز لو ليسكو باش يقرا في ليتاتيك ولا في البريفي فما دول اللي البوبليك نتاعهم السوم نتاعو معقول
0: رمزي
4: معناها حتى كي باش نحاولوه بالدينار والكل واللي كار اللي فما ما بين لورو ولا الدولار بالدينار يقعد معقول حتى يبدا قريب من الجامعات البريفي اللي عندنا في تونس. اسكو عندهم شكون من العائله غادي باش ينجم با اكزومبل اللي يتكفل بيه في السكن هكاك ينقص في المصروف شويه اسكو الطالب يعمل على روحه ينجم يخدم خاطر توا الدول الاوتوريز لي ستوديون باش يخدموا عدد معين فوالا في التيبولو عدد معين من ساعات اللي هو يتراوح بين 20 ساعة و 30 ساعة احنا والدولة اللي هذاك نجم يخليه يدبر المصروف نتاعو معناها ساعات اكزاكتومون ساعات لي فامين نقولهم لي دو بروميي موا لازم معناها تتكفلوا بمصروفه ابارتيغ دو تروازيام موا راهو ينجم يعمل على روحه ويخدم
0: معناها اوتونومي توتال ولا يعاون روحه ويقعدوا الاولياء يبعثوا له كوميم
4: تو ديبون معناها ساعات ينجم كان يخدم كما في هنغاريا ولا في إسبانيا نجم يخدم 30 ساعة في الجامعة 30 ساعة المدخول اللي يتحصل عليه ينجم يغطي له مصاريف السكن ومصاريفه هو
0: ويكون معناها مستقل بذاته
4: exactly.
0: قبل ما نمشيو نحكيو على اللغة بربي خنحل قوس هنغاريا أعطينا عليها فكرة خاطر احنا توا نعرفوا ألمانيا وإسبانيا وبورتغال وفرنسا كم بروميير ديستيناسيون حتى كل الجنوبية والجابون نسمعوا توينسا كندا ولكن هنغاريا
4: هنغاريا بلاد ياسر سيف ستودنت فريندلي معناها لي ستوديون ما يلقاوش دي ديفيكولتي في الانتيغراسيون نلقاو فيها لي سبيسياليتي الكل معناها فيها الانفورماتيك فيها الدومين دو لا سانتي البزنس الميكانيك معناها الاختصاصات الكل موجوده يقراو باللغه الانجليزيه معناها مش بيكون فما حاجز لغه سورتو الطلبه نتاع توا انجلوفون اكثر ولا دونك ما فهميش لو بروبليم نتاع لابرونتيساج دو لا لونغ قبل ما يطلعوا غادي العيشه فيها معناها
0: مستوى العيش مكلف ولا
4: العيش ماهوش مكلف جوستمون حتى مصاريف الدراسه معناها كومبارون بلدان اخرين يتسمى معقول هي من البلدان اللي ما تطلبش كونت بلوكي دونك علاش فما عبيد توا يقبلوا عليها خاطر ماذا بيهم يبعدوا على
0: حكايه الكونت بلوكي
4: الكونت بلوكي باش ينقصوا شويه من المصاريف
0: في البدايه
4: من المصاريف نتاعهم في البدايه لي زوبورتونيتي دو ستاج زاد يلقاو فيها سورتو في الدومين نتاع الاعلاميه يلقاو بوكو دوبورتونيتي
0: وهل انه معناها ريكونو لي ديبلوم نتاعها في الاوروب في بارتو ولا فقط على صعيد ضيق
4: ريكونو على شان انترناسيونال
0: تري بيان باه نرجعوا بعد زيد نتعمقوا في النقطه هذه نمشي ضيفنا حسين دخليبي مدير كامبوس فرانس زيد بالسؤال في علاقه بفرنسا قلنا اللي هي اول ديستيناسيون مع القرب الجغرافي مع اللغه اللي تسهل ثم اليوم عندنا تقريبا 16000 طالب في الجمله غادي ولكن سؤال مهم حسني اكثر تقريبا الاختصاصات اللي يمشيوا لها التوانسه غاديك عندك شي فكره وين الطلب اكثر
1: alors في ال
0: ايوه
1: في لي افكتيف نتاع التوانسه اللي موجودين حاليا في فرنسا فما استقرار في لي ستاتستيك من حيث الاختيارات نتاع لي دومين ديتود واللي نحسيو منهم لي دو تيير ليندا في لي سيونس et santé. Donc, les domaines des sciences et de la santé, on a les deux tiers des effectifs des étudiants tunisiens en France. Ensuite, si fa mtqarba, on a les lettres, langue et sciences humaines et sociales, SHS, ou les études en économie.
0: في
1: المات مثلا. إيه. مش نعطيك الأرقام في اللي في اللي درس سانتي عنا أبوبخيت على خطر هذوما الأرقام اللي في الجامعات العمومية. عنا أبوبخيت على 16,000 عنا 10,000 تونسي مسجلين في جامعات حكومية عمومية. فيهم 6,500 أبوبخيت en sciences et santé. فيهم أكثر من 1,500 lettres, langues, sciences humaines et sociales, ou تقريب نفس العدد في l'économie. Ensuite, on a أقل شوية من 1000 في الدروit ou sciences politiques.
0: D'accord. معناها هذايا مقسم على حسب لي شوا اللي يصيروا عنا تقريبا اكثر نسبه هي سيونس سانتي هذوما اللي خصنا عليهم اكثر اقبال ثم هل فما معناها كيقولوا احنا شانجمون صار في العوام الاخرى ولا تقريبا نفس الكورب نفس الترتيب منذ سنوات
1: هي لا ليكتور نتاع الارقام هذيا لين لازم تكون في في على زوج مستويات خاطر اون اتوندونس يمكن انه نقراوهم على انهم لا يمثلوا لانتيغي نتاع التوانسه بالنسبه للشعب هذه.
0: ايوه.
1: هو ان فيت القراءه الثانيه لازم تقراها هي التميز التونسي في الشعب هذه نظرا لل ليزاتوندو نتاع الجامعات الفرنسيه. يعني مش بشرطه كي نقولوا لي دو تيغ نتاع لي ستوديون توانسه انسكري ان سيونس اي سانتي مش بشرطه صاروا لي دو تيغ نتاع لي كانديداتور في الشعب هذه لكن فما قبول نتاع لي دو تيغ هذوما
0: معناها فما طلب فما طلب فما ان بوزوان في الجامعات الفرنسيه
1: من الجامعات الفرنسيه للاختصاصات هذه النيفو نتاع الطلبه والتوانسه التوانسه في لي دومين هذو دونك الانتظارات نتاع الجامعات
0: تاخذ شنو تستحق
1: تاخذ شنو تستحق بطبيعه الحال وما لازمش نساوي اللي ما فهمش كان الطلبة التوانسة في في كنا نحكيه على أكثر من 450,000 طالب
0: صحيح.
1: أجنبي إجمالا سنويا في الجامعات الفرنسية والحكومية زيادة نجم نحكيه على التميز للطلبة التوانسة لأنهم يسون كونكورنس مع طلبة من العالم الكل
0: وفينالمون نراو حتى في الكورسوس من بعد فما تميز وحتى في لي ريكروتمون باش نرجعوا لهم اسكو اغلبيه يرجعوا بعد ولا يكملوا غادي في سوق الشغل ثم سؤال اخر زاد بعد شويه معك حسني الاغلبيه يمشيوا بعد الباك مباشره ولا فما ليسانس فما الماستر فما الدكتوراه كان عندك زاد شويه ارقام في الاثناء باش نمشيو نكملوا مع التليفون ونرجع معك زاد كيف ايمان باش نحكيوا على حكايه اللغات باش نحكيوا على الاختصاصات كيف كيف معنا طاهر متوسي من نابل
5: والمدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
0: خلافا للمداخلات اللي جاوا من قبل كما مدام لميا اللي قالت لك وليدي قراو في المانيا تجربه مكلفه ولكن ناجحه سيد طاهر يقول لك انا قريت ولدي في المانيا وندمت ندم شديد شنو الاسباب يفسر لنا سيد طاهر علاش مرحبا سيد طاهر
6: اهلا عسلام يا مدام اهلا وسهلا
0: مرحبا بك يا سيدي مرحبا
6: لاباس عايش مرحبا بكم كل مستمعي موزايكا
0: اي فضلك شكرا على المداخله نتاعك اي سي طاهر علاش ندمت بعد ما قريت في المانيا
6: والله اقصر انا راني ولد التعليم العالي معناتها استاذ جامعي درست حوالي 42 سنه في الجامعه التونسيه دونك عندي فكره على التعليم العالي اتسيترا لكن المانيا الحقيقه ما نعرفوهاش وانا ننطق ومش نقدم النصيحه للطلبه الكل اللي مش يمشيوا لالمانيا ماذا بين ثم حاجات دي طاي يعرفوهم بالكدا بالكدا
0: كيما شنو
6: انا مثلا كي بعثت ولدي لالمانيا ما كنتش نعرف السيستم المان السيستم في المانيا ماهوش كيما في تونس ولا السيستم فرانكوفون تمشي تقرا بريمير اني وتنجح للدوزيام اني وبعد تنجح للثروازيام كاتريم لا مش كيك نعطيك اكزومبل مثلا الدبلوم اللي هو ليكيفالون للليسونس نتاعنا اللي هو يسموه الباشلور مثلا فيه 30 موديول لازم تاخذ الموديول الكل مثلا ماشي موديول يهز موديول اللي كي تخلي واحد برك ما تنجحش هذه حاجه اخرى لكن الحاجه الاخرى اللي هي معناتها تنجم تقول انت مخطره برشا الموديول ما عندكش الحق تعديه اكثر من 3 مرات المره الثالثه تعديه وما تنجحش يطردوك من الجامعه هذيك تضطر كومبليتمون. ومن بعد ايش تعمل؟ عندك الحق باش تعمل انسكريبسيون في جامعه اخرى.
0: اي
6: مره برك مره برك. والشرط الاخر
0: أي؟
6: الموديول اللي تقت فيه تمشي تقرا في جامعه اخرى. ما تقراش اختصاص فيه الموديول هذاك. واحد طاح في المات طاح في المات كي يمشي يقرا في جامعه اخرى ما ياخذش اختصاص فيه المات.
0: معناها الفرص محدوده. اي
6: لا لا معناتها تري تري ليميتي. وخاصه كي جاء الكوفيد ولا يقراوا ا ديستانس.
0: أي؟
6: الطلبه ما عداوش مثلا ولدي هنا ما يمشيش يعدي ما يعديش. علاش؟ خاطر عنده ان سيرتان نومبر دو كارتوش يلزم يحافظ عليه. مختار في القرايه ا ديستانس سيرتو في الدومين دي التكنيك ماهيش في كاز جمله. هو ديجا طويت في المانيا منعوها منع البيت من القرايه ا ديستانس.
0: ما حابش ياخذ ريسك معناها يعدي وهو مش متمكن ا ديستانس.
6: هو واصحابه كل ما يمشيوش يعديو يقراو ا ديستانس ولكن ما يعديوش. ما عملوش خاطر غادي كل ماتير تعمل فيها انسكريبسيون. ما عملوش انسكريبسيون باش ما يخسرش الكارتوش نتاعو خاطر عنده 3 كارتوش برك. وزيد ثم جوانب اخرى مثلا تطيح استاذ راسيست يكره العرب ينزل عليهم ما يخليهمش ما ينجحهمش. دونك ينجم هذاك زاد يكون سبب معناتها كونه الطالب يراتي خاطر في المانيا راهو نحن تو ثم برشا طلبه نعرفهم انا مشاو ضربوا 4 و5 سنين و6 سنين وراهو بالباك راهو يمشي بدل الجامعه ما ينجحش يطردوه.
0: اي ويعاود من الاول سي تاهر
6: ما عادش عنده الحق.
0: لا كي يمشي الجامعه اخرى يكمل من الدوزيام تروزيام ولا يعاود من الصفر؟
6: لا ما سماش دوزيام تروزيام كي يمشي لاختصاص اخر.
0: يعاود لي موديول الكل.
6: لا اذا كان عنده دي موديول هزتهم في الاختصاص الاولاني
0: يقعدوا له.
6: لكن الموديول اللي طاح فيه ما عندوش الحق ياخذ اختصاص في الموديول
0: هذاك. الموديول هذاك معناها
6: دي تاي اللي يعطوهم الطلبه مليح.
0: اي معناها انت ستار تقول واحد يزمو يدقق ويستعلم مليح قبل ما يبعث صغيره لاي بلاد.
6: والله يعطيك الصحه على خاطر راهو ينجم يمشي يضيع صغير هذيك.
0: ايوه صحيح.
6: دونك
0: وتوا اش عمل سي تاهر كمل ولا مازال؟
6: لا قريب يكمل على خاطر هو تو جات هماك الكوفيد هذيك ضربوا 4 سمستر ما يعديوش يقراو ما يعديوش
0: محسوب عامين. اي مشاو كيك.
6: اي مشاو كيك
0: ان شاء الله ربي
6: يرحمهم. وانا نقترح على الطلبه راهو يتمثل يكون انتليجون شويه خاطر راهو في خاصه لوروب تو محلول على بعضها. يمشي يشوفوا ثنايا سهله مثلا يمشي يقرا في في رومانيا. رومانيا القرايه فيها سهله وارخص والدبلوم نتاعها ستان دبلوم اوروبيا يخدم به في فرنسا في المانيا في اسبانيا في
0: معناها ما يصعبهاش على روحه.
6: ما يصعبش يتبع للشمال لو بلي فاسيل. والدبلوم هو بيدو دبلوم الفرنساوي والروماني والالماني وكله
0: باش نشوف بحذانا مختصه باش نسالوه على الدبلوم جوستومون وشنو يفرق بيناتهم. سي تاهر ان شاء الله ربي ينجحو الحمد لله اللي خلط لنهايه الكورسوس ان توكا. ونشكرك برشا اللي دخلت وعطيت هالنصيحه والتوضيح هذا لبعض الاولياء الاخرين. هوني ما قعدش برشا وقت قبل اخبار ماضي ثلاثه تنتعمقوا اكثر في النقاط الاخرين بعد الاخبار. ولكن إيمان وهو يحكي سي تاهر ألمانيا هل اللي كان يحكي فيه موجود؟ قديش مهم أنه المعلومة والإنفورماسيون تكون عند الولي باش كيمشي صغير ويمشيش للمجهول؟ أي
4: صوت واضح المشكلة هذه مش موجودة كين في ألمانيا كهو. هي تفرق من جامعة لجامعة مش سيستم تبع البلاد. سي بوغ سا انا بدي ديما ننصح الأولياء نقولهم اسألوا استفسروا على اللي يستنى فيكم في البلاد اللي انتم ما تحبوا تقراوا فيها بور نو با افوار دي سوربريز من بعد. كيما فما في بلجيكا فما دي زونيفرسيتي باغ اكزومبل في السيستم دو كوريكسيون تاعهم كان تجيب ريبونس صحيحة وريبونس غالطة الريبونس الغالطة تفسخ لي الريبونس الصحيحة.
0: اكزاكتومون
4: دونك فما عباد اللي يبداو سورتو النيفو اكاديميك نتاعهم تاعو بشويه ينجم يقرا في الاخر ما ينجمش ينجح العام نتاعو. دونك باش يختار البلاد مش جوست عجبتني البلاد هذيك نحب نمشي نقرا فيها. اسال على كل شيء على كيفاش سيستم قرايتهم الجامعه نتاعها الكاليتي دو ديبلوم اللي باش تاخذو الفرص اللي موجوده
0: افاق الخدمه مع
4: افاق معناها تسال على كل شيء باش نجم تاخذ الديسيزيون نتاعك.
0: واضح احنا مازال برشا نقاط وبرشا اسئله معاك حسني دخلي بمدير كامبوس فرانس باش نسالو على كان عندك بعض الارقام بعد الباك بعد الليسانس بعد الماستر الأغلبية الأرقام اللي اعطيتها لنا وقتاش يطلعوا يقرأوا غاديكا كذلك الأغلبية كمل يقرأ يرجع لما الناس تقعد شوخ بلاس تكمل تخدم أو حتى يخطفوهم من الجامعة خاصة التوانسة القرايين اللي يبدأ مازال ما تخرجش ويبدأوا يقترحوا عليه باش يخدم كيف كيف معاك إيمان فهري خبيرة في توجيه الجامعي كونسيير أون أورينتاسيون باش نحكيو بعد شوية على حكاية اللانغ هذية واللغات الاختصاصات زادة في البلدان الأخرى خاطر حكينا على فرنسا ما حكيناش لي زوتر ديستيناسيون صعوبات الاندماج كيفاش نجمو نعطيو نصائح باش ليتوديون يندمج أسرع يندمج خير في الدراسة في الخارج هذا كل نحكيو فيه بعد شوية خلي الميكرو لزملائي من قسم الأخبار أخبار ماضي ثلاثة ونرجع ساعتنا الثانية نواصلوا مع الضيوف ومع تليفوناتكم في موضوع اليوم الدراسة في الخارج
7: هذه معجزة المهدية
8: نفسها ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
9: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
10: ميلو بونيغ سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسه كل يوم صباح
11: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
12: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
13: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
14: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق
15: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
16: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
17: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى وراكل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
18: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
19: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري انطلاق موسم حصاد الحبوب ولا سيما القمح اللين والصلب في عدد من ولايات الجمهورية ويتواصل تباعا في عدد آخر منها وسط بوادر مشجعة لإصابة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار محققة في الموسم الفارط نقابة الفلاحين تحذر من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من مناطق البلاد خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات ورئيس النقابة الميداني الضوي يقول في تصريح لزميلتنا بشرى سلامي إن هذه الفترة تتزامن مع انتقال القطيع من الرعي في المراعي الخضراء إلى الاعتماد على الأعلاف الجافة وهي مرحلة حساسة قد تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض المرتبطة بتغير النظام الغذائي للحيوان
20: ثم حالة تو موجودة تو في خصوص قطيع تربية الماشية عندنا إشكال والسادة المنتجين والفلاحة عندهم إشكال في الأدوية البيطرية فيها عدة أدوية مفقودة وهذا يتقاطع الفصول ثم نقلة في القطيع أن القطيع كان يأكل في الأخضر ورجع لليابس مثلا هذا مرض بومريرة هذا ينلقح عليه كي نخرج بالقطيع كان يأكل في الحشيش الأخضر رجع لليابس حاليا تو الأدوية مفقودة لقيتها الطبة ولقيتها الفلاحة معناتها في القطاع الخاص وهذا راهو باش يزيد يعمق لنا المشكل نتاع قطيع تربية الماشية معناتها تنجم تكون أن يتأدي إلى نفوق وإحنا من دورنا كنقابة الفلاحين نطالبوا أكثر ما يمكن بتوفير الأدوية لأنه هذا مشكل يسب على مستوى الأطباء الأطباء زاد كيما يلقاش دواء باش يداو ثم الفلاح تو يتفرج في قطيعه حتى كي يلوج هو بإرادته في لي فارماسي ما يلقاشو هنا نحاولوا أنه باش نحيطوا القطيع نتاعنا أكثر ما يمكن نعملوا له حماية
2: مركز الامتحان بإعدادية أبو طيب المتنبي بمنوبة ومركز الامتحان بالمعهد الثانوي ابن أبي الضيف يسجلان أمس 3 حالات غش باستعمال السماعات الذكية، وتمت إحالة التلاميذ المعنيين على المحكمة الابتدائية بمنوبة التي أبقتهم في حالة سراح. فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متكونة من 3 أشخاص تتزعمهم فتاة تخصصوا في ترويج الأقراص المخدرة في صفوف رواد المقاهي والمطاعم بشارع الحبيب بورقيبة والمدينة العتيقة وشارع الحرية بالعاصمة. ونيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية امتدادات هذه الشبكة ومزوديها الرئيسيين في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة. دوليا، في مواجهة للاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين، حكومة المملكة المتحدة تدعو الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وفرنسا تعلن منع وزير المال الإسرائيلي من دخول الأراضي الفرنسية بسبب ترويجه لضم الضفة الغربية وإلى إعادة استيطان غزة. قاض اتحادي يبطل رسوما قدرها $100,000 فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأشيرات من نوع هاش أم بي الخاصة بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، وخلص القاضي إلى أن هذه الضريبة تشكل ضريبة غير قانونية لم يصرح بها الكونغرس قط. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
21: الأولى في تونس.

0: الاعلام تيمونياج.
1: الو السلام عليكم. بربي حبيت معناتها شارك السجي نتاع اليوم اللي هو عجبني معناتها في مخصص اللي قرا وبره كل شيء. انا كل حال عندي معناتها واحد من العائله اللي هو بنتي, يعني صدقني معناتها دوب ما خذا يعني الباك, خذا الباك مشى معناتها الدوره الاوروبيه اللي هي السويد, معناتها قرا كمل قرا عميل وتخرج مدير مؤسسه وما شاء الله عليه ياخذ في راتب يعني محترم والله الحمد. معناتها انا والله عندي ما مفزع انا اللي حب يقرا برا, معناتها هما الحاجه اللي فيهم يقرا غاديك ويتخرج منها ديريكت معناتها يدخل يخدم, مش كما هنا يقعد بالسنين وكذا. هذيك الحاجة البيت انت وربي ان شاء الله يبارك فيكم.
2: السلام عليكم. ربي انا مصباح نسمع بتاع فوروم وجماعة اللي يحبوا يقريوا صغارهم من برا ودرشني مش سكت سكت سكت سكت مصباح وبعد انت شفتهم هذوكم الكل اللي شاركوا ويحبوا يبعثوا صغارهم من برا, كل حد يبعثوا صغارهم من برا باش يوليوا يصيبوها لبرا فلوس مطيشه والخدمه مطيشه. يا يدي في تونس نقريوا ويعلموا عنا اساتذه يقريوا لبرا ويقراوا في تونس هنا وتبارك الله وصلي على النبي. اما احنا مانيش مقتنعين خاطر هما لبرا عرفوا سوقوا لبلادهم به وعرفوا كيفاش فابل متاعنا احنا اللي تحكي معه يقول لك البر وهو ما هوش نايم منها شيء. شنية البر شو شي يعرف شي قريوه يوليو مصلي على النبي وليو يكونوا مش يولي لهنا طبيب غاديك يولي طبيب في عالم واحد اخر هكا معناه هكا مخكم عنا الطب وعنا المحامين وعنا المهندسين وعنا مش تحكي انت عنا كل شيء زاد ونقريو احنا من البر جيريننا لهنا مني وش يقرأوا عنكم لهنا والاخرى هاي مش باعك تعبتها والاخرى مش باعك البسكليت متاحة ومش تمشي تقري في اوروبا مش تقرأ في اوروبا اخي بالك غديك هما عندهم خاخ واحنا عندنا لهنا شنو عندنا يعيش بكش عندنا لهنا اساتذه وعندنا معلمين وعندنا ناس قري وعندنا تبارك الله.
3: الله عين بالله يكون في النوع اللي يطلع يقرا البرة ولا شو شو يقرا البرة يتعب شويه من الاول وبعد يحلوا الابواب والافاق ويخدم يريق الامور ويعمل كريمه يعمل دار يتزوج
4: سلام وزيب ربي. بالنسبة للدراسة بالخارج أما زوزة نوان إذا كان بشي يمشي على نفسه مثلا بورس مع حساب دولة هو جاب معدل طيب هم منصوص عليه يبدأ بالبورس البرة باهي ساعده وتبدأ أمور واضح. إذا كان عنده والديه منصورين الحال من المحبذ يخرج البرة خاطر فما أفاق البرة وفما طلب الشغل بالقداء وعندهم على كل ماتير اللي هو بشقراها البرة عنده قيمته عنده مكانته فاك الدولة ذيك اللي بشي يمشي يقرأ فيها. فما ناس تمشي لفرنسا فما ناس تمشي لألمانيا فما ناس واحد ما هنا فرنسا على خاطر فما اللغة متاعنا هي ثانية فرنساوية فما ناس اللي تمشي ما يعملوا معذرا راترافاج في ألمانيا هو عنده قيمته زادة القداء وهذا هو اللي فرق ما بين إنسان منصوب حاله وإنسان اللي بالبورس بتاع الدولة ثم شوية شوية يبدأ يمشي يقرأ البرة أضمن وأحسن بالقداء. ما يراش مانع اللي يراه القراية في تونس لهنا عندها مكانتها باهية بالقداء ويستعرفوا بها حتى الناس البرة. مرسي موزايك ويرحم والديك.
5: أنا نحب نحكي طبعا متاع اليوم في مخصص الدراسة على الترانجي. حاجة من الأسباب اللي تؤدي للصغير بشقر البرة هي الروتاسيون في تونس ماهيش اكيتابل. برك الله صغيرات تنجح بالقدي. أنا صغير نجحت 18 ونص ما خديش حاجة اللي ترضيه في تونس وتلازينا باش نمشيو البرة بشقرة بطان عنا لفاكلتي بهن في تونس ولا
6: مدام ليندا. انا عندي 4 صغيرات ما شاء الله قريتهم الكل وصلوا التعليم العالي والسنين دولانين. الكبيره قعدت 10 سنين ما لقات حتى خدمه بريف لك الحر فيها اقل من قيمتها ومن دبلومه من شهريتها في تونس. بالاخر تزوجت على طريق زوجها خرج للخارج الاولاد كيف كيف خرج زاد تزوج وخرج للخارج والبنات السنين اللي بعده قعدوا في الدومين الكل راه انفورماتيك واخراج سينمائي وماركتينغ هذوما ثلاث سبيسيالتين مطلوبين ما لقى حتى شيء في تونس. في الاخر خرجوا لبرا واحد صلي على الدوكه بس عليهم وخدموا ويكونوا كل شيء خاطر جربوا جميع سبيساليتي وجميع التجارب عملوها وشيء لغات. فما ناس محظوظين فما عبد مثلا عشان سنة تلقى تقول لك خلاص يعني أستاذ قرية أنا بتكفيش هذاك علاش يطلعوا يقول في الخارج هذا بحق. فما الحظوظ فما ليشانس في الخارج فما كل شيء حتى ما تقراش ما تخدم فما الجمعيات تنجم تعيش. ما ريتش أنا شكون خرج الخارج وما عشاء الله هم اللي شد ما شدش طريق سوي.
7: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخوض فيه تو مع بنتي إنه هي في نتاع إن شاء الله عن جيب بكالوريا
0: أستراليا وحلمها إنها تخرج تقرأ البرة وشادة صحيح إنها تمشي تقرأ البرة، لكن ديما البارون يعرف إنه في وقت من الأوقات ماش ينجم يقف قدام طموح صغيره.
7: أنا واحدة من طول لملهم خليهم شقرة وغادي غادي انضباط تقرأ تخدم مش لنا تقرأ تقرأ تقرأ وتعرف روحك من بعدك مكش باش تخدم.
8: دور لطون ديميتروا بابا المليون وثلاثمية توانسة يوليو لي ميل أورو. تعرف ديميترو اش معناتها ميل أورو في فرنسا؟ معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي. معناتها أنا قد ما قعدت نقرأ لنهار خدمت خدمة توا بور مو عندي أنا زميلي معايا في الخدمة، معناتها فهمت ولده يقرأ في ألمانيا باع كرهبته باش قراها العام الأول، بعد قال له ولدي تصرف يا عام بركي كالي العائلة نتاعو صارت تتلف ترهن وسلسة مع بيت عرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمة يعاون بها روحه خاطر ما يقدرش.
9: الو صباح الخير فرنسا، صباح الخير اختي من الرحال. ربي تحكيو على الفيلم يكتب شخرج يقرا البر سوى ولده ولا بنته من خلوفه. انا بالنسبه نشجع يقرا البر نشجع بالحق راه والله من توا عندي هرب على الدار ما شاء الله ماذا بيه نشجع والله ماذا بيه يخرج يقرا البر ويعمل كل شيء البر كما خلوفه بالحق. واحد ما يكذبش عليك ضمن المستقبل ما يكذبش عليك في تونس سعيد برشا مستقبل سعيد سعيد سعيد برشا برا خير مش عليك. انا نشجع بالنسبه للبر والله نديركم عامل بالحق والله ربي يوفي الامان ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله زين ربي المزيد.
10: ألو عسلامة مزيك، موضوع أنت على الفورم اليوم عجبني لخطر عندي بنتي في كوريا الجنوبية بعدها تقرأ أو ديجا الحمد لله خذت الماستير مزيت حاصيل الموضوع هكا فيه جدل شوية دونك نحب نعبر على أنا تعب كل باهي. المهم نحب نشارك في الفورم. السلام عليكم وعايشك يا خو خاطر. سلامة
11: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
12: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك فم، مرحبا بكم. 71 113 013 شاركوا معنا في موضوع مهم في الفترة هذه للأولياء للتلامذة للطلبة. نحكيوا على الدراسة في الخارج، هل هي برغبة من التلميذ ولا الطالب يقول كان نحب نمشي نقرأ البرة، وإلا ساعات الولي هو اللي يشجع هو اللي يطلب من صغيره أنه يواصل الدراسة في الخارج. كيف نتسائلوا أنه الدراسة في الخارج تكون بسبب البحث عن اختصاصات مش موجودة هوني، وإلا باش بعد التخرج يدخل سوق الشغل، وإلا للاستقرار والعيش؟ شو أهم الأسباب تدفع العديد يمشيوا يقرأوا البرة؟ هل أغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا ولا بعد مشوار جامعي ولا كورسوس صغير؟ وإذا هو باش نجيب عليه ساعتنا الثانية، الأسباب اللي تخلي البعض زادة يخير في تونس يقعد يقول لك لا ما نمشيش نكمل البرة. شو أكثر البلدان عليها إقبال من قبل التوانسة؟ كنا حكينا في الساعة الأولى إنه نلقاو باقي لا ديستيناسيون أوروبيان تقعد رقم واحد، فما قرب جغرافي، فما كيف لغة وتقعد فرنسا رقم واحد، فما ألمانيا، فما كيف إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، ولكن فما دي ديستيناسيون أخرين اكتشفناهم مع ضيفتنا إيمان فهري خبير في التوجيه الجامعي كما هنغاريا كما رومانيا موجودة من قبل محالة. سمعنا شكون كوريا الجنوبية جابون غيره. كذلك باش نتسألوا اليوم على التكلفة تقريب، وكنا جاوبنا على جزء من السؤال هذية، سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج قداش تقريب تتكلف؟ شو أهم الصعوبات زاد اللي نجمو نواجهوها؟ فما صعوبات مادية في الاندماج في الثقافة في اللغة إلى آخره، والأغلبية بعد يكملوا يقراوا هل أنه يرجعوا لتونس ولا يقعدوا يستقروا الغادي؟ برشا أسئلة جاوبنا عليها ديجا الساعة الأولى، وما زلنا ساعة ثانية موصلين مع تليفوناتكم وزاد مع ضيوفنا في البلاتو حسني دخلاوي مدير كامبوس فرانس وإيمان فهري خبير التوجيه الجامعي. مرحبا بكم من جديد الزوز وتحية لكم. قبل ما نوصلوا مع التليفونات نتوجه بسؤال ليك حسني، وقبل الأخبار ماضي ثلاثة كنا حكينا على الوقت اللي يمشيوا فيه الأغلبية للدراسة مثلا فرنسا كوم بروميير ديستيناسيون، هل بعد ما ياخذوا الباك مباشرة ولا بعد الماستر بعد الليسانس بعد الدكتوراه؟ تقريبا شنو الأرقام اللي عندك؟
13: الو الأرقام نتاعنا تقول اللي في النيفو ليسانس اجمالا يعني دو لا بروميير لا ترويزيام ليسانس عندنا 40% من لي زيفيكتيف نتاع لي بارتون في المستوى هذايا. ceux qui partent au niveau bac plus 1 يعني مباشرة بعد الحصول على البكالوريا اللي هما généralement في les premières années de licence essentiellement في les premières années de licence ولا في les premières années de d'école d'ingénieur ولا classe préparatoire.
12: معنا juste بعد ما ياخذ الباك
13: juste بعد ما ياخذ الباك في حدود 20 إلى 30%.
12: d'accord.
13: ثم عنا 51% من الطلبة التوانسة اللي يمشيوا موبيليتي اتيديونت لفرنسا في النيفو نتاع الماستر، و 9% من الاجمالي نتاع التوانسه هذوما اللي يطلعوا يقراوا في فرنسا
12: مشيو في الدكتوراه
13: سي اون دكتوراه
12: تري بيان دونك الريبارتيسيون واضحه جدا اغلبيه نلقاو يمشيو بعد الليسانس نتاعهم ولا باش يعملوا ماستر ولكن قراءه في لي شيف خذوها باش نفسروها لانه لي بارون زعما يحبوا يعملوا امورتيسمون للتكل فيقول لك بري يعمل 3 سنين هوني ويطلع ماستر كهو ولا اسباب اخرى
13: والله هو مفهمش ما نجموش يمكن اون فليش سبب بعينه لانه هو سيت اون سوم نتاع نتاع اسباب
12: متعدة
13: ما بينها انه زاد يمكن ثقافيا صعيب شويه على العائلات التونسيه وعلى لي ميناج تونيزيان الوالدين التوانسه يسيبوا صغارهم 18 ans voire حتى 17 ans يطلعوا وحدهم حتى وكان في بلاد ماهيش بعيده ياسر وحتى كان عند العائله
12: نجم تكون من بين الأسباب
13: من جملة الأسباب أنه يحاولوا أنه يغتغد أمتيبو لديبار حتى لين الصغير يغانيون ماتوريتي فان صغيرهم يغانيون ماتوريتي أسباب آخر أنه زاد لا ماتوريتي أكاديميك لأنه
12: يطلع عنده باجاج
13: بطبيعة الحال على خطر فما باش ما يكونش الديكالاج ما بين الليسي وما بين التعليم العالي وزيد التعليم العالي وحدك وبعيد على العائلة وفي بلاد أجنبية
12: دونك يطلع الأكثر استقرار عند بعض
13: الأولياء ثم ثالثا من السبب اللي أنت قلت وجيه جدا سورتو السنين الأخرانية أنه فما على مختصمان نحاولوا on retarde on reporte le projet نتاع الموبيليتي اكثر من نجمو باش نقصوا على رواحنا عوامل المصروف
12: justement تقريبا en moyenne une année universitaire الطالب قداش تتكلف تقريبا كنت سالت ايمان زدك في ضيفتنا قالت بين قداش قلت ايمان انت بالبلدان الاخرى
14: مليون
12: و 140 مليون انت واذا كان جامعه خاصه اذا كان انت والديستيناسيون بالنسبه لفرنسا فما يظهر لي الموين واضحه
13: نحكيوا على لي فري دو سكولاريتي ليندا ولا على لوكو تاع الدراسه
12: كله بعد تنفصلوا شويه على لا حتى تحكي الانسكريبسيون
13: الوغ سافاري برشا هنا نجمو نحكيوا على دي فري سا ديبون من شنو الظروف اللي طلعنا فيها مثلا كيف تطلع شنو نحب نقول كي تطلع تقرا في جامعه خاصه ولا في مدرسه خاصه في نيكول بريفي مش كيما تطلع تقرا في الجامعه ولو انه كيما نعرفوا الناس كل لي زونيفرسيتي بوبليك بيدهم ولاو يزابليك اللي نسميوه لي فري ديفيرونسي اليوم مثلا بور اون انسكريبسيون اون ليسانس معناها من البروميير اني حتى للتروازيام اني لاني دو ليسانس ال كوت ا بو بري 2900 يورو في العام نجم نقولوا 10 ملايين توانس
12: فوالا وبعد في المسير اكثر شوي
13: 3 ملايين و 900 يورو بالنسبه للنيفو ماستر الكو يفرق هوني على خاطر بطبيعه الحال يفرق من لي فري دو سكولاريتي لانك تنجم تطلع تقرا زاده في البريفي جينيرالمون الكو نتاع البريفي il varie en moyenne من 5-6000 يورو ينجم يطلع حتى في بعض المدارس السبيسياليزي في لي زيكول سبيسياليزي حتى ال 20000 يورو اكثر
12: خلينا نرجع لحكاية لي فري ديفيرونسي اللي هما البعض يسميهم فري دانسكريبسيون والحاجة هذه تعاملت للي زيتوديون اترانجي ما كانتش موجودة قبل كانت معناها الجامعة هي اللي تختار طبقها أم لا ولكن ذولي من ماي 2026 ولات أوبليغاتوار للناس الكل الجامعة الكل هي تنطبق على تو لي زيتوديون اترانجي مش حكيو كان على توينس
13: تنطبق على الطلبة الأجانب الكل
12: حتى
13: الطالب الاوروبي ما يعتبرش اجنبي في الاسباش
12: مع اليونيون اوروبيان
13: الطالب الاجنبي هو الطالب مثلا الامريكي التونسي الياباني نيجيري وحتى البريطاني
12: خارج الاتحاد الاوروبي
13: وبعض البلدان اللي في كونفنسيون اللي سون سيتي دون اون كونفنسيون معينه
12: ولكن الاخرين الكل ولو مطالبين باش يخلصوا الفري
13: لي فري ديفيرونسي هذوما
12: بخلاف لي فري دانسكريبسيون اكاها ما فماش اذا كانوا في البوبليك معناها دي فري اخرين ابار ما عيشتو اللي هي اون موين معناها كريه ما كريتوش
13: من المدينه اللي باش يسكن فيها لانه كي تسكن في باريس مش كيما تسكن في مدينة صغيرة
12: الكريم مش كيف
13: نائية كيف. شوية ولا الكريم مش كيف يعني كيما في تونس كيما في البلدان الكل المعيشة الفريم تاع المعيشة يختلفوا من بلاصة الأخرى دونك مي اون غرو نجم نقولوا كان نحكيوا على دي فري خاصة العام الأولاني على خطر بعد une fois les étudiants ils font leur marque ou ou ils tiennent ou ils trouvent les repères نتاعهم ou فما les jobs étudiants ou فما الفرص هذيا نتاع انه
12: يعاونوا
13: روحهم بطبيعة الحال سي aux alentours نتاع 30 مليون في توكال عام ولاني
12: كما قال تقريبا ايمان لاموين. اخر سؤال وبعد نمشي مع فاطمه ونرجع لضيفتنا ايمان. انت حكيت على الفري دانسكريبسيون ولكن زاد فما اللوجمون الهوني الطالب معناها الاجنبي عموما ما فماش يظهر لي امكانيه مبيت امكانيه معناها هوني شنو كولوكاسيون كري على حساب كيفاش العمليه
13: بتبيعه ملي بتبيعه موجوده هذه يمكن بتاتر جو بريسيز شويه اللي كنت نقول فيه 30 مليون نحكيو على حد qui va se prendre en charge pour l'hébergement.
12: Voilà.
13: Il y a le tackle fin de l'hébergement, il y a un de nos mokoul, on a cible l'assad, mais le budget de الطالب اللي في الخارج بصفة عامة وهوني نوتامون في فرنسا فالطلبة الحق معناها اللي قاعدين نرى فيه اللي فما une majorité كيف يطلعوا عند عائلات وعند أقارب وهذا اللي سهل لهم بتبيع على الانستالاسيون وينقص دراستيكمون المصاريف
12: سينون الاولياء بيدفعوا سينون الاوبسيون الاخرى
13: فما لي زوبسيون تاع لي لوجمون بريفي ايفيدامون كيما في اي بلاصه اخرى وفما زاد المبيتات الجامعيه اللي متوفر للطالب افيك دي كو ريدوي بارابور
12: اي ولكن هذوما يعطيو اولويه ديما للطالب الاوروبي ثم كيفاش تصير الكوتا معناها للطلبه الاجانب
13: alors ماهيش مسألة كوتا هي مسألة disponibility ونجم نقول لك المبيتات هذه عليها طلب كبير ياسر اي كومبري للطلبة الفرنسيس واللي يلقاو صعوبات انهم هما بيدهم يعني طالب الفرنساوي اللي يتنقل من مدينة
12: باش يلقى بلاصة
13: يلقى الصعوبات هذه اللي هي موجودة بارتو كما قلنا قبيلة وما فماش سبيسيالمون دي كوتا لكن c'est une question
12: disponibilité.
13: Alors disponibilité ou et puis préparation على خاطر يمكن نذكروا هوني اللي كيف نبداو لي بريباراتيف نتاعنا على بكري ديما عندنا دي شانس اكبر انه نلقاو
12: على بكري بعد ما تجي الاجابه من عند
13: قبل حتى ما تجي الاجابه نجمو نبداو الاجراءات نتاعنا وهكاك الطلب نتاعنا اللي اكزاميني
12: على بكري
13: فعلى بكري
12: واضح باش نرجع لك ايمان ما ناخذ فاطمه قبل بالتليفون قاسنا فيها برشا وباش نرجع لك بعض الاسئله كيف في نفس الاطار ولكن في لي زوتر ديستيناسيون معنا فاطمه من تونس باش تحكي على التجربه في علاقه بنتها alors Fatma قالت بنتي خرجت تقرا في المجر ما نعرفش كان ديستيناسيون فيها برشا توينسا ولا لا واقبال عليها تقول قريب تكمل خرجت بورس ديتا والحمد لله تجربه ناجحه مرحبا مدام فاطمه
14: عشانه لله مرحبا بك
12: شحويك لله مرحبا
14: الحمد لله عايشك نحولكم انتم
12: مرحبا عايشك مرحبا بك وشكرا على الدخله
14: عايشك مرحبا بكم
12: مدام فاطمه
14: حبيت
12: تفضل
14: حبيت نحكي على الاكسبيريونس نتاع بنتي ونتاع العائله هي كي تجي تشوف ان فان كونت سورتو كي سمعتكم تحكيوا على المجر وكل انا بنتي عملت ليسونس في تونس ليسونس اون اوربانيزم في تونس نجحت افيك مونسيون تري بيان افيك فيليسيتاسيون دي جوري دونك جاتها بورس من الدوله والدوسي هذايا نتاعها هي تحضر فيه من قبل من قبل لبعا
12: من الدوله التونسيه معناها
14: الدوله التونسيه اللي تبوق دونك الدوسي ولي غوشيرش اللي عملتهم ولشوا دو فاكولتي وكل شيء من قبل بعام وهي تحضر فيهم معناتها اللي هي براتيكمون اون دوزيام اني دونك كملت ونجحت وكل شيء جاتها الموافقه على البورس واختارت معناتها باش تمشي هي للمجر في المجر مشات عملت ماستر اون انجينيور معناتها عملت انجينيوري اون انفيرونمون وتوا بنتي براتيكمون مازال لها كلك موا وتناقش الدكتوره نتاعها
12: تبارك الله عليها معناها
14: تعمل دكتوراه توا اون سيونس دو لانفيرونمون الحمد لله يا رب وتخدم ان باراليل توا تبارك الله تبدا في شركه دوليه كبيره برشا والحمد لله ما امورها من اللي خرجت من تونس الحقيقه انا نحب نقول حاجه اللي انا معناتها دابخي الاكسبيريونس نتاع بنتي نسمع فيكم تحكيوا على 30 مليون و40 مليون انا نقول لكم معناتها كي خرجت هي بورس هذايا باش نحب نقول باش نشجع ليزيتيديون هنا في تونس اللي عندهم لسبري يحبوا يسافروا لبرا اقراوا على روحكم بالكدا باش نجم تجيكم البورس من الدوله كي خرجت من تونس انا جوست خلصت لها البيي وعطيتها مصروفها غادي فوق البرومي موا.
12: ولكن احنا نعرف انه مش ممكن الناس كل باش تاخذ بورس حتى كان الناس كل تقل على روايحة ديما الباهين في الباهين باش ياخذوا دونك يقعد النومبر تري ريدوي ويقعد العدد ياسر صغير حتى كان
14: كمان واحد يسعى كيما تعاد هي يسعى كمان
12: اكيد جدا السعي مهم جدا ولكن السؤال مهم مدام فاطمة وقت اللي نحكيه على بنتك معناها مشيت جايين واحنا سؤال الأغلبية يمشي للخارج باش يلقى الاختصاص ويزيد يدعم معناها معارف وإلا للبحث بغلا سويت على العمل انت قلت تخدم غاديكا هل نيمة تستقر الغادي هل هي فقط تجربة ونيمة ترجع لتونس كيفاش قرار لحظة مدام فاطمة جوست نكملك سؤال معناها هل هو قرار تخليه لها شخصي وإلا عائلي ولا فما نية للمواصلة العيش غادي
14: أغزالي هو من الأول كان الأوبجيكتيف بتاعها باش تطلع تقرأ وأبخي أول حاجة كانت القراية بانكي لقات لزبورتوميتي باش تكمل دكتوراه وكل شيء كملت وتوظي ولت تخدم عندها غديكة وظروفها الحمد لله لباس وكل شيء أبخي يغي باش تقرر تسقر غادي سيختو اللي بيانتو إن شاء الله دون زين أني بتاتخ باش تعرس وباش تولي حتى ميم وتولي مقيمة مش في المجر مي في بلاد أخرى أي مش في المجر مي في بلاد أخرى
12: والهوني مدام مع الهدف ما كانش معناه من الأول ولكن العائلة مع استقرار الغادي للصغارهم اللي بعثوهم عموما وعليش معناها الرغبة في بناء مستقبل الخدمة العمل شنو الأسباب
14: إجا قلك أنا عندي إنفي إنيك عندي بنية واحدة
12: أنا
14: بنتي عايشك بنتي كي جات تسافر وخذت رجلة أمورها وكل شيء قبل ما تسافر بثلاثة أيام ولا أربع أيام جيتها كالشوك قالت لي ماما بش مبطل يا بنتي علاش قالت لي ناجتها كل الخوف وكل الحكاية مي الحمد لله مشيت وركحت أمورها وقرات وخذت عملت ولت انجينيور وتوا تعمل في الدكتورة متاحة دونك ما نعرفش هما الأفاق غادي خير المستقبل للبرة خير إن شاء الله بتاتخ نهار آخر تخمم باش ترجع لتونس بخكوة با وتعمل مشروحة هنا في تونس
12: هذية
14: ماهوش ما علاش لا هذية مش
12: مطروح حاليا
14: ما زال مش توا مي مطروح مي مش توا
12: لعل في المستقبل
14: تم تشوف لبي بروفيسيونيل البرة وكل شيء
12: إن شاء الله ربي نجحها يا لله يفضلك يا مدام فاطمة شكر كبير ليك يعطيك الصحة على تقاسم التجربة وهني نمشي بالسؤال مين فهري خبير في ترجيج جامعي كونسيرون نوريونتاسيون باش نطرح بعض الأسئلة هذا في علاقة بالليزوتخ ديستيناسيون خاطر فرنسا ديجا حكينا عليها ولكن مقارنة بفرنسا اللي احنا عندنا لغة ديجا حاضرة هل انه البلدان الاخرين اللي سميتهم للكل كسوسوا لي ديستيناسيون كلاسيك اللي يمشيو من تونس اللي هما المانيا ايطاليا كيف اسبانيا البرتغال كندا الى اخره هل انه فما معائق نتاع لغة ساعات عند البعض هل انه فما وقت يخسروه باش يتعلموا هكا العام لانك كيفاش شنو اهم الصعوبات نجموا يلقاوها كي يمشيو لنوتر ديستيناسيون ملي سميتهم
15: هو تو ديبون من لوبجيكتيف دو ليتوديون فما لي ديستيناسيون لي سميناهم الكل بروبوز دي بروغرام ان انجلي داكور اما فما دي زاكسي يمنجم يوصل لهم كان ما يتعلم اللغه المحليه كيما في اسبانيا باش يلقى كان يحب يقرا في جامعة عمومية باش ينقص من التكلفة نتاع القراية ولا باش يلقى لي سبيسياليتي اللي هو يحب عليهم ساعات لازم يكون اوبليجي باش يقرا اللغة الإسبانية دونك يزيد عام كامل في الكورسوس نتاعو بوغ ابروندغ لا لانغ ينجم يبدا في تونس اون بون بارتي مي لو باساج بار لاني دو لانغ إلي اوبليغاتوار خاطر غادي باش يل فا لا براتيكي ديريكتومون باش يقرا هاديك كور انتنسيف دونك سافا ليدي ابروندغ رابيدمون باش ينجم يدخل يقرا في الجامعات ينجم يكون عائق ساعات surtout pour les personnes qui mais حبوش يس الابرنتيساج دي لانغ مي سينو فما ديما الالتيرناتيف
12: اللي هي اللي ولا متوفر دو بلوز ان بلوس حتى في البوبليك
15: اكزاكتومون
12: في بعض الجامعات
15: ما نجموش نقولوا لي بروغرام الكل موجودين بالانجلي وما نجموش نقولوا نلقاو في نفس سبيسياليتي فما بلوزيغ شوا تنجم تختاروا مي قاعد يتزيد معناها دو بلوز
12: من عام العام بالنسبه للاختصاصات ومع حسني الدحليب مدير كامبوس فرنسا عطانا ا بو بري الاختصاصات في لي زوتر ديستيناسيون شنو اللي موجود هل فما حاجات خارج عن المالوف ماعرفش كيما اللي باش يمشيو لكوريا الجنوبيه اليابان يلوجوا في حاجات اكثر تمشي مع الكولتور ازياتيك نتاعهم ماعرفش شنو التنوع اللي فما في الاختصاصات
15: تو الاختصاصات اللي ولات مطلوبه اللي هما بلوتو مطلوبين اما ماشي وتزيد دوموند عليهم عندنا domaine de la santé هذيك ديما بدون منازع الميدسين لا ميدسين جينيرال لا ميدسين دونتير الفارماسي اي تو لو دومين نتاع البيزنس فينانس كونتابيليتي ماركتينغ زاد ديما متواجد و دومين دو لاي تي دونك سورتو تاو في الاي تي اكثر دو سبيسياليتي واللي هما مطلوبين هما السايبر سيكوريتي اي لانتيليجونس ارتيفيسيال فيو لي الفرص نتاع العمل اللي موجوده واللي طوندونس اللي طالعين دونك واللي حتى عبيد تقرا وقبل لازمهم يرجعوا يقراوا بور فيغ ان ماستر والا يزيدوا دي فورماسيون في الدومين هذايا باش ينجموا يواكبوا التطورات اللي قاعد يصير لهم في المجال.
12: فماش اختصاصات خارجه عن المالوف حاجات
15: فما في كوريا باغ اكزومبل نلقاو اختصاصات نتاع كي بوب دانس نلقاو زاد لار كولينير نلقاو الدراما دونك فما دي سبيسياليتي اللي نلقاو مش كان حتى في كوريا حتى في مالطا دونك جو سيت ليكزومبل دو لونيفرسيتي اوف مالطا اللي هي يونيفرسيتي public معروف على الاخر واللي لا ميور يونيفرسيتي اللي موجوده في مالطا اي بروبوز بوكو دو سبيسياليتي اللي ما نلقاوهمش في الجامعات الاخرين
12: اي اللي هي تمشي مع دونك الفما تنوع بلوز او موان. اخر حاجه في علاقه بال معناها بخلاف الاختصاصات واللغه والحاجات كيف كيف في علاقه بالنيفو والمستوى اللي يخرجوا منه توا كي كنا نحكيوا مع حسني قال لك الاغلبيه يخرجوا بعد ليسانس ثم بعد الباك فالدكتوراه هي اكثر حاجه في ليزوتر ديستيناسيون نفس الترتيب تقريبا ولا بعد الباك ديريكت ولا
15: اكثر نسبه بعد ليسانس
12: كيف كيف معنا نفس التوجه
15: sinon فما une autre option اللي يمشيو فيها les étudiants تونس اللي يحبوا يمشيو يقراو في فرنسا puisque احنا عندنا le même système éducatif le système LMD فما شكون يخرج في 3e année licence donc يبداو الكورسوس نتاعهم هوني يقراو 2 années ومن بعد يكملوا العام الثالث pour deux raisons. La première raison pour avoir le diplôme français, ils vont avoir le diplôme de licence. Et là, l'accès au master, il n'est pas assez. خاطر ديما في لي ماستر الكاباسيتي داكوي تبدا اقل دونك مش كيما لاكسي في لي ليسانس كيما هكا دونك يقول لك نبدا سور بلاس هكا كنولي
12: سهل اكثر يعطيك الصحه ايمان ونرجع معكم مع حسني بنقاط اخرى باش نطرحوهم في الحلقه نتاعنا ولكن باقي ناخذ معنا تيمونيش تاع مدام دره من نابل المديساتين للافونتاجيه ليندا رحالي معنا مدام درة من نابل تقول أسباب الدراسة في الخارج أغلبها الأوريونتاسيون معناها البحث عن الاختصاص اللي يحبوه بنتها تقول ناجحة ب 18.5 معدل وخذت بالدورة بتاع الأوائل ولكن ما خذتش التوجيه اللي تحب عليه دونك التجأت للدراسة بالخارج مرحبا مدام درة تحية ليك
16: عسلامة لندا لاباس
12: شحوالك يا للا مرحبا بيك وتحية لولاد نابل الكل
16: يعيش مرسي بوكو مرسي على الفورم هذا نتاع اليوم خاطر الحق انا فما حاجه قعدت في قلبي تواليها عام
12: أي.
16: انا بنتي تقرا في ايكول فرونسيز تونسيه تعرف اللي يدخل يقرا في ايكول فرونسيز من الاول يكون عنده انت جيومي باش يمشي لبرا
12: ايوه
16: نجحت في الباك بالكبيه افيك فيليسيتاسيون دي جوري تحصلت على دوره الاوائل في تونس كي تحصلت على دورة الأوائل في تونس ولا تتخمم تقول كان ناخد ليكول ما نعرفش عندي الحق نسمي ولا ما نسمي
12: لا ما نسميوش
16: كان ناخد توجيه هذايا ما نمشيش للبرا و avec 18 et demi de moyenne
12: في البيبليك هي ولا لا ساعة اللي حبت
16: عليك لا لا في البيبليك هي في البيبليك
12: ما نجمو نسميه مدام دار شحبت تمشي
16: ليباس دخلت في دورة الأوائل متاع ليباس هذوكم مي افيك 18 ادمي دو موين من ايكول فرونسيز ترقى روحها خارج معناها الكلاسمون هما اون فيت ياخذوا 150 لولانين بركه لي ايكول فرونسيز في تونس ما عندهمش افونتاج في التوجيه لي ايكول بيبليك نتاع تونس بالكل اش معناها لو نومبر نتاع التلاميذ اللي ياخذوه معناها سامحني معناها سي تانوبر صغير برشا
12: معناها صغيره برشا
16: كوتا توا احنا كيما تقول واحد لانفيستيسمون على صغار وعلى قرايتهم معناها من بعد كي ينجح تقعد تربي في الباك بالكدا يفاجيزي لي كرون زيكول معناها ميدسين اي بي اس انجينيري اون جينيرال يلقى روحو لي زيكول فرونسيز يقول انا حق ما عنديش العدد قداش من تلميذ اون جينيرال سكولاريزي انا نحكي بالقراوه قداش من عدد هما من باك قداش من تلميذ
12: تحكي على الباك فرونسي معناها
16: اي اي اي
12: تو بعد نحاولوا ناخذوا الرقم من عند ضيفنا اي
16: اكزاكتومون قداش انا نحكي على سكولاريزي خاطر يقول لي اللي ماهمش سكولاريزي ما عندهمش حق ولا حاجه كيما هكا.
12: معناها ماهمش سكولاريزي
16: اللي عادي كونديدالي
12: تحكي اللي يقرا يعدي وحدهم اي
16: اي صحيح انا بنتي سكولاريزي دونك معناها تونسيه سكولاريزي تاخذ باتي واللي عندها الحق في التوجيه في تونس اما بعد ترقى معناها ان نومبر
12: ريدوي
16: سواء مثلا 200 اذا كان صحيحة ياخذوا 4 تلامذه في كل ايكول دو ميتين اللي بيس ياخذوا 8 تلامذه باغ كونتر يوليو كلاسي parmi les tunisiens معناها معناها انتوما 8 من لي زيكول فرونسيز ما تقعدوش كلاسي وحدكم تاليو تدخلوا مع كلمية وما كل نعرفش قداش من واحد تونسي اللي هما عندهم في دورة الأوائل دونك ما خليتش لوغونتاسيون هذيك هي من الأول عندها معناها ألافي أون تيت باش تمشي لبرا مش معناها خاطر ما
12: نخلطش أما إذا كان لقات اللي حاجتها بيك أنت
16: إما قالتها كان نخلط على الإيبيس ما نمشيش لبرا فهمتني فوالا وبرشا برشا برشا من صحاب بنتي اللي نعرفهم جو كوني واحد يقرا معاها زاد اكثر منها شويه معدل نجاحيه 18.5 هو اكثر منها شويه حب ميتين فل هذا من اللي نعرفه يقرا معاها يحب ميتين ما خلصت على حتى ميتين من الميتينات معناها هذه هي المشكله يقول لي اون بارتي مش مشكله
12: اي هذه فقط باش نوضحوا للي يسمعوا فينا هذه راه فقط للي يقراوا في السيستم فرونسي معناها مش للتوينسه
16: التوينسه ما عنديش فكره الحق برشا على المعدات قداش
12: اي اما هوني فقط يخص ليزيكول الواحد بما انه يقول لك اختار الكورسوس من الاول فيواصل فيه فذاك علاش ربما الضيق ان شاء الله يعاودوا اعاده نظر في الكوتا وفي الاعداد ولكن ما يخص كان فقط راهو لو سيستيم فرونسي توا وين مشيت هي دورة بنتك وين شنو اختارت اختصاص
16: والله مشيت لسويسرا
12: شنو تقرا
16: بوليتكنيك اش قلت لك معناها على ام دو تي بي فهمت وحبيت تقعد في تونس
12: ولكن ما نجمتش طلعت
16: دونك التلامذه الباهيين نتاعنا علاش نخليهم يهربوا من بلادنا
12: واضح جدا هو حتى اللي ينجحوا من السيستم التونسيان راهو قاعدين يهربوا فيهم خاطر ياخذوا بورس ديتا اون جينيرال وما يرجعوش مالوغوزمون احنا كل عام لي لوغيا في الاختصاصات الكل باك مات باك سيونس باك قداش معناها ينجحوا ب 19 و 18 يمشيوا بورس ديتا زيدا كيف هديه للبلدان الاخرى وما اون جينيرال ما يرجعوش به نشكرك يا دره على المداخله نتاعك يعطيك الصحه شكرا على اللي قلته في الأثناء خلنا نرجع نقدمه في بعض النقاط اللي تذكروا ونبدأ معك حسني دخلي مدير كومبوس فرانس انت حكينا على معناها دي شوا اللي يمشيوا برشا يلوجوا على ساعات الاختصاص ساعات معناها باش يمشي دعم كورسوس عملوا ديجا في تونس ولا بعد الباك إلى آخره ما بعد التخرج عموما هل عندكم بعض الأرقام اللي يكمل الليسانس ولا الماستر ولا الدكتوراه عموما هل يواصل غاديك الاندماج وماذا بيقعد ويخدموا إلا فما معناها كورام تاع عودة للاستوديو هذوما تسجلوا الرقم ذاته وإحنا عنا 16,000 16,000 هذوكم قداش يرجعوا منهم قداش يقعدوا غادي
13: في الحقيقة لندا ما عندناش اون فيزيبيليتي على لو دوفونير نتاع الطلبة هذوما اون فوا خذوا لي ديبلوم نتاعهم لكن اون ريفانش عندنا دي شيفر نجم
12: في الماضي على الاقل
13: نستشهد بهم لا في الحاضر حتى
12: حاضر
13: 2025 كانت اصدقائنا نتاع لاتوش لاسوسياسيون تونيزيان دي غراند دي تونيزيان دي غراند ايكول سامحني عملوا ان سونداج auprès des tunisiens étudiants في فرنسا و 20% منهم عبروا على رغبتهم في العوده لتونس بعد
12: عموما
13: نزيد نثبت في المعلومه
12: تو ما
13: tu m'as mis la puce à l'oreille approximativement 20% des étudiants هذوما يحبوا ناويين ويرغبوا في انهم يرجعوا بعد الدبلوم 20% مازالوا انديسي والبقيه ابري 50% يحبوا يقعدوا يواصلوا المشوار نتاعهم الكارير نتاعهم في فرنسا سو كي كونفورتي بار دي شيفر اخرين نتاع لو سي دي او اللي تقول اللي ابري طالب على 2 بعد الحصول على الشهاده نتاعو تبيع نحكيوا على توينس يرجعوا لتونس والا يغادروا البلد اللي خذوا فيها الدبلوم نتاعهم
12: وينجموا يمشيو للبلاد الاوروبيه مجاوره
13: اذا هما دخلوا في لوجيك نتاع موبيليتي فما يعني بعض الدبلوم يعني ما يحسركش انك تكون موجود ولو انه فما تسهيلات بطبيعه الحال بالنسبه للي ديبلومي باش انهم يواصلوا
12: ساعات يسون سوليسيتي حتى قبل ما يواصلوا يكملوا الكورسيو
13: ابسولومون اي سا ديبون من لي فيليير وبطبيعه كي يبداو متميزين كما كنا نسمعوا على الطالبه هذه للاسف مالوغوزمون ما نجمتش تعمل
12: الباركور
13: اللي حبت عليه هي لكن ان توكا في لي فيليير ديكسيلونس وخاصه اذا تعمل ان ستاج وين تو اتير لاتونسيون نتاع المؤسسه اللي انت تعدي فيها في الستاج نتاعك جينيرالمون يسون ريكروتي قبل حتى
12: ديبلوم ستاج ديجا قالوا له كامل ورجع
13: فوالا
12: بالضبط نفس السؤال ليك ايمان فهري كونسيير اون اوريونتاسيون خبيره في التدريب الجامعي ان جينيرال لي زوتر ديستيناسيون بخلي في فرنسا كيما قلنا اللي هي لا بروميير ديستيناسيون بور لو مومون ولكن عموما اللي يطلعوا هل انه يرجعوا ولا يكملوا يخدموا غادي كي يتخرجوا ولا كيفاش بقيت الكورسوس معناها ما بعد الدراسه في الخارج
15: انا ما عنديش ستاتستيك اما تقريب منطلق الخبره نتاع لي ستوديون ينقابل فيهم
12: بالضبط
15: الاكثر هي ديما يسالوا معناها ابار لي كيستيون كونسيرن القرايه والبروسيسوس وكل شيء يسالوني بعد ما ناخذ ديبلوم اسكو نجم نقعد ولا لا
12: معناها فما النيه
15: من الاول وباش عبيد يحسبوها معناها كاوبجيكتيف لازم يوصلوا له دونك لو شوا دو باي ساعات يكون بازي على البوسيبيليتي نتاع يقعد ولا لا لي زوبورتونيتي دو ترافاي اسكو موجودين ou non في الدومين نتاعو دونك وي
12: الاغلبيه فما البروجيكسيون هذيك ربما استقرار وقتي كيما ينجم يكون على طول كيما كنت تحكي معنا مدام دره فاش كون يتزوج وقت غادي فما شكون بعد سنوات 10 15 سنه ينوي يرجع كل معناها التجربه اكيد تكون مختلفه عن البقيه به باش نرجع معكم بعد شوي باش نحكيوا جد على حكينا على برشا حاجات على ارقام على حاجات منظمه ولكن خلينا نحكيوا على ارض الواقع هل في بعض لي ستوديون يواجهوا بعض الصعوبات بيت في الاندماج كيفاش نجموا ننصحوهم كيفاش نجموا يكون الحاجات اللي تخليهم اكثر يندمجوا في الثقافه في اللغه في حاجه باش تكون اسهل الحياه نتاعهم الغادي على خاطر كل بلاد وكيش يقولوا ورطالها فوالا كل بلاد وعاداتها ولغتها نسمع مدام نادية وبعد كده نرجع مدام نجا من نابل تقول عندي زوز صغار البرة خرجوا يقرأوا وفما حاجة بيه فما حاجة خايبة خاصة بعدهم على والديهم أكيد ولكن تحكينا مدام نجا شنو هو الإيجابي وشنو هو السلبي مرحبا للا تحيا ليك
17: عسلامة مدام لين دا عسلامة لكيب مزيك الكل
12: يعيشك مرحبا بيك
17: أنا يا بالتوفيق لتلمذتنا الكل في جميع الكلاس دون توت الكلاس
12: ان شاء الله يا رب
17: باكم خير من الله
12: بيوفقهم وينجح اللي قاعدين تاوي عنديه وفي الباك وفي ليزونيفرسيتي الكل بي مدام نادية دونك زوز صغيرات البرة خرجوا هما باختيار منهم ولا انت شجعتهم ولا كيفاش
17: والله انا من الاول كنت عن الرغبه انا والبابا عن الرغبه بابا معناتها ما بعد ما اخترت شو هما كل واحد يوصل حتى توقع درجة أو من الكاتوغزون كانزون أنا قيدوا بعد بدأوا في السيستم إيطاتيك وبعد قيدوا في السيستم فرنسي نشحوا بكري دونك مشاو على الريح مشاو صغار
12: ما كملوش الباك تونيزيان معناه
17: ما كملوش الباك تونيزيان مشاو الانتيغراسيون بورتو هما وغيرهم أنا بابا معناتها هما وتلامذة اللي نعرفهم توا وصحابهم الكل الانتيغراسيون صغار أنا كان توا ما نعاودش نفس الاكسبيريونس نخليهم يقراوا يعملوا الام دي نتاعهم هوني وبعد يمشيوا خاطر يمشيوا صغار على الاخر يمشيوا صغار فما نيتروسيون فما بالنسبه لتو ليتيديون راه اللي باش يمشي غاديك كاين هوني ياكل في دارهم غطاء اكيليبري فيه الزيت وفيه غير فيه لي فيتامين الكل باش يمشي غادي مازال ما يعرفش معناتها مازال ما عندوش هذيك المونتاليتي هذيك يركز على النيتروسيون على غيره خاطر باش يمشي فما باش يلقى ان اوتر انفيرونمون
12: هذا اللي ولادك ضعفوا مدام نجي كي
17: لا ما شاء الله ما شاء الله ما
12: تخير عملك لتو
17: ولا ليه اما تولي تهزله اما تولي اللي العباد الكل
12: التعليب وال اي
17: التعليب والهزين وكل واعمل هكا والكل وبرشا انا الحمد لله معناها اللي سنستهم بالاندبندونس وهم حتى اللي يمشي غادي راهو
12: يعمل على روحه
17: يعمل على روحه ما الوحش راهو معناتها
12: لادابتاسيون من جهه مدام نيجي الوحش منا احنا الاولياء ولا من هما
17: حتى هما سيبا فاسيل راهو يمشيو معناتها عالم اخر انا كيف حتى معناتها يمشي يواجه حاجة اخرى راهي معناتها ممشيش كامل في كل شيء.
12: قديش عمرهم طلعوا وين مشيو ديستيناسيون؟
17: انا مشيو لالمانيا انا برسك 17 عام مشيو فهمت وصغار ولاو ديزالمون برسك صغاري بنقول لك
12: عليه.
17: انا ريت كانوا كيف كانوا هوني انا نهز ونجيب ونطيب ونوكل والبابا والكل بعد ولا السيلونس ابسولو في الدار وليت باش تتكلم تسكت سنة كان تليفون لو فييسمون دي بارون بريكوس دي بارون هذيا كثير هذيا معناها تصوروا ابار مثالش هذا الكل وصفاء اما بعد راهو صغيرك تو هاني نسمع قلبي جاني يمشي هكا بعد ابغي انزون ولا هكا كمل وقعد ولي بارون وينهم في هذا الكل وهما انا ولدي توا ولدي الكومبورتمون هو ديما السيلونسي بتبعه الكومبورتمون كيف مشي غادي معناها وفورس يلزم يقرا يلزم يعمل يلزم يخدم يلزم هكا معناها كلي ولا انا المقدمين معناتها هو باهي ما نقولش افيك تو مي ريسبي لي زالمون محلاهم ومعناها كلي اللي تري بيان انتغري والكل مي انا لي مامون خموا في هذا راهو مثالش خليهم يقراو ياخذوا الجامعه لهنا عندنا دي زونيفرسيتي برشا باهيه وغاليه وان بليس انا قبل نسافر ديما نسافر توا حتى كي باش نمشي غيان كو باش نطلع عليهم غيان كو باش نهزلهم غيان كو باش نعمل معناها لوبجيكتيف سي اوتر شوز ولا الوغ كو هوني وانفستيسمون كبيره راهو
12: معناها انت البعد وزيد خايفه لا يقعدوا يستقروا غادي هذا هو معناها
17: مش مشكله انا توا ما عادش يستقر ولا ربي يوفقهم اللي يختاروه ما نجمش نقفلهم اما انا نلقى توا بالحق معناها توا بغيت توا ديز اكزام عيدك وحدك معناها
12: يعني خرجوا بكري من حياتك يعني
17: خرجوا من حياتك
12: مش كيما اللي يبدا مازال في تونس ساعات تلقاه كثير ومازال يعيش مع ام وبوه اي
17: فوالا وحتى تتمنى عليه يقوى معناتها ياخذ المناعه القويه نتاعو سوسيالمون وفيزيكمون والكل معناها ياخذ المناعه خاطر برشا انا عندي اصحاب صغاري برشا راهي لي ديبرسيون يفو فوار لو تو دو ديبرسيون تاع الصغار اللي تمشي راهو يفو فوار لي ستاتستيك هذوما معناها راهو بالحق حاجه انا نحب اللي كل واحد ربي ينجحو لا ومعناتها يل سويت فيفغ مي راهو حتى احنا لي بارون وتونس وبلادنا والكل كمان نخمو في الفولي هذا نخمو في الشغنمون معناتها تولي تخمم كان باش تهز الحمد لله اللي عندهم سي فغي اما راهي غاليه بوغ تو المون
12: اكيد جدا هذا هو واحنا باش نختموا بالنقطه هذه جوستومون مدام نادي بما ان وصلنا لنهايه الحصه ونحب نشكرك برشا اللي تقاسمت تجربتك الخاصه مع صغيراتك ربي ينجحهم ويوفقهم في حكايه هلا الانتيغراسيون وكان فما ان كونساي دوني باش نعطي دو مينوت كلمه ختام لكم اللزوز نبدا معك ايماني من فريق خبير في التوجيه الجامعي في دقيقه باختصار شديد نصائح pour l'intégration نصائح عامة للي ناوي يمشي يقرا البرا
15: نصيحتي الاولى هو ما يخليش روحه على ديرنيير مينوت معناها واحد كان نيمي باش يخرج يقرا لبرا ديما ننصحو يبدا قبل بعام باش يستفسر يشوف البلاد يشوف التقاليد نتاعها يشوف القرايه اللي غاديك ياخذ فكره على شنو التكاليف اللي باش تكلف انا نقول لهم حتى خذ ورقه وستيلو اكتب كل حاجه قداش باش تتكلف لك بور نو با فوار دي سوربريز ولا مش كي من بعد توصل للبلاد اللي انت اختارتها تصير لك ديسيبسيون كيما قبيله سمعنا مداخلات وكل فما شكون ميم حتى في سيستيم ايدوكاتيف القاده دي وكل شيء خطر كل شخص وشنو اللي يتمشى معه
12: كل جامعة شنو
15: ميم شوز بور لانتيغراسيون فما شكون ينجم يسانتيغ فاسيلمون فما شكون لي دونك لو شوا دو بيي لازم يتاخو ان كونسيدراسيون من الحاجة من الحكاية هذايا خاطر راهو باش واحد يخرج يقرا لبرا هذايا مشروع دراسي ماهيش اون ديسيزيون اللي تتاخو رابيدمون واحد يلباس لاكسيون ديريكتومون هوني نحكيو على مستقبل هوني نحكيو على حياة جديدة على نمط تعيش نحكيو معناها على برشا دي فاكتور نحكيو حتى على مستقبل مهني من بعد بلوتار دونك نقول لهم استفسروا خذوا المعلومات من لي سورس صحاح خذوا الوقت وسورتو لو بون تاع المعلومات من السورس الصحيحه خاطر ساعات يمشي بكلام جارتي وفلان وفلان ولا لي جروب
12: واليوم سي بلو فاسيل دور انترنيت
15: اكزاكتومون
12: لي سيت نتاع الجامعات الاوفيسيال نتاع الغوفرنمون
15: فوالا ياخذ المعلومات من السورس الصحيحه باش ينجم يمشي في المسار الصحيح فوالا وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل
12: ربي يفضلك ايمان ميرسي كيف حسني داخلي مدير الكامبوس فرنسا في السؤال معناها اون غرو بور اون ميور انتيغراسيون و conseil للي ماشي يقرا لبرا شنو هو تنصح
13: الوغ ساعه باش نزيد على الكلام نتاع مدام فهري انه بطبيعه الحال البريباراسيون اللي هي مهمه ياسر مشروع دراسة في الخارج هو معناه يتجاوز حدود الدراسة لأنه c'est un projet de vie ou c'est un projet اللي qui implique العائلة الكل يعني c'est un investissement
12: familial
13: يلزم الطالب يكون حاس بالمسؤولية هذه ما يلزمش يكون اختار السفر للدراسة في الخارج جست من أجل السفر ولا على خاطر يحب يعيش مغامرة هي صحيح حاجة باهية والسفر والاختراب حاجات مهمة ياسر في ان كورسوس humain قبل ما يكون دراسي ويخليو معناها نخليونا نربحو ماتوريتي هذا الشيء فسر زاد علاش انه الطلبه اللي عندهم دي كورسوس على لترونجي وموبيليتي انترناسيونال تلقاهم بلوز ابريسيي من بعد في الـ في الـ في رحله البحث على عمل سور ان سي في ils sont un peu plus appréciés que rirom لكن زاد الوعي انه باش نبعدوا على الدار باش نبعدوا على العائلة باش نمشيو للناس ثقافة أخرى بلغة أخرى ولو حتى مانيش باش نلقاو وحدنا باش نلقاو غادي يقارب باش نلقاو لغة نتكلموها يلزمنا كمان نكونوا بريباري للشيء هذا الكل نكونوا نحاولوا الانتيغراسيون تاعنا تصير فيسع وخاصة اللغة هنا نأكد على اللغة اللغة راهي مهمة ياسر في الفاسيليتاسيون في سرعة
12: التأقلم وكل شيء به واضح جدا نشكرك برشا حسني داخلي ومدير كامبوس فرنسا على حضوركم معنا اليوم نشكر زاد كيف كيف إيمان فهري خبيرة في توجيه جامعي كونسيرون دوريونتاسيون يعطيكم الصحة على الحضور أنا في لو تور جاوبنا على لي غراند ليني أهم الحاجات اللي الأولياء لي بارون وحتى لي فيتور زيتيديون يتسألوا عليهم نشكر زاد كيف كيف اللي يشاركوا معنا الكل بالتليفون وتقاسموا معنا التجارب نتاعهم الحلقة كاملة تسمعوها في الساعة الأولى والثانية نتاعها على باج فيسبوك موزايك فام ميرسي toute l'équipe de Forum, Salah, Iheb, Rassen, Wael, Zamili, Sajim El Mahri, Natih El Mikro, et Kadam Lekoumawad Akhbar, l'arba la Mosaïque FM, fil Mikro, l'indra halikoukoum filamen, moltaqana rodoum, misatine l'arba halka jida min Forum. Publicité.
18: Esbih, houa Mosaïque. أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
19: موسيقى فام
18: كل شيء باش تبدأ نهارك بأحسن إنرجي صباحكم ديما أحلى صباح مع موسيقى فام
20: أحلى صباح
18: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس
19: موسيقى فام الأولى في تونس
21: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي

0: كيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. توقعات بأن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحق العشتروت الواقع بخليج جابس والذي يعد ثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد في عام 2031 وفق تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن. ويمثل الحد الاقتصادي المرحلة التي تصبح فيها الإيرادات المتوقعة من عمليات الإنتاج غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل، ما يضع الحقل أمام تحديات مرتبطة باستدامة الاستغلال على المدى الطويل. وبحسب أحدث المعطيات التي جاءت في التقرير، يبلغ معدل إنتاج الحقل الذي دخل حيز الإنتاج في سنة 1974 نحو 5000 برميل من النفط يوميا، بما يمثل قرابة 14% من إجمالي الإنتاج الوطني. وفيما يتعلق بالتحديات الفنية، أفادت شركة سيريبت المشغلة للحقل بأن خزان الحقل يحتوي على عيوب كبيرة تؤثر في أداء آبار الإنتاج، كما أن الهيدروكربونات غير مشبعة. أساتذة التعليم الثانوية العاملون بمركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية قفص ينفذون وقفة احتجاجية اليوم حاملين الشارة الحمراء وبحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، وذلك تعبيرا عن رفضهم لما اعتبروه استهدافا لأحد زملائهم العاملين بمركز امتحانات بمدينة أم العرايس. وأكد المحتجون أن الأستاذ تعرض إلى ما وصفوه باتهام كيدي من قبل إحدى المترشحات لامتحان البكالوريا بعد ضبطها متلبسة باستعمال وسائل الغش خلال اليوم الأول من الاختبارات الوطنية، داعين إلى ضرورة توفير الإحاطة القانونية للإطار التربوي والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بكرامة المربين وهيبة المؤسسة التربوية، مؤكدين في الآن ذات تمسكهم بحقهم في العمل ضمن مناخ يضمن الحماية والاحترام. في الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل الحرب مع إيران. وأدلى رايت بهذه التصريحات خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي، مضيفا أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. في الوقت الذي تعلن فيه دول عديدة دعمها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، تكشف البيانات والوثائق أن عددا منها واصل تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالإمدادات العسكرية خلال الحرب على قطاع غزة، بل أن وتيرة هذه الشحنات ارتفعت حتى بعد التحذيرات الدولية من خطر وقوع إبادة جماعية. تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة كشف أن 51 دولة زودت الكيان الصهيوني بإمدادات عسكرية تدفق معظمها بعد تحذير محكمة المعدل الدولية من خطر الإبادة الجماعية. التفاصيل في تقرير خول الكعبي.
3: التحقيق الذي أنجزته قناة الجزيرة يكشف أن الكيان الإسرائيلي يعتمد على سلسلة توريد عالمية تقودها الولايات المتحدة بنسبة 42% والهند بنسبة 26%، تليهما رومانيا وتايوان وتشيكيا. وقد سجلت جميع هذه الدول ارتفاعا في توريد شحنتها العسكرية إلى الكيان الصهيوني مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب. أما على مستوى نوعية الإمدادات، فقد شكلت الذخائر المتفجرة من قنابل وصواريخ وألغام العصب الرئيسي الواردات بنسبة 62%، كما استوردت إسرائيل شحنات كبيرة من الرصاص تدفقت بمستويات قياسية تزامنا مع فترة استهداف المدنيين عند نقاط المساعدات. ولا تتوقف نتائج التحقيق عند حجم الشحنات ونوعيتها، بل تكشف أيضا فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والواقع العملي. ففي إسبانيا التي أعلنت حظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني، أظهرت البيانات الجمركية إرسالها 99 شحنة عسكرية، كما أرسلت كندا 19 شحنة بعد تصويت برلماني يدعو إلى وقف التصدير، مبررة ذلك بالسرية التجارية والالتزام بالتراخيص السابقة. وفي فرنسا، ورغم دعوة الرئيس مانويل ماكرون إلى وقف تصدير السلاح، أدخلت إسرائيل 25 شحنة عسكرية فرنسية المنشأ. ويخلص التحقيق إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت قطاع غزة لم تكن لتستمر بهذا الشكل لولا سلسلة التوريد العالمية التي ساهمت في دعمها.
2: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: مدينة كاش الأداء موزايك فان منذ الجميل شوي آخر مع أخونا دراكو في جيم أوفر. العمل الصحفي والإنتاج كالعادة صديقتنا أمي معليها رحبوا بها، رحبوا بالجميلة هادية معنا اليوم في الإخراج الرقمي هادية رميلي. مرحبا أهلا وسهلا بذية، نعرفوا الرول شوي بذية جيب تاع الوالدة ربي فضرها هيك كيف كيف دونك جابت الجيب تاع الوالدة تسلفتوا أمورك واضحة أنيقة أنيقة أختي هادية، إن شاء الله ديما متميزة، إن شاء الله فرحتك على كل حال. خونا خالد من فروم كولومبيا، هلو خالد كيف الحال؟ صفا الأمور طيبة؟ مريق الخوية دائما أنيق، أما أنت ما تجي شيء قدم أنيقة خونا يونس الفارحي، واضح ولا خونا يونس الفارحي ما شاء الله معناها فالدروب حذية مش حاجة. رحبوا بيك سيونس، أهلا وسهلا خوية، تبارك الله عليك سيني من حتى أخمسي قدر ما يكن، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله،
1: بسم الله ما شاء الله،
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: سينوج معنا
0: ولهاني يقول لك إن هاني قلت لك إن أعطيتك أنا التريق معناها أخوي، أغبيتك أغبيتك ولا أحسدك والحمد لله.
1: عايشك يا أخوي،
0: كما أقول لك معناها بعد بسم الله الرحمن الرحيم كمل لك نقرأ لك الرقية يا أخوي
1: وكذا الذي
0: الحمد لله
1: بس الحمد
2: لله. هو باش يقرا لك رقية وحنا باش نكركبوا عليه.
1: اي صحيح، هو لازم
2: يزم واحد يكركب عليه منفوس هلا يا ميت
1: زهر ذا
2: ميت منفوس.
0: يلا مرحبا بك سيدة عايدة.
2: دكتور الشيخ
0: صفا،
2: شو الاحوال لاباسة؟
0: الحمد لله
2: صفا انت
0: الحمد لله. سلام على سي صابر خويا ندخل اغاش،
2: تحية
0: كبيرة عليه، تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم هذه على كل سنة حتى للستة. يلا نبدأ
2: بالجود فايبس، ما سلمتش
0: اعطينا بوب مارلي بعد سلم في عقلك في الكواليس.

0: قالوها اليوم.
1: مرحبا بكم الجديد فيها على كل سنة. مشيو القالوها اليوم وين حذر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وليت أدينار من بعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل وتتحيل أيضا وتنتحل الصفة متاع البريد التونسي تدعي شراكة معاه الاستحواذ على معطياتهم الشخصية للقيام بعمليات تصيد وقرصنة. أكد البريد التونسي أنه ما عندوش علاقة بالمواقع هذه ولا وذكر بأنه لا يطلب كلمة العبور أو الرقم السري الخاصين بالحرفاء متاعو. قال بأنه مش هتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. وهذه اللي أكده رئيس مركز النقديات البريد التونسي واللي هو سي وليد عزاز زواف ولا رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي في برنامج أحلى اليوم صباح الناس مع جيهان بلاد. وقال بأن الهدف من العمليات هذه هو التحايل الرقمي عبر إيهام المستخدمين بوجود جوائز أو مسابقات وهمية لسرقة بياناتهم الحساسة.
2: هو في الحقيقة البلاغ هذا خرجناه بحكم أنه وفقنا أنه فما بعض الصفحات اللي تنتحل صفة البريد التونسي أو مواقع ويب اللي تنتحل صفة البريد التونسي سوى ديزان إيجا سجل على الموقع هذا هو عندك بطاقة حط معطيات بطاقتك، لكني لحد الآن مازلت ما وصلتنيش معناتها تشكيات أنه فماش كنت عارض للقرصنة. صحيح سابقا فمجاتنا تشكيات من أنه فماش كنت عارض للتحايل وللقرصنة. هي العملية سيتين أوبيراسيون دو فيشينغ معناتها تصيد معطيات الحرفاء اما بايهامهم بجوائز والا بمسابقات وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي، او انه فما موقع اللي انتحل صفه البريد التونسي بمعنى انه تقوم فيه بالتسجيل وتحط معطيات اللي هي معطيات سريه ما يطلبهاش البريد التونسي في هذه الحالات. هذه الحاجه الاولى المهمه اللي ناكد عليها، انه البريد التونسي عنده موقع واحد ووحيد وهو www.poste.tn. هذا الموقع الوحيد للبريد التونسي، ما فماش مواقع اخرى تابعه للبريد التونسي. نحكي على الاقل على البورتاي ايسونسييل دو لا بوست تونيزيان، ما فماش موقع اسمه واليت ولا اسمه ادينار ولا اسمه واليت ادينار. هذه مواقع تنتحل في سيت البريد التونسي، واحنا في الصدد هذا قدمنا معناتها الاجراءات اللازمه لايقاف هذه المواقع. هذا من جهه. من جهه اخرى راهو صفحات التواصل الاجتماعي البريد التونسي عنده صفحه واحده ووحيده هي تونيزيان بوست، وديجا عليها هاك العلامه الزرقاء فيريفي سيتون باج ويب باج بلوتو فيسبوك فيريفي. وبقيت المواقع الاخرى بالطبع كيف فيها نفس الطريقه نتاع الاوثنتيفيكاسيون نتاع الصفحات التابعه للبريد التونسي. هذا من جهه. من جهه اخرى راهو البريد التونسي ما يطلبش معطيات شخصيه وسريه حرفاء نتاعو، مستحيل باش نطلبوا معطيات. اللهم في خلاص عمليات معروفه وجاري بها العمل.
1: هذا يا سي وليد غزاز واليوم صباح مع جيهان ميلاد في صباح الناس. تلقاو الانترفيو انتغرال على الباج متاعنا موزايك فام وعلى صباح الناس باي موزايك فام. دونك باهي برشا اليوم عايدة وكونتون كومونيك، وقت اللي اليوم مؤسسة عمومية مهمة اللي هي البلد التونسي على الأقل تعمل ما يسمى باتصال الأزمة.
3: باهي التواصل ويصل المعلومة معناها باش الناس تاخذ احتياطاتها. بون هذيا عمليات الفيشينغ معروفة واللي متعارف عليها، هو هذا الفيشينغ هو ما يعرف بالتصيد الاحتيالي. الهدف بيان سور هو خداع الأشخاص وسرقة بياناتهم عبر وسائل وإلا البريد الإلكتروني، وتظهر كيني معناها البريد التونسي، وإلا يطالبوهم باش تيليشارجيو رابط مزيف، وإلا أنكور بيان سور هذايا الغرض منه أنه يطالبوهم أيضا ينجم يطالبك اون فوا أنت دخلت معاه بأرقام بطاقات البنكية، وإلا ينجموا حتى يقوموا بإنشاء مواقع تشبه الموقع الرسمي لخداع المستخدمين. بون كي تتواصل مع الناس وتعلمهم بالأشياء هذية معناها يكونوا على بينة، فما طرق للحماية من عمليات الفيشينغ هذية. يلزم الإنسان ديما يتحقق من عنوان الموقع قبل إدخال أي بيانات. يلزم أيضا وعطاك هو اليوم شنو المواقع متاعهم الرسمية بالضبط، معناها الادريس اي بي اللي نسميوها احنا الادريس اي بي، تتأكد منها قبل ما تدخل لأي موقع. أيضا يجب ما يلزمكش تليشارجي أي رابط يجيك في رسائل تكون مشبوهة بيانسور، وهذيك الطريقة المثلى للبيراتاج وللهاكرز وللفيشينغ والعمليات هذية. يلزمك أيضا تحاول تتواصل مع البريد التونسي عبر قنواته الرسمية. إذا شككت في أي رسالة تولي تتصل بالمعنيين سنين اتجاه هما معناها أعلنوا على هذا، لكن بصفة عامة في أي عمليات متاع أكيد ولا مكش متأكد من الادريس اي بي ومكش متأكد من الموقع، ديما تتصل بالموقع الأصلي ولا حتى عبر الهاتف إذا لازم الأمر، وبطبيعة الحال تفعيل كل وسائل الحماية الإضافية للحسابات المهمة. أكيد اليوم معناها المطلوب زادة كي تصير عمليات من نوع هذا وتفطن فيه المؤسسة المعنية يلزمها تتواصل الكوميونيك سورسا كما عمل البريد التونسي. هذه الطريقة المثلى باش تنبه العباد وباش تخلي العباد معناها تاخذ احتياطاتها تجاه عملية الفيشينج من جميع الأنواع.
1: باهي برشا اليوم اللي اليوم ماذا بينا تولي عنها الكولتور هذية متاع انه نحميو المعطيات متاعنا كيف نتعامل اليوم. باهي برشا نوليو على الديجيتال الكل، ولكن قبل ما نكونوا افون دو ديجيتاليزي نوميريزي معناها هل لي اكسيون هذوما لي اوبيراسيون الكل، ماذا بينا كيف نتحلى بهذه الثقافه نتاع حمايه المعلومات الشخصيه.
0: بيان سور، وثم حاجتين مهمين، انه الحذر الدائم والحذر التام، خاطر خاصه بالناس اللي تجيهم ارساليات مشبوهه، تجيهم عناوين مشبوهه، تجيهم حاجات اللي ما يعرفوش تاكدوا منها، وهذه تجرنا لحاجه اخرى لازمنا شويه معرفه زاده بالشيء بالادوات اللي نستعملوها، خاطر احيانا العباد عن جهل او عن عدم معرفه بحاجات يحل كليك على حاجه ما يعرفهاش، يجيه نومر ولا ارساليه ما يعرفهاش، بالتالي دونك ثم العمليات هذه والعمليات اللي هي استراتيجيات معقده جدا معناها يعني معتمده باش يخدعك، باش ياخذ من عندك معلومات، باش ياخذ من عندك معطيات شخصيه، باش ياخذ من عندك كلمات مرور دي مود باس. ساعات يقول واحد علاش باش يعمل مود باس، يعملها يقول لك لازمك تعملها معقده جدا
3: كومبليكي
0: معقده فيها ارقام وفيها حاجات، فيها مهم جدا، وخاصه كونه في العالم هذه موجوده. احنا زاده احنا بيان سور مازالت المساله فما حاجات متقنه جدا في اطار الاستراتيجيات المعقده، فما حاجات مازالت هذيك نتاع يا محسن راني لقيت جره ويجهز خرجه معايا هذيك المعروفه برشا حكايات شبه هكا. دونك الفيشينغ هذا الكلاسيك في فيشينغ، وفما سبير فيشينغ اللي هو الحاجه اللي يحس الضحيه اللي هو العبد يحس الضحيه كونه فما حاجات موجهه ليه شخصيا لانه يتم فيها استعمالات او التقاط معلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، معناه يحس انه كانوا يعرفوه دونك يولي معناه اكثر
3: يستثق
0: فلا يستثق انه يعرفوه فلا دونك يلزم العباد العباد تقرا تحاول تعرف كل مره وتحمي روحها يا خويا
3: ولا مرحله توا هو راهو يونس احنا معناها نسميه بلغتنا نقولوا تزلزنا على ما كنا عليه، ما ما تصورش فما واحد ما حصلش في تيليشارجمون تاع ليا اللي بيراتيوه كونت ولا بيراتيوه حاجه، معناها الناس كل في الاول ما تفهمش معناها يبعث لك انا 100 توا معناها قريب
0: صح على جد
3: يبعث لك اللي صارت لي معناها اللي سنه والله 2014 بعث لي شيء بالروسي سيدي هو بيدو بيراتا لي وسلم عليه برشا هو صديقي معناها وزميلي وبن مانتي والكل بعث لي في الفيسبوك أليا معناها نتخيل أنا بعث لي معلومة ولا نتبادلوا معناها في الوقت هذاك معلومات هو يسكن بيسير وقتها يخدم في تونس قبل ما يتنقل القطر تلي شارجيت أنا حبذر نزلت عليا والكونت بتاعي فيسبوك الكل مشي فهمت كلمته في تليفون خدته قال لي راني أنا بيدي الكونت بتاعي بيراتي معناها اللي بعث لك مش أنا رزمو أنا وقتها في ذا شمس دونك السيرفيس ويب خذوا ديريكتومون لا شوز اون ما وبداو معناها يحكيوا معاه وميم طون يسترجعوا يحكيوا مع سولي كي بيراتي باسكو هما سي لور بولو يعرفوا معناها كيفاش يحكيوا معاه ويسترجعوا ميم طون في الكونت باش رجعوا مي كان جيت انا مثلا وحدي في الدار ولا حاجه مستحيل نجم نرجعوا معناها
1: ولا رانا ترى سطر بلاش عايد عرب ريت كيفاش
3: ليه معناها قلت لك معناها في الاول في الاول عندك معناها مشكلة وما في شيء من نحكي لك معناها طوى الناس واللي تفهم وتعرف معناها في شيء بيراتاج كلش يسمعوا بالأمور
0: معناها معطيات شخصية اللي تتخيل انت عادية ولا بعض الصور العادية تكون مصدر تكون يعتمدوا فيها يعتمدوا عليها باش يبتزوا الناس هذا كيف يعني مسائل معناها شخصية ولا عائلية ولا غيره
1: ولا حتى لي كونفرساسيون وكذا ولا ما يخذلك دونك هذاك علاش ردوا بينا بقدر المستطاع ولهنا نحكيه وعلى انه يتم قرصنة عمل معناها لي كارت بانكير
3: هذوما سي انكور بلو غراف معناها حاجه تاع بوست وفيها فلوس وفيها اي
1: ردوا بالنا ناخذوا بالاسباب وتحيه كبيره للبلد التونسي انه المره هذه تواصل مش غريب عليهم هما يقدموا على كل حال في معناها الحقيقه في خدمات جميله وجميله جدا يلا نمشيو تويت لاش تجي احكي
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية هاشتاج يحكي
1: الهاشتاج يحكي استديو دار برشا على موقع التواصل الاجتماعي لمواطن إيفواري عايش عنده 4 سنين في تونس قدم فيها شهادته وتجربته الشخصية قال أنا نتكلم بسيفتي أخ إيفواري ليك ناشط بل كابن عاش على ضفتي التجربة اسمه داسيس قرا في تونس مدة 4 سنين ما تعرضش ولا مرة لإهانة بسبب بشرته لون البشرة متاعه وحكي على علاقته مع مالك الدار اللي يسكن فيها معاملته معاه ومع الأولاد اللي عيطوله جدي التونسي بيبي تونيزيان وحكي كيفاش يستدعاه في رمضان باش يشق الفطر معاه حتى وقال حتى انه بعد عودته للكوت ديفوار مازال يكلمه ويسرع عليه وعلى صغاره وحكي على التوانسه والكرم نتاعه ومعاملتهم الطيبه في تدوينه نتاعه توجه بالخطاب الى كل الاشخاص من افريقيا جنوب الصحراء قال انه كان عنده وثائق قانونيه كيما تاشيره الطالب بطاقه اقامه وعقد كراء احترمت تونس فاحترمتني وقال الاستنتاج اللي توصلت له هو انه الشرعيه تمنح الكرامه والحمايه هذاك علاش قال ندعو كل من يقيم في بلد اخر لتسويه وضعيته القانونيه مهما كانت الاجراءات طويله او مكلفه لانها تشكل درع يحميه تدوينه طويله برشا ختمها بالقول لقد احببت تونس واحب افريقيا وما دام هناك جد تونسي وابناء ايفواريون فسيبقى الامل قائما وقع باسم اخ ايفواري يعتبر نفسه ابنا لتونس هذا التصوير نتاعو والستاتيو نتاعو ولا البارح دارت نعرف قريتها عايده ومحلاها الكتيبه تحس انه عبد من القلب مساج معناها في وسط هالمشاكل هذه الكل نقطه ضوء على
3: واحنا ايش حكينا البارح حسن في الموضوع هذا بالذات قبل ما نقرا الستاتيو هذا وقبل البارح والبارح حكينا في موضوع فريقة انت ما كنتش معانا
5: معانا سلاح
3: المخ كانش ما كنتش معانا البارح ونهار الجمعه حكينا نهارين على الموضوع هذا تي ماك فهمت معناها لازم تتوقف على نهار لحد شيخ
1: تفضل شيخ
3: حكينا انه من ناحيتين فما البي والخايب معناها ما يلزمش نخلطوا الناس كلها مع بعضها معناها كيما فما توينسا شغلوهم وحذاوهم وخافوا عليهم وعملوهم المعاملة طيب مش مو المعاملة معني المعاملة اللي يلزم تتعامل معني انت ابريتو واحد جاي يخدم على روحه وإلا جاي يقرأ على روحه ما عندكش باش تضره معني هو الإشكال في أكل عنف المتبادل أكل فعل وردة الفعل هم هو المشكل في الأفارقة غير النظاميين اللي ما عندهمش أوراق ما عندوش بطاقة تعريف ما عندوش باسبور ما عندوش خدمة جاية على أساس منطقة عبور بعد ما نجمش يعبر قعد لهنا وليت عنده احتياجات لأنه ما جاش باش يخدم ولا جاي عنده انستيتياسيون استابل وكلير دونك بتتر هو تلزل حاجات بتتر عمل فعل وردة فعل وبعد ساعات احنا في افراد ايضا معينين معناها يقوموا باهانتهم والا بتعنيفهم الى غير ذلك دونك مي تقعد ما هيش معناها ما نعموش معناها امرنا ما نجي ونعمو ونقولوا راهم هما الكل مخايبين ولا توانسة الكل خايبين ليه فيهم عليهم كما معناها فما هكا وهكا
1: احنا اليوم نثمنوا مثل هذه الشهادات خطا
3: شهادات كما هذيا نتاع ناس معناها اللي جي تخدم على روحها جي معناها تدل على حاجه وقداش يا اخي يوم يخي الباد ما كانتش في تونس
1: اي بيان سور
3: قداش قعدت
1: من سنين ربي
3: قعدت سنين في تونس ويخدموا الناس على رواحهم ومعزين مبجلين عندهم معناها بقيمتهم بقدرهم معناها كانت فما حتى اشكال ما عمري ما سمعت انا وقت اللي كانت الباد في تونس
1: وشايفين انه فما اشكال الاشكال الكبير هو راح مع معناها في الاشهر الاخيره واللي نقولوا عنا عام عامين كنا نذكروا الوقفه الكبيره
3: الكبير والاتفاقيات
1: اللي صارت المجتمع الاهلي معناها العاديين معناها مع اهلنا فما مجتمع بدني في مجتمع أهلي واضح ولا
0: أيوة.
1: ما ما
0: خلينا نتبسم
1: بس بخاطر نعرف نعرف نيتك الخبيثة
0: لا
1: شنية وراء المجتمع الأهلي نعرف الوقفة اللي وقفناها هذا كيف كيف في الكوفيد مع الناس كل معناه مع كل غريب معناه في الآخر وكل عابر سبيل لأن يعني علاش كلمة عابر سبيل نحب هذه لأنه عابري سبيل الناس هذوما شو عابرونا
0: عندك كلمة قلتها معناها ترجعنا للحضارة اليونانية المجتمع اليوناني القديم مقسم ثلاثة شرائح وفئات كبرى اللي هما المواطنون والغرباء والعبيد والغرباء والعبيد يجيو في مرتبة ثانية غير المواطنين دونك احنا هنا كيف كيف خاطر ما نجموش فينا المارة ونحكيو المسألة بين أن الممارسة الاجتماعية مختلفة شوية على الحقيقة على على على على على معناها ما اتفقنا عليه من عام 65 ثم معناها مؤتمر دولي اللي معناها تعهد بمحاربة التمييز العنصري بكل أشكاله لكن المجتمعات الكل معناها تو نحكيو على قديما
3: فيها
0: مطالبين انه نتعاملوا بشكل ايجابي مع الناس سواء احنا اولاد عمنا احنا هنا في في في بلادنا تمشي 20 كيلومتر فما تحس انه فما شويه عنصريه من علاش
3: الجورناليزم
0: صحيح اللي هي شكل من اشكال العنصريه احيانا نراي العنصريه تكون على العرق على اللون على العقيده كيف هل شبينا المسلمين احنا تو نعتبروا ان احنا متفوقين معناها على المستوى العقائدي
3: وحيد اخرين زاد يهود يعتبروا روحهم متفوقين
0: احنا اغيار اللي هم متفوقين واحنا باش نكونوا عبيد وكنسون ومربي ماشيه بالنسبه لهم المشكله يعني اللي هو بين الممارسه الاجتماعيه وبين اللي نحكيوا عليه نحاول
3: وبين التراكمات التاريخيه
0: العرب قبل كانوا عنصريين بارابور حتى للقبائل العربيه القريبه في مضاربهم يقول لك هذاك من قبيله اكثر شرفا وذاك من قبيله اكثر كرما وذاك من قبيله اكثر فروسيه ولا غيره معناها الفاتحين العرب كي مشاو للاندلس معناها عملوا زاده كيف معناها تمييز عنصري بارابور للساكنه الموجوده غادي دونك هذا كله موجود معناها
3: تو تمشي لليوم تمشي ليل دو غوري تمشي ليل دو غوري لهنا في السنغال تلقاهم البلايص اللي كانوا يخرجوا منهم العبيد باش يهزوهم للولايات المتحده الامريكيه والكل تو ولاو معناها يزوروهم العبيد
0: يعني
3: تشوف معناها ترجع بيك التاريخ لها وكيفاش كانوا يعيشوا وكيفاش كانوا هم بنفسهم معناها يحكيوا لك كيفاش كانت تصير دونك فما تراكمات تاريخيه من اول الدنيا اللي تخلي الناس
0: والمجتمعات كلها
3: كلها في جميع المجتمعات تاع العالم
0: الحلول ديما نرجعوا للحلول المبدئيه يعني الاسباب الاولى المدرسه كان انت ربيت صغيرك كي كان انت ربيت صغيرك في عائلتك ولا في المدرسه انه يحترم الاخر معناها فما
3: والوردين زاد يونس واللونغاج اللونغاج تو انت كي تشوف حتى معناها احنا في بعض معناها كي تحكي في بعضك معناها مع بعضنا وانت كبير ادولت قدام واحد صغير وتوصف واحد معناها بني جلدته قال احسن فهمت بتعبيرة معينة التعبيرة هذيك شكل من أشكال العنصرية تقعد في ذهنية الصغير تقعد في ذهن الصغير والصغير معناها بعد تخلق في نوع من
1: معناها احنا بيدو
3: حتى لو شوى ديمورا وعنده
1: كلام معناها في صفي بختي من ثقافتنا هذا كيف يقول لك برا خويا ديش بيه غزيت برا الحبش مثلا
0: وإحنا كنا عندنا تبركلة عن البركة عن البركة كان
1: بركة كان
0: البركة معناها الحدود 1846 كانت موجودة البركة كانوا مع جول فيغي ومندراك معناها باندراك اللي كان وزير التربية في أواخر القرن 19 اللي هو معناها تسمى شارع كبير شارع حبيب بورقيبة باسمه وقت سئل في يوم ما على معناها الحركة الاستعمارية اللي كانت وقالوا له أنت راجل معناها متنور وتؤمن بحقوق الانسان هي قالوا نحكي على الانسان مش نحكي على فارقه لانه يعني اقل من الانسان دونك ما حتى معناها شخصيات كبرى في الدنيا معناها
1: دونك موجود نظره دنيا مالوغوزمون دونك يعطي صحه صديقنا الايفواري على هالتيمونياج هذايا نقطه مذيئه كما قلنا اونكور اون فوا ودعوه اليوم للطرفين انه في الاخر رانا نتعاملوا كانسان
3: حاجه احسن معناها نون سولمون دعوه للاشخاص لهنا اللي نتعاملوا كانسان

0: وراو حطوا في بالكم حاجة، راو اللي هو عنا برشة توينسا عايشين في أفريقيا، في عديد البلدان في أفريقيا، معناها أنت حتى في تونس معناها كي تقوم بعملية عنف راو بتعرض خوك تونسي من بني عرقك ولا تعتبره شنو بلدك ولا اللي تحب تعتبره ولا خوك ولا صاحبك ولا ولد عمك، تعرضه هو لمحاولات عنف أيضا ولتعنيف. دونك عملوا شوية مزور شوية
1: المستقبل في أفريقيا، راو العالم الكل فيق المستقبل في أفريقيا، كان احنا مازلنا نفيق،
2: هذا هو لازمنا نفيقوا كما قل. رايكم كالعادة أو كومنتير على الباج نتاعنا موزيك اف ام.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
2: رحبا بكم من جديد في على كل سنة، توا الأربعة وسبعة دراج على 71 111 ألف. بعد شوية نستقبل تليفوناتكم، بعد شوية نلعبوا على فيلم ديزنر كاش مهدي الأولى في تونس. مرحبا بك دراكو،
4: هلو كيف الحال؟
2: صحوي صفا
4: صفا
0: جوكم أهلا وسهلا صفا لباس كوير اليوم مش ميتال اليوم، لا ميتال لا ذهب لا فضة، كوير
4: كوير
2: قتلوا مرتو
0: شبيها ليه يا بيك
2: باش
0: ما عادش تلبس شيء
2: لا خوسه
0: نعرفها مرته محلاها لا تقول الكلام هذا لا حد شيء
2: لا سلسة لا حد شيء. ها طبعا
0: قعدت انا وياها في عرس
2: هذاك اش
0: نقول لك ودركوا معانا
2: يا ودي قتلوا سيء قتلوا كان لازم باش
0: ما عادش تلبس شيء
2: باش تمشي بالكابيوش حتى شعرك
0: يتغطي شو اللي تعرف دركوا شنيش
2: قال له شو الجيم اوفر
4: ليتس جو يلا

عصير مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنزانيه وخلينا نحكيو على واحد من احسن ليفينمون مازال كيسار اونلاين. نحكيو على ليفينمون اللي اسمه اكس بوكس جيمز شو كيس اللي يحكي على اخر اخبار العاب الفيديو اللي يخص شركه مايكروسوفت اكس بوكس. والحق تاع ربي كان ايفينمون ولا اروع الخطر. رينا سورتي اوفيسيل ودي وورد بريمير نتاع دي جو ما كناش نستناوهم جمله. وهذه بعض الالعاب اللي خرجوا في ليفينمون. نحكيو على لعبه فابل اللي باش تكون جيم ياسر مزيانه باش نراو فيها نظره اعمق واكثر جديه لعالم الار بي جي بتبيعه. نحكيو على خيال علمي واسع جدا. ونحكيو زادا على جيم باش تخرج ان شاء الله على الاكس بوكس على البي سي وعلى البلاي ستيشن 5 في فيفري 2027 والبري اوردر نتاعها موجود. في نفس الوقت رينا ذا ايكونيك كامباك. الكامباك تاع واحده من اروع لي جو لعبناها قبل على البلاي ستيشن 1. جيم هذا الحق تاع ربي فمش كون لعب الجيم هذا وقال جو ياسر خايبه. ولكن الجيم هذا اسمها كريزي تاكسي. كريزي تاكسي وورد تور ترجع لنا يعني بالقياده والاكشن الكلاسيكي نتاعها. نحكيو على اوبن وورد ياسر ياسر مزيان. في نفس الوقت الجيم باش تكون ان شاء الله سنه 2027 باش تخرج على اجهزه الاكس بوكس وعلى البي سي. في نفس الوقت زاده ماهيش باش تكون راهي متوفره على الجيم باس. يعني اذا كان عندك جيم باس دو بريفيرونس تمشي تشري الجيم لان الحق تاع ربي باش تكون اكسبيريونس ولا اروع. في نفس الوقت باش نحكيو على ذا جاد فادر نتاع الاف بي اس جيمز اللي هي دوم ذا دارك ايجز. لكن المره هذه باش نحكيو على دي ال سي جديد اللي اسمه دوم ذا دارك ايجز ريفيليشنز اللي يحكي على توسعه ضخمه جدا وكليه للعبه هذيا. في نفس الوقت الجيم ان شاء الله باش تخرج 7 جويليا 2026. هاكا لعشاق لجو اف بي اس وخاصه سلسله دوم ننصحكم تلعبوا الجيم هذيا. في نفس الوقت نحكيو على هالو ما ادراك ما هالو اللي نحكيو على ريميك منتظر من الجزء الاول اللي باش يهبط ان شاء الله 28 جويليا 2026. وواحدة من أحسن الألعاب وكتكوهر بالنسبة لينا في الإيفينمون هذايا هي لعبة مترو 2039. رينا الكشف الاستعراضي الأولاني للعبة اللي هي كانت حاجة ولا أروع من عند استوديوات 4A Games. واللعبة يعني من المقرر إصدارها في فيفري 2027. إن شاء الله باش تكون جيم برجولية مور جرافيك ومور ستوري لاين باش تكون حاجة ياسر مزيانة وخاصة العباد اللي لعبوا اللوبيوس اللي قبل هذايا. في نفس الوقت محبوبة الملايين ونمبر 1 باي فار وما فهميش كم يعرش الجيم هذايا. حتى الفيلم تاعها ميمسي كان فلوب شوية ولكن رينا لوبيوس الثاني من لعبة ماينكرافت دانجنز 2 اللي ملول كانت برشا تسريبات. ولكن فاينالي رينا الاعلان الرسمي للعبة ماينكرافت اللي كانت حاجة ياسر ياسر مزيانة باش تجي 29 سبتمبر 2026 على الاكس بوكس على البي سي على البلاي ستيشن 5 ونينتندو سويتش 2 وباش تكون متوفرة زادة على الاكس بوكس جيم باس اذا كان عندك ابونمون بتبيعها. في نفس الوقت رينا برشا العاب اخرين كيف وير وينز ميت اللي هي موجودة بلاش على منصة ستيم. رينا بيرسونا 4 ريفايفل رينا بيرسونا 6 وفي نفس الوقت محبوبة الملايين و The Legendary Game Call of Duty MW4 وإلا Modern Warfare 4. رينا استعراض طور جديد كليا اللي هو DMZ. هو عبارة على Extraction Game يعني خلينا نقوله طور منفصل تماما على اللعبة أو على ستوري لاين متاع لعبة Call of Duty. حاجة ولا أروى العبيد اللي تعشق Call of بتبيع. رينا جو أفنتور اللي هي سينوا زادة كيف كيف اللي رينا الجزء الثالث من سلسلة هيل بليد اللي رينا السينيماتيك تريلر ولا أروع. الجرافيك فيها حاجة يوسر رعب برجولية اللي بتكون متوفرة الجيم هذه سنة 2027 على الإكس بوكس بي سي وبتبيعها على الجيم باس. وختامها مسك مع لعبة Gears of War E-Day اللي رينا الجيم بلاي ورينا التريلر. في نفس الوقت كان فيديو بلوز وموا طويل يعني لأنها هي ليسانس يعني خرجت من قلب مايكروسوفت إكس بوكس. هي تعني برشا لشركة إكس بوكس هذاك علاش طولوا فيها برشا وراء وحتى الديفلوبمون بتاع الكاركترز ومتاع الأسلحة اللي موجود في وسط اللعبة. ولكن الجيم هذي باش تجينا إن شاء الله في أكتوبر 2026 وباش تكون حصرية لأجهزة إكس بوكس. وإلى يومنا هذا ما فما حتى لعبة قربة شهر نوفمبر أبار لعبة باربي اللي تحب تنافس به لعبة جي تي اسيس اللي بشتها ب 19 نوفمبر 2026. وانت اللي تفرش فينا حطنا في الكومنتير اني اكثر لعبة قاعد تستنى فيها.

0: ولسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متعشية.
1: مرسي بوكو دراكو وعدنا معك غدوة. مازلنا نستنيه في المقترحات للألعاب غدوة إن شاء الله للصغيرات في الليفاكونس هذوما. يلا سيدي نشوف تسويت الجود فايبس.
0: جود فايبس
1: أب تاون فانك، مرحبا بكم من جديد. بعد شوي المواد يكون مع حدث على كل لسان.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان المرة هذه باش نحكيه على حدث باش يصير إن شاء الله في مدينة العلوم. أي نعم، من هالحد هذية 14 جوان 2026. سيف ذو ديت الناس اللي تسمع فينا سعيد باستقبال الفداء العيشي قابلة وأخصائية رضاعة طبيعية. مرحبا فداء، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: لبس
1: مرحبا بيك ثاني مرة بحضنا هوني في سويت موزيكا فيم بحضنا عم ناول، والحقيقة باساج متاعك لقى العديد من الاستحسان، نصائح زيادة كيف كيف. وميمة مهم برشا، مرحبا وميمة، أهلا
2: وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: بحضينا اليوم مش نحكيه في موضوع مهم ومهم جدا هكا ورلي.
2: بالضبط، هي فداء معروفة أكثر بالرضاعة الطبيعية واللي تمشي للنساء اللي عندهم مشاكل خاصة من الأول وأول صغير عندهم في الرضاعة الطبيعية. لكن الجديد المرة هذية في الأتولي اللي باش تعملوا فداء إن شاء الله نهار لحد 14 جوان، هو اللي يهم الشباب المقبلين على الزواج. وإحنا نعرفوا إنه معناتها برشا شباب ما يعرفوش شنو يلزمهم يعملوا قبل العرس، شنو التحاليل يلزمهم يعملوهم، المعلومات اللي بتات نجم تكون مغلوطة بالنسبة لهم هما. دونك لهنا في دي عملت لهم اتوليه سبيسيالمون لهم هما للشباب المقبل على الزواج باش تعطيهم اكثر توجيهات، وباش يكون معاها برشا ضيوف زاد في الاتوليه هذا.
1: بخفي اي بي في دي رحبوا بيك. دونك الموعد باش يكون ان شاء الله نهار لحد هذا، هي تنقدموا ساعه على الاتوليه اللي باش تقدمها ان شاء الله.
3: هما دوز اتوليه، زوز لوليني تحضير للرضاعة الطبيعية وللولادة باش يكون من 10 الماضي ساعة. هو ديدي للحوامل لي فام انسانت. هو شنو فيه؟ دونك فيه كيفاش تحضر روحك نفسانيا وجسديا للولادة، وكيفاش تتعامل مع البيبي جديد. معايا دكتور هدى معطلة اللي هي بسيكياتر باش نحكيو كيفاش البريزون شارج متاع الحوامل ولا متاع النساء في فترة ما بعد الولادة. فهذا هو تقريبا الاتولي الاوليني. الاتولي الثاني اللي هو الاول تقريبا من نوع اللي هو توا او تولد معنا في موزايكا ويتسمى، اللي هو ديدي للي فيتور ماريي اون فيت سي. المفروض قبل ما تاخذ المراه الخطوه هذه في الزواج فما كونسلتاسيون بري نوبسيال تصير، اللي هي حصة ما قبل الزواج فيها تثقيف صحي يكون للمراه، وهي باش تكون في مدينه العلوم من ماضي ساعتين للاربعة. بطبيعة الحضور مجاني باش يكون، جوست لاكسي باش ياخذوا معناتها يحطوا اساميهم في الانستغرام عندي انا، يخافوا ما بوكس يحطوا اساميهم. دونك يدخلوا في داعي يشي يلقى بوكس محطوط يحطوا اساميهم ويدخلوا معناتها نهار 14 جوان
1: ولا
3: لحد هذا في مدينة العلوم ان شاء الله. الحصة هذه باش تكون معايا فيها مدام مليك اللي هي ساج فام زيدا زميلتي وسبيسياليست في السكسولوجي اكثر. دونك باش نحكيوا اكثر على الديسباروني اللي هي تسمى الالم عند الجماع، وهذه دونك لاتوليه هذه نجم يلم النساء اللي مقبلات على الزواج والا النساء المعرسين وعندهم شويه في المشاكل هذوما باش نحلوهم مع بعضنا. التصوير باش يكون ممنوع ومش باش نهبطوا في الانستغرام لاتوليه هذه اكيد.
1: خاطر جنس في امانات وهذا ياتي ايضا ضمن التثقيف الصحي.
3: التثقيف الصحي اساسا هو
1: ويعطيك صحه اللي انت اثرت النقطه هذه في داعي عيشي، على خاطر تو سامبلومون نحبوا على الاقل النساء اليوم والبنات يمشي وهما مطمئنات بانه الامور باش تتم في معني باش نحترموا المعطيات الشخصيه نتاعهم كيف كيف باش يلقاو رواحهم اونتخ دو بون ما، ولكن كيف كيف باش يلقاو رواحهم اليز ما يخافوش نهار اخر تصورهم ولا حاجه. وحنا وين نعيشوا في عالم فيه برشا مظاهر.
3: لا لا هو حتى ليزاتوليي اللي فيهم الحوامل توا ولاو ما شاء الله العبيد يجيو مع رجالهم معناتها في حصص التحضير للرضاعه الطبيعيه وينجم يشوفوا، اللي انا عمري ما صورت وجه حتى حد معناتها حتى اذا كان نصور الامبيونس نصوره من تالي. وهذا مش باش يصير في الاتوليه اللي مجعول للمقبلات على الزواج، معناتها حتى بالظهر مش نصوروهم على خاطر هذه كما قلت لك هذه اون بروميير بالنسبه لي انا. اول مره باش نعملوا الاتوليه هذه نتاع الكونسلتاسيون بري نوبسيال اساسا الهدف منه التثقيف الصحي الجنسي بوعي وباعلى درجه من الوعي ومن العلم للحوامل للنساء هذوما اللي باش يدخلوا في مرحله جديده من حياتهم برشا مخاوف برشا تساؤلات نجاوبهم عليهم احنا كقابلات. وهذا هو العمل في التثقيف الصحي بالنسبه لي انا حاجه ياسر مهمه تصير
1: حاجه مهمه ومهمه برشا. دونك كما قلت لنا دوز اتوليه ان شاء الله باش يكونوا في نهار الاحد هذايا في مدينه العلوم كما قلت انت في دير عايش ينجموا يدخلوا على الكونت انستغرام تاعك وكيف كيف يمشيوا يقيدوا اليوم جينيرالمون. هل ولات الثقافه نتاع انه النساء اللي معناها لو كوبل هذا نقول رجال ونساء، معناها كنا الجمعة اللي فاتت تحدثنا زادة كيف كيف على التحذير الأبوة والأمومة. اليوم فما وعي ولا فما ثقافة ولو حتى المرأة ما تجيكش وحدها تجيك معها رجلها؟ معناها قديش البورسنتاج قديش
3: برشا؟ شو 5 سنين التالي وقت البيت نعمل في الزاتولية هذوما كانوا يجيوا ونساء وحد، ولكن تجي المرأة ومعها أمها ولا مرأة معها حميتها. توا بالحق لاتوليه هذي الاخرين هاي وما ما تعرف اللي وقتها خاطر يعطيني هذي تيكي بالحق وفيو على خاطر العباد كلهم اللي مشاي ورجالهم مش ياخذوا لي تيكي، دونك الرجال هما اللي مشاي وخذاو ياخذوا لي هو والمرته، والا النساء اللي خذاو تاخذ هوك لي انا والراجل وحميتي ولا انا راجل امي ولا. فحمد الله معناتها ماشيين في ثنيه صحيحه، العباد ولاو يحبوا يعرفوا المعلومه من المصدر الصحيح. وش نقول لهم انا ديما المشاكل الكل عندها حل، المهم استشير مختص.
1: اكزاكتومون المهم نستشير مختص. دونك اميمة العبيد اللي تسمع فينا مقبل على الزواج كما قلت انت، ولا كيف كيف العبيد اللي تحب تجيب صغير، ولا اليوم كيف كيف كما قلنا لو بروميير اتولي ان شاء الله باش يكون دي جي للي فام انسانت هكا ولا
2: من المهم نقولوا لهم اي من المهم انه خاصه النساء المقبلات على الزواج وحتى الرجال زاد يلزمهم يمشيوا لزاتولي هذوما ولا يستشيروا مختص باش يعرفوا روحهم على شنو قادمين. على خاطر قبل كنا نمشيو هكاك معناتها العباد الكل تمشي هكاك تقولك باش تعرس يعملوا الحفله الزازه اي وبعد يتحطوا في الموضوع هذيك، دوك ما يعرفوش روحهم شنو باش يعملوا بالضبط. وفما حاجات اللي بتات خذوهم من اصحابهم اللي هما ينجموا يكونوا معلومات مغلوطه، دوك لهنا من مهم انهم يمشيوا لزاتولي هذوما يمشيوا للمختصين باش يعرفوا صحيح، وخاصه بالنسبه للنساء الحوامل اللي الحقيقه ثقافه كبيره. وتوا شوفوا قاعدين سورتو النساء لي جون قاعدين يمشيو ويحضروا لي زاتوليه هذوما ولا يعملوا لي سيونس هذوما باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع صغيرهم، كيفاش يتعاملوا مع الجسد نتاعهم سورتو. ونعرفوا انه رحله الرضاعه الطبيعيه ماهيش سهله، تستحق برشا مجهود من الام، تستحق برشا مجهود زاده من اللي دايرين بها باش يراعيوا زاده الصحه النفسيه نتاعها. نحكيوا على البو، نحكيوا على الحميت، نحكيوا على الام اللي ساعات ينجموا هكا التدخلات الرشيقه نتاعهم تكون ماهيش في بلاصتها، ساعات يعطيوا معلومات اللي قبل عملوهم لصغارهم وتعديت سلامات، اما بتاتر كان يعملوهم توا اللي يقدر انه تنجم تصير مشاكل للبيبي.
3: جوستومون هو برشا معلومات ولاو جدد طالعين، ثم برشا دراسات صايرين جدد لهنا لي زاتوليي يصيروا باش كل مرحله من مراحل الحياه تستحق انه الانسان يعرف عليها اكثر، هكاك المخاوف اللي تواجهه تولي تنجم تسيطر عليها. يعني مثلا احنا كي نحكيوا على لاتولي ديدي اللي فيتور ماريي برشا نساء تتكلم تقول لك انا باش نعرس جديده وعندي برشا مخاوف. فلهنا اذا كان انت تحضر لزاتولي هذوما تعرف الاناتومي نتاع بدنك كيفاش، تفهم بدنك شنو وشنو ممكن يصير وكل حاجه شنو الحل نتاعها. احنا نحكيوا على ديسبيروني مره اخرى نقول لكم، ولا فاجينيزم اللي هو الخوف، ديسبيروني هي الالم
1: بعد الجماع.
3: فهذه الكل ماهيش حاجه عاديه ومش حاجه هي حاجه مسكوته عنها
2: ما كاينش تحكي عليها. تو وين ولينا نعرفوهم معناتها انتم كاخصائيين تعرفوهم لي موتيكنيك هذوما، اما العامه الشعب ما كانوش يعرفوا ما كانوش يسمعوا
3: حاجة طبيعية وعادية اللي هي ليه هي راهي تنجم جوست تحضر أتوليه وبلاش وتثقف روحك وتربح روحك وتربح الكوبل متاعك، تربح الكوبل سورتو. برشا مشاكل ممكن يصيروا على حاجات انت ما في بالكش بهم تحسبهم حاجات عاديه، خاطر فما نسيت تولي تتهرب على خاطر الحاجات هذوما. فانت اذا كنت تعرف لهذه الحاجه نجموا ان نتفاداوها والا نحيوها بواحدين ثلاثه باش تكون الحياه احسن.
1: باش تكون الحياه احسن. نحب نحييك برشا فداء العيش في قبل واخصائيه رضاعه طبيعيه. سيف ذا ديت نهار لحد 14 جوان في مدينه العلوم ان شاء الله. دونك الناس اللي تسمع فينا اللي كوبل كيف كيف اللي فما وصلت نجموا يلتحقوا بكم، ونحب نحييك برشا وخلي كلمه ختام فداء يعطيك الف صحه.
3: عايشك. انا جوست باش نحب نقول اللي لاكسي راه غراتوي في لي زاتولي الكل، جوست تدخلوا في انستغرام فداء عايشي وتكتبوا اساميكم وجوست باش معناتها هي نقطه نظام باش نعرفوا قداش عبيد باش كل حد ياخذ بلاصته.
1: اكزاكتومون هذا هو ان شاء الله تتعدى دوز زاتولي يعملوا 66 كيف تنورنا فداء في كل مره نفرحوا تكون حاضره بحضنا. تحيه كبيره ليك فداء. احنا مكملين معاكم في على كل سنه كنا ذي حدثنا على كل سنه
0: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: واحنا مكملين معكم فيها على كل سنة 71 من التوشن الف على ثمتكم بعد الأخبار. أخبار الخامسة اللي جينا مع المتميز سيف الدين المهري، بعد هي الموعد يكون مع شكون اعطينا يا سيدي من عند وردة شي جاوبوه ماي مستر لوفرمان. يلا سيدي بعد شوية موعد يكون مع سيف وحنا توتويت. خليكم مع سيكسيون داسو، نرجع بكم لعام 2010 الهيت هذية اللي ذرب واحتل تراند لأسابيع وأسابيع في الأوروب. حكيوا على ديزولي على موجات موزيك اف ام. تحيا لكم نسكولي على كل سنة حتى لسنة.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتنسيون ني وي ني نو، شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: لوريم سامر فيستيفال سيليبر سا ديزيام إيديسيون لي 12 و 13 جوان أو غران أوتيل كيركانا. دو جور دو فيت دو بارتاج إي دو ميزيك دو موند أفيك دي أرتيست ناسيونو إي إنترناسيونو دون أون أمبيونس أونيك أو بور دو لا مير. بيمبو، لا فليشة نيغرا، لابيس، موني تركي، فوزي شكيلي، دي جي جوس، كومبوتا دي مانانا et ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, 16 9e, Dableco et Mosaic FM.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج. معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغوت 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة، الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا ل 8 مساء.
5: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10-20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لا نلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون لقرطاج وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
6: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدواني يفيد في تصريح لموزايك اليوم بأن عدد القتلى في حوادث الطرقات سجل ارتفاعا منذ بداية السنة إلى موفى شهر ماي من سنة 2026 رغم تقلص عدد الحوادث، مرجعا ذلك إلى ارتفاع مؤشر الخطورة. وعدواني يشير إلى أن السرعة أصبحت السبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد حوادث الناجمة عنها بنسبة 124%، وذلك على هامش ورشة عمل حول آليات تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034.
8: الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو كان ديما رقم 2 ديما رقم 2، المرة هذه طلعوا بكل وضوح اللي هو سبب متاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة إلى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%، اللي هو الحقيقة احنا معدل السرعة معدل الخطورة عندنا من 18-24%. الحقيقة هو احنا باقيين نخدمه في المجال هذا، بدينا نخدمه عندنا خطط اتصالية شهرية كل شهر وعنده المميزات متاعه، نحكيه على العودة المدرسية عندها خاصية، العطلة الصيفية عندها خاصية، هي جملة من الأنشطة. ثم الأنشطة اللي بين قوسين ما تكلفش معناها موارد مادية قوية، معناها موارد مالية خاصة قوية، اللي هي التشريع، التكوين، ثم بعض التنقيحات في بعض الأوامر الترتيبية وما إلى ذلك. هذيك مشينا لها احنا للفترة القريبة اللي هي 2027.
7: من جهة وزير الداخلية خالد النور يؤكد في افتتاح أشغال ورشة عمل خصصت لمتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية اليوم أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور داعيا إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية واعتماد إدارة أداء تقوم على المؤشرات الواضحة وقابلة للقياس بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة. كميات الحبوب المجمعة بمراكز التجميع بولاية سليانة خلال الأسبوع الأول من انطلاق موسم الحصاد تبلغ حوالي 122 ألف قنطار من الشعير و580 قنطارا من مادة التريتيكال، وفق ما أفاد به رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزوز في ظل تواصل عمليات الحصاد بمختلف المناطق الفلاحية. والمتحدث ذاته يؤكد تواصل عمليات قبول الصابة بمراكز التجميع والتي يبلغ عددها حوالي 30 مركز تجميع في ظروف عادية، مشيرا إلى أنه من المبرمج أن ينطلق غدا الأربعاء الموافق للعشر من جوان الجاري حصاد القمح بمختلف معتمديات الجهة. في الشأن الدولي، وسائل إعلام إسرائيلية تعلن أن مسيرة انقضاضية مفخخة انفجرت قرب قوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. وحزب الله يدعو الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقاتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن رد طهران على قصف الاحتلال ضاحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه البلاد. كما اعتبر حزب الله في بيانه اليوم أن اتهامات الدولة اللبنانية لإيران هي ضد مصلحة لبنان، مطالبا السلطات أيضا بالاستفادة من هذا الدعم الإيراني مع المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وطهران. ختاما، رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا يستعيد حريته رسميا بعد أقل من أسبوع على إفادته من عفو ملكي بحسب ما أعلنت مصلحة السجون في البلاد اليوم. وكان تاكسين البالغ من العمر 76 عاما قد أمضى 8 أشهر في السجن من أصل عقوبة لمدة سنة بتهم فساد وإساءة استغلال السلطة قبل أن يفرج عنها بشروط في أفريل الماضي نظرا لسنه وحالته الصحية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس على كل لسان.

0: من على موجات موزايك اف ام، مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. بعد اقل من دقيقه من توا نلعبوا على فيلم مدينه الكاش من هذا موزايك اف ام في روح
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح لل 7 متاع العشية.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من 4 لل 6 متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الاولى في تونس. تحيه لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجودين تسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. نحاول نذكركم معناها الابليكاسيون هذه تنجموا تقراوا من خلالها الاخبار الوطنيه والعالميه، وكيف كيف عندكم اكسي للسيت تاعنا، وايضا تنجموا تسمعونا وكيف كيف تتبعوا كل اخبارنا. يلا سيدي نمشيو توت سويت، الروح تربح
2: روح تربح.
0: شمشي والرادس معنا خونا الطيب بن موسى موظف. مرحبا سي الطيب، اهلا وسهلا. مرحبا، كيف الحال؟
3: مرحبا بك سي حسن،
0: الحمد لله. مرحبا بس عليك.
3: الحمد لله، مرحبا بكم. مرحبا مدام عايده وسي يونس،
0: يعيشك يا خويا، ربي يخليك وربي يعزك يا سيدي. هاي خويا نلعبوا كالعاده 200 دينار وبعدها هي نكملوا سيدي بن سيدي على كل ما نزيدوا سؤال بعد السؤال الثالث الرابع الخامس السادس، كل مره 100 100 100. دونك ان شاء الله زينا سيدنا. هذا سي الطيب، يلا
3: ان شاء الله
0: توكل على ربي. يلا
3: جو توكل ان شاء الله.
0: شنو هي عاصمه السويد يا صديقي طيب؟
3: ستوكهولم.
0: ستوكهولم، اوكي جود بوي. يلا شكون اللي يقدم برنامج بنت لفام على موجات موزايك فام؟
3: باس.
0: اها تغلط غير تشعينا يسري جديد يا راهو.
3: نسيت
0: يسري. لا ما تنسيش يسري بارسي. يلا في اي ولايه تونسيه يقع الموقع الاثري الاثري الشهير دق؟
3: ولايه الكاف.
0: قبلها بشوي
3: باجا.
0: باجا تري تري بيان. شو باش نعطيك فرصه اخيره، باش نعطيك فرصه على الاقل نربح 200 دينار يا حبيبي. واضح ولا لا؟ باش نعطيك لومباغا دو شوا المره ذي. يا نسالك علي بون، تحب الدومين نتاعك حسب رايك، تحب دومين شنو؟ دومين ايكوتيوميتريز اكثر. هاي باش نحاول نقرب لك. اعطيني اكثر حاجه مغروبه.
3: انا موسيقي ديجا، انا شيف دوركستر.
0: انت شيف دوركستر موسيقي، تري تري بيان. سمي لي اربع طبوع تونسي. اي
3: لا الحسين.
0: اي تبع الحسين. اي
3: محير عراق.
0: محير عراق. اي اي
3: اي سبعين.
0: سبعين. اي
3: وسيكا.
0: وسيكا سيكا تونسية. الله الله، وانت ضربت على طر الحساس بالسيكا التونسية اخويا من قبل ما تسمعنا. اما انا نحب رمي المية ما نعرفش علاش، ما هكا يظهر لي هذا طبع جميل جدا زدك كيف كيف واستثنائي. سيدي طيب يا اخويا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هذا موزايك فام. على شكون تحب تسلم سيدي طيب؟ اي
3: نسلم على عائلتي الكل واللي يسمعوا فينا الكل، ونسلم عليكم انتم ويعطيكم الصحة.
0: ربي يفضلك سيدي، تحياتنا ليكم اللي كيف الكل. سلام عليك برشا سي طيب، تحياتنا ليك ولكل مستمعات ومستمعينا في رادس.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية.
0: كملوا مع بعضنا في على كل سن.
4: قبل ما تكمل
0: أيوب.
4: حسن
0: خرحب ايوب
4: قبل ما تكمل ساعه
0: تفضل
4: عاود لي المقامات.
0: شو تبوع تبوع
4: تبوع يا ربي تبوع هاي
0: شو تدي قالهم هو
4: لا عاود لي قديش فما من مقام وقديش
0: برشا تبوع تونسيه معناه فما تبع الحسين فما رمل المية
4: شتي رمل المية
0: الرهي واضح ولا الرهاوي يسميوه
4: هو معناه باش نزيد كتير تاريخ توا باش ترسيلي
0: لا وفما فما الحسين
4: الاكسبرتيز في الطبوع
0: محير عراق وفما كيف كيف فما سيكا تونسية زاد كيف كيف والمحير سيكا كل واحد كيفاش يسميه ورست الذيل رست الذيل بنين على الاخر هكا ولا
5: مرحوم سعلي السريتي
0: الله يرحمه الله يرحمه سعلي السريتي.
4: وشنو الفرق ما بينتهم؟
0: طبوع تعايدة طبوع كل واحد وجوه معناها طبوع تبوع مثلا زيد النبي في تبع مثلا يا اخي السالم في تبع اخر وتلقى في
4: زيد النبي شنو هي تبوع نتاعك
0: يا بنتي؟ لحظه تبدا انت بتبع يبدا بتبع وبعد يمشي يتحل فما العقد الاول الثاني الثالث كما في المقامات الشرقيه معناها كيف كيف
4: ان شاء الله على خمسه وخميس
0: نعطيك انا مثلا
4: يا
0: خلعتيها
4: يا خلود حط شويه بخور يا ولدي
0: حبيبي
4: يا ولدي حط لي بخور اذبح اذبح سيد الدم.
0: تحب تسمع المطبوعه التونسيه لكل تقريبا مجتمع في غنيه غير نعورة تبوح فما فوندو اللي هو أناه فيهم الفوندو ويترا فريق غزالي العين تنحب من فريق غزالي حتى ليه النوم ما يحليلي تلقى الانتقال السلس بين مختلف الطبوع التونسي واضح ولا لا
4: عيني ما تضرك خويا
0: بارك الله فيك
4: خويا عيني ما تضرك
0: شكرا جزيلا ليك
4: ما يا ياسر كثروا عليا يا ولدي لا اسمع لا
0: بتعمل
4: لي دومين ديكسبيرتيز كثروا عليا ما عادش نعرف وين نقبل معناها
0: ماذا بيش صحافي
4: توينا باش نقبل من الدكتور
0: اللي يجي
4: والا العلامه الشيخ ولا قب العلوم ولا لا خبره في الزيوت ولا الخبره في الطبوع
0: صلي على النبي
4: ولا في التكتاويت وتتا
0: خليك الخبز معاكم بلي صلي على النبي
4: توا كيفاش يا يونس بلي قل لي توا انا وين باش نقبل
0: اي تعرفش كيفاش
4: الفل هذا وين مش نقبل حط البخور يا خالد حط البخور
0: سايب خالد خير رديت
4: حط البخور
0: يا خالد في الجمع
4: الله الله عين
5: بالدمع لوحي لوحي
0: ايه بلا من احلى ما فوندو فوندو فوندو
6: صوت
0: ملا صوت وملا وجيعة عم تصليحة بالحق من احلى ما تسمع على كل حال طوى عايدة عراب ما تسمعنيش في رمضان اللي هي تقعد الطيب انت للعائله الكريمه فهمتني تقعد الطيب للزيزو الهش دونك كش لهي بينا هذاك علاش كان جيت لهي بينا راك سمعت هذه الحكايه هذه كل نحكيوها في رمضان
4: كيتا
0: نحكيوها في رمضان
4: رمضان الجاي نسمع خويا كان عشت خليتني الموت
0: بحول الله نعمل لك روبريك اسبوعيا يا سيدي نمشي رقما على كل لسان
7: رقم على كل لسان
0: نحكيه على الشواطئ التونسية نحكيه على أيضا عشرات المدن التي تستقطب السياح من الداخل ومن الخارج ولكن كي يقولوا تونس شو يقولوا الوجهة التونسية يقولوا زوز مدن اللي يمكن الشهرة متاحهم تجاوزت البلاد التونسية هذا نكونوا يقولوا ثلاثة
4: جربة سوسة الحمامات
0: قرطاج
4: أربعة ولي. تحكي على شواطع عاد انت تو
0: كارتاج نحكيو على نحكيو في الشيء في العالم يعرفوا كارتاج ما يعرفوش تونس ينجموا يعرفوا جربه ما يعرفوش تونس ينجموا يكونوا يعرفوا حمامات وما يعرفوش تونس حمامات جنه واللي يجيك يتهنى هكا واللي هكا قال سي محمد بوذينا الله يرحمه ولكن للاسف الشديد رجعنا
6: الموسيقى
0: رجعنا اليوم نشوفوا بانه في الحمامات مالوغوزمون الشاطئ اليوم في وضعيه اقل ما يتقال عليها ايش يتقال يا سيده أمي
8: كارثيه اللي باش نحكيوه اليوم ينطبق على برشا شواطئ في تقريبا على كامل الشريط الساحلي في تونس باش نحكيوه اليوم على شاطئ مدينه الحمامات اللي يعتبر وجهه سياحيه بارزه في تونس لانه للاسف اليوم يواجه ازمه بيئيه حاده ومتواصله شفنا فيديو نشرته باج علاش هكا يوري حجم التلوث الموجود في المنطقه واحنا في بدايه الموسم الصيفي ونعرفوا انه الحمامات من بين الوجهات الاكثر طلب وزياره من قبل السياح وحتى التونسيين نلقاو برشا بلاستيك برشا اوساخ منتشره على طول الشريط الساحلي تقريبا وهذا شنو قالوا
9: هذه الحمامات شاطئ الحمامات وبحذا بلدية الحمامات الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي وبلدية الحمامات ما هذا التلوث وهاته الأوساخ في منطقة سياحية بامتياز علاش هكا تشوهوا في صورة البلاد وما تقوموش بواجبكم خصوصا الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي
0: اليوم الناس الكل مطالبة بأنها تحفظ هذا في وسط البلاد راهو نعرفش عايدة كانت عارفة تعرف البلاصة
4: شو ما نعرفيش
0: معناها تقول انت قبل بوحديد بشوي قبل بوحديد وين فما فما هكا فما وين تشوف
4: عيت وانا نعوم غادي
0: اكزاكتومون دونك وسط البلاد وتصويرة الحمامات حتى العباد اللي ما تعومش غاديك برشا الناس تو قالك مش برشا العباد اللي تجي
4: لا والله كنت تعوم غادي
0: كنت تعوم بالكدا بالكدا
4: وبلونش افوال كانت تخرج من غاديك هكا كنت تشعل شعلين وانا صغيره كنت نمشي نعوم غاديك تحيه الهجر وهيل البشراوي كنت عندهم دار في المدينه العربي نخرج ونمشيو على ساقينا ونعوموا في الغاديكا فين
0: طيب ففين بحديد وفين
4: فين بحديد وتقدم شويه بالله العظيم يا النظافه اللي كانت فيها قلت لك ولي بلونش افوال معناها كي تشوف اليوم معناها انا نحكي لك هذي 30 سنه التالي او كعرفوا ببري عمري 30 سنه التالي معناها نحكي لك على 30 سنه التالي و35 سنه التالي معناها
0: شو اللي
4: اليوم شو ما فهمتش انا ليه انا اللي حبيت نقول لك من المفروض احنا نقدموا مش نوخروا معناها يمشي الواحد سورتو فما معناها اليوم آلات جديده السياق تبدل عندك المعدات الجديده عندك التكنولوجيا عندك الدنيا الكل اللي باش تسمح لك باش تزيد تتقدم الاف السنين مش تزيد تتوخر بالتالي معناها البلايس اللي كانوا ريفيرانس في تونس كانوا ريفيرانس حقيقة ريفيرانس والله البلاصة هذيك يسر مزيانة يحسنك
0: وراء
4: الأسوار هذوكم وكالديار العربي القدم هذوكم في وسط البلاد العربي وراء بحديد هذوكم راهم يسر مزيانين عرفتك البلدكان وكل البيوت القدم وتخرج البرة تقل البلاصة هذيك تشعل تشعل شعلين
0: شعلين اكزاكتومون هي البلاصة اللي انا شوش اقول انا نحب نحييه ساعة للراجل صاحب علاش هكا الباج اللي بالحق تخدم اليوم اللي نسميه احنا لو جورناليزم سيتويان معناها كون كمواطن اليوم تاخو من لافوكاسيون تاع الصحفي وتنقل هو قاعد يعمل عنده باج يتبعوا فيه ناس محترمه حتى التعليق ولو يبعثوا له حتى العبيد يصوروا في حمو يبعثوا له يفيريفي هو زد كيف كيف ويهبط شو يقول لك اليوم حمامات لو ريت البلاصه بالضبط نعرف مليح حمامات دونك لا يفصلها عن البلديه استاذ يونس سوى ماكسيموم 10 15 متر معناها اذا ما شفناش للساده المسؤولين الا اليوم الواليه نتاع نابل كيف كيف الناس اللي وكاله ذوكم الوكالات الكل نتاع وزاره البيئه واضح ولا لو كان انت تصويره هذه ما نستناو رئيس الجمهوريه يقولوا بربي سيد الرئيس هبط الحمامات خلي يجيو ينظفوا معناها شنو ولينا كل شيء معناها الله دايم حي غدو نشكيو للبي
4: حسنا مليون
0: سي معناها ليه بالحق سي ابيغون راهو والله العظيم انا واحد من الناس قلبي يوجعني تعرف علاش على خاطر احنا كمواطنين وحقنا هذايا نقولوه اليوم ندفع في الضرائب باش الدوله التونسيه تعمل لا بروموسيون تاع ديستيناسيون تونيزي بعد فيديو كيف ما هذا وبصور كيف ما هكا ويجي هذا على قلب ولد بلادنا منا والين هاو فيقنا تخيل هذه اون بلين سيزون سي يونس شو كان تعطي معنا
4: استنى حاجه بالله يونس خليني نجاوبك على سؤالك قلت لي انت قبيله شنو اللي تبدل طو حسن قال على جزء من المسؤوليه لكن زيدا ما تنسيش اللي نوعيه العبيد تبدلت زيدا فما مسؤولية المواطن تقول لي أنت المواطن من حقه زيدا المواطن من واجبه باش ما يلقيش زيدا التهور عنده راه دور كبير يحسن صحيح الدولة والبلدية والكل من دورها باش تنظف لكن المواطنين
6: قبل ما يلقيش المواطن
0: مش بالطرقية
4: والله لا والله لا كاليتي دي جون تبدلت سامحني أنت شوفهم في استادات الناس كانت تمشي بالكوستيومات شوفهم في المسرح شوفهم في الشتوت كنت تمشي للشط انت كنت تمشي انت للشط معناها احنا كنا نمشيو للشط ونمشيو للشطوط العاديين ونهزوا نهزوا الدلع ونهزوا الماكله ما الناس كل كانت تمشي كيكه ولا ليه يا اخي الناس كل عملناها ظهر لي معظم الناس عملتها اللي نمشيو في الترينو ونمشيو لحلق الواد ونهزوا الماكله ونقعدوا نعملوا ونلموا ونلموا ونحطوا الساشيات ونحطوا ونلموا لا كاليتي دي جون التهور اللي ولا موجود راهو على جميع المستويات معناها هاني عطيتك دي زيكزامبل كيما في الستاد كيما في المسرح كيما في الشتوت
6: عبيت نشير الحاجة احنا جمعة اللي فاتت حكينا على السياحة حكينا على السياحة المستدامة اي بهذا
0: اي والله سي سفيان تقيه
4: مرش بدنا عاد
0: هذه السياحة المستدامة
4: حكينا قلنا وكيفيه
6: نورمالمون معناها البلدية ثم تعاون بين البلدية وزارة السياحة وكذا لأنه معناها يخدموا في نفس الدومين وينهم بلدية اسكو فما اسكو الوزارة فما اتصال بين الوزارة وزارة السياحة وبين البلديات باش تقول راه عندي خاصة نعرفوا الحمامات اللي هي معناها حمامات منطقة مهمة جدا كي نحكيو على السياحة التونسية هذايا عداء الانجراف البحري اللي تو عنده سنين الانجراف البحري قاعد يصير في الحمامات حتى يعرف قنوات الصرف الصحي ونذكروا عام 2023 وقت اللي اختلطت المياه الآسنة يعني المياه الملوثة بالشواطئ شنو اللي عملنا معناها معناها زادة كيف مع اعتداء زادة من المواطنين على لا إيه بيان سور على
0: الملك العموم البحري
4: لا المسؤولية
6: مسؤولية صحيح مشتركة
4: والله تعرفش نعمل أنا أحسن من المفروض والله بالحق إيكيبي البلايس التوريستيك والشواطئ هذية بكاميرا وعقبوهم العباد ذومة بالحق والله الناس اللي تجي تلقي الفضلات والبلاستيك والدبابز والكانات والكانتات ويجيوا غاديكا يعملوا باش يعملوا يخليوا معناها وسخهم الكل غاديكا كان جيت فما دي كاميرا دو سورفيونس العباد هذم المفروض يتراقبوا ويتعاقبوا
6: ديما نرجعوا للسبب الاصلي انه عندنا مشكله كبيره مع الفضاء العام
0: اي فضاء
4: هو كسروا نعملوا
0: انا هوني
6: انا عركه مع الفضاء العام
0: شوف انا توريد التوصيف هذايا اللي نحب نحكي فيه نحكي معك فيه للصباح انما بحاجه برك انه عنا ضوابط في هذه الدولة، عنا اليوم حاجات اللي افقدناها على خاطر سيونس ولا عايدة وسيدة أميمة، عنا سنين من اللي ما عادش نحضر وزيد الشواطئ متاعنا قبل من أفريل من مايو من ما يجي جوان إلا ما البلاج هذوكم منظفين ومرقلين ويكيبي، وفما راهو شواطئ يجيبوا لهم رملة من شواطئ أخرين باش تبدا واضح ولا لا، لكن لو ساب لو فان ولا ما آخر ذلك شنو هو تو الغربال راهو هذاك هو هذيك هي راهم الحاجات اليوم نحسوا استقالة
4: ديميسيونير
0: استقالة تامة اليوم
6: من عدة حمامات تقول لنا اسكو ما عندكمش فلوس ما عندكمش أعوان ما عندكمش وقت قولونا معناها قولوا
0: والله شوف انت مثلا تشوف باغ اكزومبل فما بلديات مانيش نذكر شكون ولا شكون، شوف اليوم مثلا بلديات ناخذوا زوز مثلا بلديات يخدموا ثلاثه ناخذوا سوسه المهديه وهو القيروان ها هو
4: والمستير زاد احسن
0: والمنستير مستير. والله
6: فما بلديات اصغر
0: وفهم بلدية أصغر.
6: نحكي لك على بلدية سند مثلا
0: في قفص اي كومون اي كابي شنو بلدية مثالية شنو بلدية شنو بلدية سند بلدية مثالية ومثالية جدا. شو سيدي لغالي معناها اليوم القيروان على كبرها على إلى ما آخر ذلك، ولكن العمل الجبار اللي قاعدين يقوموا فيه في بلدية قيروان معناها حاجة تشرفك. شوف سوسة اليوم وكبر سوسة والناس اللي والناس اللي تمشي وتجي من سوسة معناه كيف كيف الخدمة مينيسيوز اللي قاعدة تخدم معناه في سوسة واضح ولا
4: مسير زي تنظيف على الاخر
0: توا بدلوا مثلا فما جاباجي تعرف المشاكل الكبيره تاع جاباجي عملوا ان بروجي اللي شفيه فيه بروجي دانكلوزيون اليوم وين دخلنا المراه اللي كانت تخاف باش تعدى الشارع وليت المراه هذيك عندها حوينتها وعندها نصبه غاديكا بيان سور بطريقه مزيانه برشا ولينا في الانكلوزيون نتاع المراه واضح ولا المراه
4: في القروين
0: في سوس كيف كيف القيروان قاعدين يخدموا اليوم على بروجي يعمل 66 كيف كيف كيف من اجل انه تقدر تدخل معناها المراه اكثر في وسط في مساكن فمن بلديات اليوم يخدموا اليوم يا يونس فمن بلديات تعمل بصمت ونشوفوا احنا كي نمشيو بعين الزائر بعين العارف قال الاخر بعين المحب لتلك المدينه. اليوم انا نمشي للحمامات باش نعمل قهوه ولا باش نمشي نهز اصدقائي اجانب شوريهم الحمامات نقول لهم ما هي الحمامات اللي بول كليك يزارها بدل الكروماتيزم اللي في العالم الكل نخسر نلقى مشاهد كيف ما هكا
4: وهي ديجا فيها العديد من الاجانب راهي احسن
0: ثم العديد
4: حمامات فيها شي 5000 راهو ديجيتاليون تو ايطاليان فرونسي
0: اليوم ام بيجو الحمامات المفروض بانه ما تستحقش الحمامات هذه على كل حال اليوم ان شاء الله بلديه الحمامات توضح لنا ان شاء الله ولايه نابل تتدخل وان شاء الله اليوم ما نعاودوش نشوفوا شواطئنا في هذه الحاله التي يندلها الجبين.

0: Nielsen.
1: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
2: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلق العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتال من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي اقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد
3: مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
0: كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
4: كملوا بعضنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا اللي أوحد بأخبار التكنولوجيا. هذا الموعد اليومي مع محمد علي سويسي في هاي تيك.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
6: أريد طور عالمك
7: هاي تيك. هذه هاي تيك على موزاي كفيم جوقية الميزاجور. مرحبا بكم الناس كل. البارح كان رانديفو مع الكينوت الافتتاحية بالنسبة للWWDC Worldwide Developer Conference ليفينمون بتاع الديفلوبور بتاع شركة أبل اللي يرجع في دورة جديدة 37 سنة تاريخ بالنسبة للWWDC. ومن ليفينمون هذية اكتشفنا التطورات بالنسبة للخدمات بتاع أبل في السنوات اللي فاتت الكل. والليفينمون هذية يعتبر ليفينمون مهم جدا. علاش؟ خاطر أبل ما تركز في برشا على لي برودوي لكن تركز على لي سيستم ديكسبلوتاسيون نتاعها على لي سيرفيس نتاعها. دونك البارح ما كانش فما حتى مفاجاه. شركه أبل اعلنت على البلان بالنسبه للذكاء الاصطناعي. ديجا البارح أبل حكيت لي اول مره بشكل رسمي في كينوت على التعاون نتاعها مع شركه جوجل بالنسبه للانتيغراسيون نتاع جيميناي في وسط الخدمات نتاعها. وأبل البارح اعلنت على المنتظر سيري جديد اللي يتحول من اسيستون بيرسونيل كما عرفناه منذ 2011 مع الاي او اس 5 وقت عمل المفاجأة بالنسبة للحضور متاعه في الايفون. سيري يتبدل ويولي ابليكاسيون مستقلة يولي ان تشات بوت كونفرساسيونيل في كل الخاصيات اللي نقاوها في المنافسين متاعه كما تشات جي بي تي وغيرهم. دونك تشات بوت كما قلت لكم كونفرساسيونيل ملتي مودال يعمل اناليز متاع الاكران لكن يتعامل مع التصاور مع الفيديوهات مع الكتابة مع الصوت مع الدوكيومون وبش يكون موجود على الاي او اس على الايباد او اس على الماك او اس الواتش او اس والفيجن او اس. الحاجة الوحيدة ما فيهاش حتى كلام بالنسبة لسيري اي اي هي الهوم بود. على كل بالنسبة لشركة ابل حبت تحكي برشا على ذكاء الاصطناعي متاحة زادة ابل انتليجنس اللي يمشي في نيفو واحد اخر وبش يكون موجود على السيستم متاحة كل بوجه جديد وبخاصية جديدة. بالمناسبة سيري اي اي باش يكون موجود فقط على الايفون اللي يجيو من الايفون 17 و 17 برو الايفون 17 سليم ونحن جايين الايفون 17 العادي ما فيش. دونك باش يكون فما ايفون يخدم ويخدم سيري اي اي يلزم يكون فيه 12 جيجا دو رام. دونك فما 3 ايفونات لحد الان يخدموا الابليكاسيون الجديده هذيا وبقيه الايفونات ماش يكون عندهم حتى اكسي بالنسبه للسيري اي اي. بالنسبه لابل انتليجنس باش تكون موجوده بشكل عادي. سيري اي اي باش تكون موجوده باللغه الانجليزيه مبدئيا وزاد باش تكون بلوكي في الاتحاد الاوروبي قبل ما تسوي ابل وضعيتها بالنسبه للقوانين نتاع الاتحاد الاوروبي. البارح ابل اعلنت على الاي او اس 27 ماك او اس جولدن جيت والماك او اس 27 وابل لعبة الكارت تاع ستابيليتي بالنسبة للسيستم ديكسبلوتاسيون، فماش حاجة كبيرة ياسر باش تتبدل ما بين الاي او اس 26 وماك او اس 26 وغيرهم، والاي او اس 27 وماك او اس 27 وغيرهم. بالنسبة للاي او اس 27 باش يكون كومباتيبل على لي ايفون اللي يخدموا على الايفون 26 الكل، دونك حتى الايفون 11 اللي كنا نستناو انه ابل باش تقتلو سنة باش يكون كومباتيبل على الاي او اس 27 باش يكون بامكانه انه يتحول ويعمل ميزة جور للاي او اس 27. وابل كيف قلت لكم حابه تكون حاضره عن طريق لي برودوي نتاعها الكل، عن طريق الخدمه نتاعها الكل، حتى بالنسبه للسفاري النافيغاتور نتاعها. ومن جهه اخرى ابل زادت مود انفون باش يكون فما كنترول بارونتال اقوى بالنسبه للخدمه نتاعها على لي ايفون وعلى لي برودوي نتاع ابل. والناس اللي جربوا وشافوا الكود البارح نتاع الاي او اس 27 لاحظوا انه فما العديد من الاشارات في الكود نتاع ابل لايفون الترا باش يكون موجود في سبتمبر. والايفون الترا هو الايفون بليابل نتاع الشركه الاعلان عليه كما قلت لكم قبل، باش يكون في شهر سبتمبر مع الايفون 18 برو اي 18 برو ماكس. البارح زاد ودعنا تيم كوك السي او نتاع ابل اللي البارح كان عنده اخر حضور بالنسبه لكينوت بالنسبه لشركه ابل. الكلمه ابارتير من سبتمبر باش تكون لجون تيرنس المدير التنفيذي الجديد. انستغرام اعلن رسميا على ديبلومون تاع خاصيه منتظره من عمني والعمني. والانستغرام اعلن على اطلاق الخاصيه تاع تنظيم الجريم تاع البروفيل، والخاصيه هذه كانوا يستنوا فيها المستعملين تاع انستغرام رسميا. ريوردر يور جريد هكا اسمها، ولا كيفاش تنظم الجريد نتاعك بالطريقه اللي تحبها انت، ولات متاحه للناس كل الاطلاق على مستوى عالمي. وبالنسبه للخاصيه هذه تعطيك الامكانيه انك انت تنجم تنظم لي بوبليكاسيون تاعك، تصاور لي فيديو، تبعد على التنظيم كرونولوجيك اللي تحطه شركة ميتا بالنسبة للإنستغرام وتنظمهم كيف ما تحب، حتى تصوروا الفيديوهات اللي ببليتهم عندك سنوات. هايتك. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك تقع على السيت بتاعنا موزايك فين بونات.
5: هايتك. أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
6: أريد طور عالمك
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
8: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
9: يا مشترمان يا مشترمان ومعبيهاش أقوى
10: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
0: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

مايسترو هيثم الهاري للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيدي سلام ومزيك فم. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية غنية المبوتياج

0: ناس تحكي
1: ناس تحكي المرهبية باش نشوفوا الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان اللي أعطت موقف اليوم فيما يتعلق ب ومقاربة مقاربتها. نشوفوا شنية هي المقاربة التربوية والتأديبية في التعاملات مع حالات الغش في الامتحانات الوطنية. أميمة،
2: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعت إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، وعبرت عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في الأفعال هذه. وقالت الرابطة أنه تبعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عملية غش في الامتحانات ومرافقها من قرارات إيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ. وأكدت المنظمة أن الغش في الامتحان هو سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب زادة التصدي له بحزم، غير أنها اعتبرت أنه معالجة ظهر هذية ما يلزمش يتم عبر مقاربة زجرية سلبة للحرية تؤدي إلى وصمة التلميذ وإقصاء وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. وشددت الرابطة على ضرورة معالجة الظهر في إطار تربوي وبيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب ويراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.
1: نشكرك برشا أميمة.
3: تراجعت
1: اليوم
3: تراجعت النيابة،
2: خرجوا ولا التلاميذ
1: خرجوا ولكن اليوم لا ايش اقول لك حاجة
3: سامحني ما معناها
1: سامحك تفضل
3: حكاية مش عادية جملة
1: كيفاش
2: شنو مش عادية
1: مش اجرام
3: لا سامحني
1: مش اجرام
3: لا سامحني
1: ولد عم طاوي يغش
3: بزمه لا لا سامحني
1: يغش
3: لا سامحني ما يسمحش الحبس خويا ولد صغار سامحني خويا
2: نجم يكون غلط
1: انت سامحني
3: لا لا مش
1: متقول عليك
3: اللي تبي شنو معناها نسيب نعمل يزي احسن يزي احسن صغير معناها سي انكور انا دوليسون راه 17 ولا 18 في البكالوريا
1: معناها مش صغير على زمان نحن ذاك
3: لا لا
1: كل 20 في 19
3: لا خويا ما فماش عقوبة سجنية على غش في امتحان. عندك عقوبات تأديبية تربوية ترجع المسألة هذه لوزارة التربية معتوتة 5 سنين هي 5 سنين وسي اكسيسيف معناها توقف واحد في الحبس صغير معناها مازال مستقبل كامل قدامه تخلطه مع واحد مجرم مقتل ولا واحد يعمل في البركاجات ولا واحد يدخل يغتصب تحط معاه ان باشولي على خاطر غش في الامتحان يعلم ربي شنو يعملوا له
1: نحط والدي يهمل باش ما عرفوش يربيوه
3: يزي احسن يزي احسن ما نمشيوش على في الابسورد هذا سي دو لابسورد سي دو لابسورد
1: ما نمشيش في الابسورد تناسب
4: بين الفعل والعقاب
3: سي دو لابسورد شوف
1: انا غزلي العقاب على قدر الجريمه
3: بالنسبه لي لا لا مش لا لا ما هي جريمه سامحني خويا هذه ما هي جريمه
1: لا جريمه فينا ولا كيفاش
3: والله ما نعرف
1: جريمه جريمه مش بروفوكي شوف شوف مش بروفوكي فيه
3: لا لا ما هي جريمه خويا
4: فما انعكاسات نفسيه واجتماعيه كبيره
3: هذه غلطات انسانيه تتسمى
4: على طفل
3: على طفل اكزاكتومون
1: شوف يا يونس احنا علمونا واحنا صغار فولي ان اوف فولي ان بوف واضح ولا ايش
3: دخل
1: يسرق عظمة دقيقة عطا
4: تشوف ما دخل انا عمل في 1912
1: ومن غشنا فليس من
4: باهي مثالش
1: واضح ولا
4: من غش هذاك
1: انا اليوم ايش نقول لك انت عجبك حل البلاد اللي واقف على خاطر
4: انترنت مخصوصة يا ولدي سامح انت دخل حل البلاد
1: في تو شنو
3: اللي دخل هذا عاد ما دخلش
1: اليوم الناس هذوما ايش نقول لك حاجة صغار هذوما شوشو انا
4: معاك انت كنت صغار يا حسن
1: لحظة بركة انا نعاقب التلميذ نحرمه من الوقت نعاقب الولي نتاعو واضح
3: مش مدام
1: نعاقب الولي نتاعو يتعاقب
3: يعني مش على عليه الولي يدخل معاه للامتحان
1: انت تعرف قداش الكيتا اللي غشوا بيه مدام عايده من مليون ونص وانت طالعه بالماتير بي الى ما اخر ذلك
3: تديش ب 10 ملايين تشري ب 10 ملايين وتخش
1: مدام انت جاك
3: لا يستحق السجن
1: يستحق
3: سلب الحريه في حاجك من اباي
1: ولدي بيصير
3: اباي احسن
1: سامع شو اباي
3: تحكي شي تحكي بجدك ولا تفضلك
1: تو يا اخي الوالدين اليوم هذا ولد هذا ام ولا ابوه يستحق اللفظ تاع ام ولا ابوه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم سيدنا محمد فما عبد يعطي لولده السم الزعاف قال الاخر
3: وشكون قال لك عطاه والدي انت ساعه
1: عنده فرخ صغير
3: اي نجم يكون لم المصروف نتاع العام يا سيدي
1: يا عايد
3: لما مصروفه
4: انت لو حسنا
3: والله لا لا ماهوش عادي اللي يحكي فيه
1: لا على خاطر بالله العظيم قاعد نشوف انا بانه اليوم الحالات المعنيه راهو عشرات الحالات راه نتاع الغش في البكالوريا
3: راه
1: ولا الامر معناه
3: غير
1: يا بنتي
3: دخل من الحبس زيدوا حلو حبس غير حطوا في اثنين صلي على النبي صلي على النبي
1: شو انا مع انه تجديد العقوبات واضح ولا ما قلنا في
3: اكثر من 5 سنين خويا
1: ما نعرفش
3: اكثر من 5 سنين ما يعديش
4: وعلاش ما نصلحوش المنظومه
1: معاك صلح منظومه تربويه معاك هذيك متفاهمين فيه قلناه احنا اليوم اما خويا حتى لا يتكرر ما وقع هذا العام بالحق معناها اليوم عصابات ولا تنشط اليوم
4: سيادتك مع قطع اليد حتى في صوره الحاجه
1: ليه مانيش عمر مش سيدنا عمر
3: لا صحيح خاطر كنوش اكستريميست وما نكونوش وما نوليوش كل شيء نديولو للحبس على خاطر شو اللي باناليزاسيون لا عايش خويا عايش خويا سي غراف اللي قلتو لا ليه ليه سي تري غراف معناها كان نوليو زيد نعملو نورماليزاسيون حتى طفل صغير ماله 14 سنه يعني يغلط غلطه في حياته
1: 14 سنه يغلط في الباك
3: يا ولدي يا ولدي نحكي لك في العموم بعد نعبتو لل 14 نعبتو لل 13 ونعبتو ليه سامحني
1: هذا القانون مش مسؤول سامحني انت
3: دقيقه مش في غش مش في غش في امتحاني عايشك احسن
1: احنا راهو شفت التويسة
3: ما هي جريمة معناها الغلط الغلط ايش نقول لك في الحياة مجعولة الناس معناها الصغار في العمر هذا انا عندي ولدي عمره 18 سنة يغلط كل يوم ينجم يغلط معناها
1: انسان
3: اللي ما نحكيلكش على يغلط في البقى ينجم يغلط غلطة من نوع اخر مش معناها واحد كي يغلط يلزمنا نقضيه له على مستقبله الكامل اسيتاج لا احسن معناها ندخله للحبس مع مجر ما يعلم بهم ربي وفما ناس مشيت في العفز على خاطر حكايات كيما هكا
1: هي ثقافه لامبونيتيز دا كيف كيف لا. احنا شو مدام عايده معناها مع كل حبي ليك للواء اللي امبيرسونيل جينيرال
3: هذا خويا رايك ما نحترموش الراي هذا سامحني هذا بالذات ما نحترموش
1: للواء اللي امبيرسونيل جينيرال ما تحترموش
3: لا لا مش ما نحترمش هذا رايك اللي قلته كونسيرنون لا رايك اللي قلته كونسيرنون يغش يستحق الحبس هذا ما نحترمش
1: يستحق الحبس جو سوي
3: ديزولي
1: انا اخويا معناتها جديد العقوبات
0: خلينا نكونوا خلينا نهدى شوي شوي قال
1: بدنا نرو
0: بدنا نرو معناتها تخيل انت يا حسن
1: أي.
0: كونه هالصغير هذا اللي عمره 17 و18 سنه كي دخلوا الحبس
1: كي دخلوا الحبس سنة
0: سنة. لا لا استنى خليني نكمل
1: علاش انت واقف في فلول المصلين
0: انت قضيت على السبب العميق للظاهره هذه
1: فما سبب
0: عميق تصور انه العام الجاي في البكالوريا العباد باش يقولوا عملوا
1: بسام كان الحبس دقيقه برك بسام ياخذوا بسام قبل كان يدخل فوسكا امه مش مسؤول عليه به
0: تجم تكون سناء امه ما تعرفش هو ما يعرفش
1: دقيقه برك اليوم بسام اللي تحكي عليه انت واضح ولا بسام اكس معناها
3: غير موجود
1: باش ما يخشكوش بيه
3: اي لا لا
1: شاري كيت بمليون ونص وعنده شكون يمله في الامتحانات ولما اخر ذلك انا هذا المجرم الصغير معناها واضح ولا اللي من بعد معناها وكيف كيف
0: هو جمعتي التالي نحكيو على الضغوط النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه اللي تخلي
1: لا لا لا اقصد احنا
0: حكينا على انا نزهت المسار التعليمي
3: لا معناها في اعتقاد احسن كل واحد فسك في الاكزاما بو همه في باله
0: لا ومجرم صغير وعطوه
3: باش يشري وبعد
1: يشري كيت
3: بيصير صلي على النبي
1: صلي
3: على النبي والشهريه طهام معناها تنجم تصير مانيش معناها باش نقول لك معمرها ما صارت انه شجعوا ولا شري له مش معناها سيستماتيك مش كل واحد فسكة في الإكزاما معناه أبوه وأمه في بالهم ومدوله وشريوله الكل يا ودي موجودة العقوبة أهيك أنك تحرمه أنا منيش مع الغش وأنا قلت لني وقت اللي أنت قلت حتى قلت أنا ما استحقتش مش غش مش نغش قلت لك ما تخونيش بالاستحقاق أنا منيش مع الغش جملة وعمري ما نشجع عليه وقلت لك عمري ما غشيت معناه باش نفسكي أما عندك أنت عقوبة باش تحرمه ما يعديش عامين ثلاثة مثالش أربعة يا أخويا حتيت حتى خمسة
1: دقيقة برك
3: والله حتى خمسة برشا
1: خلينا أون بلاس
0: أون معاك بشي بشي
1: أنت شنو تقترح
0: يا أخويا أنا عندي إكس هذا بسام فاسكا في وريقة تكلف دينار كيفاش نعملوا توا أنت مشكلتك على خاطر فما
1: أكيد اليوم إيش أقول لك حاجة اليوم فما صغار خير شدوهم أخي كيكا ما في عصابات كاريمون يبيعوا لأصحابهم إلى ما آخر ذلك راه يا سي يونس
0: أنا معاه أنا معاه انه فما اللي بيعوا اللي جايبين يبيعوا ذوكم
1: مساوئ النساذ طبع اجرامي انا هذوك نحكيو انتم دخلتوا فيه فرقه عود حطب نحكي لك في هذوما تلامذة اليوم اللي من ليسوا فقط معناه مزورين معناه يستعملوا في الكيت ولكن ايضا الصغار هذوما ولاو يبيعوا
0: لا هذه جريمه اخرى لا هذه
1: يرحم والديك انا لذاك نتحدث معناه
3: يا ولدي يبيع ولا يستعملوا انا نمشي معاك يبيع ولا يستعملوا ما يدخلش الحبس
1: سامحني
3: ما يدخلش
1: ماكش قادر
3: غر غلطت عمل اللي يحب
1: ماكش قادر
3: حتى خرجوهم يا خويا حتى القاضي حتى النيابه العموميه تراجع يحب يدخلهم يعجبك
1: مش هو
3: حروه يا خويا
1: برا وحايد برا بسلامه بسلامه
0: غادر الاستوديو
1: هذاك هو هذاك هو ما تحبوش القانون صح فانا سيدي راكم يهمنا الكومنتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام. كانت هذه الناس تحكي لليوم, خليكم تتسويت مع الاخبار, اخبار تونس والعالم في موجز السادسة مع سيف الدين المهري, احمد عدالة, واخر الاخبار الرياضية نشرة مطولة ان شاء الله فيما يتعلق بالاخبار الرياضية. بعد هي جيكم ريكاب سبور مع حيدر شيرني, واحد من الناس مع شكر والسهرية كالعادة, كولتشر بلوس مع الجميلة سامية الحامي ويسري جديد جينا في بنة لفام. شكرا خالد توت ليكيب, قبل غدوة ان شاء الله في امان الله.
5: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب, يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت إلكتريك دي بيسان وأكثر من هكا كرهبة تستنى فيك. دور الباكو, أقرأ نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين, وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين, انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
9: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل, 71 116 220.
10: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة عشبين خيوق ديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار, اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع عشبين ديليس عيش جو المونديال.
11: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
12: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. رئاسة الجمهورية تصدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي أمرا يقضي بتعيين علي عباس القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية. هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعتبر أن الأحكام الصادرة يوم 2 جوان الجاري فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة قد صدرت بعد مسار للقضية بدأ منذ أكتوبر 2018, مشددة على أنه لا يوجد أي ملف في القضية أثير بعد 25 جويلية 2021. وعضو هيئة الدفاع الناصر العويني يدعو الدولة التونسية لمطالبة فرنسا وأسبانيا وعدد من البلدان الأوروبية بتسليم عدد من المتهمين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة وقضيتي الاغتيالات السياسية وإصدار بطاقات جلب دولية في شأنهم. كما أكد أن هيئة الدفاع ستسانف قريبا الأحكام الصادرة في قضية الجهاز السرية.
13: الناس المحكومين اليوم رضا الباروني ومصطفى خضر وكمال العيفي محكومين بمؤبدات مع احكام سجنيه اخرى مع المراقبه الاداريه بحاله فرار, وهم بحاله فرار وهم اظن متحصنين في فرار في اوروبا. رضا الباروني موجود في اسبانيا, مصطفى خضر وكمال العيفي موجودين في فرنسا, كمال العيفي معناه مقيم في فرنسا وربما عنده جنسيه, بالنسبه لمصطفى خضر غير مقيم وقت اللي هرب بشيء بطريقه او باخرى, موجود الان في عرض التراب الفرنسي. ثم اليه قانونيه اسمها التسليم, ثم اتفاقيات دولية تتعلق بالانتربول وتتعلق واتفاقيات ثنائية مع الدول سواء فرنسا ولا اسبانيا ولا غيرها تتعلق بتسليم المتهمين. قلنا بأنه الملفات الكل بما فيها الملف هذايا تحل قبل 2019 أصلا, وخذنا فيه صراع معهم وهم يتحكموا في القضاء ويتحكموا في الأمن ويتحكموا في جزء كبير في صفحات فيسبوك. فرحة بنتي نحن وجهنا التشكي على أشخاص معين, ثم ناس نحن مش كناش بيهم البحث كشفهم وجههم تهمة مغادي الغادي. اللي وجهنا له الشكاية وشكينا به شكينا بأشخاص مش كناش بحزب, ما عملنا حتى قضية وما عملنا حتى إجراء ضد أي حزب كان. تم استئناف الأحكام هذه ومش نحضروا في الاستئناف ومش نتابعوا الملف, ونحن بيتنا مش نستينفوا باعتبارنا وأننا مضرورين باعتبارهم الدعوة الخاصة متاعنا الدعوة المدنية ما تقبلتش أصلا.
12: وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يجتمع اليوم بوفد رفيع المستوى يضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين ممثلي هياكل وهيئات اقتصادية مصرية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة وإطارات من الوزارة وممثل عن السفارة المصرية بتونس. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة فقد تم الاتفاق على تذليل الصعوبات سويا على مستوى بعض المسائل من ذلك اللوجستي والإجراءات الإدارية والتي تمثل حاجزا أمام تطوير العلاقات التجارية بين تونس ومصر من جهة والبلدين وباقي الدول الإفريقية من جهة أخرى، إلى جانب تفعيل الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع كل المبادرات للارتقاء بمستويات العلاقات الاقتصادية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بإسقاط طائرة هيليكوبتر من طراز أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليلة، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. من جهته المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول لقناة الجزيرة أن طاقم المروحية التي سقطت قرب ساحل عمان أنقذه قارب مسير أمريكي. ختاما، رؤساء حكومات 8 دول من اسكندنافيا والبلطيق ومن دول يعربون اليوم عن دعمهم لجهود ضم اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي الناتو والاتحاد الاوروبي، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمه اقليميه في تالين. وشدد القادة الثمانية على أن أوكرانيا شريك أمني استراتيجي لحلف شمال الأطلسي، إذ تسهم بشكل مباشر في الأمن الأوروبي الأطلسي بفضل خبرتها في ساحة المعركة وابتكارها التكنولوجي وقدراتها الصناعية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
14: الأولى في تونس.
15: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
14: أريد طور عالمك. سبور
1: إكسبرس. مساء نور، مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضية. بالطبيعة البداية باش نجم تكون كان بالمنتخب الوطني التونسي اللي عمل البارح حصة تدريبية أولى مباشرة بعد وصوله إلى مونتيري، مقر الإقامة بعد رحلة طويلة برشا كانت حصة لإزالة الإرهاق وهذا أمر طبيعي، لكن اليوم تبدأ الجديات إن شاء الله 8 متاع الليل بنفس توقيت مباراة اللي باش نلعبوها الأولانية ضد السويد في مونتيري، يعني 3 متاع الصباح الفجر الليلة إن شاء الله أول حصة تدريبية. وحسب الأخبار الواردة في انتظار طبعا الطحين على الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي من خلالها باش نتابعوا كل شيء، في انتظار زادة في سبور باي موزيك تلقاو كل الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي. ناس كل حاضرة وناس كل لاباس، حتى دحمان حاضر في الحصة التدريبية بعد ما تعرض لإصابة بسيطة جدا على مستوى الراس، وباش يكون بالطبيعة يتدرب مع المجموعة. دوك الحصة التدريبية 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري، 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. منتخب أقل من 16 سنة يلعب في ماتش ودي اليوم، انطلق 4:30 في حمام الأنف ضد المنتخب الروسي. الميتون لور كمان رابحين 1-1، ثم عاد المنتخب الروسي ثم سجلنا 2-1، وتوا نتيجة متعادلة 2-2 قبل تقريبا 5-6 دقائق من نهاية المباراة. حسب بطبيعة مش نقل هو بطبيعة، ولكن حسب المنسق الإعلامي نحيوه على المعلومة حبيب المحرسية. الترجي هذه التونسي رفع عقوبة منع الانتداب اللي كانت مسلطة على الفريق من الفيفا بالنسبة لبقية الفريق التونسية اللي ما عندها عقوبة وما تمش رفعها. النادي الصفاقسي عنده 5 ملفات وقاعد توا يعمل في كل الإجراءات، وكان عماد المسدي كان قال كونه بليتو كان الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي كان قال، وحسب زاد السوسيوس وقتها قالوا باش نبداو ننطلقوا في الملفات الكل نهار 10 جوان. الاتحاد المصري عنده 3 ملفات، قوا في القفصة ملعب التونسي، مستقبل الرجيش عنده 2 ملفات، النجم الساحلي ومستقبل جيبس والأولمبي البيجي عندهم ملف واحد. النجم الساحلي اللي حكينا عليه عنده ملف واحد رسميا الليلة إن شاء الله باش يتم منع الانتداب، لأنه الكوميسيون دو ليتيج منذ دقائق من توا فيديو للمبتسم دائم الابتسامة كريم العكروت اللي كان ريتو في فيديو راهو على باج الكوميسيون دو ليتيج، راهو أعرفوا اللي ثم منع من الانتداب جي، لأنه السيد ذاك يخدم في خدمة كبيرة برشا برشا برشا مع جماهير النجم الساحلي، وبالتالي هو في فيديو كان أعلن كونه رسميا تم توفير المبلغ اللي باش يرفعوا من خلاله العقوبة المسلطة، عقوبة منع من الانتداب
16: قدام مسلط على النجم السياحي الخاصه بالفريق نتاع الفونس اوميجا المدافع والفريق هو جورما هي بطبيعه نعرفوه. القيمه الاجماليه 156 مليون والمداخيل نتاع الحمله اللي انطلقت وصلت 192 الف دينار يعني 192 مليون يعني ثم فائض وان شاء الله باش تتواصل العمليه ذي لانقاذ النجم السياحي واغلاق كل الملفات والشروع في الانتدابات للموسم القادم. مصادر عالمية مصرية أكدت توصل إدارة الأهلي الاتفاق مع المغربي حسين عموطة لتولي تدريب الفريق. نعرفوه كان فاز بالتشامبيونز ليج مع الوداد وكان فاز زادة بالشان مع المنتخب المغربي الأبريم، درب السد الجيش الملكي المنتخب الأردني والجزيرة الإماراتي آخر الفرق اللي دربها. في كأس العالم عبد الصمد الزلزولي تعرض لإصابة ضد النرويج، نعرفوا الناس الكل شيء ذي إصابة في الركبة والفحوصات الأولية أتت كونه بيش يغيب من زوز إلى أربع أسابيع وبالتالي بيش يكون غايب في مرحلة المجموعات كلها.

0: احلى بونس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونس اريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون
1: اريد طور عالمك

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فهم معادكم اليومي مع ركاب سبور. عود على آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وفي خارج تونس. حدث اليوم على آخر أخبار الميركاتو في الترجي التونسي الملاعبية وخاصة المدرب. التفاصيل بعد شوية. عودة كيف على تصريحات نائب الرئيس في النادي الإفريقي مهدي ميلاد في خصوص مواضيع مهمة جدا: التمويل، فيرجي تشامبرز، الستاف تكنيك فوزي البنزارتي والميركاتو، شكون اللي باش يقعد، شكون اللي باش يغادر، وش الخطة بالضبط على مستوى تعزيز الرصيد البشري المتوفر الآن على ذمة النادي الأفريقي. ومدام حكينا على الترجي الأفريقي، برشا كلام على سوبر تونسي في ليبيا. مصدر الكلام هذا الإعلام الليبي، بعد شوية نتحدثوا في هذا الملف ومدى صحة الكلام هذا. بطبيعة نحكيه على السوبر بين النادي الأفريقي والترجي التونسي، ونحكيه بكل تأكيد على كيب ناسيونال. وبرشا الحقيقة انتقادات لرحلة المنتخب الوطني اللي دامت 24 ساعة، رحلة شاقة جدا. سؤال بسيط جدا كان عند الشارع الرياضي التونسي: علاش موش فول سبيسيال؟ علاش ما تمش التفكير في طريقة تخلي المنتخب الوطني في صورة أفضل وقت ما تتلقى كل الأمم في محفل عالمي كما هكا؟ المنتخب الوطني يعمل 24 ساعة، فيهم دوز إسكال وفيهم آلاف الكيلومترات. بعد شوية راجعين على هذا الملف وأخبار ومواضيع أخرى. رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق الحارس والمحلل الفني ظرفيا لمدة شهر معز بشرفية. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بالمشاهدين ومستمعي موزيكا فيه، مرحبا أسامة. إن شاء الله حصة عدة ممتازة، إن شاء الله نفيد ونستفيد إن شاء الله.
1: هذا هو. أهلا وسهلا معز. أسامة السلامي، شو الأمور؟ مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا معز، مرحبا بالمستمعين. والله الأمور كنت آخر الأسبوع كنت هكا إبانوي بشيخ عام كيف بعد ما كملنا الكفأة، والحمد لله يعني بعد عام تعب وخدمة وكل شيء. لكن بعد آخر الأسبوع حيدر وفالي عبد عزيز علي، عبد قريت أنا وياه، جاري قريبي، نديدي، تربينا مع بعضنا، كل يوم نشوفه كل يوم نتقابله، اسمه مهدي عواضي الله يرحمه، وإن شاء الله في
1: الجنة. فيك ولا يرحمه، تعزينا لعائلته والكل، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. خلينا نرحب بقية الكيب. صالح في الخراج، كيف اليوم يسري يكون معنا في الخراج الرقمي تحت شرف وسيم. ما نعرفش وسيم قاعد فما عرض آخر خارج، فسرنا ما عادش فاهمين شكون داخل وشكون خارج. دونك هذا الكيب اللي ترافقكم اليوم على امتداد ركاب سبور. فاصل قصير ثم البداية تكون من آخر مسار في النادي الافريقي.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والاهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
5: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد travel2do.com ولا إجابة.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر تطورات في النادي الإفريقي وتصريحات نائب الرئيس اللي بارح كانت على صفحة الرسمية الإفريقي في عدة مواضيع الحقيقة تقريبا أغلب المواضيع اللي يداول فيها الشارع الرياضي وحباء النادي الإفريقي. خلينا نسمع شو قال سيد مهدي ميلاد في موضوع تجديد لفوزي البنزرتي ونوصل للملف ذايا، فما تقدم ولا لا؟ تفاصيل كل في هذا التصريح لمهدي ميلاد على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي.
3: كهيئة مديرة عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوزي بنزرتي. مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايامات الفارطة. سي فوزي تعرض الى وعكة صحية، تو بدا يسترجع في قواه ونحيوه باللقاء هذا. بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف، راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر. معناتها انسان قاعد يبرمج، قاعد يعيش في الموسم القادم. قاعد بعض التفاصيل الماديه هذول ماناش باش نهربوا على بعضنا، نلقاو فيهم حل. وسي فوزي معناتها يظهر لي لاقي راحته معنا، واحنا لاقين راحتنا مع سي فوزي ونحبوا نتطوروا معاه، ومازال ما يعطي برشا حوايج النادي الافريقي سي فوزي.
2: هذا هو معناها من عرش. اذا كان نجم نستنجم انه الاتفاق حاصل، فوزي بنزرتي يحكي على سيزون جايه شنو باش نعملوا شنو باش نزيدوا كيفاش نطوروا. والهيئه المديره بكل تاكيد كانت عبرت على رغبتها في المواصله من مده الحقيقه.
4: صحيح حيدر، شوف بارفوار كي تخدم مع ناس تولي الكونترا حكاية ثانوية. كي تبدأ العلاقة طيبة وكي تبدأ الأمور واضحة وكي تبدأ الكلمة موجودة، أهم من الأوراق وأهم الكونترا. هذه أولا. ثانيا نحيي في سي مهدي ميلاد حاجة اللي أنا نعرفه من 2008. كي تسأل على مهدي ميلاد يقول لك راه في أمور يعني يوعدك بحاجة يوفرها، ينجم يعطيك مثلا 100 دينار يقول لك راني نعطيك 100 نهار الاثنين باش تاخذ. هذه المعاملات اللي خلات يعني برشا سهوله بينه هو والسيد فوزي البنزرتي بيان سور. وفوزي البنزرتي بيدو كمدرب كي يلقى اللاعبين مرتاحين ويلقى مثلا الناس الكل امورها واضحه ماديا وامور الاستاج، نحكي عن الموسم الفارط والامور الماديه تبدا مريقله، اي مدرب وكان ويبدا يعرف مثلا اللاعبين نتاعه وعنده طلبات يوفرهم، ونتصور اي مدرب وكان ماذا به يكمل يواصل بيان سور. اي سورتو فوزي البنزرتي اللي يعني نعرفه فوزي علاقته بجمهور نادي الافريقي، علاقته بمحسن طرابلسي، علاقته بالمسؤولين تخلي اللي حتى كلام سي مهدي كي يحكي تو في برشا اريحيه، يعني ما فماش كذبابيه نتاع بالكشي ولا جمعه جاي ان شاء الله. يعني امور الكونترا كما قلت لك حاجه ثانويه حسب رايي انا.
2: هو قال تفاصيل ماليه مش باش نختلفوا عليها معناها.
4: هذا اكيد هذا اكيد. هذاك علاش قلت لك انا راهو اللي يعرف مهدي ميلاد من قريب يعرف الانسان هذايا من تينة الناس اللي كي يوعد يعني يطبق. ولذلك نصور اللي حتى مع سي فوزي باش تكون المعاملة كيف نصور سي فوزي بارابول السالير تاع عمنا ولوكي حقه باش يزيد في السالير، لكن ما يبعدوش على بعض.
2: معنصفة ما كلمة مهمة قالها مهدي ميلاد، قال مازلنا نحب فوزي طورنا في الموسم القادم. شو تعلق على الجملة هذه؟
5: هو أكيد مش كمل النقطة اللي قال عليها أسامة، فماش لاعب ولا مسؤول ولا مدرب ما يحبش المسؤول اللي عنده كلمة. نجم ما عندكش فلوس اليوم تعرف راك تاخذ فلوسك، هذيك أهم حاجة. خاطر الفلوس نجم تمشي وتجي، فما ظرف صار خاص ولا وضعية معناتها حكمت للفريق اللي لازم يتعامل بالفلوس اللي موجودة على الجروب الكل. فماش جمعية ما تحبش فوزي بنزرتي معاه وباش تستغلوا الماكسيموم بوسيبل، خاطر سي فوزي من نوعية المدربين أهم حاجة عنده هو اللي يطور اللاعبين حتى نحن نتفكر.
2: علاش سألتك على كلمة يطور؟ مهم ياسر الكلمة، مهمة أنه الإفكتيف ينجم يكون معني كل واحد يحكم عليه متوسط فوق المتوسط ممتاز، أما فكرة أنه المدرب اللي يطور إفكتيف هذه حاجة مهمة ياسر.
5: سي فوزي اللي ترينا وعنده الكل يعرفوه، نحن القولة تو ما يدخلش فينا في الخدمة. ساعات تجي الاكزرسيس نبدو نترينا والقولة ما يعجبوش اللي نترمو يجي خويا بقى يجيب البنك ما هي صحيح. معناتها خايبة المدرب الحراسة، ما كمام زيدا يحب يحط الطابعة متاعه. سورتو سي فوزي كلمة تسمعها شهيرة اللي قولها الكل غادي ما تشدشليني.
4: ايه
5: انا نحكي لك تو الكوره ولات متطوره اللي الجارديان يلعب هو اللي بيرو يلعب سي فوزي هذه انا طلعت صغير 2010 قالها لي اول حاجه خلي راني نحبك اكسيا هذا يشوف قداش عندها مش وقتها بعد نوير وشد ثنيه وطورها وخدم عليها باش دونك اي فريق كيبدا معاه سي فوزي وبالحق معناتها لازم يستغلوا بالكدا واللاعبين سورتو اللاعبين لازم يتعلموا برشا حاجات خاطر يعلمك برشا حاجات نحن فما ديتاي صغار ما نعطيهمش قيمتهم كيما تبلوكي ديفونسور كيما كيفاش تعمل سونتراج اون كورس كيما كلمه شهيره كي تجي تشوت يقول لك ابرمها معناتها بالحق معناتها راهو يقول لك حاجات
2: شو معناها باش الناس اللي تسمع تفهم شو
5: معناها كيبدا يخدموا في البلاريتي ما تشوت الاولى الثانيه ما تمشيش يجي من بعيد تي هبره دونك حطها وعنده حاجه اخرى زاده بالحق معناتها راهو واحد من الناس حتى لاخر الدنيا معناتها ديك يعرضني ولا كنشوفه في التيران بالحق الانسان هذاك يفيدك برشا وتستفيد منه برشا لازم اللاعبين يستغلوا معناتها الوقت هذا خاطر ماك تعرف زاد الكره ساباس فيت تنجم معناتها ريزلتا ما تمشيش معاه او موا انت استغل برشا حاجات خاطر كلامه وخدمته راهي اللي بشدك 20 سنه في كاريرك
4: صحيح
2: باهي مهم ياسر الكلام هذا خلينا نمشيو للموضوع الثاني اللي تحدث فيه مهدي ميلاد وهو موضوع الميركاتو شنو الاولويات قداش نادي الافريقي خطط باش يجيب من ملاعبي في الميركاتو هذا تفاصيل كل في التصريح هذا ديما نذكر تصريحات كانت جات البارح في الصفحه الرسميه للنادي الافريقي
3: باش نحافظوا على لوساتور نتاعنا ونطعموا باربع لاعبين اخرين وان شاء الله ربي يوفقنا هذا الكل يقعد مربوط بتوفر الموارد المالية صح مع ملاعبي ولا حاجة لصحته معه هذاك هو اللي باش يقعد كالكسوا لو ريزولتا سبورتيف دونك اذا نكونوا ركزين لا افراط ولا تفريط ولا تهور نادي الافريقي فريق عقلاني نعرفوا شنو داخلين نعرفوا شنو باش نصرفوا ونحبوا يكون عندنا كلمة مع الناس الكل ما نش باش نحيدوا على المسار هذايا على السياسة هذايا على قد خطوتي باش نصرفوا الدينار يتصرف يلزم يكون في بلاستو يلزم يرجع بالنفع النادي الافريقي لا تهور في الجانب المالي نعرف الهاجس نتاع الناس كل الانتدابات راهو الانتدابات يلزم الاطار الفني يوافق عليها ومن بعد ندخلوا في الجانب المالي هذا هو النظام مشينا به السنه الفارطه وهذا اللي باش نكملوا به الموسم القادم ان شاء الله
2: مهدي ميلاد في خصوص الميركاتو زوز نقاط مهمة أنك تحتفظ ساعة بالإكيب وخاصة نحكيو على جوهر كادر اللي هو فما رغبة متبادلة اليوم في مواصلة التجربة ثم تدعيمات أربعة ملاعبية قال مهدي ميلاد على أقصى أربعة خمسة ملاعبية قال على أقصى تقدير تعليق كسامة
4: شوف أول حاجة ساعة اللي حكيناه توا عاود قاله هو لا للتهور عنده كونترا مع اللاعب يعني راك مطالب سواء مشات الريزلتا ولا ما مشاتش مطالب باش تخلصوا يعني اللي حكيناه هذا حيدر ثانيا فما حاجه مهمه كنا نحكيو فيها هنا في موزايك على بارفوا يجي مثلا اداره ولا هيئه مديره تجي تعطي كارت بلانش للمدرب يجيب لك 11 20 لاعب ولا 15 لاعب ولا 14 لاعب بعد شهرين ثلاثه تردوا تقعد واحد في اللاعبين هذوما وعدة فرقك وصارت حتى في النادي الافريقي وفي عدة فرق يجيك مثلا مدرب تعطيه للصلاحيات الكل ومن بعد توحل ديجا في فسخ العقد مع المدرب ومن بعد اللاعبين اللي جابهم هو اللي ما يكونوش في قيمه
2: اللاعب هو سما في البوان ذا وحتى ناخذ رايه معز فما دو تيب دونترونور فما اللي يطلب جوار بالاسم فما اللي يطلب بروفيل والاداره تتصرف اي على خاطر زاد مدرب وقت اللي يكدس ويجيبهم بالاسم ومن بعد ما يمشيو 50% منهم وكذا والباقي باش تراسيك تفسخ وتزيد فلوس مفروض انه زاد الاداره تكون عامله زاد استعداد معين لفكره انه يفشل في انتدابات وزاد يهز شويه هو مع الاداره
4: هذاك علاش حكيتك الموضوع هذا حيدر خاطر شفنا عديد الفرق عملناه ولا السنة أو الموسم راه فما فرق ممنوع من الانتداب جرت مثلا مسؤول يجيب 4 و5 و6 لاعبين وشفنا فرق من بعد بدات الموسم هذا ب 8 و9 لاعبين في البريباراسيون نذكروا أول موسم علاش جبت على الموضوع هذا حيدر فما مدربين صعيب ياسر باش يغلطوا منهم سي فوزي البنزرتي ما تصورش انا مثلا كان جاء مدرب اخر نقول لك انا راه حتى اداره النادي الافريقي ولا سي مهدي ولا الناس المحيطه بالفريق تخمم مع المدرب في البروفيل نتاع اللاعب. لكن كي يجيك فوزي البنزرتي باش يعطيك مثلا البروفيل نتاع لاعب، مثلا يجيك فوزي البنزرتي باش حابب على معز، ما ينجمش. اوكي نجم مثلا معز يتعدى باساج جديد، لكن ما نتصورش سي فوزي باش يغلط في لاعب، يعني باش يكون مثلا مستوى دون المستوى. هذا رايي انا في الموضوع نتاع الاربعه.
2: هو في كل الحالات اللي جاوا في فتره الكل تقريبا، خلينا نحكيوا على نسبه نجاح
4: عاليه،
2: نسبه نجاح عاليه
4: صحيح. ولذلك هذيك علاش انا تو قال سي مهدي قال الاربع انتدابات بالتشاور مع سي فوزي البنزرتي، خاطر نعرفوا قيمه سي فوزي البنزرتي ونعرفوا العين نتاع سي فوزي البنزرتي، وقداش من لاعب في البطوله التونسيه من التسعينات اللي كان يلعب في الوسط رد ورير جوش، ولا من احسن الظهير ايسر اللي في تاريخ تونس اللي هو هادي برخيص الله يرحمه. عده لاعبين، حاتم ترابلسي، برشا برشا لاعبين اللي اللي اللي اللي اكتشفهم سي فوزي بنزرتي. ولذلك نتصور اللي حتى في الانتدابات هذوما الاربعه اللي حكى عليهم سي مادي، نتصور سي فوزي باش يكون عنده بيان سور هو اللي باش يقرر في الانتدابات.
2: انت كمتابع وملاحظ اليوم ومحلل فني ولاعب سابق، وكنت انت موجود في تاشكي معك، شنو مواقع نادي الفريق اللي احتاج فيها تدعيم اليوم؟
4: بون انا نتصور اللي حسب رايا اكسيال خاطر تعرف تو جات تشامبيونز ليغ، يعني الريتم باش يعلى، النومبر دو ماتش باش تكثر، كذا فما دي بليسور، وسط ميدان زاد كيف بون ينجم يكون جوار دو كولوار اوفنسيف، ينجم يكون ما عرفش انا دو جوار في الوسط ما نعرفش بالضبط، لكن هذا هو نتصور هذا هو حسب اللي الموسم هذا اللي تعدى. ما نساوش اللي الحمد لله اللي بن عبده يعني عدى موسم كامل مرتاح الجمله، نذكروا البليسير نتاع الشريفي، يعني حسب رايي اكسيال باش يكون موجود اكسيال، ويمكن زوج لاعبين في وسط الميدان ولاعب ريفيق نتصور.
2: عندك ما في هذا ما
5: هو ديما طموحات نتاع الجمعيات تختلف، مش كيما النادي الافريقي عم ناول خمم كان في البطوله كيما السنه الكلوب عندها باش تدخل تلعب على الشامبيونز ليغ، عندها باش تلعب الكاليفيكاسيون باش تحاول توصل للماكسيموم بوسيبل في النسخه هذيا. نتصور اهم حاجه وجهه نظري انا هما فما لاعبين تخمم فيهم ابناء النادي اللي هذوك تنجم تحسن لهم وتشوفهم وضعياتهم، خاطر اللاعب كيلقى جمعيته معناتها سوا ديزون معناتها كان ياخو في 500 باش تجي تقول له ايه خويا عام مليون ونص على الغوندمون اللي عطيته يزيد يخدم معك قدام، خاطر تحب ولا تكره الفيستير كل شيء يتقال ويعرف هذاك قداش ياخو هذاك ما ياخوش. مش مشكله فلوس هي، اما زيد كي تحسنوا وكي تخرجوا فرحان راه يزيدك الغوندمون نتاعو كيف معناتها ولاد الجمعيه.
2: سامحني معز انت تعرفها اكثر مني ياسر الحكايه هذه، ما عندي فيها راي زاده. كي تحسن ولا كي تحاول تنقص من هاك الفروقات الكبيره على مستوى لي سالير، لانه يعني كي يكونوا زوز يلعبوا بعضهم الزوز تيتولير واحد ياخذ فوا 5 من اللي ياخذوا اللي بجنبه، زاده تولي فما مشكله في الفيستير. مثلا جودي نابورت كوا واحد ياخذ 100 مليون واحد ياخذ 20 والزوز تيتولير والزوز مهمين تفرق تعمل لك مشكل.
5: اي ما هو انت زاده كيما نقولوا نحن كل وقت وقت فالور نتاع جوور فالور نتاع لاتاكون مش كيما البيفو كيما الجارديان. تكون انترناسيونال جاي من نقولوا الجزائر المغرب لافريك دو سود، مش كيما زاد انت عمرك 20 سنه مازلت حتى ماتش ليكيب سينيور نتاع ليكيب ناسيونال ما لعبتوش. دونك هذا
2: كل واحد عنده
5: ليزاتو نتاعو. دونك اهم نقطه اللي معناتها مدام سي فوزي كيما قلت صعيب برشا راه بشغلت في جوور، والحاجه به نرجعوا للموضوع اللي بدينا بيه راه سي فوزي نجم يخلق جوار متوسط يتوقف. هذيك اهم حاجه، واهم حاجه ديما راك تاخذ الخير من اللي عندك، خاطر باش تجيب كيف انا خويا نخلي اللي عندي.
2: هذيك اهم حاجه في
5: خاطر مش شويه انا ديما نقول لهم سي فوزي كالعام خذينا افول وسيام بن يوسف في ماتش اميكا افول ما يعرفوا حد، وسيام جا تيستي مع الاسبوار جا ماتش اميكا قال لهم لعبوهم الزوز، بعد 5-6 ايام لعبوا ماتش اوفيسيال ضد CSS افول عمل الاسيست وبونتو وسيام ماركا بونتو. معناتها شو الكوره معناتها كيفاش؟
4: لا شو العين اون بليس يعني ما يتجرأ حد راه يعمل يعني باش يجي يعني كما قال لك في ماتش اميكال وبعد 6 ايام يلعب تيتولير.
5: ايه لعبوا اول ماتش الشامبيونان.
4: هذاك علاش كنا نحكيو على سي فوزي راهو شوف حيدر الحقيقه مرجع، انا عندي برشا حكايات يعني قعدت مع لاعبين اكبر مني في العمر. سامي الناصري مشى يتفرج جونيور بعد بجمعه يلعب تيتولير في النادي الافريقي في ليكيب ا نتاع 90 91 يعني علاش قلت لك انا سي فوزي راه ما عندوش ساعه العمر يحترم الكبير كما يحترم الصغير، تجري تفك تعطي البلوس تلعب. وراو فما حاجه مهمه انت حكيت فيها كيفاش يطور اللاعبين، انت زعلوني نتاع سناء، زعلوني نتاع مناول،
2: لا فرق بعيد.
4: انت كي تشوف السهيلي، كي تشوف معتز الزمزمي، كي تشوف يعني عده لاعبين كانت عم ناول، كانت فما دوت شويه عندهم، واللي اللي تلقاه ناقص في الديفنسيف مثلا، زعلوني ما كانش قوي ديفنسيفمون. السنه انا شفناه كيفاش، هذاك علاش حاجه مهمه يبدا عندك كما قال معز، عندك مدرب كما فوزي. صدقني جا قرانا مره بركه في الكاف ا، الجمل اللي يقولهم لك ما يقولهم لك حتى مدرب اخر، فهمت يعني؟ شو يوصل لك معلومه اللي ما تنجم تقرا انت عند مدرب اخر شهر وشهرين، هو مثلا في ساعه من زمان يعطيك ثلاثه اربع نصايح تنجم تخدم بهم مع حياتك كامل.
5: باش نعطيك سامحني قصت عليك، باش نعطيك انا حاجه من اللي من الماتش هذاك لتو قعدت عندي اسال حتى اصحابي يلعبوا معي. انا فماش ماتش غازون شايح محف ما لعبش بالفيس، اول ماتش لاير كاورو في المستير في المنزل 45000 وانا طفل صغير وداخل داخلين سيء باش ندخلوا للماتش، عاش بدني من المريو ليش يجي قال وينو الفيز؟ قلت له ما نعرف عمري ما لعبت فيه، قال لي بغل بالصابات سينو بغل مشي روح، والله داخلين الماتش او مازالوا موجودين. صدقني انا نلبس 44 ونص بالصابات 41 ونص مش هو قال لي بيهمني شيء مش مشكلتي دي. مادام الجول وديفونسور راه اخويا لازمك صابات الفيز، هذه ابسط حاجه. قعدت لتو هذه غازون حتى في تونس ساعات يبدا احفر اكثر من اخويا نلبس كان الفيز.
2: به هذا كل مهم، والانتدابات وانك تستحفظ على الملاعبيه نتاعك وانك تجيب اللي افضل من اللي عندك مهم، لكن يقعد ديما رهين زاد الميزانيه نتاعك على ذاك برشا كلام. هل انه فريق تشامبرز سنا باش يقدم اموال نادي الفريقي في صيغه الاستشاره نتاع العاده ولا لا؟ فما اتصالات خاصه بين اداره الفريقي وفريق تشامبرز ولا هو مهدي ميلادي يجاوب على هذا السؤال؟
3: فريق تشامبرز هو عنده عقد استشهار، القيمة بتاع العقد على 3 سنوات تعطيها لنا فيها مش نجمنا، وهذا ما يعملوش الناس إلا إنسان شغوف يحب يعاون، ونشكروه على هذا ويعطيه الصحة في اللي في اللي في اللي عمله. أنا كانت عندي مكالمة هاتفية معاه، شكرته على الثقة متاعه وشكرته على المجهود اللي عمله معنا، وإن شاء الله وإن شاء الله ديما فرحانين. فريق يعمل برشا حوايج النادي الفريقي، وفي كل وقت مرحبا به كسوا بدعم ولا ما غير دعم، مرحبا به. وهو ولد العائلة النادي الفريقي وعنده فضل كبير على النادي الفريقي من بعد فضل ربي سبحانه وتعالى.
2: مهدي ميلاد دونك هو الحقيقة مازال فماش معلومات، لكن جماهير نادي الفريقي تعتقد انه فريق تشامبرز باش يكون في الموعد. كيفاش الصيغة قداش مبلغ موضوع اخر. اوكي نادي الفريقي زادا قاعد يعمل على انه يحقق نوع من الاستقلالية المالية بالاول فوروان بمشاريع اخرى وكذا، لكن يعتقد وفما لاحظت انه الناس تقولك فريق تشامبرز باش يجي معناها شامبيونا معناها لقب البطولة تهز الفريق في في في وضعية ممتازة، ما فماش علاش ما يكونش معانا هذا الموسم.
4: صحيح صحيح حيدر، شفنا شفنا حتى فرحته في وقت النادي الافريقي هزت البطوله، شفنا الحاجه المهمه جدا اللي كان فما اتصال، هذا هو المهم حسب رايانا بين بين سي مهدي وفرقي. يعني الكلام اللي قاله توا يعني كإنسان تجي في دي مومون صعاب ويقف معاك ويدفع برشا فلوس بعد بعد بالليفورية ذي متاع البطولة وكذا، ماك تعرف الناس برشا ناس اللي هذا اللي يحب يحكي على روحه والإنجازات وكذا. نسمعوا توا مثلا نائب الرئيس يحكي على فرقي يعني يشكر فيه ميمسي يعني ودفع برشا فلوس وولد العائلة وكذا، هذا مؤكد اللي بيش يوصل له الكلام. والتمبيرامون متاع متاع فرقي من الناس اللي مش من الناس يعني، انت اولا يلزمك ساعة تكبر بالانسان هذا اللي في في وقت صعيب لقيته اولا، ثانيا نتصور بالجو الموجود تو في النادي الافريقي. واخر مره ظهر لي هبط اللي هو كان باتصال مع سيد فوزي بن زرتي، يعني نتصور كما جماهير النادي الافريقي اللي باش يعاون النادي الافريقي مادام العلاقه باهيه بينه هو والهيئه، نتصور باش يعاون النادي الافريقي.
2: دونك تقريبا هذه اهم التصريحات اللي جات على لسان نائب الرئيس في نادي الافريقي مهدي ميلاد، وكانت محور فقرتنا اليوم اخر مسار.
0: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار.
1: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونبل شي اجيل انرجي.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
2: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2i20, 16-9e, Doubleco et Mosaic FM.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
3: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: متابعة لميركاتو والترجي الرياضي التونسي. الحقيقة خلينا نقولوا ناشط قاعد فما اتصالات على اليمين وعلى اليسار. ترجي حبي القائمة متاع العشرة أو التسعة من لاعبين اللي باش يخوهم قاعد يعمل في غرب لا نظريا. نقول واحنا معناها يتكلم في الليسونس الكل وبعد ياخو أحسن ما فما بالنسبة لقناعات اللجنة الفنية بكل تأكيد. دونك فما اتصالات مع مدافع على اتحاد مناسيري مالك الميلادي, اتصالات متقدمة نجم في الساعات القادمة تترجم لاتفاق رسمي. دونك هذا مؤكد, اتصالات متقدمة مع مدافع على اتحاد مناسيري مالك الميلادي اللي هو أصلا ابن الترجي الرياضي التونسي حسام تقام. فما حتى تقدم في الموضوع, مازال مش واضح الرؤية شنية, هل أنه ترجي بشي يلغي فكرة التجديد ولا حسام تقام بشي غادر بما أنه نهاية عقد ما غير ما تصير المفاوضات الكاملة. دونك فما حتى تقدم في الموضوع هذا. الموضوع الأهم موضوع المدرب سانتوس, كما تعرفوا البرتغالي موجود في الفيزور متاع الترجي التونسي, لكن كما قلت عندي أسبوع فما زاد رغبة من إدارة الترجي لتجديد التجربة مع مدرب سابق أجنبي كان موجود في السنوات الأخيرة في الترجي التونسي والاتصالات موجودة معه. قعد في الأخر بالكل نحكيه على شورت ليست فيها ثلاثة مدربين برتغال, مدرب سابق ومدرب آخر. ترجي في الساعات القادمة وفي الأيام القليلة القادمة ينجم يحسم الملف هذا. دونك هذه آخر التطورات. معلش إذا كان عندك تعليق معز على موضوع المدرب أو موضوع مالك الميلادي أو أي شيء.
1: إيه أكيد الترجي التونسي أهم حاجة خمن فيها توه المدرب, خاطر بالمدرب ينجم يعطيك لي بوست معناتها اللي يستحقهم ولا باش يعاونوه كيف كيف. زاد في الريكروتمون تو نشوفوا 11 لاعب ولا 12 لاعب فيهم أربعة أوفيسيال مون خرجوا. دونك لازمك تحسن روحك خاطر عندك زوز مدافعين, عندك ظهير الأيمن والأيسر, عندك بيفو, عندك ليلي, عندك أولادك زاد خرجوا في مليو تيرا. دونك معناتها لي بوست كل تمسوا. عندك زاد منتصر سي جاي بالمناسبة هذه إن شاء الله يعدي معناتها باركور جديد في الترجي, نتمنى له النجاح وكونكيرونس كبيرة بينه هو بشير ومميش وصدقي. دونك نرجع الكلمة قبل كي تجبد على الموضوع نادي الفريق غيره وشوف في الاسبيرانس العبيد اللي تمد الفلوس لازم نستحفظوا عليها. ساعات انت بشر يقول لك كلمة ما غير ما يحسبها, رو عبيد تخدم وتضحي وتحط فلوس. نسميه محظوظين نحن في الاسبيرانس اللي عنا رئيس نادي كيما سي حمدي توا معناتها يمكن المهمة ولات عند شوكي الواعر أكثر. هو في الواجهة, هو معناتها اللي حط اللجنة اللي معاه, هو اللي بشي ما تحمل مسؤولية المدرب واللاعبين. ان شاء الله ربي يوفقهم, ان شاء الله يكون الاختيارات صايبة, ان شاء الله كل واحد شي يجي يعطي البلوس. خاطر تعرف الاسبيرانس في أسوأ حالاتها الأزمة لازم ما تشدش برشا. دونك في سيزون صعيبة بالباهي والخايب متاعها, ان شاء الله اللي بشي يجي.
0: انت تعتبر انه فما أزمة ولكن فما أزمة بمجرد انه ترجي متحصلش على قبل البطولة؟
1: اكيد
0: أزمة,
1: اي ترجي متحصلش على البطولة أزمة. هذا فهم عبيد معناتها تعتبر تراجي فشل. انت في موسم هذايا مثلا كنت تنجم تهز الشامبيونز ليغ وتهز البطولة نتساويه معناتها موسم متوسط. انت خسرت البطولة والشامبيونز ليغ معناتها لقيت روحك اوت من دمي فينال مالغري بالإفكتيف هذايا كنا نجم ونعملوا مخير
0: اللي هو لقب زادة
1: كوب. صحيح كوب تيتر ويقعد عنده قيمته وكل شيء مي كومام زادة. انا راني في الكورة نستعب بالبطل شامبيونا باكور مفس طويل. الكوب ساعات تشوف جمعية راهو يمشي معاها تمشي معاها ريزولتا مع احتراماتي للجمعيات الكل تلقى هزت كوب. دونك الاسبيرانس والجمعيات الكبار بصفة عامة راهو لقب البطولة ديما عنده القوم تاعو سبيسيال, خاطر انت باش تلعب 30 ماتش باش تكون منافس للجمعيات الكل. ودونك ان شاء الله
0: خلينا نفهم معنى البيلون فيه ثاني البطولة دومي فينال ليغ دي شامبيون كوب تاع تونس يعتبر موسم غير ناجح بالنسبة لك؟ هذا تقييمك؟
1: تقييمي انا كعشت في الترجي ولعب في الترجي ونتصور اي جمعيه كبيره نفس نفس نفس التواجه في ظل هاني قلت لك الشامبيونز ليغ كي توصل للديمي فينال تنجم تكون اقوى جمعيه وما تشتيت, خاطر على ماتش تنجم تجيك جمعيه كلها مش مفورمه. دونك نحكيو نحن الاسبيرانس خسرت لقب البطوله ماهيش نهايه العالم, بالعكس تجيك موتيفاسيون اخرى وبرشا الحاجه باهي اللي فما برشا ولاد صغار في الاسبيرانس عارفوا قيمة الترجي, عارفوا قيمة البطولة, عارفوا قيمة معناتها كي تهز لقب في الترجي كيف كيف معناتها شاركوا في بلد مقابلات في الشامبيونز ليغ. دونك توا فترة الحاجة باهي للاسبيرونس تاخذ وقتها بريباراسيون, نرجعوا في الوقت هذا الاسبيرونس تحضر في كوب دو موند كلوب اشتغل جوارات ما حضرتش. دونك عندنا الوقت اللازم, عندنا لاعبين مصابين باش يرجعوا, عندنا لاعبين كيف كيف جاو وما عملوش بريباراسيون باش يقاو رواحهم ازيرو ويعاودوا كل شيء دونك يخدموا على رواحهم وان شاء الله جي خير.
0: به خني خوري وسامة في هذا وميركاتو الترجي وفما عدد كبير من اللاعبين في نهاية عقد لاعبية زادة معناها ما عطاو شيء ولا على الأقل الظروف ما ساعدتهم في يريو إمكانياتهم زادة باش ما نطلبوش الناس يعني فما لاعبية ما عندهم التالون ساعات على غالب ما تمشيش الكورة زهر ضغط كذا فما لاعبية ما ينجموش الضغط ما ينجموش الريتم العالي ما تمشيش مع الكورة وبالتالي ما ينجحوش دونك في المحصلة هذه الكل ترجي وكأنه على أبواب بنيت أو بناء فريق جديد الفكرة الآن أنه لازمك تنتدب عدد كبير على قد اللي بشي غادروا وسام رايك في هذا شنو؟
2: شوف أولا ساعة حاجة مهمة قال معز اللي يزمك أولا تشوف ش عندك ولادك ديجا ومن بعد خلينا نقولوا اللي في الترجي سنة ولا في العامين هذوما الاخرانين فما لاعبين تاع فان كارير يعني العمر تقدم بهم عملوا كارير كبيره بيانسير في الترجي وهزوا القاب وكل شيء لكن توجت يعني شكري الواعر ومعه لجنه فنيه الحاجه الباهيه الحاجه الباهيه اللي شكري يعني جاء خلينا نقوله قبل بشهر ما توفى البطولة يعني عنده الوقت باش يعاين لاعبين قدامه يعاين كل شيء قدامه وهم بارالال ينجم ينيقوسي ولا يبدأ مثلا يشوف لاعبين أخرين خطر مش كما تشد مثلا مسؤول 30 جوان كما تشد مسؤول قبل مثلا ما توفى السيزان ديما عندك الوقت باش تنجم تختار وتنجم تشوف وتنجم تنيقوسي وتنجم كذا هذه حاجة مهمة. حاجة مهمة أخرى اللي الحقيقة يعني كي شفت اللجنة الفنية موجودة مع شكري الواعر يعني أنا نعرفه أنا لعبت معاه وخوي الكبير يعني وفي الدنيا لليوم للبارح الغدوة إنسان اللي ما عندوش الأناء مش كان يخدم وحده ولا أنا نعرف وأنا نفهم وأنا كذا تشوف اللجنة الفنية اللي معاه يعني تفهم اللي شكري حالي دي للناس الكل نتصور اللي نيغوسياسيون كما قلت لك حاجة مهمة لشكري يبدأ قبل بشهر من من البريباراسيون عنده الوقت باش ينيغوسي عنده الوقت باش يشوف اللاعبين باش يجدد بعض اللاعبين بيان سور كان هو يشوف فما لاعبين باش يجدد لهم وكون بعد يبقى أهم حاجة المدرب زاد كيف حيدر اللي يزمو يعطي زاد راي في أوكي لجنة فنية أوكي شكري الواعر أوكي لكن المدرب بيان سور باش تكون عنده كلمة في اللاعبين جايين هذاك علاش المدرب حسب رأيي مدرب قبل اللاعبين
0: صحيح
1: إيه فما حاجة زاد كبيرة برشا زاد إسبيرونس اللاعبين الشبان متاعها لازمهم يتعلموا وياخذوا الأمثلة عديدة طيب أنا نتسمى في شلت في حاجة عشتها وما استحفظناش عليهم ويمكن ما عرفناش كيفاش نأطروهم مع أنت الجينيراسيون بتاع زكريا العايب وائل دربالي رائد بوشنيبة غيث الوهابي مع أنت كي طلعوا مع أنت عندهم الكاليتي باش ينجموا يلعبوا في الاسبيرانس في الاسبيرانس راهو
2: ما اللي يبدا قدامه تو مثلا انا طلعت صغير نلقى قدامي بلايلي مثلا ولا غيلان ولا كذا ما عنديش فرصه كبيره
1: انا هم اصحابي واخواتي صغار يعرفوني يحبهم برشا اقل لاعب فيهم خدا 25 30 ماتش
2: اخذوا فرصه يعني
1: بحكيهم اقل لاعب انا تو حبيت نوصل الميساج هذا هو ان شاء الله ربي يوجههم خير راهو الكره كي تخرج من الاسبيرونس مش تقف وتوقف حياتك نجم راهو تمشي تتطور وتعاود تاخذك الاسبيرونس وتجي تعاون جمعيتك مره اخرى اما نحكي عن الاولاد الصغار اللي قعدوا كيما ضو معشه الحميدي تويتي الجارديان العفاوي دونك لازمهم يوريو وياكدوا جاكم ولد جمعيتكم شكل واعي ولاعب كوره وما فماش واحد معناتها يفهم معناتها في البوست هذيك باش يعاونكم اكثر منه مع الأوبجيكتيف والثنية والتوجه اللي عملته الترجي اللي باش تعمل على شبان النادي دونك زادة هما زادة ما عليهم كان يبينوا ويخدموا أكثر من الناس ويتعبوا أكثر من الناس باش كيما يقولوا يوصلوا جدارهم بالترجي هذا التونسي
0: لا مهم الجملة اللي قلتها معني ساعات كيما قلنا ما تمشيش الكورة وكذا محليها وقت اللي جمعيتك ترجعك وتدفع فيك الدوبل والتريبل وترجع أنت الراس الفوق سويت لخدمتك معناها
2: شفنا جبري أنا مشي خرج أنا بالله فما لاعب بركة حيدر والله حتى في استاج هذا اللي خراني كوم هكا معنا دي بريباراتور يعديو معنا ويحد تجبد موضوع متاع معاش كي يحكيو على معاش أنا عندي أنا رو لعب ممتاز جدا جدا جدا وبعد يقول لك والله كاركتيره صعيب ولا يا اخي تو انت موجود في الترجي كمسؤول ولا مدرب ولا اللي هو يا اخي انت راك باش تاثر
0: دورك باش تخرج من الحاجه
2: انت دورك انت يا اخي تو شنو يعني باش يجي لاعب عمره 18 ولا 19 سنه بوكو دو كاليتي عنده عندي انا لاعب ممتاز جدا ما نقولش كبيره بعد هو باش يورينا اللي هو ينجم يكون لاعب كبير اما بعد سيتاتوا باش تاثروا سيتاتوا باش تعطيه يعني ما تخليهوش مش ما مثلا ما يلعبش وزيت هابت ويسبوار ومن بعد تحب الكومبورتمون تاعو يقول لك والله هي حاضر يعني روبوت ينجن هو يبدا موتيفي يحب يلعب يحب يوري روحه كي ما يلعبش فما كل واحد وشخصيته حسب رايان انا كنت صغير كي ما نلعبش نجم نجي روتار نجم نجيش نجم الاولاد لابسين مثلا باللك حلا نجيب الاخضر نتاع صغر مثلا هو الطفل هذايا حيدر راني والله سمعت الموضوع نتاعو في ستاج هاي سيدي تجبد الموضوع في المباراة الديربي نتاع الاسبوار كيفاش كان الكومبورتمون نتاعو يعني ما جريش برشا في الماتش وما مرجعش مع الـ مع الـ مع الديفونس مع وين صاحبه في الكولوار وكذا ويعني برشا ناس حاضرين راه معنا في ستاج شافوه وكي تضيع الكره يقف وكل شيء هي اوكي هو هبط لك ساعه من السينيور ما لعبش وزيد مثلا ما تلهيتش بيه ما حكيتش معاه وسط العام انا متاكد هذا راه ما حكيتش معاه وسط العام ما عطيتوش القيمه نتاعو ماكش باش تكبر بيه برشا لكن راه بارفوا نجم تخسر لاعب ممتاز جدا ريان كو تبدا ليه في البطوله ولا عندك لاعب مثلا اساسي تخليه هو حتى كما يلعبش نجم تحكي معاه نجم ما نعرفش انا تشاركوا في اي مباراه حتى مورالمو فهمت هذا رايي انا في الطفل معاش اللي تجبد موضوعه وهو بالذات حتى مدرب النادي الفريق راه معانا
1: هو في الكلام اللي قلته صحيح انت كي تدخل البارك تسمع معاش نحكي لك ملي انا مازلت في الغادي في الافكتيف تسمع معناتها فما جوار ما يتبقى زاده جوار زاده يعرف شنو يتصرف وتلعب في الاسبيرونس ولا الكلوب ولا الاتوال جمعيه الكبار هذوما راهو يستناوك ومن بعد راهو
2: مازال صغير
1: انا عارف انا فاهمك شنو تحب تقصد اما زاد نرجع للموضوع تاع قبيليكا لازمك توري للعباد اللي كنتي تخدم وبالحق نحن قبل راهو مش عقاب تهبط من السينيور تلعب للسينيور بي راهو بالعكس اللي كنتي باش تربح هذه الكومبيتيسيون فما جوارات روكي يهبطوا من السينيور بي يكونوا مثلا طلعوهم معانا من السينيور بي ما يكونوش ما حتى تيتيلي
0: خلينا نمشيو للاكزامبل اللي هو معاش ما نحكيوش في العموم هذا مهم على الاخر وصحيح لكن خلينا نحكيو على معاش اليوم لو كان هو فرضا عنده مشكل في الكاركتير نتاعو هل لازمك تطبق عليه القانون كما الناس الكل ولا انت تتعامل معاه كحاله خاصه كان هو عنده دون وموهوب لازمك تتعامل معاه بطريقه انك تخرج منه الحاجه الباهيه الفايته الناس الكل
1: فما ثنيه راه فماش لاعب ما عندوش ثنيه راه فما لاعبين ينجم يسمعني انا ما يسمعش اسامه ولا يسمع اسامه وما يسمعش حيدر دونك نحن ديما ولا واحد ديما ياخذ اكزومبل قبل راه فما جوارات مش كيما انا واليعقوبي كيما انا وشامو كل واحد تفاد ليكم مثلا يعقوبي يرتاح يجي يحكي لي شامو يرتاح يمشي يحكي رامي معناته كل واحد عنده صاحبه تقنى الدوتر وكابيتان كل واحد عنده مثلا خمسه سته صحيح تو مثلا قبل الولاد صغار صحاب سامح الدربالي اللي عنده مشكله عنده قلق ولا يجي يقول له هذاك فلان الفلاني
0: يعمل لك ايه حسو اخوهم الكبير معناها
1: فهمتني معناتها
2: كل يقتل بالضحك
1: ليه بالحق ما درت له تحيه سامح ما فهمتش شو الغايب انا اخويا توحشني راهو
0: توحشني حبيبي ومن بعد رجعهم بعد
1: فهمتني ما لحيتك دونك هذه اهم نقطه راهو خاطر كيما الحياه مثلا فما ناس كي يقول لك كلمه تفهمها بالخايف فما واحد كي ينصحك تفهمها وتقول لي كلام راه صحيح بالنسبه لمعاش ما فاتو حد شيء تو معناتها باش يجي مدرب جديد مع قدوم شكل الوعر والحاجه به رئيس النادي من بيه راه بالحق معناتها كان يحكي لي نقول لي مش للدرجه رئيس النادي من بيه موفر له كل الظروف شي نجم يتالق دونك ما لي هو زاد يعاون روحه
0: يخدم على روحك
1: يخدم على روحه وراه البلايص والاسبيرونس راه تتفك من الاخ
2: فما تومبيرامون راه ديما نرجع نقول فما واحد تركيبته هكاك راه ما تنجم يزمك تعامل وفار
0: هو راه اسامه مكبش في تومبيرامون
2: يعني قلت حكينا فيها قبل بالحق راه فما لاعبين يزمك تعامل وحده وحتى اصحابه في الافكتيف ما يتقلقوش خاطر يعرفوا هو تركيبته وشخصيته صعيبة ولا شخصيته يلزمها لهوة معينة فهمتوا هذا عادي تصير بارتو في العالم موجودين في تونس موجودين واللي تلقاه راه ملاعبي راه ديما تلقاه عمرك ما شو عمرك ما او غارديان وان غران غارديان عمرك ما تلقى المونتاليتي نتاع جارديان كيما نتاع اليابسه. ديما الجارديانات راهم تلقاها
1: يحكيوا واحد
2: اي درا كيفاش ما فهمتش يعني. والله الجارديانات كل معروف
0: شو معناه يحكيوا وحدهم
1: يكلموهم بالتلويح
2: صحيح الجارديان ولا يقولوها حيدر للجارديان مثلا الكومبورتمون تاعو مش كيما اللاعب ما نعرفش علاش ما مش كيما اللاعب. انا عاشرت دي جارديان بالحق تحسوا ما درا كيفاش شويه ما
0: نقيش الجمله تقولها بركه تقولها
1: تلفت مثلا مش تقدر تتلفت الكاش ماك تتلفت الجوره الكل مو نهايتها يعملوا لك هاي هيك قدام الجمهور انت تتلفت الكل تبدا تحكي وحدك تقول علاش يا ربي ودرا شنو يقول لك يا سيد فما وحيت تمسم كيما قلت لك تو موضوع باهي تجبد ان شاء الله نهار اخر نحكيوا فيه خير وراه بالحق معناتها راه الوقت يمشي فيسع وإذا ما تستغلش الفرص راهو في عام 6 شهور يطلع شهور آخر يفسخك ويتعدل من بعد.
0: صحيح صحيح الوقت مهم ياسر معاش بطالون الناس كل تحكي على القيمة نتاعو قايد باش هو يخدم على روحه خاصة كما قلت أنت الناس كل ممنا بيه دونك تلقاش فرصة كما هكا في الترجي الناس كل ممنا بيك معناها ما تلقاش ظروف أحسن من هكا الحقيقة. دونك خلينا نمشيو الموضوع اللي بعده لموضوع السوبر وكان إعلامي ليبي يتحدث على استقبال واستضافة ليبي تحديدا بالغازي للسوبر بين البطل نادي الفريق وصاحب الكاس الترجي الذي تونسي نحكيو في هذا الموضوع بعد لحظات.

0: معلمي ليبي عادل خمسي كان في قناة الوسط حدث أنه فما الفكرة لاستضافة السوبر تونسي في ليبيا تحديدا في بنغازي. هو الخبر هذا ما عنده حتى أثر في تونس، لا في الجامعة لا في الرابطة لا في حتى هيكل الرياضي، ما عنده حتى أثر، حتى حد ما قاعد يفكر في الموضوع هذا. لكن اللي فهمناه أنه مطروح في ليبيا فكرة استضافة السوبر تونسي اللي المفروض يتلعب في دوزيام كانزان من شهر أوت بين الفريقي والترجي الرياضي التونسي. فكرة تسويق سوبر صارت قبل، كان سوبر تلعب في قطر، مع أنه يخرج من تونس ولا في تونس يمكن أفضل الجماهير، نعطي شانس أنه مش ديما موجودة الفكرة متاع زوج جماهير نقاوة كان في فينال الكاس، سينوم فما حتى مناسبة أخرى إلا السوبر باش نلقاو فيه زوج جماهير. ناخد تعليقك على الفكرة ككل معز.
1: أنا كنت عشتها مع السوبر كوب، هو كان مقرر نحن والكلوب أفريكان باش
0: نلعبوا
1: بعد العام ضد السيابي، معناتها عشتها بالحق، معناتها راهو فرصة باش نسوقوا الكورتنا، نرجعوا قيمة الدربيات. وتو نحن في تونس تحب ولا تكره قاعدين نلعبوا بجمهور واحد، راهو فما عباد مثلا بنحكيو في الخليج شوفوا تو السوبر كوب في مصر، راهو كل عام تشوف في السعودية في مصر في الإمارات راهو تشوف 60-70 ألف. حتى الجمعيات فرصة هي حق باش تعمل معناتها إشهار الحاجات
0: البروبي نتاعها. هو الحقيقة معز معناها أنه يتلعب السوبر مصري في السعودية مثلا، لو فما سعوديين يحبوا الأهلي المصري كأنه بالضبط معناها فريق، معناها فريق عنده امتداد في الخليج. نحن عنا ناس تحب معناها الترجي الإفريقي اللي هما بالأساس توانسة اللي يعيشوا غادي، ما فماش هيك الإشعاع الكبير زادة معناها كيما الأهلي خاصة ولا الزمالك.
1: نحن لعبنا إسبيرونس ضد سيابي استاد فيه 25,000
0: اي توانسة يجي
1: جمهور النادي الرياضي بنزرت يجي 7,000
0: صحيح
1: ولا 6,000. نوجه تحية النادي الرياضي بنزرتي، معناتها ما بالك انت دربي بين الترجي والنادي الافريقي باش تلعب كأس السوبر، قيمة كبيرة، فرصة زادة باش تدخل للسيزون. تو نحن جوج جمعيات يلعبوا شامبيونز ليغ، علاش ليه ما تكونش مقابلة السوبر يقيموا رواحهم باش يدخلوا للشامبيونز ليغ، يعرفوا شنو هو الناقص نتاعهم. فرصة هي باش نحتفلوا أول حاجة بداية موسم، وراو البرا راو سوبر كوب راو ما يخموش اللقب، راو الناس تفهم روحها بعد البريباراسيون شنو عملت شنو عملت شرا. دونك إن شاء الله نستغلوه كما يلزم. مشكورين الليبيين يمكن اللي خموا فين يعرفوا تو الظروف في تونس، وراو أنا قلت لك باش الدور الدور هذا اللي باش نوليو نلعبوا ماتشاتنا حتى في الأفريقي البرا
0: ماتشات كيما هكا معناها
1: حتى الشامبيونز ليغ في ظل الظروف نتاع استعدادنا راهو باش نلعبوها معناتها البر. وسيرو اذا منعنا سنيرو عم جيبش تي
0: هو تو معطيات حقيقيه، راهو احنا عندنا عامين 3 سنين يقولوا راهو رادس ياخذ في الرخصه بالمعارف تقديرا معناها التونس كوما معناها ناسيون عندها تاريخ في الكره في افريقيا، مش معقول انديتها تلعب في بلاصه اخرى وكذا. دونك راهو رادس غير مطابق للمواصفات المطلوبه، هاكا يعطيو فينا كل مره في ترخيص مؤقت وكهو احتراما لتاريخنا بتاتر ولا قدر فينا وكهو معناها
2: ما لازمه ما لازمه. لكن توا شوف سوبر كما قال توا معز، مشكورين اخواتنا الليبيين واللي هما يتبعوا في البطوله التونسيه يعني عندهم سنوات. سان نحب نعرف حاجه برك، السوبر كي تتلعب بالمداخيل وكل شيء تمشي للجامعه يعني الفرق ما عندها حتى مدخول، لكن حاجه مهمه اللي كونه باش تسوق اولا اللاعب نتاعك البطوله نتاعك. قداش عندنا من عام ذلك من الثوره لتو ما لعبناش ديربي يعني بزوج جماهير، امبيونس اخرى لملا ليبيا ولا مثلا سعوديه ولا
1: ما كان سامع اني سبق قصيت عليك فينا الكوبا 2016 لعبنا بزوج
0: صحيح فينا الكوبا هذيك المناسبه
2: يعني لذلك يعني الناس كل طالبنا جماهير طالبنا كذا باش مو يرجع شويه جمهور ترجع الامبيونس وترجع الجو تاع قبل. حاجه مهمه حاجه ممتازه علاش ليه، وكما قال يعني باش تقيم بها حتى انت من بعد البريباراسيون تشوف وين حضرت، ميم سي نعرفوا راهو الديربي ينجم بعد ما نعرفش انا كي تبدا المباراه تكون مثلا ماهيش لك الكل، تنجم دخلك زاد في ما نقولش كريز لكن دخلك شويه في دخلك شويه دوت
0: خيط صبور جمعيات كل ماتش يدخل في كريز. هو ماتش نتاع برستيج السوبر في العالم الكل معناها ما نحبش نقول لقب شرفي، كل لقب هو يدخل لخزينه نتاعك يتحسب لك، اما ماهوش معناها محدد المصير موسم ولا كذا.
2: ديربي لا ديربي راهو حتى بيس راهو ديربي، ما تقوليش هذايا نتاع اول موسم يسموه
0: معناه اللي يربح شيخ واللي يخسر دخل في أزمة
2: عارف ما فهميش
1: صحيح صحيح تو نحن تو نحكيو على الدربي يا اخي سبيرونس عنده سوبر كوب مع سي اس اس ما تلعبش
0: هي المفروض انه يتلعب في نفس البريود حسب مصدر من الجامعه يقول لي
1: انه
0: اي دوزيام كانزان تاع اوت يتلعب فيه السوبر القديم والجديد هو قديم ياسر هذاك نسيناه
1: اي ذاك العام لعبنا مع مستيغو سي اس اس في الجامعه
0: اي فوالا هكاك فما الفكره هذيك
2: فهمت يعني فما فما فما حاجه ممتازه في السوبر كوب كي تلعب مثلا في البريباراسيون فما كوتي اخر كما قلت لك نجم مثلا تعدى كوتي من الحدث تولي هكا تدخل الدود شويه وكذا ولذلك راهو باللي باش نكونوا نحكيوا نسوقوا كي معاك لكن راهو ديربي حيد راهو تقول لي تلعب في بريباراسيون يتلعب في جور فيري يتلعب في الليل يتلعب في رمضان
0: ما غير رهان
2: ما فماش ما غير رهان في الديربي ولذلك هي هي بدره طيبه وان شاء الله ان شاء الله تولي كل عام هكا وان شاء الله علاش لا زاد كيف كيف حتى في بطولتنا نرجع شويه على الاقل شويه جمهور شويه مشير فيه
0: هذا هو دونك فكره السوبر في ليبيا كما قلت راهو الخبر ما عنده حتى اثر في تونس لا الجامعه لا الرابطه لا حتى جهه من الجهات معناها تلقات حاجه رسميه او تفكر لكن في ليبيا بيتحدثوا على بتتر بروبوزيسيون تصير من بعد يمكن مع بين الجامعه الليبيه والجامعه التونسيه لكره القدم ننتظروا اذا كان معناها يتحقق الموضوع هذايا ولا لا احنا خلطنا ريكاب سبور غير ما نحكيوا على ليكيب ناسيونال في كل حالات فما استياء الحقيقه عن تونس الكل على الطريقه اللي سافر بها المنتخب الوطني مش كيما مصر ومش كيما الجزائر ولا المغرب ولا قطر ولا السعوديه ولا الاردن معناها الحقيقه رحله شاقه 24 ساعه دوز اسكال الاف الكيلومترات معناها كان المفروض بتاتر حتى لصورة تونس وكذا وتكون فما طياره خاصه ويكون فما هاك اللبياج نتاع الطياره وحاجه معناها تشرف وتنور الحقيقه خلينا نقولوا ان شاء الله ليكيب ناسيونال هي اللي تشرف من بعد في النتائج وفي المواجهات دونك وصلنا لاخر كاب سبور شكرا كبير معز بن شريفية يعطيك صحة شكرا ليوسام السلامي استنى رأو وقتش انت ولي مدرب مع تكمل الشهيد لكم وليد
1: صحيح بشيت زمائي
2: تو ما تعرف نوع اولا سي عبلي كلمة واحدة نحب نشكر إدارة موزايك على حاجة مهمة جدا سواء أنا سواء عمار جمال اللي كونوا وقت اللي جاءوا استاجات يعني سي معز بوتار كان سوبر متفهم. معنا لا متفهم الحقيقة يعني دي مكتار استاجات ولا بعضهم وحتى الأخيان يعني أصحابنا الكل اللي موجودين هنا حتى كي تطلب بشي عوضك يعني فما الحقيقة تعاون كبير ومشكورين
0: يعني توليت
2: مدرب ومحل
0: شان ما تقصوش وكا نعرش مش تقول بعد كان تقصوا هذا وشكرا نسيمة بون شانس شكرا صالح كان معنا في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي بوجود صديقنا وسيم كالعادة دونك تلقاو اللي فيديو نتاعنا تلقاو كل شيء على سبور باي موزايكا فهم تلقاو على الموقع www.mosaikafm ولا حتى على شان يوتيوب نتاعنا موزايكا فهم تقابلوا غدا ان شاء الله 7 ديما على الاولى موزايكا فهم

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. إيمان جزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرهمي تفيد في تصريح لموزايك بأن الهيئة خاضت معركة مضنية طيلة 8 سنوات لكشف الحقيقة فيما يتعلق بقضية الجهاز السري لحركة النهضة التي قالت إنها لم تتمكن من إعطاء رؤية أو رواية موحدة وفق تعبيرها. وخلال رد على أطراف اعتبرت أن ملف الجهاز السري فارغ وسياسي، جزارة تعتبر أن المحكمة شابهت المتهمين بوثيقة صادرة عن حركة النهضة متعلقة بأحداث لجنة أمنية تضم رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى ورئيس مكتب الإعلام وغيرهم، ووثائق أخرى حول وجود اتصالات بلغ بعضها أكثر من 800 اتصال خلال فترة لا تتعدى السنة.
2: معركة مضنية طيلة 8 سنوات لم تفلح حركة النهضة في إعطاء رواية موحدة، كل مرة يعني برواية. المحاكمة هذه اللي صارت نهار 2 جوان راهي إجراءاتها بدأت في 2018 وقت اللي النهضة تحكم، وتعديت على أكثر من 25 قاضي الملف هذي، وحتى واحد ما قال ملف فارغ، وراه جلسات الاستنطاق تمت على أكثر من 6 جلسات وعليه العرايض قبل بالاستنطاق، والمتهمين رحبوا بإدارة الجلسة وشكروا رئيس الدائرة على رحابة صدره على إدارتها للجلسة. وبعد نشوفوا في مواقف أخرى، اليوم المحكمة جابتهم بعديد الوثائق اللي يقولوا الملف فارغ، جابتهم البنية التنظيمية للجهاز، جابتهم بقيمة الاتصالات، جابتهم بالمكونات متاع اللجنة الأمنية.
1: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد خلال إلقائه اليوم بجنيف كلمة تونس في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي أن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية باعتماد نتائج مسح وطني للمنصات شاملة 60 منصة ممثلة عن 15 قطاعا ويغطي ما بين 150 و250 ألف وظيفة مختلفة. والوزير يضيف أنه تمت دراسة الإطار القانوني والاجتماعي والضريبي والمؤسسي للمنصات وظروف العمال والحوار الاجتماعي ليتم اعتماد نتائجها كمرجع لتطوير التشريع الاجتماعي الوطني بما يضمن حماية أفضل للعاملين في هذا القطاع في تناغم مع مخرجات اتفاقيات منظمة العمل الدولية. إحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة سيدي عثمان من معتمدية أوتيك تشهد اليوم إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية بنزرت وسط توقعات بإنتاج حوالي 2.1 مليون قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت فريد الدلاعي. في أخبار العالم، شبكة CNN الأمريكية تفيد نقلا عن مصدر مطلع قوله إن مسيرة إيرانية من طراز شاهد هي التي اصطدمت بالمروحية الأمريكية التي أعلن عن سقوطها. من جهتها صحيفة نيويورك تايمز تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات النووية ستستأنف من حيث توقفت، وذلك بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط المروحية الأمريكية. ختاما، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP31 لهذا العام يقول اليوم إن تركيا ستسعى لحشد الدعم لهدف عالمي يقضي بأن توفر الكهرباء بين 35% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول 2035 بهدف خفض استهلاك الوقود الأحفوري. ويهدف هذا التوجه الذي يأتي ضمن استعدادات تركيا لاستضافة COP31 في نوفمبر القادم إلى تحويل قطاعات النقل والصناعات الثقيلة والتدفئة المنزلية بعيدا عن الاعتماد على النفط والفحم والغاز نحو استخدام تقنيات على غرار الأفران الصناعية الكهربائية والسيارات الكهربائية ومضخات الحرارة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس،
3: واحد من الناس، واحد من الناس. السبعة لفريق التحليل شاكر بسباس.
4: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للخميس من 7 ل 8. نحكيوا على الصناعات التقليديه ونحكيوا على لباسنا التقليدي. وثم في العالم وثم في تونس ناس تعطي وقتها وتعطي من زادة كيف كيف اهتماماتها حتى تكون سفيرة للباسنا التقليدي. هو لقب أيضا بسفير اللباس التقليدي. ضيفنا اليوم المصمم الأزياء ومضيف طيران أيضا سوفيا من جمرة. مساء الخير.
5: مساء النور،
4: مرحبا بك.
5: عايشك، شكرا على الاستضافة أخويا شاكر، شرف لي.
4: يعيشك. من الناس اللي قاعدة تبع فينا بالفيديو نجم تشوف اليوم اللبسة الجميلة اللي جابها سوفيا، وديما هو يجي باللبسة الجميلة، الجبة التونسية. فقعدوا معنا في الاستماع وراء الحكاية باش تعرفوا برشا تفاصيل. راجعين بعد الفاصل.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: سفيان بن جمرة لقبت بسفير اللباس التقليدي التونسي. وقتاش بدت حكايتك مع اللباس التقليدي؟ وقتاش بدت الغرام هذا باللبسة والجبة التونسية؟
1: ممكن 22 سنة التالي.
0: 22 سنة التالي جيت صغير.
1: صغير برشا، كنت أصغر مضيف طيران، حكايتي معروفة. كنت في التحقت وقتها، كنت نقرأ اقتصاد، شاركت كما الناس كل، نجحت في شركة طيران خليجية كبيرة. كان كما قولوا هما بيدهم حطوا إزوميزي سور موا، يعني كنت صغير برشا اللي ضيف الطيران، خاصة أني أول كاليف كانت جامبو 747 البوينغ الكبيرة اللي على دورين تقين. فمشيت استقريت في دولة خليجية، خدمت في الطيران، لكن هذا ما يمنعش أنه كان كي سافرت كما قولوا ديغا سينما، ما اخترتش الغربة، اختارتني هي. فكنت ديما غايضني أني بعت على تونس، يعني حبي لتونس مقبل. فهزيت في الفليجة متاعي البرنوس والشاشية والبلغة الكونترا والجبة متاعنا بيونسير والفرملة. فكنت في كل مرة يستهدنوني الحاجة مناسبة رسمية. مرة جات لو ديكليك اللي صار هو بالماسكي اللي تابع وقت سفرت بلجيكيا بالمملكة العربية السعودية في جدة. كي دخلت كنت اعطاوني الماسك لكن كنت لبس البرنوس. انا حسيت روحي يعني مش ديفازي، لكن كاين جيتو من عصر حجري.
0: هما كانت الريكسيون تاعهم،
1: الريكسيون كانوا شو والله لا عجاب. انا تو كي نرجع فيك دو ريكول معني السنوات التالي، لا اعجاب يعني هكا قبلوا حتى من وراء الماسك تحل تحس عينيهم. لكن انا كنت شنو، كنت عندي انفه وكنت كنحط البرنوس ياسر فخور بيه،
0: مغروم بيه،
1: مغروم نحب اللبسه التونسي. اي لكن ما تصورتش تعمل هكا في اخر سهره، تم اختياري احسن لباس بالسهره هذيك لديكليك.
0: وقت انت بديت تخمم؟
1: مش تخمم، وقت الاعلام السعودي لاني كنت مستقر كنت انا قطري واجرنا الطيران السعودي. فالاعلام السعودي ذكر كما قبل، يعني وقتها كان جريده الشرق الاوسط والان بي سي كان شويه هكا محافظ. فكانوا يحبوا حاجات معناها تجي معناها حاجه رجاليه، لباس رجالي ما يقولوش لا. فكانوا متشوقين للتصاور، كان معروف هو اللباس المغربي نتاع الدوله الشقيقه المغربيه. يعني انا ذاك شنو اللي كان ديما الاشكال وقتها بمعزه، نقول لا تونسي، يعني معروف هو مثلا القفطان المغربي، السلهام المغربي. فوقت ندخل نقول لا تونسي راهو هكا هكا الفرق بيناتنا.

0: هكا هكا مع اخوات وجيران، لكن هذا الفرق اللي ما بيناتنا. فوقتها كما نقولوا اصبحت ماده دسمه لقنوات ام بي سي وجريده الشرق الاوسط، ومن غادي جاء
1: صار رواج كبير وقتها.
0: رواج كبير اي وقتها اللي كان سمح خير عرب نطلع فيه نجم نقولك صدقني مره في الثلاثه اشهر. انا فتك بالحديث بعد عام ونص رجعت لتونس ما نجمش نغور برا، رغم صغر سني التحقت بخطوط تونسيه، عديت امتحان فرحوا بي خاطر جيت انتداب بالاكسبيرينس كبيره، اجتني اللغه الانجليزيه الفرنسيه وجاي من شركه طيران خليجيه كبيره، فالحمد لله اليومين هذا بخطوط تونسيه نتشرف. ومن وقتها بدا لو ديكليك اللي كي قعدت عندي علاقات طيبه مع الاعلام العربي، وكنت كي نمشي كيما نقولوا روتاسيون لاي اوفر نبيتوا برا، خاصه في الدول العربيه السعوديه خطوط تونسيه رحلتنا، كنا نبيتوا في دبي كنا نبيتوا في البحرين، فكانت علاقتي طيبه بهم، ديما نهز في الليجن تاعي لبسه تونسيه، ديما عندي دعوات ديما نحكي على اللبسه. هكذا بدات يعني هما عطوني لبس سفير لبس تقليدي تونسي وتطورت 10 سنين وبعد جات الثوره التونسيه.
1: باش نجيو هذيك بالتفاصيل. اما شكون غرمك به معناها؟ بصح ثم ناس تقول لك العائله، ثم شكون يقول لك اي في الاخر ثم خيط يجبدك للبسه التقليديه، شكون غرمك؟
0: السؤال باهي العكس، الناس ممكن ما عنديش في العائله، ممكن هذا اللي عجب برشا ناس واكثر ألحوا انه مناخذ سفير لبس تقليد تونسي، كيفاش انه ما عنديش حد يجبدني؟ بالعكس كيما الناس كل باب عنده كجبه سكروت اللي يعيش فيها الرجال الكبار الكل، لكن اللي جات القصه من السعوديه تخيط في جامعه الزيتونه هكا، والوالده تبديله بيان سيو فوتو والبلوزه والسفساري اذا كان ذكروا امي نذكروا، لكن امي بنت باب سويقه دار دامجي يعني من زنقة شرفة، والوالد أصله من الصومعة احنا، لكن عاش في باب سويقة، عاش في دار أخته في حوانت عاشور. ممكن أنا ولد باب زيرة طبعا نسكن في حمام نفلة لكن ولد باب زيرة، ممكن شوف أنا ديما أقول ممكن الحاجة الوحيدة أني الغربة ذيك اللي كيمشيت كانوا قلعوه من جذوره، كي هزيت ذيك كان ياسري يعني للبس العربي، عرفت قيمتها كي سافرت كي حبيت أي. يعني كنت ديما نحس نشم ريحة تونس وتراث تونس وتاريخ تونس بك اللبسة التونسية، كنت جبه بركة وبرنوس بركة، هذاك العمل اللي ديكليك واللي طاو مستحفظ بيهم
1: ذوكم تاع البداية. وزيد كي ترى قدامك في المناسبات ترى الشعوب الكل ديما عندها فخر للبستها التقليدية، قلت علاش لا ما نكونش انا زاد
0: ضبط علاش لا ما نعرفش به، حسيت مظلوم شوي لبس تقليدي تونسي مربوط مثلا في الله يرحمه احمد حمزه فنان قدير لطفي بوشناق يعني ممكن لطيفه معناه محصورين رانا شويه يعني كي ندخل نقول ذكرت في لطفي بوشناق فنان قدير اللي يلبس ياسر جبه تونسيه وعرف بها احمد حمزه قبل في جولاته العربيه الخليجيه، يعني حبيت أني نكون ممكن كما قليل مرة سفير تونس، نحب السفارات تونس والخارجية التونسية رجالات الدولة ونساها، اللي مرة سفير قال لي وصحفي زاد مصري في مجلة عربية قال لي أنت يعني سفير بدون أوراق اعتماد رسمية، لكن في الشنطة متاعك عندك رائحة الياسمين والفل والبرنوس والجبة التونسية.
1: انت بديت وقتها قلت ايه انا مدام الحكايه هكا ولات فيها رواج عجبتك القصه هي وبديت تهتم اكثر باللبسه التقليديه، لكن في النهايه عندك خدمتك سدها مضيف طيران
0: سهل تعبت برشا
1: انك توفق بين سفير اللبسه التقليديه وزاد كيف
0: وما سيبتش في الطيران
1: وما قعدتك كيف ساعدتك سدها مهنتك كمضيف طيران؟
0: اكيد ساعدتني برشا اخويا شاكر، صحيح كلامك اللي قعدت متواصل مع العديد من الدول العربيه ومؤخرا نحكي على الدول الأوروبية كيفاش خاطر مقصر شوية مع أوروبا، ممكن الأزمة ما إن شاء الله تتفضل الأزمة هذه اللي في العالم العربي والخليج العربي، ممكن توفقت شوية بأوروبا ولا مشيت جيني دعوات اللي بها، لكن كنت مركز برشا على الدول العربية، يعني حسيت اللي ممكن بخدمتي الطيران ولا حتى الإجازات متاعي التورة والله العظيم الإجازة متاعي الكونجي ما قدموش هكاك اعتباطيا تقاي، أما عندي مؤتمر يا أما عندي عرض أزياء مقابلة تلفزيونية نطلب المشكورة خطوط تونسية يعني تساعد شوي متفاهمين يوافقوا لي على الكونجيات ونسافر. برشا مسافرين عارفوني في الطيارة هذيك حلوة برشا.
1: ما كيفاش ربطت انت معناها كيفاش عاونتك الخدمه في البدايات؟
0: بدايه اني كي تجيني مثلا هذا كيفاش كتجيني دعوه لي مثلا كما قلت لك معرض او ملتقى عربي او نوت من خطوط تونسيه، شنو الرحله اللي نبيتوا فيها لاي اوفر شنو يبيتوا فيها وإلا كونجي ناخذ يعني حتى بالرميز تذكرة على شيك على شريكتي ولا شيك طارق أجنبية ونمشي. هذه عاونتني برشا أني تواصلت مع الإعلام العربي وما قطعتش كما قولوا, خليتك الخيط الرفيع والحمد لله. وبالعكس يعني أنا شهرتي عربية ورجعت تونسي يعني توا في تونس الحمد لله بعد كما قولوا شيك أخويا زرعت من هالشي سنة وبديت نحسن
1: الحمد لله. الحمد لله. أما ملول كما قلت أنت مشيت بلبسة تقليدية واحدة, وقتاش بديت تستثمر في هالفكرة هذه وقتاش بديت تهتم أكثر تركز أكثر تشري لبسات
0: نطلع لماشي نشري
1: طلع. يعني طلع. أما وقتاش بديت الحكاية
0: بديت عام ثورة التونسية هذا كله دي كليك صار آخر اللي كما قولوا تعدينا بفترة انتقالية نقص شوية وقت الرحلات حتى طيران وكل شيء. فأنا وحسيت يعني فما خمول كبير في أنا اللي كنت نعمل فيه, كنت نعرف وكنت يعني تعب برشا وسافر وملتقيات وحوارات. فقلت علاش لا نمشي نعمل باللي كنت تحب لبسة توسية وأنا بين حرفيين كبار مش تقعد ديمك النكتة السوداء اللي أنت مكش ولد الدومين. فمشي تعمل تكوين مهني هذا التكليك. أي أنا تو بشهادة حرفي, قريت عام في مركز الرومانة في جبل الأحمر مشكورين يعني العام ذاك ما ننساهش. نعرف مرحلة الطيران ساعات نبدل في الباركينج حويجي ساعات ندخل في جبل الأحمر محلي للأسف هو سكر محلي كان مركز ذاك. المدير كان موفر لي فمحود أولادي يجيوا معنا صغار موفر لي كل يعني ظروف الراحة أني مشيت على لبسة توسية نلقى روحي يكون ملا في كلاس. يعني عملوا لي فورماسيون في الفيليغرا الفضة, عملوا لي فورماسيون في الخشب الزيتون اللوح, عملوا لي فورماسيون في الزربية. راني العام ذاك ما ننساش خذيت شهادة حرفي في اللبس التقليدي التونسي, لكن أنا تاع عندي المهم بكل شيء. يعني كنت
1: شوف أنا قداش مهم زاد التكوين المهني.
0: لا التو الغدوة أنا نشكر وقتها وزير التكوين المهني عملتها عملوا عليا فيديو ضرب برشا قالوا المضيف الحرفي لو استواغ ارتيزان, وعملوا دوكيومنتير باش يشجعوا الشباب انهم يعني انا ديما نقول يفهم مال جديد تبقى كان صنعت لي دين ديما ذي نسكر بها حواراتي العربيه ولات تراند. فيقولوا لي فاهمين نقول لهم راه باللي يكون ديما حرفتك اللي تتعلم بيد عندها قيمتها. يعني عندنا تراث ونجيو بعد بالحديث تراث وتاريخ عريق وعريق يتمناه دول عظمى في العالم. فانا كيفاش ما نقراهش, كيفاش ما ناخذش فيه فورماسيون, كيفاش ما وبعد يعني
1: شو كان في التكوين سفيان بالجمرة؟
0: التكوين مثلا جبة توسية مش سهلة تعدى على خمسة حرفيين رو حتى كيرا عبد عندي جبة توا أنا لبسها رو مش وحدي رو ممكن بالوقت اللي أنا ما عنديش برشا رو تتعدى جبة تتعدى من الفصالة بعد يعدي الفصل يعدي الحرش بعد تمشي للبشمار.
1: لأنه ثم تحكي في كلمات صعب شوية
0: بشمار
1: يحب يفهموها.
0: بشمار هو اللي يقولك لبس تقليدي تونسي من الألف إلى الياء يدوي ما تدخلش في الماكينة. الحرجة ذاك كي يتحط جست فوق الجبة منه ومنه يقولك يبدلوا على بعض ميزمزوز بيت كبيرة كيما الظفرة تعمل باش تشد الحرجة ذاك في تترى كانت قدمه شوية كي الظفرة تشد الحرج للقصة معناه للقماش. وبعد تتعدى باش تترشم للطراز, تترشم بالقلم الرصاص راهو هذيك ماهيش سهله محلاهم. كي تعلمت التسميه نتاعهم راهو ريتك الاقواس تنجم دورو 20 فرنك 10 فرنك محلاهم الاقواس. عندنا هذيا جوانح, عندنا جناح خطيفه, عندنا الزليزيات, عندنا النقش, عندنا النواره, عندنا المرشات, عندنا الاسات, عندنا التوت, عن ساقي سكرانة كيبدو معوجين. معناها محلهم هذيك تتعدى تترس وبعد تمشي للقيتن,
1: تمشي
0: للقيتن القيتن ريت القرن بهذا هذاك شوف من القفاء هذاك كله يزم يتغلف لفينيسيون مش معادش يظهر حد شيء. والفرملة تمشي الحيرة في آخر يتعمل حرفتها يعني مش سهلة زيادة عنا
1: يعني المنزين عن
0: الصدرية ولي مش سهلة والبرنوس القشبية التونسية جبة راجل الشاشية عالم آخر في البطانة ذاك كيفاش تعمل خطر أنا عندي أتولي ما عنديش برشا وقت ما عندي أتولي نمشي له وقت الفراغ ما عنديش رحلة طيران. كنت في سوق شواشين نحبهم برشا كيفاش مش سهل يقبلوك راه كحيره في لكن فرحوا بيا خاطر انت باش تدخلهم صناعة اخرى لكن فرحوا على خاطر يقولوا يا سفيان انت نورتنا خير مع احترامي اليوم خير من قهوه ولا حانوت تاع شباتي.
1: ومعناها عام كامل تقريبا دراسه
0: اي لا مش ديما وقت علاش قلت لك وفروا لي نجم نكون ثلاث ايام في الجامعه هكا كان عني في الجامعه حسب انا اللي اوف اللي عندي ما نخدمش فيهم لكن محلاها قد ما نمشي قولوا لي في يعني في السلاح نتاعك انت مش دي تتعلم أكثر. وبعد ذكا وبكش هذيك تحلت لي برشا إفاق أني شوف أنا حبل توا لقفت في لبس تقديد خير من مصمم رغم أني عندي شهادة على خاطر أنا الغدوة هي المهمة متاعي الرسمية هي تعريف لبس تقليد التونسي. شوف إيه ما التجارة ما تعوضنيش. بديت بعد 20 سنة لو أنا ركزت وقت خاصة شورتي بالخليج العربي راني ممكن مليونير توا. خاطر جاتني برشا اقتراحات الإقامة بدول عربية خليجية, جاتني برشا اقتراحات أني نفتح مشاريع مشتركة بيني وبين عرب ما حبيتش حتى مؤخرا ممكن نحكي ونتوسع معنا هيئة عربية كبيرة اقترحت علي أني شد مؤسسة للتراث والتاريخ عربية ما حبيتش خاطر ممكن حسيت أنا بشتكمح جماح متاعي شوية
1: بعدك شوية على
0: الدماء الدفاع على المستميت على جبة توسي على تراث تونس.
1: لا واللي يسمعنا يقول أنه مش في باله أنه جبة معناها نوع واحد أو زنوية أو تثنوية
0: برشا عالم بحر عالم بحر كبير ممكن 11 جبة عنا في تونس
1: 11 جبة
0: 11 يعني برشا.
1: فيش الاختلافات في شنو بالضبط؟
0: القماش فما الصيفي الشتوي أي فما الفاتح والغامق فما اللي تخدم بالنول طبيعي فما اللي يعني كما نقولوا يعني قماش راقي نوبل تونسي يعني في اللي هي الحرير اللي تخدم بالنول فما الخمري اللي يقولوا له خمري فما القمراية ولو انه تو سكروتا اللي فما برشا للاسف فما برشا قماشات نقصونا خاطر نستوردوهم من البراره ويكتب عليك الحرير بعد اوليه من البرا كانوا قبل خلط عليها سوكوبا من الدوله تهز معناها الشهاده نتاعك تهز الكارت حرفي تاخذها بسعر رمزي شوي فتو ذاك شنو اللي يلوموا حتى الناس اللي غاليه لانه ديجا هذيك باش توكل 5 عائلات راهي جبه من 3 جماع الشهر كي تكون
1: شهر تقعد تخدم
0: شهر راهي كي تبدا بيان سور يعني شغل الروح للروح كلي بشي فلفتك قول لك 5 أيام ولا جمعه لا يعني بالعكس.
1: والاختلافات سفيان بن قمره في الجبه معناها على الاقل قبل كانت اختلافات في علاقه بشنو هي بالمرتبه نتاع السيد اللي لبسها
0: بالضبط في المقامات يقولوها مثلا كي تعلمت انا فما حاجه ولتو الغدوه معناها من جامعه الزيتون تو في نهج الباشا المشغل نتاعي للاسف دي مسكر مكتبي خاطر ما عنديش برشا وقت لكن كي نمشي الغدوه نتعلم من معناها الحريريه والحرفيين الكبار الطرازي اللي عندنا في جامعة زيتونة في تستور في صفاقس في حتى سبيتلا في قروان راهم شمال لجنوب احنا كل حرفيين بعكس نتعلموا منهم الغدوة مثلا يقول لك فما حاجات اللي توراها للأسف ممكن هذه بين ظفرين جبت الشمس اللي تراو فيها ديما هذيك مقامات أنا مرة الله يرحمه والله من أكبر الحرفيين في تونس قال لي هذيك وليتي عمرك التول عملت أنا شخصيا هاني سيف لبست تقليد تونس إلا طلعتها ولا لبستها يعني ذيك مقامات ذيك يجب يلبسها يا إما مفتي يا إما شيخ إسلام ولا في جامع وحاف 60 حزب يعني ذيك مقامات كشمس اللي 3 و4 اليمين و4 اليسار لسف توراها معني تتكرر للعروس ولا عبد شي تصور بيه شوتين تتلبس يعني ذيك يقول لي قال الله أعلم حرفي الله يرحمه ونصدقهم يقول لي معني تقعد تدعي والله يقول لي تقعد تدعي عليك جبه ذيك على خط ذيك تعرفت في جدودنا على اللي حافظين 60 حزب وإلا شيخ إسلام وإلا مفتي وإلا مقام كبير في جامعة زيتونة أو جامعة كبير في تونس.
1: عندهم نفس التساؤلات الناس اللي يشوفوك معناها في مناسبات عربية ولا في معناها ديزيفين وعندهم نفس التساؤلات على الجبة على تاريخها.
0: أي عندهم برشا تساؤلات خاصة توا ممكن أسألت لعاب برشا جنسيات عربية فهم يقولوا لي المعروف عليكم لكن هل هي تونسية هل تنجم تعطينا تاريخها شنو الفرق مثلا في التطريز متاعكم يقولوا هي يقولوا اللي يعجبوا فيها مثلا الغريب يجيهم أوفر سايز اللي عريضة برشا جبة تونسية لكن اللي يحبوا فيها التطريز هذا النقش وزليزية ممكن الأكيد مش حتى ممكن هو كان في تونس موجود هذا يعني النقش هذيك وتوجيه ممكن على تسجيل الجبهة التونسية اللي كيفاش
1: جينا نحكي على تسجيل بالجبهة التونسية كتراث عالمي ولا مادي لكن في البداية لقيت شكون معاك في تونس على الأقل ديوان الصناعة التقليدية وقت اللي بديت أنت تخدم على التعريف باللباس التقليدي ثم شكون ساعدك في الوقت ذاك؟
0: والله آمنوا بيا مش مساعدة لكن نشكر ديوان وطني الصناعة التقليدية اللي آمنوا بيا يعني بهتوا وقتها خاطر كنت كي نهبط من الخليج وقت من شكتاران هذه في كل كونجي نعمل شوتينج نتصورك هاو كانت وقت المجلات والتلفزيونات العربية يحبوا تصور فكنت نتصور الحقيقة موفري لكل شيء كانت المكتبة الديوان الوطني سنة تقديم في الدندان القرية الحرفية محلية نتعدى بين الحرفيين جمع زيتونة وقتها برشا حرفيين كبار يقولوا لي ما انا عايش ولدي اللي تعمل فيه باهي ما تصورش اني باش يكون هكا. اصدقاء ما امنوش بيا، راهو امنت بيا كان عائله مقربه طبعا.
1: علاش
0: ما امنوا حد؟ قالوا لي ضاع في وقتك، كلمه كانت توجعني برشا. يعني يراوك في تلفزيات عربيه، يراوك في مجلات، السوشيال ميديا كانتش فما، هما يراو تترجم فلوس. قول ربحت انت، قول انا مش فنان كبير، مانيش في يدفعوا لي يا اخي، مانيش لا لوتري مشاق ولا صابر صابر بيع. يعني احترامي ليهم معناه ذوكم يستحقوا، ممكن فما مفاهمات بين فنانين بالمقابل، لكن انا ماشي نعرف ببلادي وقول ما نستناش في مقابل. فقولوا لي بات معناه هزيت تجرت، قول لهم لا. فقولوا لي ضايع في وقتك، كان عائلتي كانت مملة بيا والمسؤولين وقتها كانوا يحبوني الوزراء مديرين العامين محلهم ديوناتين صناعة تقليدية، يعني عرفوني أني نعم في حاجة رسالة سامية وراقية تخدم جبهة التونسية.
1: شو كان مهم بالنسبة لك أنت في الوقت هذاك؟
0: والله وقت اللي عجبني أني تقدير كبير، يعني صغير ترى روح 25 27 سنة ضيف، يعني ضيف شرف أو عندك تكريم أو تقدير، عجبتني. ممكن الشهرة عجبتني خاطر كنت يعني ضيف معزز مكرم ومجل. طلعت في 40 قناة عربية، طلعت عملت ممكن 35 جريدة ومجلة، توا تبارك الله بالإذاعات ممكن 5 سنوات الأخرانية طلعت في 50 إذاعة تونسية وعربية. يعني بدت أنه من الأول أول مرة في مارينا كويت طلعت مذيعة لبنانية معروفة، قالت لي مش نستاذنك، قلت أنا معروف أنه غريب في التلفزة مش نوريك صور. قالت لي لا، وقت ديجيتال بدأ عندهم مذيعة يقول لك 8 سنين 10 سنين التالي، كنت عندي ديفيلي كبير بالكويت، فقالت لي لا احنا نعطيها ستريمينج ولايف. فوقتها بدأت رحلتي مع الإذاعات التونسية والعربية والحمد لله.
1: هو كنت بالنسبة لك انت أداة دبلوماسية،
0: معناها دبلوماسية شخصية بيرسونال دبلوماسي،
1: حتى توري للناس قيمة اللباس التقليدي وحتى تعطيهم فكرة على البلاد. يعني في الوقت هذاك سفيان كان ثم خلط كبير بين اللبسة التونسية واللبسة المغربية ولا اللباس شمال
0: افريقيا المغرب العربي عام. بالضبط صحيح،
1: كانت تصير معاك
0: برشا. انا كنت ادخل كنت اي تلفزة عربية سير مثلا مذيعة وكل شيء بده عارفين عليك، يحلوا جوجل وقتها ماخذين عليك فكرة ولا ويكيبيديا يسمها هبتين علي، يدخلوا الحوارات يسمعوني شنو حكيت في القنوات قبل. لكن تلقى مثلا البروديوس مثلا المصور او الصحفي يقول لك مغربي او جزائري، قولوا لا تونسي، يقول لي عامة نعرفه معنى معروف هو المغربي اكثر. فبالعكس يعني بالعكس نتشرف بيه، قولهم كنا نخدموا حاجة برك المغرب العربي، كنا اخوات وكنا نعرفه بحاجة غريبة على المشرق العربي.
1: علاش تعرف اكثر اللبس المغربي على
0: اعلاميا قويين شوية المغاربة، يعني فايتين بمراحل.
1: فلت عندك انت تحدي اتصاليا انك توصل
0: اي كوكوري الكونكورنس حلوة اللي كانت وقتها مش مغربي. لكن فما مرة كنت طلع في ام بي سي وقتها في حوار مباشر فجنسية عربية وقتها للأسف زاد مصمم، فقال لو يطلع تونسي انا ما نطلعش لاني كنت في دفاع مستميت وشرس علي بس تقليدي تونسي، وكنت داخل حاجة جديدة على العالم العربي الخليج العربي. فكنت كي ندخل ولا لبست كيما تو لبست برشا فنانين، فحاجه جديده جات وحاجه اللي باش تفرض نفسها، فكان لي تحدي.
1: كان لازمها ميزانيه في البدايات بالنسبه لك انت؟ حتى
0: فعطينا والله من مكتوبي، والله ما عاوني حتى حد، حتى ما طلبتش من الدوله التونسيه. قرات لي بيه الدوله التونسيه من سنتين تكريم، اعلى تكريم في الدوله التونسيه، وراوا لي بيه الخارجيه التونسيه اني تو يعيطوا لي، وراوا لي بيه وزاره السياحه وديوانات الصناعه التقليديه انه تو تمشي نمثل تونس كيما تنحكيو في اوزاكا في اكسبو اوزاكا اكبر معرض في العالم، مشيت انا مرت هذا زي
1: ميزانيه تحطها
0: مخصصه من شهريتك. والله مش شهريتي، يعني اي انسان في بلاصتي ذاك علاش راهو ليبي محلاها مانيش نادم، راهو مليونير، لكن انا لا، ممكن استثمرت في تقدير وتكريم توا بديت ناخذ فيه. وممكن يجي نهار ممكن بعد الطيران نولي نركز حتى التجاري يكون راقي، ما يكونش كوميرشال برشا. مش اللي يجي.
1: وبدات الرحله ايضا فنيا سفيان بن قمر، وليت اليوم ترافق الفنانين اللي يجيوا لتونس وتسعى تدا كيف انهم يكونوا لابسين اللبسه التقليديه التونسيه. وقتاش بدات الرحله مع الفنانين؟
0: الفنانين بدأت شو مع الأقل ما شاء الله زملائك الإعلاميين، كنت كي نطلع في قناة عربية كانوا مستغربين، فأقول لهم لا، قلوا لي عامة أنت عندك لبس رجالي سفيان، قلهم لا أنا عندي لبس نسائي، فأنا جبت لك 2 أو 3 نجم تلبس، قلهم ما عنديش خبر لكن خلاص يلا نشوفوا. يعجبهم شاشية تونسية، جبة تنسية تونسية، حسوا خفيفة، حسوا
1: فسيلة بقتي. بداية مع شكون؟
0: لجين عمران. يعني أيقونة الإعلام العربي يعني توا تبارك الله 15 مليون متابع بدايتي معها. يعني ذيك من سيش جلال شهدة وقتها كان صباح خير يا رب كان كيما تيليمتا عنده 7 مليون مشاهد في العالم العربي ذي 15 سنة التالي يعني ما نسحقش انستغرام وفيسبوك. فكنت كي نطلع يعطيوك مساحة في نبي سي في 3 دقائق و 5 دقائق كانت $7,000 دقيقة. قول انت الوحيد نطلعوك بلاش خاطر تنشر في تراث بلدك نعرفوك ماكش تجاري. كان تلبس ما عندي كانوا يحكيوا عليا كانوا بداتك هيك. وبعد شوية بداوا الفنانين العربي يتصلوا بيا.
1: شكون اللي بدات الاتصالات من شكون؟
0: قبل نسميلك عبيد كما شمع حمدان بلقيس عريب هذوما معروفين في خليج أكثر. الصديق حسين الجسمي كان فما أوبيريت أي فايز السعيد هذوما معروفين غادي برشا لبسوا معندي علا فارس يعني العالمية الكبيرة الأردنية الفلسطيني. يعني شوف برشا برشا برشا عرب ما احنا منتشرف اللي لبسوا من عندي الحقيقة توا. وبعد بدأت شوية شوية يعني بدأوا يتصلوا بي رأوا أنا عمري متصل فنان تلقى المكتب بتاعه إدارة الأعمال أو الفنان مباشرة يدخلوا يسأل جوجل رأوا يبحثوا عليك في السيرتش فيقولوا لي نتشرف أنه نبس من عندك سفيان ويعرفوا منيش كوميرسيال منيش مغضة مش نعبطهم يعني التاج وقول متاع يجاولوا المحل متاعه ورقمي أكره من أكره حتى نطلع في تلفزيون ما عملهاش.
1: انت بالنسبه لك انت يعطيك الفنان يلبس
0: ما عرفش والله ما نعملهاش نهبط في باجي عادي لكن عمرك ما تلقى قد ما تلعب في قنوات عربيه لا تحط نمرويه ولا العنوان قل ما نحبش اني جايبش نبيع عندك لو ذاك شد صحيحه به يعمل برايفت يبعثك خاص ويبعثوش برشا مالهاش محلها حتى لتو احترام حتى المساجات تاع شكر اني ندعم في تراث بلادي اني في قليل تو نعمل عائلتي اصدقاء او فنانين نعمل نطلع يعني يكون صادق مع نفسي ومعهم يعني انا مش نطلع لك ماكسيموم 3-5 لبسات في الشهر مش يكون تاجر انت مش يكون تاجر تربح في اللبسه التونسيه سور تيران يزمك 5 لبسات في النهار تخرج
1: في ذهن الناس انك تلبس في الفنانين العرب الكبار فيهم بالنسبه لهم هما انت معناها يعني دخلت في صفه المليونيرات. باش نكملوا معاك لانه زاد قاعد تخدم على حاجه مهمه برشا الجبه التونسيه وادراجها في اليونسكو. قعدوا معنا راجعين بعد الفاصل. صوفيا من الكاميرا ضيفي في واحد من الناس على موزيك فام.

0: واحد من الناس واحد من الناس. رجعنا لكم في واحد من الناس على مزيكا فام. سفيان بن جمرة لقب بسفير لباس التقليد التونسي. كنت تسمعوا في الحكاية بداية الحكاية وحده وما كانش ثم دعم على الأقل مادي. كنت تصرف على روحك وحدك, كنت عامل ميزانية من شهريتك على ما أمنت به أنت اللي هو أنك توصل لبس تقليدك للعالم ووصلت وولات الفنانين تسعى أنها تلبس من عندك أنت. وشفنا حتى برشا ملاوي في المناسبات هم التقليدية يلبسوا لبسة التقليدية التونسية رغم أنها مش لبستهم. هذه صارت مع أكثر من فنان سوفيان.
1: صحيح برشا فنانين ذي شرف لي زاد أنه مثلا كما قلت الأخ شهاب سامي المصري
0: أبو شهاب
1: باب الحارة, يعني كنت فرح برشا الليكيب متاعه تكلمت بيا كلموني اتصلوا بيا ولبس وقتها وهبط في العيد. يعني تصور عيد قال نتشرف أن نبس اللبسة التونسية وصور يعني بعث المشغل متاعي في زناقي متاع نهج الباشا والمدينة العربية التونسية وراجع مع زيتونة برشا فنيني. ممكن زاد الفابلوندي إفريقيا يعني ريفيرونس كبيرة أكيد من مصر عندي هلا صدقي على فارس نرجع المشرق العربي لجار عمران درة زروق يعني بس ما عندي ذيك زيدا ما شاء الله خمسة
0: مرات. كنت تسعى أنك تلبسوا لبسة تقليدية تونسية؟
1: والله طلعوا البارة شوية اللي مؤخرا فنانة أحلام اللي لبسنا عندي
0: أحلام مين
1: حيوة مجولة تحية خطأ أول مرة كانت تسلم عليك
0: أخي عملت حوار
1: عليك تحية لفنان يعني. أحلام زوجها الأخ مبارك مدير أعمال النايف اول حوار معك انت
0: صحيح كان شرفتنا بالحوار
1: اي قالت لي من احلى الحوارات ان شاء الله بقدر ربي ترجع لكم تحب ترجع على شلير روا في مارجان التونسيه.
0: اصرت تلبس لباس تقليدي تونسي
1: اصرت وعجبها برشا البرنوس وقتها في جامع زيتونه جبه التونسيه المحلوله في الريبيتيسيون تاع قرطاج. يعني هي بينت انه اعجابها كبير في تونس انه حتى كانت عندها سفره لباريس الغاتها وقعدت في تونس عملت جو السياحيه اعجبت ابهرت بمنطقه جمرتو سيدي بوسعيد. يعني نتمنى ان شاء الله ترشي عقار غادي خاطر يعني مش يعني تو السوشيال ميديا عندها اهميه كبيره كي تهبط لك عبد عنده 15 مليون متابع يعني ولا وقتها في المشكورين يعني نشوف البلوجر والانفلونسر
0: العرب عطات قيمه للحفله نتاعها في تونس
1: والترويج للتونس للترويج للوجه التونسي يعني في السيرش وقتها بريود احلام طلعنا. وبعد الفتره ذيك وفضل برشا فنانين عرب الحمد لله خاصه فنانين احلام والقتك المؤثرين العرب والخليجيين يعني تم اختيار تونس عاصمه السياحه العربيه 2027
0: وقتها انت بديت تخمم معناها انه يكون أو تكون الجبة التونسية
1: تتسجل
0: في اليونسكو تراث اللامادي وقتاش بدأ التفكير في الملف هذا؟
1: وقت اللي برشا ريت جنسيات عربية تقول جبة هذه جبة متاحهم غيرة طبعا غيرة على التراث متاعنا. فما منظمة عالمية هي اليونسكو فيها خبراء يعني من الدول العالم الكل يعني لما لا تجي لجبة تونسية. فما برشا حاجات يشبهوا لبعضهم كما احنا مغرب عربي او مشرق عربي لكن فما حاجات كي تراهم تقول هذا تونسي هذا جزائري هذا مغربي هذا مصري هذا لبناني هذا خليجي. فلما لا يعني قلت انا مرحبا بالناس كل لكن هذا الباهي اللي فيا اللي بما اني الرسالة متاعي راقية وسامية فعندي قرب الوزراء مديرين العامين فكي نقول كلمة او نتصل بهم الحقيقة المكاتب محلولة أي. اتصلت وزيرة الثقافة مشكورة أمينة سلافي وزير السياحة سفيان طقية مدام ليلى مسلاتي مديرة الديوان الوطني للصناعة التقليدية فالناس الكل ولالكسون نجموش نسي أستاذ عمر الموريتاني ولد عمر محمد ولد عمر اللي الكل مرحبين وقالك علاش لي أعملوا ملف وطونا أعملوا ملف عن الديوان الوطني للتراث عن الوكالة التونسية لحياة التراث عن المكتبة الوطنية هذوما الكلهم يعني خبرات وينسى
0: أنا اللي العمل هو سفيان
1: خطر هو شوية صار لخت أنه أنا من عام وقتها كلمت السيدة وزيرة وبعد هي الحقيقة بشرتنا انه ملف باش يخدموا على جبه التونسيه وقمجه مهديه اول حاجه.
0: علاش هما بالذات علاش قمجه مهديه بالذات؟
1: قمجه مهديه شوف التراث لمادي وثري برشا ورينا شكون قالوا القمجه هذيك نتاعهم. اي جنسيه عربيه يعني لكن الحمد لله عندنا خبراء وعندنا
0: يعني اليوم اللي كان ما توثقش التراثك المادي راهو نجم
1: يهربوا
0: به
1: السوشيال ميديا. انا شوف عندي كلمه ممكن خويا شكر ولا تراند وسائل الاعلام وسائل الاعلام ومراكز التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا
0: مواقع التواصل الاجتماعي
1: مواقع من نعمه انقلبت نقمه انا شخصيا راكك خاطر كي لبست برشا مشاهير عرب اسالت اللعاب لبرشا جنسيات عربيه. انا نهبط صوره تهبط في بلاد اخرى ولا موقع اخر ما نتهمش دول راو نتهم للاسف بعض المصممين نكره شويه. انك كي انت ما تحترمش دوله كامله بتراثها بتاريخها مش الدول دول يعني كنا نقعد اخوات واشقاء لكن بعض الذئاب المنفر تقول اللي يقولوا تراث يعني انا عمري ما عملت عروض ازياء تاريخي كبير نجمش نقول تراثي كبير وتاريخي كبير ما عنديش علاش نمشي للدورة عربية. فالحمد لله هو شوف ومؤخرا جاتني دعوة لمعرض التراث وشفت كيفاش يخدموا لي موش سهرة والله العظيم الدوسي صعيب برشا برشا بداوا من جنوب التونسي جرت كامل للجبة التونسية للبرنوس التونسي باش يمشيوا باش يعملوا هو ملف كامل حتى الشاشية البطان وطالعين بشوية بشوية عملوا لي مقابلة يعني كما يقولوا أماتور مش بروفيسيونيل لكن كانت مقابلة مطولة معاهم حكيت على جبهة التونسية على من 20 سنة كيفاش ويلزمك كي تحكي راهو باش نسجلوا جبهة التونسية كيفاش اللي هي التوا تتلبس يعني حينيا معروفة الكلمة وراهو اللي باش تسجل راهو مراحل حياكتها وتطريزها وتفصيلها الجبهة كجبهة ممكن فما اوفر سايز اقل شوية يعني كلهم الاخرين جلباب الاخرين ما نعرفش برشا تسميات فهمت قميص لكن الجبهة التونسية بمفرداتها بالفرملة بالصدرية بالمنتين يعني كلها مش تسجل بالكونترا البلغة اللوتة بالسورية الكولغو يعني في برشا تفاصيل اللي
0: وهي مهمة لحماية الحرفين والصناعات التقليدية في تونس
1: بأكيد خاطر تنجم تقول اللي ممكن قالوا فهربونا بيق فالسيدي بوسعيد للأسف يعني قبل ما تسجلش فما الدول العالمية قالت متاحة يعني انت شفت سيدي بوسعيد كيفاش ميكونوس يعني هذا ناس كل غالطين هاو قولوا يعني عن طريق موزايك او إذاعة في تونس أنه ميكونوس خذت الإذن من تونس من سيدي بوسعيد قبل بشي يعملوا يعني تبقوا يعني حاجة مشابهة الناس تو يسخابوا ميكونوس سيدي بوسعيد خذت عليه وبرشا دول قاعدة تعمل في كوبي بيست على سيدي بوسعيد راو ما يصح إلا الصحيح بيقعد فلات كان حجره.
0: أنت تخدم اليوم على التعريف
1: بالتراث والتاريخ حتى التاريخ وصلت له
0: طبعا اللبسة التقليدية التونسية لكن زادة اليوم فما اهتمام أكثر بال تونس الداخل معناها بالشباب اللي نرى في اللبسة التقليدية حاجة بتاع مناسبات معناها ماهيش بتاع ماهيش نجم تكون موجودة دائما تخدم على هذا سوفيان اليوم
1: نخدم والله مانيش خايف كله يخاف على لبسة مانيش خايف انت ريت خويا شاكر فماش وطية فماش صديق فماش عيد فاللبسة جبة مش ملبوسة مثلا انا قريب اكثر للفيسبوك والانستغرام تيك توك نحسه غريب شوي علي خاطر برشا ديفوكانت وكل شيء لكن هذا ما يمنعش أول ما عملته مليون مشاهدة طوالي 2000-3000 للأسف تحسهم تحرك وباز أكثر لكن يعجبوني المواقع والشباب اللي هيجين للي شيء لحماية تراثنا والله تاريخنا يعني في كتاقة قرطاج نوميديا محليهم يبعثوا لي يعملوا لي تاجن علش راهم يعني انت توا والله نبعدوا شويه محلي جبتنا هنا نجيو عليه بقدره باش تسجل وقبل الموعد هو 30 مارس 2027 ممكن قبل يعني هذا اللي قانون الخبراء
0: تقديم الملف تسليم الملف
1: اليونسكو يلزم يصدق عليه لاليكسو المنظمه العربيه للثقافه والعلوم في تونس الكل موافقين ومرحبين لكن يلزم يقول يكون دسم ومرحبا باي واحد راه يقدم انا نقول كل ميرغاني اللي عنده ملف يعني اكيد قدر طبعا يعني كتاف نسخان كما نقولوا انا تراث كبير برشا
0: يكفي براك سفيان اليوم انه تسجيل في اليونسكو لحمايه التراث لحمايه الجبهه التونسيه واللبسه التقليديه
1: لا واحنا زاد نحميوها الغدوه انا ممكن شوف نحكيوا عليه ما خليوهاش مناسبات تكهو هي بالحق توا مدارجه وكل شيء نلبسوها البرة جالية التونسية البرة مشكورين مشكورين مؤخرا كانت عندي مصافحة في لايف اندريم في بروكسل مهرجان كسكسي مشيت محلي كيفاش لابسين التونسي كيفاش فرحوا بيه ولا عايتوا لي مثلا في ألمانيا الخارجية التونسية عمل ديفيلي في اليوم الاستقلال التونسي وبمناسبة الاحتفال العلاقات الممتازة التونسية الألمانية 70 سنة يعني كي عايتوا لي هذا فخر ليا مشيت عملت ديفيلي المصادقة من وزارة السياحة التونسية وديورات الإنسان التقليدي في إكسبو أوزاكا باليابان 2025 يعني حاجة كبيرة يعني يلزم الدولة تعاضد المجهود الفردي ومش أنا بركة راهو برشا غيري ممكن محليهم راهم ساعات يلبسوا يخرجوا لبرا ممكن أنا إعلاميا واصل لبرا صوتي مسموع لكن برشا توانسة محليهم مشرفين تونس لبرا زادا
0: شو خطواتك الجاية؟
1: خطواتي الجاية أنه مثلا غير التاريخ مشكورين في ديوان وطني حماية التراث ممكن التاريخ زاده يلزم التسجيل، يلزم نركزوا على محلينا على قرطاج، على حضارة كبيرة عنا. علاش ليه ما تكونش عنا مجسم كبير؟ أنا تمنيت أنه العاصمة كانت اسمها قرطاج، لا مش تونس تونس تونس، لكن قرطاج يكون مجسم كبير الحنبال، يعني حضارة كبيرة راهو يتمناوها دول عظمى.
0: انت فعلاش لا غير اللبسة التقليدية التونسية اللي نعرفوها هي. في خطواتك جاي باش تخدم على على لبسة
1: قرطاج،
0: لبسة قرطاج تخدم عليها.
1: ممكن عندي عرض ازياء كبير عادي باش ما عملتش في تونس، ممكن نحضره في عرض ازياء كبير انه يكون فيه القرطاج، يعني الحضارة القديمة التونسي اكيد الجبة واللباس التونسي ثري برشا. كل ولاية عندنا 14 لبسة، في من الشمال للجنوب عندنا قرابة 4000 لبسة تقليدية رجالية نسائية، يعني هذا الجرد اللي نعرفه، يعني الخبرات الكفاءة التونسية اللي قالوا لي عليه الدكاترة. وعندنا برشا الأميزيغ وعندنا فأنا ممكن عرض زي كبير باش يكون في موقع تاريخي كبير تونسي، لكن ممكن مش يقع تخطيطه عربيا. ممكن هذا اللي باهي فيا اللي عجبني انه اعلاميا نجحت، فعلاش ليه ما نوظفش هذا لتسجيل مثلا مائدة يوغورت عندنا. يعني سيد بوسعيد توف في نيزاسيون عمل كبير شوف، وما نجموش نقولوا له عندي حاجه شاك نتمناها ممكن ان شاء الله اللي هي العليا للتاريخ والتراث،
0: هيئه عليا للتاريخ والتراث.
1: اي هذا برشا عباد علاش ليه، يعني حتى فما رجالات الدولة قالوا يفكر حلوة برشا. ومن المنبر هذا للسياسي التوانسة ورئيس الجمهورية التونسية علاش ليه، رانا تاريخنا كبير وتراثنا، فعلاش ليه يعني تكون فيه الهيئة هذه تكون منها خبرات من وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة التعليم، راهو يلزم المناهج التعليمية تتبدل، ركزوا على تاريخنا الكبير الأطفال. أنا نفسي نحب التاريخ، أنا كنت حافظه، لكن كنت حافظ مثلا حضارة فرعونية ثم حضارة قرطاج كفاية تركيز، فتتبدل المناهج. علاش ليه أنه تكون الهيئة هذه فيها الخبرات التونسية، راهو تونس برجالها بكفاءاتها بحراير تونس لقدم، عمرنا ما نتخلوا عليهم، لكن عندنا شباب طاير تيران، عندنا كفاءات كبيرة في الذكاء الاصطناعي اللي توا باش يجي نهار باش ندموا عليهم، كما ندمنا على الكفاءات نتاعنا في التكنيسيان المهندسين واللي تعرف الإطار الطبي والشباب الطبي اللي هربوا علينا. يعني أوروبا الكل توا بدات موسم هجرة الكفاءات والأدمغة في الذكاء الاصطناعي، فأنا نحب تطعيم الهيئة هذه محليهم. يعني تشوف لي فيديو
0: طبعاً.
1: أنا نفسي بعثوا لي دي فيديو حاطين وجهي في فيديوهات كبار، فعليش لي نثمنوا تاريخنا وتراثنا، راه تونس فيها تاريخ كبير. كما ريتوا الخاتم هذا فما التلفزة هذه زليزة التونسي اللي نحبوا يتسجل جدا، علاش ليه؟ ما احنا عندنا عفسة السيد، عندنا الخطيفة اللي ترى في الديار العربي التونسية، علاش ليه ما سجلوهش؟ هذا غاذوني، فما زليزيات مكسرين، برشا ديار متاع ورثة يعني قايلين للسقوط، فكي كسروا
0: زليز هي فرصة باش يكون زيد ايضا معناها واحد من عوامل السياحة التونسية. اللبسة التقليدية هي مساهمة برشا معناها في انه العباد تجيك للبلاد تكتشف
1: يلبسولك اكيد وتكون يدوية، ما تكونش من شنوا للأسف برشا شوفوا الأسواق يدوية حتى كان غالية، راك باش تعاون خمسة عائلات
0: غالية، يعني قداش تنجم توصل الجبة؟
1: هو لو كنت كل قدير وقدره كي تنجم انت تبداها زوز مرشيت تعمل منه ومنه وحرج، والله 200-220.
0: لا اغلى جبه قداش نجم توصل؟
1: لا مثلا انا اقول لك انا نفسي زوز ونص، ما وصلت 4-5 ملايين.
0: 4-5 ملايين هي اغلى جبه توصل.
1: الحرفيين الكبار ومعني ما تنجمش تقول لي عمرك ما فما يتقالوا علاش ما ترزها بالدياموند، فما شوف فما حرفيين فما اتقان فما تريزه فما وقت، فما انت كيما قلت لك مؤخرا اللي شرف ليا ممكن إذا قلت شكون تحب تلبس نعرش البارة طلعت برشا بعد ما لبست فنان أحلام وناس يعجب مشكونين مهرجان قطاج اللي يعني لبيت الدعوة أنه لبست مي فاروق قبل الرغبة عليهم برشا ناس يعجب سنة فنان أحلام، لكن الشامي لما جال تونس ممكن توا تبركلار تحت شوية يزي ندفع التراث، لكن مؤخرا اللي منظمة العربية الثقافة والعلوم كيعيطولك ويعملوا معي اجتماع أنه صاحب سمو ملكي يعني أخو تركي الفيصل بن عبد العزيز السعود يعني الأمين العام منظمة الإسلامية الكبرى أكبر منظمة بالرياض جيل تونس وتن تكريمه في المنظمة، فكانت الهدية من عندي يعني ابتكاري. شوف أصحاب سمو أمراء محلهم كيفاش يبدأوا متشبثين العرب الخليجيين بلبستهم البشت والقميص والغطرة والعقال
0: حتى في المناسبات،
1: أي مناسبات حتى في الخاصة وكل شيء، تجربش تحت يجبه برنوس مش يلبسوها، انا نعرفها حتى ممكن برنوس في الصحراء ما يتراش، لكن كي انا اقترحت انه يكون بشت سعودي هو سعودي لكن الكل من الألف إلى الياء من تونس. يعني القماش كان من حايك القيروان. يعني استغرب حتى هو كان لبس بشت أسود نحا أكحل. قال ملبسوني بتاع سفيان وقال لي فسر لي بالضبط وقال لي جبتك عجبتني برشا ففسرته كيفاش التطريز أول مرة بشت يطرز عليه حاجة خفيفة برشا لكن كانت الأقواس كانت تزليزية خفيفة متاع جبة تونسي أعلى بشت السعودي. يعني شوف نجمه بحاجات صغيرة نعملوا رسالة حلوة أنه تراث تونس كبير أنه تشرف. ويعني جاني الشكر عن طريق المنظمة العربية الثقافة والعلوم مشكورين الأخ محمد الهادي والأنسة دينا قالوا سفيان راهو الوفد السعودي اللي جاء المرافق سمو الأمير عجبه برشا اللبسة وقالك مشكور على المجهود اللي كيفاش شوف منجموش فما بين السوش تونسي لكن نجمو التوافق التونسي السعودي العربي ودي ما قلهم يوفى المال جديد تبقى كان سنة جديدين
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك سفيان سفير اللبسة التقليدية التونسية. شكركم أنتم اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك فام. شكرا أحمد في الإخراج الرقمي رفيق في الإخراج بثينة الخليل في الإعداد مع تحياتي لكم تصبحوا على خير. واحد من الناس
2: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والوحيد.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التربية نوردين النوري يدعو اليوم الثلاثاء خلال زيارة أداها إلى مركز الإصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية ريانا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. والنوري يؤكد حسب ما جاء في بلاغ صادر عشية اليوم عن وزارة التربية أن ما يطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تنظر خلال دورتها 48 المقررة تنظيمها بكوريا الجنوبية من 20 إلى 29 من جويلية القادم في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملفا جديدا للترشح سيتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 من جويلية القادم حسب ما ورد اليوم الثلاثاء في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. وتسعى قرية سيدي بوسعيد الواقعة بالضاحية الشمالي للعاصمة إلى الحصول على اعتراف مستقل ضمن قائمة التراث العالمي منفصل عن موقع قرطاج الأثري المدرج منذ سنة 79 و900 ألف رغم الارتباط التاريخي بين الموقعين. إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية تسجل تحسنا شمل مختلف مؤشرات القطاع السياحي بالمهدية خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 من مايو الماضي. وكشفت الإحصائيات التي تحصلت عليها وكالة تونس في الأنباء أن الجهة السياحية بالمهدية استقبلت 65,288 وافدا، أي بزيادة قاربت 36.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي. كما ارتفع بالتوازي عدد الليالي للمقاضات إلى 279,953 ليلة، وهو ما يعادل تطورا بحوالي 24.5% مقارنة بالأشهر الخمس الأولى من سنة 2025. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح الدين السلمي يقول اليوم الثلاثاء في كلمة خلال أشغال الدورة 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف إن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجمعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا بل التزاما دوليا وقانونيا وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. السلمي يؤكد مساندة الاتحاد للدعوة إلى جعل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لحوكمة التحولات الرقمية والتكنولوجية وإلى إشراك المنظمات النقابية في صياغة السياسات والقواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم العمل بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات الشخصية ومنع كل أشغال التمييز والإقصاء والتزامه بالدفاع عن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية. في أخبار العالم، أعلان تأسيس أقليم المنطقة الوسطى في ليبيا يثير موجة من الجدل والاحتجاجات، إذ خرج سكان مدينتي بني وليد وترهونة في وقفات احتجاجية أمام مقري مجلسيهما رفضا لانضمام بلديتهما إلى الأقليم الجديد، في حين تباينت المواقف السياسية والأكاديمية حول مشروعية هذه الخطوة ودلالاتها. وكانت بلدية مصراتة قد أعلنت رسميا أمس الاثنين تأسيس أقليم المنطقة الوسطى بوصف فيه إطار للتنسيق والتشاور والتعاون المشترك بين 9 بلديات، وهي مصراتة وبني وليد وتيناي والمردوم وزليتن والخمس وترهونة وقصر الخيار ومسلتة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كولتر بلس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: Culture Plus. Culture Plus. الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. سامي الحامي
3: 8:05 دقائق عسلامة، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مازيكا فام طوال 9 متاع الليل، يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل تلقاو الجديد الكل هنا في كولتور بلوس. نحكيو اليوم في كولتور أكتو فن سابع، نحكيو سينما، نحكيو على فيلم التوج في أيام قرطاج السينمائية فيلم غرق لزين الدرياي. هي مخرجة أردنية تحكي قصة شخصية على خوها في الدنيا في الواقع، وحاولت تجسده في فيلم. لحظات كانت مؤثرة خلال العرض هذا في أيام قرطاج السينمائية، واليوم العرض في القاعات التونسية. نسترجعوا لحظات حول الفيلم، نعطيكم تفاصيله. هذا كل في كولتور أكتو الفلاش باك. بالنسبة لليوم نحكيو على عبد الحميد قياس، نحكيو على سيرة مسرحية وتلفزية وسينمائية أثرت برشا المكتبة السينمائية والتلفزية في تونس. شوية نحكي عليه في الفلاش باك. العادة كما كل نهار ثلاث مقترح الكتب يكون معنا هنا في ليليفغ، وهذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل. معنا أيوب اليوم في الإخراج الرقمي، ومعنا خلودة في الإخراج. توت سويت نبدأ مع الموسيقى التونسية كالعادة كما تعودتوا هنا في كولتور بلوس. روضة عبد الله نخمم فيك، واحنا ديما نخمم فيكم، ما تفلتوش المواد. شوية نحكي على فيلم غرق في القاعدة التونسية.

0: غزال فاطمة توصل حتى 18 دقيقة. أنتم معنا في كل جوق بلوس، أنا مزيكة ثم سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم ونقولكم طريقة سلامة للجميع سيسر وحكم، ولا على سيتنا مزيكة ثم بانت ولا بتبيع على الابليكاسيون مزيكة ثم. نحكي وفن سبعة توت سويت في كل جوق
1: كولتور اكتو.
0: في كولتور اكتو جديد الساحه الفنيه والثقافيه، اخترنا نحكيو على فيلم غرق للمخرجة الاردنيه زين الدريعي المتحصل على تانيث البرونزي للافلام الروائيه الطويله في ايام قرطاج السينمائيه 2025. هو حاليا موجود في القاعات التونسيه. حبيت نحكي لكم على فيلم يقدم تجربه دراميه نفسيه تتناول العلاقات العائليه المعقده، شنو تنجم تخبي وراها من توترات وصراعات داخليه. دور احداث الفيلم حول عائله تعيش في استقرار مادي وبئام ظاهريا، ولكن ولدهم باسل يعاني من اضطراب نفسي خليه في وسطه راو مشاعر عدائية مكبوتة تتفاقم بشوية بشوية على مدى الفيلم، ونحاولوا نفهموا أكثر مدى التعقيدات اللي تعرض لهم حتى لين يتحول هذا السلوك عنيف. تشكل علاقته بوالدته نادية محور العمل الأساسي، الأم هي الأكثر تفهم المعاناته وهي اللي تدافع عليه باستمرار، وعلاقته بوالده عنوانها التوتر رغم محاولاته أنه يتقرب من ولده.
2: هي وجهة نظري على حدا كتير قريب علي، بس أنا وعدته ما أحكي مين، بس هو حدا قريب وهي قصة لأمي، واليوم أول مرة هي بتشوف الفيلم، فكان شوي هيك very special moment إني أحضر الفيلم معها وأشوف ردة فعلها على مشاهد ممكن مستوحى من حياتنا الحقيقية، فكان إشي كتير it was a special moment يعني عن جد، يمكن يوم من أجمل أيام حياتي يعني، صعبة وموشنل يعني بكينا كتير وإحنا بنحضر، فكان هيك جدا جدا جدا شخصي يعني. هي لكل أم عربية عم بتعاني من هذا الموضوع، ما بتحكي عنه، بتخاف تحكي عنه كتير، موضوع ما حد حكى عنه بالعالم العربي، وأنا حبيت أكون من أول الأفلام العربية اللي بفتح موضوع الصحة النفسية أوبلي، وشو الأمهات العرب الأمهات عم بمروا فيه بدون ما يحكوا بدون ما يواجهوا المشكلة، لأنه هم مش مدربين لحالة مثل هيك، مش مدربين.
0: هكا حكيت زين الدريعي، حكيت على أم اللي هي الأم شخصية موجودة في الواقع، هي أم المخرجة المجهولة، تحية كبيرة برشا لأنه الفيلم متاخذ من حاجة واقعية. واكتشفت مدام هي بدريعي الفيلم الأول مرة مع الجمهور التونسي في الجي سي سي في الدورة الفارتة، وكانت في تأثر كبير، فرحة زادة بالفيلم، ولكن رغم الألم اللي يمكن ساكنها وفخرها زادة بزين.
3: كثير حلو يعني، بعتز بهيك هدية يعني، مش مصدق انه زين قدرت تعمل هيك، وتأثرت كتير انا لهلا يعني، الفيلم بكاني وتأثرت كتير كتير كتير، كان صعب يعني، هاي الأمراض كتير صعبة بدها متابعة كتير وبدها محبة يعني، تكوني معطاءة لابنك المريض وبدها متابعة، سواء متابعة طبية ومتابعة عائلية، ما بنتركوا هدول المرضى أبدا يعني. في بعض الأطباء يعني بنصحوا إنه يعني يكون في متابعة كتير عائلية، ما ينتركوا، وطبعا في أهالي بيكونوا أنانيين بتحطوهم بالمستشفى بتركوهم كتير غلط طبعا، لأنه العناية العائلية والمحبة بتخليهم يتحسنوا.
0: فيلم الحقيقة فيه برشا إيموشن، فيلم يخلينا نعيشوا معهم الحالة على طول. الفيلم هذا نحكيه تقريبا على 88 دقيقة، في الإخراج كما قلنا زين الدريعي، في التأليف زادة طاقم العمل نلقاو كلارا خوري في البطولة ومحمد نزار اللي كان أدى بالحق شخصية البطل، بطل الفيلم الشاب هذا اللي نحكيه عليه بدقة كبيرة. الفيلم يخصص حيز مهم لاستكشاف العلاقة المعقدة بين الأم وال خاصة في فترة يغيب فيها الأب ويبعدوا بقية أفراد الأسرة، وتلقى نادية بطلة العمل روحها في مواجهة مباشرة مع باسل. تتجسد العلاقة هذه في مشاهد تجمع بين الحنان، بين الخوف، بين الارتباك النفسي زادة، في قديش الأم كانت تحاول تخبي المرض، يمكن في قديش كانت تحاول تغطي الموضوع هذا واللي هو كما قلنا مهم حول الصحة النفسية، قديش حاولت تكون قريبة من ولدها قبل ما نكتشفه في لحظة صادمة في الفيلم وين ينفجر فيها غضب الابن. ونخليكم بطبيعة تكتشفوا نهاية
1: الشخصية. كانت أكيد كانت صعبة الشخصية لأنها شخصية يعني هو شخصية مركبة وشخصية شخص مريض نفسي. هذا إشي مهم ومهم كتير إن إحنا ما شخصنا المرض بالفيلم عشان إحنا ما عم نحكي عن مرض واحد. إحنا بس عم نحاول نكسر الاستيغما تبعت كيف اللي إحنا كشعوب عربية منشوف الأمراض النفسية وكيف نتعامل مع ناس قريبين منا ممكن يكونوا بيعانوا من مرض نفسي ولو ديبريشن اللي هو كتير أبسط من الحالة اللي بالفيلم, بس بنفس الوقت إحنا منشوفها كبيرة. فتشخيص المرض طبعا إحنا عارفينه هو سكيزو أفكتيف, بس تشويس إنه هو ما يتشخص بالفيلم كان يعني خيار من المخرجة من أول عشان هي بدها يكون الفيلم بغطي أي حدا عم بيعاني من أي نوع من الأمراض النفسية.
0: الفيلم اختياره موضوع جريء نتصور حاجة تتحسب ليه والكامل الفريق اللي كنا نسمع فيه هو تصريح المحمد نزار بطل العمل, حاجة يمكن غير مألوفة ديما في السينما العربية أن نحكيه بالجرأة اللي راوها في الفيلم على موضوع الصحة النفسية. قديش ما لازمش أن نغطي الموضوع هذا, قديش لازم يتحط تحت المجهر ويتحكي فيه, قداش لازم ما نستهانوش زادة بالمختلف الأعراض اللي تكون موجودة بخصوص صحتنا النفسية. الفيلم يبرز تميزه من خلال كما قلنا أداء تمثيلي مقنع, معالجة بصرية زادة متقنة في العديد من المشاهد, وذلك يخلي بعض الأسئلة الأساسية دون إجابات كافية تفسر سلوك الأبطال وخلفيات أزماتهم اللي راوها. يمكن هذا يفتح باب التفكير والنقاش في العلاقات العائلية, ربما في مدى تضحيات الأمهات في موضوع الصحة النفسية, وربما استسهال وزادة في المجتمعات العربية. فيلم كما قلت يمكن حتى يرهق شوية نفسيا خليني نقول, ولكن الرحلة ممتعة في عالم ندخله في وسطه. وخاصة شخصيا مسني الفيلم كي نحكيه عليه حاجة واقعية, معناها قداش كي تتفرج في وجيعة الفيلم في الخنقة يمكن اللي نتبعوها مع مختلف الأبطال كي تتخيل كونه هذاك صاير في الواقع. هو السينما تجسيد للحاجة هذه, وخاصة كي يبدأ من عبد قريب والمخرجة اللي كانت عندها قوة كونها اليوم تخرج العمل هذايا وتعرضه. كان كما قلنا أول مرة تتفرج فيه الوالدة متاحها كان في أيام قرطاج السينمائية, عشنا معهم لحظات مؤثرة جدا. فيلم الحقيقة أفواغ هو رحلة, هو مغامرة زادة فنية إيموسيونيلمون قوي, يرج يمس, ولكن يخلينا زادة نفيقوا على موضوع كما قلت الصحة النفسية. قديش ما لازمناش نستسهلوا الضغوطات اللي تجينا, وإلا حتى صغيرك يبدأ مضغوط ما تطفيهش الموضوع ما تسكتش عليه, خاطر قديش ينجم يخلف حاجات كي مع يمكن العمر كي يكبر أكثر وأكثر. دونك فيلم أفواغ موجود في مختلف القاعات التونسية, نذكر كونه كان حاز على جائزة في أيام قرطاج السينمائية, كانت حصل على تانيت البرونزي 2025. وتحية زادة للفاروق اللي هو ديوبي اللي كان موجود في العمل هذين, وجهه له تحية تونسي زادة منورنا في الأعمال العربية. نخليكم تكتشفوا مختلف تفاصيل الفيلم, تكتشفوا النهاية زادة متاع الفيلم, وخليونا تعليقاتكم عليه. موزي كافي محكينا اليوم على فيلم غرق للمخرجة الأردنية زين الدريعي في كولتور أكتو. كولتور أكتو, كولتور بلس, مازلنا مكملين معكم في كل جوخ بلوس على موزاي كافي. مشوية آخر نسترجعوا مسيرة مسرحي قدم برشا للمسرح في تونس للتلفزة زادة, خاطر حبيناه أكثر على شاشاتنا الصغيرة. سينما كيف كيف يمكن بعد مع الوقت اللي هو المسرحي القدير عبد الحميد جايز مع شي حب يحضر برشا في الميديا صحيح, ولكن تم تكريمه في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج المسرحية, ونبقى وأكيد نحكيه عليه ونستناه يرجع في أعمال, خاطر أكيد مازال عنده ما يقدم, مازال عنده ما يعطي. نكتشف شوية آخر محطات من مسيرته قبل ذلك. خليكم مع الموسيقى كولد بلاي دادي دوت سويت في كولتور بلس.

0: لطفي بوشنايق ذللت بين يديه وصنحت 8:35 دقيقة. نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزايكا فان في مختلف الجهات. خليكم معنا تتسويت وقاية النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك الحكاية اليوم على عبد الحميد قيس، فنان صنع المجد بروح مرحة وأداء صادق. في ركن من ذكرة التوينسة فما وجه ما يتنساش بابتسامته اللي تنبض بالحياة، غزرة تحمل في طياتها ألف حكاية وروية. نحكي اليوم على عبد الحميد قيس، الفنان اللي ما كانش ممثل كهو، بل هو حالة فنية استثنائية. هو اللي انحط مسيرته على خشبة المسرح وعدسة الكاميرا، واللي ولا جزء من وجدان جيل التسعينات والألفينات. على خشبة المسرح تحت وهج الأضواء وقف شاب عمره 21 سنة، كان لابس روح شيخ عتيق وزمني، صوته مليان بحكمة السنين وغزرته معبية بحكاية ما عاشهاش لكنه صدقها وصدقوه الناس الكل دون استثناء.
1: وهذا وقته، وقت بتاع العشق والهويان، وطفل ولدي قال لك يعرف الفريق والمحطوط، وانا ما يجينيش عجب لي تقار علي هو وطفل اخته ويشربوني بعض الحاجة وانتحنا في عيني بلا ويجيبوا عالمنا موريثم.
0: هو رجل تخطى حدود الزمن باش يجسد شخصيات أكبر من عمره ويخلي بصمة وين ما مشى. هو اللي ضحكنا بكينا ودخل البهجة لديار التوينسة كل، من الأيام كيف الريح للخطب على الباب المسلسل الحدث، واللي يمثل جزء كبير من الهوية الثقافية التونسية من خلال دور الشيخ تحيفة. وشكون فينا ما حبش الدور هذايا، الدور اللي كان أكثر من شخصية جسدت، كان لحظة انتقالية في مسيرة عبد الحميد قياس بإمضاء صلاح الدين السيد الله يرحمه بطبيعة علي الواتي. صورة جديدة حبها المتفرج التونسي اليوم لهذا، خاطر كان مرآة للواقع بحسه الساخر، روحه الخفيفة اللي خلت الكبار والصغار يحبوه ويضحكوا معها بضحكة كان في طياتها برشا معاني وعبر. دور كان شخصية حقيقية تحس في روحك كأنك شفتها قبل في نهج من نهج المدينة العربي، ينبر على المشي والجاي، يكلو في ما يعجبوش العجب. ولليوم حتى كان نحكيه على جينيراسيون زيد، كينقولوا شيخ تحيفة مازالت موجودين دي ميمز نلقاهم على السوشيال ميديا حتى لليوم. شخصية علقت في الأذهان نصا وتمثيلا، خاطر عبد الحميد قياس انفخ فيها من روحه لنولد أكثر من دور، ولد شخصية تونسية رمزية. عبد الحميد قياس موش فقط اسم في قائمة الممثلين، لكن هو صانع مشاهد عمرها ماهي باش تتنسي، سواء فوق خشبة المسرح، ونذكر كونه كان من بين المكرمين في أيام قرطاج المسرحية في الدورة الأخيرة، هو اللي بدأ خطواته الأولى في حوتيك الحود في الوكالة وغيرهم، ولا زاد قدام الكاميرا وينتألق في فيلم عصفور سطح والتلفزة جاية. وصولا للأعمال فزية صنعت شخصية شعبية محبوبة.
2: هل الباب يا هامل هل اتمايب لكش مش تهل الباب توا ولا
3: يا ولدي يسي من هدى الهدود
4: يا ولدي حل عنيك مريتش شروديات مركبة
2: إيت دبر على بابا
3: صباحنا صباح الخير.
0: عبد الحميد قياس كان كل دور بالنسبة ليه مغامرة جديدة، كل شخصية قطعة من روحه يعطيها للجمهور من غير تصنع ولا تكلف. ورغم أنه الكاشي ما كانش مغري، نحكي على 800 فرنك في بداية المسرحية. أجل مسلسل خطاب على الباب كان صرح أنه ما تجاوزش 5 ملايين، إلا أنه عبد الحميد قياس كان ديما يردد ويقول أنه ما يلوش على الفلوس بقدر ما أنه يلوج على متعة الفن، على الإحساس النقي يجمع بالجمهور واللحظة اللي رأى فيها الضحكة على وجوه المشاهدين. عبد الحميد قياس عاشق للفن من المسرح للسينما من التلفزة للإذاعة، سواء من خلال أعمال فنية ولا زاد برامج إعلامية، من أبرزها يمكن الميسيون اللي كان حضر فيها كخونيكور، هو اللي شارك في تأسيس المسرح الوطني التونسي، أحياء أيام قرطاج المسرحية. هو اللي انغمس في تجارب ثقافية وتنشيطية لأنه كان يرى في المسرح والدراما أكثر من مهنة، بل رسالة متنفس وحياة كاملة يعيش على خاطرها، يعطيها من روحه وطاقته وتفكيره. هو الممثل الجدي الفدلك في نفس الوقت، هو اللي حبه الكبير والصغير حبيناه بلوتو. هو الممثل اللي كما قلنا ما نعرفش كيفاش نقولوا يدبي على حسير هكا خالد، دونك الناس كل حبت عبد الحميد قياس ولليوم نتابعه في مختلف اعماله. هو اللي نجم يغرس اسمه وصورته في ذاكرة التوانسة، مش فقط كونه ابدع واقنع في ادواره، ولكن الاكثر خاطره كان صادق وبسيط وقريب من الناس ويشبه لهم. عبد الحميد قياس مازال عنده ما يقدم للسينما، للمسرح في تونس، للتلفزة، مازال عنده ما يعطي، ومازلنا نحب الراوة في ساحتنا الفنية والثقافية لأنه فنان من طينة الكبار. نوجه له تحية كبيرة برشا وتوحشناه برشا، نوجه لك تحية سي عبد الحميد، ونستناوك تكون بحذينا هنا في بورتري باي موزايكا فام، سواء على ديجيتال ولا هنا سدا في استوديواتنا، خاطر طولة الغيبة حكاية اليوم في الفلاش باك على عبد الحميد قياس. الفلاش باك.
5: Culture Plus. كوشو مزين جمعة مثمانية لتسعان تعليل
0: مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوي اخر مقترح كتاب كيما عودناكم في ليليفر كيما كل نهار ثلاثة قبل ثلاثة باش نسمعوا اغنية كانت عدد حصريا هنا تم اعلانها في موزايك اف ام. توحشتك المحمد جبالي. محمد جبالي اللي للاسف كان اعلن مؤخرا مقاطعته لوزارة الشؤون الثقافية تحت ادارتها الحالية او الوزارة الحالية لانه لم تلقى أي رد بخصوص مشاركته في مهرجان قرطاج في الدورة القادمة دورة صيف 2026 اللي هو احتفاء بستينية المهرجان. واستنكر الغياب متاعه رغم 40 سنة مسيرة. حكي بوجيعة في فيديو كان هبط على فيسبوك وحكي بألم كبير. ويبقى محمد جبالي فنان كبير. نسمع جديده تسويت في كل جوخ بلوس على موزايك فام. رجعينا

0: ربي عليك.
1: زيد غرسة وصلنا خطر 48 دقيقة. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزاي كفام كيما كل نهار تليت نعطيكم مقترح كتاب في لليفغ. لليفغ مقترح اليوم متأكدة كونوا باش تستمتعوا وانتم تقرأوا في الكتاب هذايا هو كتاب لعبد الواحد المكني عنوانه كلمات تونسية من البيليك إلى وسليت. فكرة الكتاب كونه يعطي كل كلمة والتاريخ والإطار اللي تكتبت فيه. باش نقرأ لكم تقديم مريم بالقاضي للكتاب هذايا. الإعلامية مريم بالقاضي قالت: الكلمة والكلام، فأجمل من الكلام أن تعرف تاريخ الكلمة ومعناها، لأنه كل كلمة عندها بداية في بعض الأحيان نهاية وسيرورة ومع معاني وأسرار. كيفاش نشأت الكلمة، منين جات، في أي ظرف تاريخي قيلت الكلمات عندها أصل. وهذا ما يسمى في علم اللسانيات البحث عن أصل الكلمة وإعادة بناء تطورها بالعودة إلى أقدم حالة يمكن الوصول إليها. كل الحضارات اللي مرت بها البلاد التونسية كان لها أثر في اللغة وحتى اللهجة التونسية، والكلام اختراع بشري كان وما زال اليوم هذا، واللغة ما زالت جامدة بلوتو ما هي جامدة بل تتطور تبقى لتطور مظاهر الحياة. هكا قدمت الكتاب هذايا مريم بالقاضي. نعطيكم فكرة على الكتاب اللي هو فيه عدة مفاصل من تاريخ المغارب والبلاد العربية والفضاء المتوسطي، لكن التركيز كان منصب على تاريخ تونس بالأساس. ما كانش من باب الصدفة بتبيعة أنه تنتظم مداخل الكلمات بين البيليك ووسليت، أي بين جهاز الدولة في تونس ومظاهر استرساله وقوته، خاصة بعد انتصاب دولة البيات مع الحسينيين. نرجع هنا ل 1705 وبين تمسك الجماعات المحلية في البوادي والأرياف والجبال بأعرافها ونزوعها نحو الاستقلالية والحرية والتمرد، وهو شأن جبل وسليت اللي كان رمز للثورات والرفض اللي انتهى إلى مصير محزن. دونك كل كلمة تونسية الوين اتهزنا الوين ترجع بينا. كتاب ممتع جدا، تلقاوه سواء على سيت سيغيس بوكشوب وإلا في مختلف النقاط متاع البيع. مقترح اليوم عبد الواحد المكني كلمات تونسية من البيليك إلى وسليت. Les livres. Culture Plus. Couture Mazin et Jean. Mazmanier et Saint-Alil. مكملين معكم في كولتور بلوز على موزيك فم. نخليكم تسمعوا كايروكي بسرح وتوه في الذكريات. وبهذا نقولكم كونه باش يكون فما عرض خاص لكايروكي خارج الإطار الرسمي لمهرجان قرطاج الدولي باش يكونوا موجودين. ونأكد من توا تقريبا باش يكون عرض سولد اوت رغم على حسب نجاح العروض اللي كانت الكايروكي في تونس. بسرح وتوه رجعين.

بس رح وتوه في الذكريات هكا غني وكايروكي غدوة هني في كولتور بلوس. تابعونا نعطيكم حصريا أغلب الأسماء اللي باش تكون موجودة في الأوف بالنسبة للمهرجانات الصيفية. كما عطينكم أسماء لمهرجان الحمامات الدولي لمهرجان قرطاج اللي نذكر كونه الافتتاح باش يكون مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي والاختتام مع الفنانة ماجدة الرومي. فما عدد من الأسماء المؤكد حضورها في قرطاج، ما زلنا نستناو في أسماء أخرى أكيد ناخذوها من هيئة المهرجان دوجة كيف كيف ومختلف المهرجانات الجديدة كل تلقاوها هنا على موزايك. سينو نهار السبت تستنيكم الفنانة رشا رزق غدوة تكون ضيفتنا هنا في كولتور بلوس على موزايك في حوار خاص هي اللي رجعتنا للجيل الذهبي. غنينا معاها عهد الأصدقاء، كونان، أنت الأمان، دروب ريمي، أنا وأخي وغيرها من الأغاني اللي طبعت في ذاكرة الجيل الذهبي. هذا كل بالنسبة الغدوة. أنا مبقى ليكم شو قولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس الكل، نتقابل غدوة في موعد جديد من الرونديفو 100% كولتوريل. سينو بعد شوية يجيكم يسري جديدي في بنت الأفلام كالعادة، برشا إنرجي برشا موسيقى تستنى فيكم، وبطبيعة قبل هو يكون موعد الأخبار مع مراد إدريدي. شكرا لكل الفريق، شكرا لأيوب كان معنا في الإخراج الرقمي، شكرا سيدة لخالد كان معنا في الإخراج. عملوا طلع على انستغرام موزايك اف ام تلقاو حوار جمعنا برشا رزق في حين وصولها المطار تونس قرطاج. وعدت كانوا باش تكون بروغراماسيون متنوعة في الاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى. كيف كيف نذكر كانوا الأسبوع الجاي نهار السبت الجاي باش يكون موعد في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة مع الفنان اللبناني فنان البوب والنجم رامي عايش بقيادة مايسترو يوسف بلهاني. هذا كله في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى، وأكيد نستناو البروغراماسيون مع وزارة الشؤون الثقافية شنو محاضرتنا بالنسبة للموعد هذايا مع فنانين التوانسة اللي نتمناو زدراهم في المهرجانات الصيفية بتبيعة وجديدة. كل تلقاوها هنا على موزايك فام كيما عودناكم في كولتور بلوس لو رونديفو 100% كولتوريل. أنا مبقى ليكم شو قولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كلو، خليكم معنا على الأولى في تونس.

شيرين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم الثلاثاء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يقر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفية من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان دائم.

0: بكل المناطق، ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. غابات القوارص بمناطق سليمان وابني خلاد ومنزل بوزلفة وابو عرقوبة من ولاية نابل تواجه تحديات كبيرة ناجمة عن تأخر انطلاق عملية الري التي تتم عادة في منتصف شهر ماي من كل موسم، وما أثر سلبا على أشجار القوارص وينذر بمزيد تفشي مرض التدهور السريع بسبب نقص المياه. وفي تصريحه لوكالة توسخ أنباء اليوم الثلاثاء، أرجع رئيس الاتحاد المحلي للفلاح وصيد البحري ابني خلاد البشير عون الله تأخر عملية الري إلى تقادم قنوات توزيع المياه وتعرضها للأعطاب منذ سنوات، حيث تم تفطن إلى حوالي 33 عطبا، وقد تم الشروع منذ بداية شهر مايو المنقضي في إصلاحها، وما زالت العملية متواصلة إلى اليوم ما تسبب في انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي وفق تأكيده. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوس المدينة تلقي القبض على 3 شبان في العقد الثاني من العمر إثر تداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو وثقوا تورطهم في عملية افتكاك دراجة نارية من صاحبها تحت طائلة تهديد بوسيلة سلاح أبيض بجهة خزامة وفق ما كده مصدر أمني لموزيك. وقد تم القبض على الجنات وهم من ذوي السوابق العدلية في السرقة والبركاجات، وتم استرجاع الدراجة النارية محل السرقة. السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد يشارك في الاجتماع المنعقد أمس الاثنين والمخصص للإحاطة حول التدابير التي تتخذها المنظمة بشأن الوضع في لبنان. وأعرب السفير في هذا الإطار عن قلق البالغ لتونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا على ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات وفق ما ورد على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وعبر السفير المندوب الدائم عن تضامن تونس التام مع لبنان، داعيا إلى تعزيز حماية المدنيين والصحفيين والتراث الثقافي والمؤسسات التعليمية في هذا البلد الشقيق. وكالة أنترفاكس الروسية للأنباء تقول اليوم الثلاثاء إن البحرية الروسية أجرت مناورات عسكرية في بحر البلطيق للتدرب على إطلاق صواريخ، وذلك بالتزامن مع مناورات كبيرة مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال أطلسي ناتو في المنطقة ذاتها. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر الجديدي وعدن بن عطية في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. موزيك فام، أقوى الموسيقى.

non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسر جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم حتى نص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا بونيمور. اكيد ننسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا, سيسروا رواحكم طريق السلامة ليكم واحدة واحدة. اكيد في الكيس كانكم مروحين من الخدمة ولا ماشيين تخدموا, ان شاء الله ربي يعينكم. وكهو كملنا النهار, نهار الثاني في الجمعة. والله يشوف نهار ثلاث نحسوا سي بون, عرفتك ثلاث اربع خميس جمعة, فهمت؟ في ساعة في ساعة يخلط الويكاند. ليه ايوب ليه ما نعرفش ولا يبي اسمعني بي الموتيفاسيون روح على قريب الويكاند. احنا تو مع الطقس هذا نحسوا كل نهار ويكاند ما شاء الله. اكيد بون بالنسبه لدرجه الحراره الحقيقه ما زلت مواصله الغدوه, دونك نردوا بالنا واحده واحده واحده. اكيد سورتو بون نشوف نحب نقولوا كي مازلنا مواصلين. اي مازلنا مواصلين. بون الويكاند بعيد شويه ولكن مش مشكل. توت فاسون الكوب دي موند على قريب. ريت لقيني لها دخله. اي ثم الفرحه اكيد. وزاده كيف انتم معانا ونحن مونسينكم اكيد على موزايك فام كان باحسن الموزيكا. اكيد بعد شويه معاكم نكونوا اكيد في هوت سيليكشن باي دالي بن احمد, باش نمشيو شانسون فرونسيز مع كالوجيرو اللي اختار لنا اون بون سيليكسيون دالي كالعاده في بنت لفام. كيف عن الطربي عن الجولدن ميوزيك, عن احسن واجدد الموسيقى اللي ديما تسمعوا على موزايك فام من تو.

حتى نص الليل، ومن بعد شوية على 71113000 تكلمونا. ساعة عندكم فك بلاستيك، فك بلاستيك فيها 700 دينار اليوم، زوز متبرين تكلمونا من توا، وأكيد تربحوا معنا الكاش. زوز متبرين، شوف اختاروا انكم تواصلوا، وبالله ركزوا مليح مليح مليح مليح. 71113000 تكلمونا باش تدخلوا في قرعة فك بلاستيك. أما من بعد شوية عنا التحدي، التحدي فيه برشة برشة برشة برشة برشة فلوس.

فيه لبرشا على 71,113,000. التحدي فيه 60 ثانية دقيقة بركة تربحك زوز ملايين على مزيكا فام. اي طريقة سهلة برشا عليكم كنت تركز. شنكون فيه سيد الحكم؟ سيد الحكم يطبق في القانون انتم ما عليكم كنت تحديوا. اما بون اسمعني ممشوش كيما صابرين البارح قلت لك سهلة برشا برشا برشا نيوينينا بعد صابرين روحت من الضربة الأولى. انتم نعرفكم باش تحديونا نعرف منكم برشا. اي تسمع نحبوكم تتحديوا بعد سيد الحكم مش سهلة برشا اما زادة فيها تركيز فيها تحدي. سيد الحكم زوز ملايين بعد شوية على 71,113,000 في التحدي معهم 700 دينار فوق بلاستيك زوز ملايين و700 ليلة في بنة الفام 3 ملايين إلا 300 دينار يستنوا فيكم اليوم كنيوتا محترمة جدا كنيوتا كبيرة وربح مضمون الليلة في بنة الفام. تكلمون على 71,113,000 سهلة ياسر العملية تدخلوا في القرعة وتشاركوا معنا في فوق بلاستيك وفي نيوي نينا التحدي زوز ملايين نيوي نينا 700 دينار فوق بلاستيك 3 متبرين اليوم بشي حاولوا يجربوا فرصتهم بشي حاولوا يفكوا الكنيوتا من عند سيد الحكم اليوم 700 دينار نبدأ بهم بعد شوية في فوك بلاستيك أكيد على 71,113,000 بعديكم كان تركزوا معنا الحقيقة والربح يجيكم سهل برشا برشا برشا أكيد. سلم برشا على كامل الفريق معنا الليلة عدن في الإخراج أيوب في ديجيتال وشاكر في ستوندار معاكم من توا حتى نص الليل أكيد فيلا بونيمير. لكن بعد شوية زاد عنا موعد الصحة النفسية فسر لي فسر لي ليلة باش نحكيو على موضوع مهم بما ان في شهر جوان باش نحكيو على هنا لا ديبريسيون سورتو انه كي نحكيو على مختلف الانماط نتاعها وباش نحكيو على نسب الاكتئاب اللي زادت في تونس للاسف على خاطر شفنا اكيد مختلف التقارير اللي نشرتهم وزاره الصحه التونسيه على ارتفاع نسبه الاكتئاب في تونس ولكن باش نحكيو على خصوصيات الاكتئاب عند الرجال وعلاش برشا منهم يعانيوا في صمت موضوع قليل انا وين نحكيو عليه سورتو الشهر هذا تكون فرصه باش ان نسلطوا الضوء على موضوع مهم كيما هكايا سورتو باش نعبروا على المشاعر نتاعنا بكل امان وبكل صحه على خاطر حاجه مهمه ياسر انه نحكيو على مواضيع كيما هكايا اكيد ديما في بنة الفام. بعد شويه معنا الاخصائيه النفسيه ايناس الشعن بيتكم بحذانا ونحكيو باكثر تفاصيل على الموضوع هذا. تلقاونا زاده لايف على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فام بعد شويه. انتوما تخليونا لي كومونتير نتاعكم تنجموا تقترحوا علينا مختلف المواضيع على لي ريزو سوسيو مزيكا فام اكيد نحن معاكم. ومواضيع الصحه النفسيه ديما تكون موجوده من الاثنين للخميس فسر لي في بنة الفام. اما اكيد كيما استنسنا بنة الفام نبداوها بالموسيقى

وللوين ترجعنا 15 سنة التالي. أمنتي وعلى موزايك اف ام توصلنا حتى ل 29 دقيقة. بعد شوية 700 دينار ليكم انتوما في فك بلاستيك. زوز متبرين تحاولوا تفكوا بلاستيك تبعاتكم وتفكوا بلاستيكم هنا في الميسيون. تكلمونا على 71 113 ألف. بعد شوية فك بلاستيك، لكن توت سويت نحكيو موزيكا في سامبلينج. سامبلينج

0: Sampling.
1: نحكيو على أغنية اللي غلب عليها الجو الصيفي. الحقيقة ترجعنا للذكريات الصيف، تحس الدنيا سخونة، سي بون باراسول، نمشيو نعومو في البحر، فلا عرفت نبداو نستنوا في الويكاند باش نمشيو نعملوا تبحيرة. أغنية فانكي وجمعت بين أربع نجوم عالميين، والقيادة متاعهم كانت عند الدي جي الاسكتلندي كالفن هاريس. هذه فيوز اللي خرجت عام 2017.

Funk Wave Bounces Volume 1. الغنية هذه اللي قام تيحا خفيف جوها في الديسكو فانك, وهي محاولة من كالفن هاريس باش يرجع لروح السيفنتيز والايتيز. الغنية فيها أصوات فارل ويليامز, كيدي بيري, بيك شون. أما السر متاع الجاذبية متاعها الغنية الحقيقة هو البيس لاين اللي مأخوذ من ديسكو أنثم قديمة برشا.

إيمان غنية بيسلاين والجروف اللي نسمعه فيه في غنية فيوز أصلجينا من غنية Let's Groove الفرقة Earth, Wind and Fire الأسطورية واللي خرجت عام 81. الغنية هذه جستما في نفس ستيل فانك ديسكو كانت هيت عالمي ومعروفة بالفوكودر والبيسلاين اللي ما تنساش. هنا كالفن هاريس اخذي الكورد بروجريشن والبيسلاين اللي كتبها موريس وايت ووين فون متاع Earth, Wind and Fire وعملوا عليها انتربولاسيون وإلا سامبلينج زيدها لسين تجدد وباش يسمع غنية صيفية متكاملة. للعلم انه راهو عطاو الموريس وايت وين فون الحقوق متاع تأليف في غنية فيوز للاعتراف بأصل اللحن. كي عاد نسمعهم مع بعضهم.

سامبلينغ هنا الحقيقة واضح ثم الروح سورتو في البيس لاين هنا مي بون فرق جونر حاسه جوستومون اغنية فيوز حاجة بلو مودرن سورتو لا كومبوزيسيون تاع كالفن هاريس التغيير في النغمة وزيدا لا كولابوراسيون راهو شوف مع فيرل ويليامز مع كيدي بيري مع بيج شون خليها الحكاية بعدت شوية على الالكترونيك بعدت على لو دي ام الحقيقة اللي مستنس بيه كالفن هاريس ولا حتى شوية كتكنو ولكن مشيت في ستيل الفانكي ديسكو بوب هذاك جوستومون لم اكيبا باهية مع كالفن هاريس وسيرتو الانسبيراسيون كانت من غنية باش تقعد الحقيقة خالدة في الأذهان اسمها Let's Groove Earth, Wind and Fire وليت غنية Feels الكالفن هاريس Something.

0: سامبلينج من
1: جلفن. بعد شوية على 71100 و13700 دينار اللي ربح فيه فك بلاستيك زين ياسر زوز متبرين. بعد شوية نحكيو بلدان هاو كابتين لكم بالهنديس الأولاني تحاولوا طلعوا البلدان حاجة سهلة برشا سورتو تسهيل وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا 700 دينار في فك بلاستيك. نخليكم معاه فضل شاكر ومحمد شاكر كيفك عفرائي.

Empire كازو كيف كيف على موزايك FM توصلنا لل 39 دقيقة سيسر ويحكم تاريخ السلام عليكم تنجموا تكلمونا من توا على 71 113 700 دينار يستنوا فيكم وبش تحاولوا تطلعوا بلاد معروفة برشا كلمونا من توا ادخلوا في القرعة أما توتسويت نحكيو ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال الليلة باش نحكيو على حكاية غريبة واختيرة شوية تخيل تجي تليفون اندرويد جديد فرحان بيه تلقى فيها ابليكاسيون ديجا مصبوبة من الشركة والمشكلة الكبيرة انك ما تنجمش تفسخ الابليكاسيون هذيك من اساسه ما يقول قايل اذا كان ابليكاسيون نورمال كيما كالكولاتريس ولا حاجة كيما لكي مش مشكلة اما هي ابليكاسيون تلم علينا في برشة معلومات حساسة يزعم شنو الحكاية التطبيق هذا اسمه اب كلاود وهو جزء لا يتجزأ من منصة اكبر اسمها اور الزوز طوروهم شركة صهيونية اسمها ايرون سورس اللي المقر الاساسي نتاعها في تل ابيب هي صحيح ولات تابعة لشركة امريكية اما الادارة مازالت في يد الصهيونيين التطبيق هذا يجي مصبوب في تليفونك يا اما ديجا حاضر وقت اللي تشري التليفون خاصة في الموديل الاقتصادية واللي يبدا سومها ارخص والا يتصب وحده من غير علمك بعد ما تعمل ميزاجور للسيستم برشا ناس حطوا شكاوي على منتديات الانترنت كيما ريديت يتسألوا كيفاش ينجموا يفسخوا التطبيق هذايا اما الحل انه ما فماش طريقه رسميه ما عندك كان ديزاكتيفي فقط لكن هذا ما ينحيهوش من الذاكره نتاع التليفون التحقيقات بينت انه التطبيق هذايا موجود حصريا على اجهزه الموجهه للاسواق متاعنا يعني لا ريجون مينا برشا محققين مشاو للاردن المغرب سوريا لبنان والقاوه في التليفونات اللي تتعرض للبيع السؤال هنا يا اخي علاش نحن بالذات يبان خبراء في السيبر سيكوريتي قالوا انه التطبيق هذايا عنده صلاحيات اختيره برشا ينجم يوصل لقائمه التطبيقات اللي عندك عادات الاستخدام نتاعك المعلومات على الشبكه اللي تستعملها يعني الريزو وارقام تليفونك وحتى الاي ام اي يعني النيميرو سيري نتاع التليفون نتاعك وحتى موقعك الجغرافي الدقيق بالجي بي اس الشركه الصهيونيه اللي عملت التطبيق تعترف انها تلم المعلومات هذه الكل باش تحلل سلوك المستخدم تخدمين. أما الخبراء يحذروا أن المعلومات هذه تنجم تستعمل في حاجات أخرى أخطر برشا من مجرد الإعلانات الموجهة هذه مش أول مرة تظهر فيها حكايات كيما هكا تكنولوجيا التجسس والمراقبة الصهيونية عندها تاريخ طويل برشا شركات تكنولوجيا صهيونية أسوها ضباط سابقين في المخابرات العسكرية كيما NSO Group اللي عملت برنامج بيجاسوس اللي تجسس على رؤساء دول وصحفيين فما زاد شركات أخرى كيما سيلربرايت اللي تستخرج المعلومات من التليفونات وشركة كانديرو اللي تعمل في السبايوير وحتى AnyVision اللي تعمل في التعرف على الوجوه وتستعملوا في المراقبة الحكاية هنا أبعد من مجرد أنها تكون بوب هي التجسس علينا بصفة مباشرة لأنه التطبيق هذا اللي اسمه أب كلاود هذا ما يتفسخش المستخدم يكون ديما وقتها في خطر وحتى لو كان تلقى الأوبسيون باش تعمل له ديزاكتيفي يبقى ينجم يرجع يتكتيف مرة أخرى ويتصب وحده مع أي ميزاجور جديدة للسيستم كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنت الفم زيجرا متسعة للنصفين على 71 113 ألف بعد شوية 700 دينار تنجموا تربحوهم بطريقة سهلة برشا تكلمونا تدخلوا في القرعة خليكم مع مارون 5 One More Night

0: Hey Eliana Burna Boy, we pray à la Mosaïque FM tout de suite. Fuck Blastek.
1: Fuck Blastek.
0: فوكو بلاستيك اليوم زوز متبالين جدد يحاولوا يفوكو بلاستهم بحذانا هنا ويفوكو بلاستة بعضهم ويربحوا 700 دينار اليوم. هل يا ترى أنيس ولا سهيل اليوم باش يطلع شنية البلاد باش نقترحوا عليه؟ خلنا نبدأ نسلم على أنيس. مرحبا.
2: هي عسلامة.
0: صباح شنين أمور؟
2: الحمد لله الحمد لله عايشة.
0: يبي أكفي فور مانيس اليوم إن شاء الله أكيد مربوحة لك أنت وإن شاء الله عاد ما يفوك لكش بلاستيك سهيل. مرحبا.
3: مرحبا يسري.
0: شنين أمور؟ صباح خويا.
3: الحمد لله لبي. الحمد لله.
0: هاي أنيس وسهيل سلموا على بعضكم. هاي
2: هاي عبد الله سهيل
3: الحمد لله عايش
2: سلام مربوح.
0: شكون اسماعيل؟
3: مشان سهيل. أنا سهيل.
0: سهيل مش اسماعيل. هاي أنيس وسهيل إن شاء الله مربوح عليكم أنتم مزوز. خليني أفكركم بي قوي عد اللعبة. فوك بلاستيك اليوم تنجم تربحكم 700 دينار. عندكم 30 ثانية باش تحاولوا تطلعوا بلاد سهلة الحقيقة نعرفوها. وقتاش تكون سهلة ونعرفوها برشا وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا. اش معناها تواصلوا؟ معناها في حالة انكم ربحتوا اليوم ترجعوا تلعبوا غدو على 800 دينار 900 دينار. كل نهار نزيدوا 100 دينار وراهي الكانيوتا تنجم توصل مليون زوز ملايين. الفايدة انتم تواصلوا والربح يكون مضمون ليكم انتم. كيفاش الربح مضمون؟ هو بارتير من غدوة. إذا كان تربحوا اليوم تختاركم تواصلوا. كي ترجعوا تلعبوا ترجعوا تلعبوا مرتاحين ترجعوا تلعبوا ضامنين كانيوتا. شنية الكانيوتا ذي اللي هي ديما شطر المونتون اللي نلعبوا عليه ليلتها. معنى يا غدوة كي ترجعوا تلعبوا على 800 دينار عندكم 400 دينار مضمونين. كي تقولوا لي عسلامة كهو معنى جوست قولوا عسلامة. حتى لو كان لقدر الله ما طلعتوش نمش نقترح عليكم راكم ديجا ربحين اشتر الكانيوتا. هذا في حالة انكم تختاروا انكم تواصلوا. بيان سور البلاد تكون سهلة والاقتراح يكون سهل والزنديس يكونوا سهلين. وقتاش تبدأوا تصعبوها على رواحكم شوية وقت اللي واحد فيكم يختار انه ما يواصلش وقتها تكون الحقيقة البلاد اصعب شوية. حتى الزنديس نجم يهربوكم ولكن ماذا بينا نقعدوا في السهل. اما انتم اكيد نجم تختاروا انكم تكتفيوا بالنسبة الليلة. تقول يوكا كان طلعت البلاد نربح 700 دينار كان ما طلعتش البلاد للأسف نروح يدي فارغة. ولكن الكرة عندكم انتم الليلة يا أنيس ويا سهيل. أنيس تواصل ولا تكتفي؟
2: مواصل دينا مين معك.
0: مريك أنيس. أنيس مواصل. سهيل تواصل ولا تكتفي؟
3: مواصل بتبيع.
0: هي برشا هي سهل توال رويحكم بالكدير بالكدير بالكدير بالكدير الليلة. شنية حوالكم مع البلدين والجغرافيا؟
2: شوية شوية.
0: شنية حوالكم مع كرة القدم؟
2: كرة القدم.
0: أيوة أيوة ريت. باي أنيس وسهيل اليوم خليني نفكركم زيادة راهو لو بارلور ممنوع من عن بيتن. دونك نحكي ديريكتومون من التليفون على خاطر يعتبر محاولة غش. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو. اليوم القرعة قالت انه أنيس هو اللي يمشي يبدا يجاوب لولاني. دونك 30 ثانية نقولوا 3 2 1 وقتها يبدا أنيس وبعد نمشيو لسهيل. أتوغ دو غول بالواحد بالواحد نجموا أكيد تقترحوا تقولوا اسم البلاد ديريكتومون نقول لكم أنا صحيح وإلا غلط وإلا تنجموا تسألوا أسئلة أنا نجاوب عليهم بأي وإلا لا أكهو يعني ما عنديش الحق نجاوب أكثر من هكا. واضحين قواعد اللعبة؟
2: واضحين.
0: أوكي به خلينا نبدأ ملا بالليزانديس وأنيس سيبون أمورك واضحة
2: إن شاء الله.
0: أوكي دونك منبدأ 3-2-1 سهيل
3: واضح واضح.
0: أوكي بابا أي سيدي خلينا نبدأ بالليزانديس الثلاثة اللي بشي خليكم تطلعوا البلاد متاع الليلة. هي بلاد الحقيقة معروفة برشا برشا برشا برشا في العالم وفما لون موجود في العالم متاعنا موجود عندهم هما.
2: تركيا.
0: بشوية عاد بشوية ما نقولنا عاد ما نبدأوش نجيب قبل عاد بالك تعتبر خسرت هكا
2: والله في بيه
0: أنا قلنا ما نبدأوش نجيب قبل. يا أنيس يا أنيس هكا هو عطاو أو سيد الحكم سامحك قالك مش مشكلة
2: لا
0: باه يا أنيس ركز ما نبدأوش نجيبه كما قلوا 3-2-1 انتلاق. أوكي
2: أوكي أوكي
0: يا سيدي نعاودوا من لون ليزانديس. هي بلاد معروفة برشا في العالم وعندها لون نشتركوا فيه في العالم بينات العالم التونسي وعالم البلاد هذيك. لانديس الثاني يقول انها معروفه بالفوتبول ومحسوب ديما مترشحه، يعني ممكن ضيعت مره ولا زوز ماكسيموم الترشح نتاعها لكاس العالم. ولانديس الثالث والاخير هو انها عندها ثقافه قويه في العالم اثرت على برشا بلدان اخرين. نعاود لكم بلاد معروفه برشا في العالم ونشتركوا في لون في العالم. لانديس الثاني هي انها معروفه بالفوتبول ومحسوب ديما مترشحه للكوب دي موند، ولانديس الثالث والاخير هو انها عندها ثقافه قويه برشا تاثر في العالم. نبداو مع انيس بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كون عندك انيس.
2: تركيا.
0: لا ماهيش تركيا عاد، كوب دي موند وفوتبول وجو. اه يا سهيل.
3: فرنسا.
0: لا ماهيش فرنسا. عندك انيس.
2: بولونيا.
0: لا لا لا لا سهيل تخمولي عاد برشا فوتبول عاد. لا ماهيش اسبانيا. لا لا عندك انيس.
2: كله
0: غوج
2: ولا
0: بلون؟ لا ما نجمش نقول لك. قول لي غوج مثلا، نقول لك انا ايوه الا لا.
2: غوج؟
0: لا ماهيش غوج. نحكيوا على البلون.
3: من اوروبا هي؟
0: لا ماهيش من اوروبا. ما سمعني توا وفي الوقت قلت لكم محاوله محاوله. دونك نرجع نعطيكم ليزانديس. هي بلاد معروفه برشا في العالم واللون اللي يشتركوا فيه هو الابيض، معروفه بالفوتبول ومحسوب ديما مترشحه للكوب دي موند وعندها ثقافه قويه اثرت في العالم. انيس اجابتك الاخيره.
2: فرنسا.
0: لا ماهيش فرنسا، ديجا قالها سهيل. سهيل
3: ارجنتين.
0: الارجنتين سهله ياسر العمليه. الارجنتين يا سهيل هذيك هي. ليت معروفه بالفوتبول ومحسوب ديما مترشحه. تعرف انه هي البلاد اللي ديما مترشحه لكوب دي موند لعمرها نهار
3: البرازيل. البرازيل
0: صحيح. ولكن نحكيو زيدا البلدان اللي قليل وين فلتوا الترشح نتاعهم. نحكيو على المانيا، نحكيو على الارجنتين، هذوما هما اكثر بلدان. وحتى ايطاليا زيدا بون المرات اللي فلتت فيهم سنه معناها نقاو مش مترشحه المره الثالثه جوستومون. دونك هنا من اقوى البلدان اللي ديما مترشحين لكوب دي موند ومعروفين عليهم فوتبول. نحكيو على ميسي الاسطوره، نحكيو زيدا على ثقافه كبيره في العالم منتشر عند الأرجنتين. أنيس كانت الأرجنتين في الحساب ولا؟
2: صحيح.
0: أما بعيدك أنت. يا عايشك ميرسي بوكو يا أنيس اللي كلمت. سهيل مبروك عليك الساعة 700 دينار اليوم، وترجع غدوة تلعب معنا على 800 دينار. أكيد باش ترجع تلعب مرتاح، شطر الكنيوتة مضمونة ونعاودوا نتصلوا بيك غدوة يا سهيل. اقعد جوانيا في نفس التوقيت. شكرا ليك، شكرا لأنيس اللي شاركتوا معنا اليوم. الأرجنتين كانت البلاد اليوم اللي طلعها سهيل في فوك بلاستيك. سهلة برشا برشا برشا الأرجنتين الحقيقة. وأنتم فرصكم زالت للربح بعد شوية في نيمينينو زوز ملين 2000 دينار على 71-113,000. اي نعم تكلمونا وتشاركوا وتربحوا الكنيوتة الكبيرة زوز ملين في 60 ثانية بعد شوية في التحدي نيمينينو. نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع اسكندر إبراهيم، لكن قبله مراد الدريدي في الأخبار.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشدد اليوم الثلاثاء خلال شرفها بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه، على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ومن جانبه قدم وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف المياه حمادي الحبيب خلال هذا المجلس عرضا مفصلا وشاملا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود الماء الصالح للشرب لهذه الصيفة والوضعية الحالية لمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية. وحسب البلاغ يضم البرنامج المتأكد لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصيفة 81 مشروعا، منها 35 مشروعا متواصلا بكلفة 58 مليون دينار. ويتضمن البرنامج حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية وصيانة وتجديد 26 محطة ضخ وتدخل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات، إلى جانب تدخلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكل ولايات، مع تركيز عديد فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرة وضمان تزويد كل المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد. ورشة عمل عقدت اليوم الثلاثاء حول التقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلام المرورية 2025-2034، وذلك بحضور وزير الداخلية خالد النوري. وفي هذا الصدد أوضح رئيس أقليم الشمال الشرقي للمرصد الوطني للمرور العميد أيمن بن إبراهيم أن أعداد هذه الاستراتيجية انطلق منذ سنة 2023، وهي تنقسم إلى ثلاثة مراحل تضم في مرحلة أولى أهدافا قصيرة المدى من أجل التقليص بنسبة 10% في الوفيات والإصابات البالغة في حوادث المرور في الطرقات التونسية وتحسين المعطيات المرصودة، ثم أهدافا متوسطة المدى وطويلة المدى بهدف تقليص نسبة القتلى والإصابات البالغة ب 50% من المعدل الأساسي عند انطلاق الاستراتيجية في 2023.
2: تم الانطلاق في إعداد الاستراتيجية منذ 9 أكتوبر 2023 تاريخ إحداث لجنة قيادة استراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلام المرورية، اللي المنسق العام متاعها مدير عام المرصد والأعضاء متاعها من مختلف الوزارات، وانطلقت الأشغال التحضيرية من ثم عديد الورشات نحو الاتفاق حول نوعية الأنشطة المحاور الأساسية الأهداف الرئيسية. اليوم تعدينا إلى مرحلة التنفيذ على المستوى المركزي وكذلك إسقاط هذه الأنشطة على المستوى الجهوي. اليوم في مرحلة متقدمة من التنفيذ، اليوم احنا في الأهداف القصيرة المدى اللي هي 2025-2027، بعد تليها الفترة الثانية اللي هي الأهداف متوسطة المدى اللي هي 2027-2030، ومن بعد الأهداف على مستوى 10 سنوات 2030-2034، واللي باش يكون فيها الهدف الرئيسي التخفيض بنسبة القتلى والإصابات البالغة نحو إلا 50% من المعدل الأساسي اللي هو سنة 2023.
1: المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني يؤكد لموزيكا أن نسبة تقدم أشغال المستشفى الجهوي بسبيبة تجاوزت 75%، لافتا إلى أن المشروع سيسلم في شهر نوفمبر القادم في الأجال المحددة سابقا. ويذكر أن المؤسسة المذكورة هو مستشفى جهوي من صنف باء بكلفة جملية تناهز 77 مليون دينار. ويحتوي المستشفى قسم جراحة وقسم نساء وتوليد وقسم الأطفال وقسم النعاش، إضافة إلى 4 قاعات عمليات وقسم طب باطني، فضلا عن عيادات خارجية متعددة الاختصاصات، ومن شأنه أن يقرب الخدمات الصحية للمواطنين. في أخبار العالم، المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم يقول اليوم إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارته في المرحلة المقبلة. وطلب قاسم الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لاتفاق وقف النار الذي دخل حيز تنفيذه في أكتوبر الماضي. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الأربعاء 10 جوان طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. البحر قليل اضطراب والحرارة في استقرار نسبية. نهاية الموجز موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس تابع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام موزايك اف ام الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 ملي
4: أريد طور عالمك
5: سبور إكسبرس.
6: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم بلجنه النزاعات في النجم الرياضي الساحلي بقياده السيد كريم العكروت. سكرت زوز ملفات نتاع ديون بعد تحركات ومساهمات جماهير النجم الرياضي الساحلي. ملف المعد البدني احمد البريري تسكر 25,000 دينار 25 مليون، وملف المدافع الكيني وميجا زاد كان سكر قبله ملف تقريبا فيه فوق 150,000 دينار، وغلق ملف اوميجا هذا يعتبر تمهيد لاعلان رفع المنع منع الانتداب على النجم الرياضي الساحلي. ولا اليوم اللي يشوف السيت نتاع الفيفا يلقى انه الترجي الرياضي التونسي رفع ديجا عقوبه منع الانتداب اللي كانت مسلطه على الفريق. بالنسبه لبقيه الانديه التونسيه اللي مازالت موجوده في الليستا، نلقاو نادي الرياضي الصفاقسي عنده 5 ملفات، اتحاد مناستير عنده 3 ملفات، القوافي في الملعب التونسي مستقبل رجيس 2 ملفات، والنجم الرياضي الساحلي مستقبل جابس الاولمبي البيجي ملف وحيد. كما قلنا غلق ملف ميجا يمهد الى رفع المنع على النجم الرياضي الساحلي. نحكيه على مستقبل المرسى، بدأت التحضيرات ديجا للموسم الجديد وبدأت التحركات في على مستوى الميركاتو، ولكن نحكيه على عودة التمارين، عودة التمارين والتحضيرات في مستقبل المرسى تكون تحديدا نهار 3 جويليا القادم. شكون زاد فما ملعبية جدد موجودين في الربريز كما هارون العياري مهاجم اتحاد تطاوين اللي صح عامين مع مستقبل مرسى. هارون العياري هداف اتحاد تطاوين عاملين في الليغ 2، فما اتفاق رسمي زاد مع لاعب اخر من الرابطة الثانية هو نضال بن عمر الظهير الايمن لهلال مساكن. الامضاء وشيك بالنسبة لنضال بن عمر مع مستقبل مرسى. اداريا زاد نقدر نحكيو ديما على البنوية، تم تعيين فوزي الوسلاتي في خطة رئيس للجنة الاحباء. نحكيو على منتخبنا الوطني التونسي اللي موجود من البارح في المكسيك. نعم، ورحلة طويلة كانت انطلقت البارح من تونس قبل حتى البارح من نهار لحد هكا نهار الاثنين وصلوا. دونك البارح في العشية نحكيو على المقابلة نهار الاثنين مع 6 متاع العشية تقريبا وصلوا إلى مونتيري، ارتاحوا شوية حصة في إزالة الإرهاق، واليوم باش تكون أول حصة تدريبية نجم نقولوا بعد أقل 5 سوايع من توا أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي في مونتيري مع ماضي 3 متاع الصباح بالتوقيت متاعنا احنا، يعني 8 متاع الليل بالتوقيت المحلي غادي في المكسيك. المشلول نذكر زادة علاش نترينه الوقت هذا، خدف توسان في المشلول نفس التوقيت ماضي 3 متاع الصباح. ان شاء الله نهار الاثنين مقابلتنا مع المنتخب السويدي، اولى مقابلتنا في المونديال، مونديال 2026. نقضوا مع منتخباتنا للشبان، زادا نحكيو على منتخباتنا للشبان. وقل من 16 عام المنتخب العب اليوم ماتش ودي ثاني مع نظيره الروسي، هو ماتش وفي بالتعادل 2-2. المشلول نذكر كنا ربحنا فيه 2-1 ومردود متميز نقوله في مجمل الزوز ماتشوات لأبناء المدرب فوزي الروسي ومساعده محمد إسليتي. كملوا باخر الاخبار قبل ما نعطيه فكره زاد على مقابله وديه لعبه اليوم. هو حسب مصادر اعلاميه مصريه، الاخبار هذه يجينا من مصر، والاتحاد الافريقي لكره القدم عاقب مدافع الاهلي المصري ياسر ابراهيم زوز مقابلات مع 5,000 دولار اختيا بعد ثبوت توجيهه لحركه غير اخلاقيه لجماهير الترجي الرياضي التونسي بعد نهايه مقابله الذهاب ربع نهائي الشامبيونز ليج الموسم الفارط في راد. شوف قداش عند الحكايه تقريبا شهرين ولا اكثر طول كاف عاقبة اللاعب زي بعد مقابلة الذهاب والحركة اللي عملها في مقابلة الذهاب لجماهير الترجي الرياضي التونسي. زوز مقابلات منهم مقابلة سورسي ومعهم 5,000 دولار اختيار. ولا المقابلة بتحكيوا عليه عليش في البرنامج التحضيرات نتاع المنتخبات اللي تلعب المونديال. فما برشا مقابلات اليوم, لكن نحكيوا على مقابلة الكونغو والشيلي, مقابلة اللي زفرها طاقم تحكيم تونسي, محرز الملكي كان الحكم مع مساعدين تونسي. زادة مقابلة كانت وفيت المنتخب الشيلي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في المقابل واحد. الشيلي مش تكون موجودة في المونديال, والكونغو مش تكون موجودة, عندها ثلاثة مقابلات متاحة في المونديال. هذه أول مقابلة تكون لها نهار 17 مع منتخب البرتغال.

0: الهادي حبوبة ناري عزين على موزايك فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر في بنت الفام على 10 متاع الليل. سيسر ويحكم طريق السلام عليكم. نحكي موزيكا هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي بلي بن أحمد.

اليوم دالي بن أحمد اختارنا منذ لشانسون فرانسيز غنية تعرفوها مليح مليح فسلامير كانت من واحدة من أكبر لي سوكسي متاع الأختيست متاع اليوم اللي باش نحكيو عليه أنا أختيست اللي الحقيقة مسيرته الفنية كانت حافلة برشا ومن توا من عام 87 لليوم مازال حاضر مازال يكمبوزي وسورتو من أكبر لي سوكسي اللي صاروا في تاريخ البوب روك في الموسيقى فرانكو إيطاليان اليوم نحكيو على كالوجيرو.

0: المسيرة الفنية متاعه بديت بكري بار شبر شبر شنحكيه على عمر 16 سنة هو واخواته جاوتشينو وزادة فرانسيس كانوا عملوا ان غروب اسمه ليشار هنا 16 سنة الحقيقة بكري بار شبش انهم يتلموا مع بعضهم ويبدوا بالموزيكا ولكن كانت نقطة الانطلاقة غاديكا عام 99 بديت اول كارير سولو متاعه الالبوم او ميليو دي زوتر اللي ولا الحقيقة معروف ياسر في العالم سورتو انه نحكيو النجاح هذايا اللي من الاول داير من الصغرى الحقيقه كي نحكيو على معناها ان شانتور فرونسي كالوجيرو بوم يقول الاسم ماهوش فرنساوي اي بان جوستومون اسمه كالوجيرو ماوريتشي نحكيو على اصل ايطاليا على خاطر هنا لي بارون نتاعو جايين من سيسيليا دي زيميغري مشاو لفرنسا وغاديكا كان تولد كالوجيرو على الحقيقه خلينا نقولوا سنوات وسنوات الانفلونس ايطاليان اللي كانت موجوده على حياته هي اللي ممكن خلقت لو ستيل هذاك البوب روك وممكن لا ميوزيك فرانكو ايطاليان اليوم دالي بن احمد اختار لنا ارتست فرانكو ايطاليان كالوجيرو
1: On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne un vieux col roulé
0: كي نحكيو ديسكوغرافي نحكيو على 10 ألبومات ستوديو في تاريخ كالوجيرو أولهم عام 2000 آخرهم إكس عام 2024 باش نبداو اليوم غنية مزيانة برشا فوندامونتال كالوجيرو

0: Collaboration Binet Grand Corps Malade, Collagéro à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed Ali. Liu Martartan, la chanson franco-italienne, في Hot Selection كالعادة. أحسن موسيقى كل مرة, دي شواء من عند لي زارتيست اللي ممكن تكونوا تعرفوهم ولكن الموسيقى تكون لكم اكتشاف. كيف كيف زادت نجم تكون لنا دي ديكوفيرت في دي جور معينين. مرسي بوكو دالي بن أحمد, هذه هوت سيليكشن.
1: بنات اف ام في الجرعة وتسعة للنصفين
0: كالعادة في بنات اف ام الربح والكاش. اليوم ليلة مش مليون, ماهوش مليون ونص, ماهوش مليون وثمانمية, زوز ملايين اليوم في الكانيوتا, 2000 دينار. اللي ترى يكونوا من نصيب محمد ولا ليه؟ مرحبا يا محمد.
2: مرحبا.
0: شي الأحوال؟
2: الحمد لله.
0: بزنا مدينيش محمد جاوك بيه. سما بزنا نتعرف على بعضنا, أمورك واضح. سما محمد أمورك بيه؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا محمد. اي اخويا خليني نفكرك بقواعد لعبة نيوي نينا. 60 ثانية يا محمد, دقيقة. هل هي ترى الدقيقة ذي تعتبر شوية برشا, سهلة, صعيبة؟ كيفاش تراها انت
2: الدقيقة؟ كيف برشا يعني
0: اخويا؟ اسمعني, دقيقة بزوز ملايين ما يظهر لي, ما فماش منها يظهر لي. دونك في حقها الحقيقة, دقيقة زوز ملايين. اش قولك محمد؟
2: معقوله؟
0: معقوله بالكتاب الكتاب. لازمك يا محمد ترد بالك, لا تقول لا اي لا لا, ني وي ني نو, يس نو, ايواه, ما ها راهم الكل ممنوعين منعا باتا على خاطر يخسروك ديريكتومون يا محمد. واضح؟
2: متفقين.
0: اوكي محمد, زيدا لازمك ترد بالك من حاجة اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني إجابة خارج عن الموضوع, حتى لو كان وقت تطول الإجابة أكثر من لازم. بأي طريقة أنك تحاول تربحك الثواني الثمينة جدا لصالحك تتحصل على انذار. كيف كيف وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث تتحصل على انذار يا محمد. معناه مثلا كي نقول لك لباس حمدوله, لباس مثلا يا محمد, قولي انا لباس الحمد لله, وقتها تكون عودت كلمه لباس وتتحصل على انذار يا محمد. بعد قداش من انذار نخسر محمد؟
2: بعد ثلاثه
0: انذارات وينتهي المشوار. ثلاثه انذارات. يا رجل امورنا محمد اليوم
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله صحيت. حبك مركز يا محمد. هاي يا اخويا شيخ زفير, تركيز. هك سيد الحكم من فوق من عنده الكانيوتا, شارينا فيه هكا ولا ايه؟ ايه دي اسمعني ايه ليه سيد الحكم؟ ليه ليه برجو ليه اليوم الكانيوتا عندي انا الحقيقة, هكا ولا ايه؟
2: اسمعني ليه ما تكونش عندي هو ان شاء الله.
0: صحيت ان شاء الله تكون عندك انت كانيوتا, هكا ولا ايه؟ هاي يا محمد نبدأ أخويا.
2: نبدأ
0: نيوي نينا على زوز ملايين. بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
3: اتنسيون نيوي نينا.
0: محمد قلت لي باش تربح سيد الحكم مع دليلة يا محمد.
2: نربح.
0: هاي تربح. ايش بيك جاوبني بكلمة واحدة محمد؟
2: نربح اليوم ان شاء الله.
0: آه يا باهي ملا محمد الرويهم لقبك
2: محمد بن سالم بن عمار الرويهم.
0: آه في الاسم الثلاثي
2: الربيعي.
0: شو بيك قاعد تسكت يا محمد؟ يا محمد
2: مانيش اسمع بالقديه.
0: علاش ماكش تسمع فيه بالقديه اخوي الريزو؟ ها محمد
2: الو.
0: ايوه هاي تسمعتني بالقديه بعد ما تحصلت على 5 انذارات يا محمد هكا تاو. الانذارات هم اليوم اللي خرجوك يا محمد.
2: والله غالب
0: يا محمد والله ما حليك يا محمد. اي اخوي على شكون عم تسلم الليله؟
2: نسلم على دارنا واهلي واحبابي ومرتي واولادي وصحابي واخويا اللي عايش برا في البرازيل.
0: البرازيل. ما اسمعني باش يطلع يحضر شويه في كوب دي موند ولا ايه؟
2: يمكن اقرب بلاصه ليه المكسيك باش يحضر فيها.
0: صحيت. اي باهي نحن ديجا المنتخب الوطني في المكسيك عندنا زوز ماتشوات غاديك. ايه نمشي نسند المنتخب
2: على المنتخب الوطني ان شاء الله يشرفونا وان شاء الله نتعدوا من الدور من الدور الاول لقدام عقده معنا
0: ان شاء الله. لا لا بقدره ربي انا عندي ثقه كبيره في النسور ان شاء الله يا ربي مربوحه. شكرا لك يا محمد نسلم عليك برشا برشا برشا وعلى العائله الكل اكيد وين تسمعوا فينا. للاسف اليوم محمد ما فكش الكنيوته من عند سيد الحكم زوز ملين مازالوا موجودين ولكن غدوه عندكم فرصه باش تربحوا معنا برشا فلوس.

0: FM. شوف غدوة تحدي كبير عندكم زوز ملايين ومية في نيوينينا وعندكم 800 دينار في فك بلاستيك. عندكم سهيلة نجمة فكولو بلاستيك غدوة على 71,113,000. عندكم تحدي بزوز ملايين ومية في 60 ثانية غدوة ربح 100% الحقيقة. غدوة فرصتكم انتم على 71,113,000. تكلمونا تدخلوا في القرعة وتشاركوا معنا وغدوة فرصتكم باش تفكوا الكانيوتا. غدوة سيد الحكم هو رو من تو قاعد يحضر في روحه ولكن انتم تنجموا تربحوا تنجموا تركزوا بالكدي بالكدي. وغدوة عندكم زوز ملايين و900 للربح كالعادة في بنت الفام في نفس التوقيت. اي حضروا لي روحكم من توا. غدوة تنجم تكون الكانيوتا الكبيرة عندكم انتوما.
1: بنت الفام في الجمعة و9 للنصف الليل.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في بنت الفام اكيد بعد شوية فسر لي نحكي على موضوع مهم برشا لكن خليكم مع لي سيكارا هير.

0: 10:45 دقيقة على موزيكا فام. انتم تسمعوا فيه بين اتلافام حتى نص الليل. موزيكا مازلت متواصلة معاكم اكيد لابون هومور. لكن توت سويت نحكي بصحة نفسية. فسر لي فسر لي في فسر لي ليلة باش نحكيو على موضوع مهم برشا, سورتو انه شهر جوان هو شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال. دونك هنا من المهم انه نحكيو على الموضوع اللي يعتبر الحقيقة بالنسبة للرجال بالنسبة للناس الكل يعتبر موضوع تابو, أي على خاطر قليل وين أن نواجهوه الموضوع ذا, قليل وين أن نطرحوه ولا نحكيه فيه مع أصحابنا ولا حتى مع رواحنا, أو حتى في المراية قدام المراية راك صعيب أنك تواجه نفسك وتحكي عليه الموضوع ذا. نحكيه على الاكتئاب. واليوم فرحان برشا لي بحذية لأخصائي نفسي ناس شعبي. مرحبا ناس.
1: عسلامة يسري.
0: ألو غيناس. هو نقطة الانطلاق نتاعنا الحقيقة باش تكون هنا دي ستاتيستيك كانت نشرته وزارة الصحة في تونس. نحكيه على دي ستاتيستيك على ارتفاع نسبة الاكتئاب في تونس. نحكيه على ارتفاع موش شوية, نحكيه على ارتفاع الحقيقة مثلا من 2022 كانت 10.6%, هنا نلقاو 2024 12.8%, معناها ارتفاع يتسمى مهم ياسر. نحكيه على 12.8%, تعرف قد ايه من التوانسة, معناها 1.54 مليون تونسي, رغم شوية نحكيه على أكثر من مليون بشر, أكثر من مليون وشوية تونسي,
1: معناها هذوم اللي مشاو تشخصوا
0: exactement. دونك هذوم اللي ممكن كنا معناها طلبوا المساعدة وتم التعرف على أنه عندهم الاكتئاب, ولكن ثم برشا الحقيقة هنا يعانيوا في صمت الحقيقة. وذلك عليش الموضوع هنا من المهم أن ننشروه ونحكيوا عليه بالكدي بالكدي. دونك هنا إيناس خلينا نبدأوا بحاجة مهمة ياسر, باش نبدأوا نحكيوا على الكلمة في حد ذاتها الاكتئاب, لا ديبريسيون, شنو معناها اكتئاب إيناس؟
1: هي حالة يكون فيها الشخص يشعر بحزن شديد على طول النهار وإلا معظم الوقت متاع النهار. مع الشعور بالحزن يكون ما عادش عنده طاقة وما عادش عنده الشغف كما مستينس, معناها يفقد القدرة على الاستمتاع بالحاجات والأنشطة اللي كانت قبل يستمتع بها. أي حاجة كان يحبها قبل كان يعملها يعمل جو, يولي ما عادش تعني له حتى يفقد القدرة على الإحساس بالمتعة. يعني ما نعرفش مثال إذا كان الشخص مستينس كي يخرج مع أصحابه, كي يعمل قهوة, كي يمشي يعمل سبور, كي يتفرج مثال في سيري ولا في حاجة, أي حاجة مسينس قبل كانت تعطيه متعة ويعمل بها جو توا تولي ما عادش ينجم يحس بها بالمتعة. ومع هذيك يكون فما نظرة تشاؤمية على الحياة, على روحه وعلى المستقبل. يعني يكون ما عندوش أمل في المستقبل, الماضي بالنسبة لي كله أخطاء وكله حاجات غلط عملهم, ويكون زادة فما نظرة دونية للروح. يعني يستنقص من روحه, ما عادش عنده ثقة في روحه, يتفكر الأغلاط اللي عملهم في الماضي حتى كان أغلاط بسيطة هو يسترجعهم ويكبرهم أكثر من أكبر من حجمهم. مع هذا يكون فما أن غالونتيسمون بسيكوموتور, معناها نشوفوه مثل الشخص تاعب فاشل, ما عادش هكا حي ومعناها عنده نشاط كيما العادة. ان فيت الغالونتيسمون ينجم يكون بسيكوموتور ولا ينجم يكون حتى بسيشيك, يعني حتى على مستوى الأفكار يكونوا الأفكار ماهمش كيما العادة, ما يلقاش الأفكار متاعو. الديبي فيربال كيفاش كي يبدأ يحكي تحس هكا يحكي بطريقة مونوتون, يحكي مثال كلمتين وقص, فما هكا بطء في اتخاذ القرارات, فما مثال القدرة على التركيز تقل, الذاكرة كيف تضعف بارابور العادة. كما قلنا والأنشطة اللي كان يعملها قبل ما كان ما عادش تفرحه. مثال زيد النوم متاعو يتبدل, كيف الشهية تزيد وإلا تقل. دونك نورمالمون هذايا هو لو تابلو كلينيك والديبريسيون اللي الناس الكل تعرفها.
0: اوكي باه. ثم حاجه مهمه الحقيقه ايناس, هو انه وما نكذبش عليك انا ما اكتشفتش عندي برشا, معناها انه اكتشفت ما عنديش برشا جوستمون, انه الحقيقه انا كنت نسخايل انه لا ديبريسيون او الاكتئاب معناها هذيك هي جوست الاحساس بالحزن الشديد كما انت كنت تحكي كل شيء, معناها هذيك هي ولكن اتضح انه فما انواع فيها الحكايه. اخي اسكو بالحق الحاجه هذه ولا
1: هي صحيحه؟ اي
0: فوالا. وشنو ما هالانواع هذوما؟
1: باهي, فما اول نوع سي لا ديبريسيون فونكسيونيل ولا لا ديبريسيون سوريونت, كي الشخص فيها الي انكور فونكسيونيل, يعني قادر انه يقوم بالمهام نتاعو ويقوم بهم بطريقه فعاله كيما مستينس. يعني احنا تو كي كنا نحكيو والصوره النمطيه اللي نعرفوها على الاكتئاب انه شخص يكون حزين وشدد الفرش مثال ويبكي نهار كامل, هذا شنو نعرفه. مي باغ كونتر أنواع أخرين كيما مثلا أنه يكون قادر أنه يقوم بالمهام تاعو، يمشي يخدم، يمشي يقرأ، يخرج مثال مازال مع أصحابه، يمشي يعمل سبور، مي من الداخل فما إحساس بالفراغ، فما كيما قلنا هكا الحزن ما يكونش واضح برشا، مي باغ كونتخ يفقد القدرة على المتعة، يعني يعملهم الحاجات هذوك الكل، أما يعملهم وهو أوبليجي وهو لازم عليه. دايوغ هذيك علاش الشخص ما نجمش يتعرف عليهم برشا، ما يفيقش بروحه بلوتو، عنده ينجم يكون عنده اكتئاب، على خاطر يقول لك هاني اون فان كونت هاني قاعد نخدم، هاني نجم نقرا، هاني مانيش حزين، يا اما يقول ستريس، يا اما ما يفهمش روحه ويقول هذيك انا. فما زيد اون فورم تاع ديبرسيون اللي تكون كرونيك، اللي تفوت العامين. طبعا احنا الاعراض اللي حكينا عليهم الاول هذوكم كاين يفوتوا جمعتين وقتها نحكيوا على اكتئاب. مي باغ كونتخ فما الاعراض اللي يدوموا عامين، كيفاش الشخص نجم يصبر؟ اون فيت الاعراض هذوكم الكل يكونوا اقل حده من اللي حكينا عليهم، يعني يكون فما احساس بالحزن، فما هكا الفشل، التعب، مي ما يكونش لانتونسيتي ما تكونش قويه برشا، ما تكونش فما حده في الاعراض هذيك، دونك الشخص يعديها يقول بوتيتخ انا هكيكه، فما شكون حتى يقول بوتيتخ انا طبيعي هكيكه، انا متشي انا شخص هكيك مانيش صاحب جو،
0: يسخيلها في البيرسوناليتي نتاعو الحاجه موجوده،
1: وما يجيش المخ اللي هو ينجم يكون عنده اكتئاب على خاطر جوستمون قلنا نعرفوا هكا الصوره، ما يلقاش روحه اون فيت في الصوره هذيك. فما اون اوتر فورم اللي هي لا ديبرسيون ماسكي والا سوماتيزي، وقت اللي شخص يسوماتيز فيها برشا، وقت اللي الاعراض اللي نلقاهم طاغيين هما الوجيه، يعني ما فماش هكا البكي والحزن والكل، ما نلقاو وجيع اللي ما عندهمش سبب عضوي، تلقاه شخص ديما يتشكى، عنده وجيع في الراس، وجيع في المفاصل، ديما عنده فشلة، عنده تعب، وما عندهمش سبب عضوي، ما فما حتى شيء يفسرهم، تلقاه يمشي للطبيب واثنين وثلاثة وأربعة ويقولوا له ما عندك حتى شيء. اون فيت نجم تكون سيت اون فورم دو ديبرسيون.
0: اوكي، معناها هنا تاثر كاريمون على البدن، معناها تولي حاجه فيزيك، نتعداو من معناها من حاجه نفسيه لتاثير ريال على البدن نتاع الانسان.
1: ولا تلقى الشخص يقعد بها مده طويله، ياخذ دوايات، يلتجا لحاجات اخرين، ولا كما قلنا معناها يقول هذا انا تو سامبلومون، يرضى بالوضع اللي هو فيه وما يمشيش يكونسلت.
0: اوكي، باه ديجا هنا راهو حاجه مهمه ياسر، وهذاك علاش ان اخترنا نحكيوا على الموضوع هذا اليوم، وانه شهر جوان هو شهر التوعيه بالصحه النفسيه للرجال. هنا بون نتصور كيما حكيت انت معناها على انواع نتاع ديبرسيون، ولكن نلقاو الرجال هنا قليل انهم يحكيوا، معناها قليل انهم يطرحوا الموضوع هذا الحقيقه، على خاطر حاجه ماهوش بالسهل ديجا. فوالا، هو ديجا الراجل نعرفه انه ما يحكيش على المشاعر نتاعو، كو سوسوا باهيه، كو سوسوا خايبه، كو سوسوا ستريس، كو سوسوا ضغط، معناها هذه حاجه
1: المشاعر الباهيه.
0: اي هذا اش قلت لك، معناها رانا ماهيش، والحقيقه هذه حاجه ماهيش موجوده في الثقافه العالميه، مش كان ثقافتنا التونسيه، ومعناها هنا ماهيش جوست موجوده كان عندنا نحن هنا في تونس، ولكن راهو العالم اجمع يقول لك الموديل نتاع الراجل انه لازم يكون هو ديما القوي، هو ديما اللي يخبي في المشاعر متاعو، تعبت تصرف، ثم ستريس تصرف، فما مشكلة متاع فلوس تصرف، فما مشكلة في الحياة ان جنرال تصرف، ما هيش مشكلة الفايدة انك ديما تظهر لا فيغور ستابل لا فيغور القوية، كسوسوا في العائلة مع مرتك مع عائلتك مع صغارك، لازم ديما انت تكونك المثال القوي اللي ما يتزعزعش اللي ما عنده حتى مشكلة. اخكي ريال مورا نحن بشر، معناه نحن بشر، لازمنا نحسوا كل شيء ونحكيوا على كل شيء وما نقعدوش نخبيه، خاطر راهو كطنجره راهي تنجم تفيض في اي نهار، معناها
1: كيما قلت انت بشر في الاخر.
0: فوالا، هنا باش نحكيوا على الخصوصيه الناس، خصوصيه نتاع ديبرسيون عند الرجال.
1: هو يسري باش نكمل جوست على اللي انت كنت تحكي فيه، هو مش حتى كان راجل، هو ما يوصلش يبالي راجل، هو يبدا صغير، معناها طفل انسان صوم تاع تحت قوم راك راجل، ما تبكيش، معناها اون ديغي ما عندكش الحق تكبت وتكمل، معناها ما عندكش الحق في انك تبكي تتقلق تتاثر. باش نحكيو على الخصوصيه، اون فيت هما حسب لي ستاتستيك، انت ديجا قلت في العالم الكل مش في تونس، في لي ستاتستيك نلقاو ديما نسبه الاكتئاب عند النساء اكبر من نسبه الرجال.
0: ايه هل هذا معناها انه الرجال ما تكتئبش؟ معناها
1: هو فما تفسيرات باغ كونتخ نسب الانتحار عند الرجال في العالم الكل مش كان في تونس، معناها نسب الانتحار عند الرجال نلقاها اكبر برشا من النساء.
0: اوكي
1: باش نفهموا معناها دونك لكن شنو سالتي
0: هنا على الخصوصيه معناها علاش اسكو كي تقول لي انت نسبه الاكتئاب عند النساء اكثر من الرجال اسكو معناها بالحق الرجال ما يكتئبوش معناها ما يدخلوش اون ديبرسيون
1: هما الاسباب فما الاسباب البيولوجيه يعني الاختلاف البيولوجي ديجا بين المراه والرجل نعرفوا اللي المراه معناها التغييرات الهرمونيه اللي عندها مختلفه على الرجل معناها فما فترات اللي تكون فما دي شانجمون في لي سيكل نتاعها في لي سيكل هرمونال نتاعها كيما مثلا قبل فتره الحيض نلقاو مثلا بجمعه نجم تمر باكتئاب كيما مثلا اكتئاب ما بعد الولاده نجم تمر به دونك فما انواع اكثر كيما مثلا في فتره المينوبوز يصير معناها اختلاف في لي هرمون دونك هذوما ينجموا يفسروا الارتفاع اختلاف الارتفاع مي باغ كونط زيد عند الرجال ما يمشيوش نساء يمشيو اكثر ويطلبوا المساعده اكثر دونك يتشخصوا نساء اكثر دونك احنا نلقاو النسبه مرتفعه اكثر كيما قلنا الراجل صعيب برشا انه يمشي ويطلب المساعده سي ديجا اصلا صعيب حتى انه يعترف بينه وبين روحه اللي هو عنده مشكله والا ينجم يكون معناها قاعد يتعدى بديبرسيون ديما عادي في تعب من الخدمه بيريود نتاع ستريس وتتعدى برشا شارج نتاع خدمه و أكهو معناها يعني حتى بينه وبين روحه ما يسمحش لروحه وما عندوش الحق انه يحس بالضعف معناها هكا البوزيسيون تاع الضعف ما لازموش يتعدى بها دونك هذي علاش نجمو نفهمو
0: الارتفاع والله يشوف هنا الحقيقه وكي نشوفوا كما قلت انت لي ستاتستيك حتى نتاع الانتحار تلقى اكثر عند الرجال كانه عم من عند النساء هنا انا النجم هنا ممكن باش نحكي شويه بالعاطفه معناها نجم نقول لك اللي راهو النسبه نتاع لا ديبرسيون اللي تتشخص عند النساء اكثر من عند الرجال راه مش على خاطر ثم برشا انواع في الديبرسيون بالنسبه عند النساء على خاطر راهو سي برينسيبالمون وانه ما نحكيوش ما نتكلموش من ما معناها ريت حتى كي يقول لك انسان هكا كي يدخل في علاقه والا مع عائلته كذا يقول لك انسان يقعد على راحته على طبيعته ماكسيموم كي يقول لك الراجل يكون على طبيعته هو انه ينجم ماهوش سير ينجم يحكي لك شويه على مشاكل الخدمه ينجم يحكي لك شويه على هكا المشاكل بصفه عامه حتى لو كان ينجموا يبعدوا شويه على الخدمه معناها هذاك لو ماكسيموم اللي ينجم يوصل له معناها الحقيقه الراجل على خاطر كما قلت انت راهي حاجه مغروسه فينا من الصغرى حاجه ما يسهل انه نواجهوها ولا نحكيوا فيها حتى قدام الناس راهو الخوف من الضعف الخوف من العجز الخوف من انه حتى تاخذ راحتك معناها الخوف من انك تحكي تو سامبلومون من غير قيود ديما راهو عندنا قيود هذه حاجه ما تبدلش فينا معناها باي طريقه كانت وللاسف الحاجه هذه راهوها موجوده في العالم الكل كما قلت انت ناس راهو وهنا ما نعرفش انا نتصور انه وقيت ان نبداو نبدلوا شويه المفهوم هذا
1: وي هو حتى نحن الأسباب ديجا الأسباب متاع الاكتئاب معناها كي نرجع للأسباب نعطيه أكثر الحق للمرأة أنها تكتئب على خاطر تيل وتيل سبب أما للراجل تو مثلا بالنسبة للأسباب فما مثلا ديجا فما العامل الوراثي والجيني معناها فما شكون عندهم نسبة احتمال أكبر أنهم يصابوا بالاكتئاب فما زيد ضغوطات الحياة فما مثال ليزيفينمون دو في مثلا فما الانفصال العاطفي باغ اكزومبل ينجم يسبب اكتئاب كيما للراجل كيما للمرأة ألوغ كو نحن كي نجيو مثلا في المجتمع نلقاو امرأة مثلا عندها اكتئاب تمر بمرحلة صعيبة على خاطر مثال انفصلت على شريك حياتها ولا شاغران دامور تو سامبلومون راجل امبوسيبل نسمحوا معناها الحاجة كيما هكا بالعكس راك راجل معناها سي بون ما عندكش اون ديغي ما عندكش الحق تحس معناها فهمت اون ديغي دي روبو ألوغ كو نعيشوا معناها نتأثروا بالحاجات بنفس الطريقة ما فماش معناها حكم نتاع انت لازمك تحس هكا وانت لازمك ديما تكون قوي بالعكس تزيد تعمل ستريس أكثر معناها الحكاية هذيك تعمل ضغط كبير معناها لازمك ديما تكون قوي لازمك ديما تكون فونكسيونيل دايوغ حتى من بعد لي مانيفيستاسيون تاع ديبرسيون يختلفوا بين الرجل والمرأة مثلا عند الرجال نلقاوها تظهر اكثر بالإيريتابيليتي بالعصبيه بشويه العنف فهمت
0: قولك على الاعصاب
1: ولا على اعصابي من الخدمه ستريسي تو سامبلومون الوغ عند المرأة لي نشوفوا هكا اللي حكينا عليهم الغالونتيسمون سيكوموتور الفشله الحزن وكانها هي عندها الحق انها تعيش الحاجات هذوكم الكل والراجل ما عندوش الحق فيهم دونك ديجا ان ما نعطيهوش الحق انه يحس كيفاش باش يوصل هو يفهم روحه ويعطي الروح الحق ويمشي الكونسول كما احنا حكينا
0: جوستومون. هنا الحقيقه في اقل من دقيقه باش نلخص حاجه وباش مانيش باش نحكي بطريقه هيبوكريت جمله على خاطر باش نحكي من المنطلق اللي نحن رجال شنو بالضبط نحسوا. راو باش نقولوا انه ديريكتومون لا لازمنا نتعلموا نحكي ولازمنا كي نحسوا روحنا متقلقين ونمشيو كونسولت كي نمشيو ونحطوها في ارض الواقع ماهيش حاجه في الزبل ماهيش حاجه كبين ليله ونهار باش نقولوا باش نقوموا انه كلنا نحكيوا كل شيء وما فما حتى مشكل ووقتا نوليو نحسوا نوليو نجموا نبكي ونوليو نجموا نحكيوا على المشاكل وكذا. الحاجه هذه مادام تغرست فينا من احنا صغار باش تقعد دي جينيراسيون قدام للاسف. ولكن شنو نجم نقول لكم انه أعرف اختار الناس اللي تنجم تحكي لهم، أعرف اختار الناس اللي تنجم تكون مرتاح معاهم، وأعرف اختار الناس اللي كي تحكي لهم حاجة عمرها ما تقلب ضدك، على خاطر هذه مشكلة كبيرة نخافوا منها، إنه كي تحكي حاجة نهار آخر تلقاها تدور تدور وترجع لك في مشكلة، ترجع لك في حتى لحظة غش، وهذاك اللي نخافوا منه وهذاك علاش لماجوريتي نتاع الوقت ما نحكيوش. دونك أعرفوا اختاروا الناس اللي دايرين بيكم باش إنه كي تحكي على راحتك وكي تحكي بصدق وكي تحكي حتى على مشاكلك وعلى التعب نتاعك وعلى الحاجات اللي تتعدى بهم تكون انت مرتاح بطريقه ما باش انه تنجم تقوم غدوه وتكمل لي فونكسيون تاعك وتكون قوي كيما نقول كون راجل معناها. دونك هذه حاجه الحقيقه مشكله ما لازمناش نحسوا روحنا ديما قاعدين في وسطها وندخلوا في وسط ستيريوتيب ونقعدوا موجودين فيه. لا رانا نجموا نحكي ولا رانا نجموا نحسوا ونحنا قاعدين نحسوا كيما الناس الكل، ولكن لازمنا هنا نعرفوا لشكون نحكي ووقتاش نحكي وكيفاش نحكي. شكرا ليك لخصائي نفسيه نيش شعبي اللي حكيت الموضوع هذا بالحق خاطر حاجه مهمه ياسر. أكيد فيديو تلقاه على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. بعد شوية مزنا موصلين معاكم أكيد حتى نص الليل، ولكن توت سويت تلقاو مراد الدريدي في الأخبار.
2: أصبح هو موزايك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
3: موزايك اف ام
2: كل شيء باش تبدا نهارك باحسن انرجي. صباحكم ديما احلى صباح مع موزايك اف ام.
4: احلى صباح
2: احلى صباح من الاثنين للجمعه من 6 لل 9 على الاولى في تونس.
3: موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعلنان عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. وتم الإعلان عن هذا الإنجاز الذي يعتبر من أبرز نتائج التعاون بين الجانبين خلال الاجتماع الختامي للجنة التنسيق المشتركة للمشروع الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدعم فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأفادت الوكالة اليابانية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع انطلق سنة 2024 ويمتد على مدى سنتين ويهدف إلى المحافظة على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية وتحسينه، خاصة في ظل الارتفاع المنتظر لنسبة إدماج الطاقات المتجددة. ويدرج هذا المشروع في سياق التوجهات الوطنية في مجال الطاقة، حيث تسعى تونس وفق استراتيجياتها الطاقية إلى تغطية 35% من حاجياتها من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، إلا أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ذات الإنتاج المتغير قد يطرح تحديات تتعلق باستقرار الشبكة الكهربائية. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يتباحث مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومواقية الدول الإفريقية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة وعدد من إطارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب ممثل عن السفارة المصرية بتونس. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بتطاوين تعقد جلسة عمل اليوم الثلاثاء بمقر الولاية خصصت للاستعداد المحكم لمجابهة الحرائق في ظل الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتأمين موسم الحصاد. وقد وضعت اللجنة خطة عمل استباقية تضمنت تسخير الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية الموضوعة على ذمة لجان جهوية ومحلية والتحقق من جاهزيتها ورصد النقائص وتلافيها وتدعيم التدابير الوقائية وإحكام التنسيق مركزيا وجهويا مع جميع الأطراف المتداخلة. كما قررت اللجنة مراقبة المصبات العشوائية وتحسيس الفلاحين للتوقي من الحرائق وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي اندلاعها مع الحرص على تشيك المجتمع المدني من جمعيات تطوعية وكشافة ومنظمات وكل من له صلة بتحسيس وتوعية وإرشاد المواطنين لحماية الغابات والثروات الفلاحية والتوقي من اندلاع الحرائق. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة واحتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار، مطالبا إياها بالمغادرة. وتأتي تصريحاته بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران مسؤولة عن إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أنه ينبغي لواشنطن الرد على ذلك. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد بصدور إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان يستهدف منطقة كريات شمونة ومناطق عدة شمالي إسرائيل. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر عدنان في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام يسر جديدي سيليكسيون طرب.

0: جورج وصوف حليف الأمر على موزيكا فام سيليكسيون طربيات. هذه أحسن موزيكا نزلنا مصير معكم حتى نص الليل.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: موسيقى لايف كوين بوهيمن رابسودي.

Sting, Shape of My Heart على موزايك FM من الموسيقى الجود. الحقيقة فيرسيون ياسر ياسر مزيانة، قليل وين نجمو نسمعها في حتى بلاصة أخرى، وذاك علاش ديما موجودة الجود ميوزيك على موزايك FM. بنت FM الموسيقى مازالت متواصلة، وباش نجيو للموسيقى اللي يجدد شوية، ولكن غنية عندها حكاية كبيرة برشا من فيلم الهوى سلطان، فيلم زين برشا برشا الحقيقة، نستدعاكم انكم تتفرجوا فيه. هذا بها سلطان، انا من غيرك على موزيك.

إليسا أجمل إحساس. خلطنا الآخر بنت لفام بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق عدنا في الإخراج شاكر في ستوندار والليكي ديجيتال. احنا كالعادة نعطيكم رونديفو غدوة في نفس التوقيت بنت لفام اللي فيها برشا ربح وكاش كالعادة لابونيمور ومن غير ما ننساو أحسن الموسيقى. بعد شوية تلقاو مراد الدريدي في الأخبار، لكن قبله كالعادة نختموا بالموسيقى. نرجع بيكم 18 سنة تالي لون كولابوراسيون قعدت محفورة في عالم البوب. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع ريانا نيو Hate That I Love You. تصبحوا على خير.

0: ميكسي. نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد الثلاثاء بأن التوقعات تشير إلى أن إصابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم المنقضي وفق قولها. وأكدت بن حديد في تصريح لوكالة نسخة الأنباء على هامش افتتاحية لموسم الحصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكدية رفقة والي الجهة وعدد المسؤولين على جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عملية الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. أضافت بن حديد أن هياكل الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث على أصناف بذور جديدة تترأم مع التغيرات المناخية والتي من شأنها أن تساهم في الترفيع من معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصيفة وتحسين إدارة الموارد المائية، تتمثل في إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى شركة الصناد، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطبع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس يسجل الثلاثاء أعلى رقم له على الإطلاق على مستوى الموجودين فيها من المهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، وذلك منذ أحداث هذا المخيم في شهر جويلية 2025، حيث بلغ عددهم اليوم حوالي 700 بعد تسجيل وصول 250 مهاجرا غير نظاميين من جنسيات مختلفة قدموا من ست حافلات من نقاط التجمع في كل من تونس ونابل وسوسة، وذلك وفق ما كتبه لموزيك المشرف العام على مخيم العودة الطوعية. ويعود هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التحسيسية التي تم القيام بها في هذا الغرض، وأوضح أن نسبة الموجودين في المخيم في السابق لم تكن تتجاوز حدود 400 من المهاجرين غير النظاميين، وأنه لأجل الاستجابة لهذه الطلبات المتزايدة من الراغبين في العودة الطوعية تم الثلاثاء تركيز خيمة إضافية كبيرة إلى جانب 6 خيام أخرى أصغر منها ومتلاصقة تضاف إلى الخيام الخمسة الأولى الموجودة. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن أنها بدأت شن ضربات على أهداف إيرانية دفاعا عن النفس حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقالت أن هذه الضربات على إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي التابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. من جانبه قال ترامب لشبكة ABC أن الولايات المتحدة ترد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقط مروحية. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم أن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبي لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
3: موزيك FM. Top matin. The morning top. Yeah.